0: مرحبا بكم من جديد. نذكركم موضوع الليلة هو الحب من طرف واحد. وكنا نسمع في أنغام الحقيقة ماذا بينا نحكي عن أنغام هذا اللي كان عام 2017. أنا غنيت أنغام في حفل طول الفترة الأخرانية وتأثرت بالقديم عن فرح الغايب. أنا غنية تشدك أحساس الحقيقة من أول جملة، وتحول غياب الفرح إلى حالة إنسانية كاملة، انتظار حنين وحاجة لشيء جميل يبدو قريب لكن ما يجيش. الكلمات لي أمير طعيمة، طبعا اللي ما يعرفش حتى حد يكتب على وجهه كيفه يكتب عليه ببساطة من غير مبالغة. واللحن خالد عز، ما خدمش برشا، ما عندهش برشا شيء، لكن أعطى الكلمات مساحة موسيقية وصوت أنغام. يعني كل هدوء المشاعر التدريجية والصوت أنغام يعرف كيفاش يقود الحزن من غير أنه يظهر الحزن. لكن المرة هذه شفنا الحزن في صوت أنغام. نعود ذكركم بالرقم الموضوع على ذمتكم، في خبرش مكالمات هاتفية إن شاء الله تكون الكل في صميم الموضوع. موضوعنا اليوم هو الحب من طرف واحد. ناخذ أولى المكالمات الهاتفية. مرحبا عسلمة.
1: ويلو عسلمة،
0: مرحبا بك لله.
1: شحالك صغار
0: يعني عليك. ربي يبارك فيك.
1: والله يعني عجبني يعني نقصد يعني الحديث اللي تتكلموا فيه معجبوني برشا، يعني نحب هكا نسمع حديث هكا سيرتو في لي غادي، يعني كوراج بوغ توا. يعني
0: يعيشك، مرحبا بك، اول مره تشارك معنا.
1: اي
0: مرحبا بك، وهذا يسعدنا انه ينضم مستمع جديد الى اسره الاذاعه الوطنيه التونسيه والى برنامج الناس حكايه. مرحبا بك يا دلال. منين تكلم فينا؟
1: من الساقس. نطلب فيكم
0: الساقس. مرحبا بك يا لله. هاي لله، قلنا أصعب حاجة مش أنك تتحرم من الإنسان تحبه، لكن أصعب حاجة أنك تقعد كل يوم وتحبه أكثر، هو كل يوم يثبت لك أنك مجرد شخص عادي في حياته. الحب من طرف واحد
1: هو والله هو أصعب إحساس صحيح، يعني كي تحب شخص ويبدأ مش حاسس بيك، مش حاسس بالسنتيمون تاعك، و يعني عايش حياته في بلاصة أخرى، وانت هكا يعني تحس فيه وتحس روحك وحدك، يعني صعيب لحتي شوية. يعني
0: مريت بها التجربة هذه؟
1: والله مريت بها سابقا، يعني مريت بها سابقا. و
0: كيف
1: يعني أنا جيست تعرف علاش حبيت نتكلم الليلة؟ جيست حبيت نوصل رسالة للناس اللي تسمع فيها، يعني ماني حبيت نقول لهم انكم ما تتعجلوش من ناحيه الاختيار. يعني العبد يركز كي باش يجي يختار اختيار، خاطر الاختيار ما تنجمش توفق فيه في الوقت هذا. يعني
0: راي المحبه مش اختيار، يعني احسن احيانا
1: يعني قرار. انت مش تقرر باش تدخل في علاقه، ومش تقرر تكون مع شخص.
0: ما تنجمش تقرر، ما تنجمش تقرر في العواطف نتاعك، مستحيل انه انسان
1: هي مقصد احنا في انا اقدر. انا حبيت نوصل راي، وكل كل حد رايه، وبحكم العولمه وبحكم لي ريزو سوسيو والعالم، يعني الصد وال يعني ما عادش ثم الصدق في لي سنتيمون. نحكي على تو وقتنا، تو نحكي على الوقت هذا. العبد يزمو يعني ياخذ لي بروكسيون تاعو، كي باش تعرف شكون ولا باش تخرج مع شكون، خاطر الاختيار اصعب بروجي واحد يختار معناه يختاره. فهمت؟ يعني من اصعب الحاجات اللي واحد يقدم عليهم. انا موش يعني انا قاعده نخوف فيهم ولا حاجه، لكن نحكي الواقع اللي احنا عايشين فيه. خاطر ما عادش فما صدق بصراحه، ما عادش فما ناس سانسير تحكي حاجه صادقه، يعني ما فما كل لقني على نارا في انا. يعني
0: انت حبيت بقلبك بمشاعرك الكل.
1: انا مانيش نحكي على تو، انا نحكي شنو انا يعني انا اي فما اوقات حبيت فيه مع اشخاص معينين، وما سهلش ربي ما كملناش مع بعضنا. يعني
0: ما قعدتش متعلقه بهم ولا حاجه؟
1: لا، ما انا وصلت رحله حياتي معنا، يعني رحلتي وصلتها وحدي، خرجت الحياه وحدي، يعني واجهت الفواياج وحدي. كل الأسواق اللي ممكن يعني نتلاقى أنا وياها، يعني لا بس ما قعدتش متعلقة به، خاطر الشخص كيف أنت تحاول معاه مرة وسنين وثلاثة وتحسه مش حاسس بيك، زيد يعني مش تقلق روحك عليه هو ولا تقعد انت متغشة ولا تبليك حياتك عليه، هو زيد يعني ما يزمك تواصل الرحلة بكل ثقة في النفس وتتقبل يعني تتقبلها الحكاية هيك وتتصالح فيها مع روحك يعني كهو ما عادش عندك حتى حل اخر.
0: والله لا مرحبا بيك وسعيد انك كنت معنا، كان عندك نغمة تحب تختاره مرحبا بيك.
1: والله
0: حمزة صفار موجود.
1: نحب امر حسني، نحب
0: اختار حاجة تامر حسني.
1: نحب من ألبوم القديم هكا مثل
0: أي حاجة لتامر حسني نشوفه لك مش مشكلة.
1: نحب اسمها لا لا من ألبوم جديد سامحني، فما أغنية اسمها ملك جمال الكون توا، هو ديجا عملها توا
0: دي هي قديمة شوية الأغنية أما تنعدي وهيك عنا موجودة تنعدي
1: لا هي مش قديمة، ملك جمال الكون نعرف عمناه والخرجت ولا
0: قديمة عمني ولا قديمة بارابور الأغاني بتاع السنين اللي عملها تامر حسني تسمى قديمة. مرحبا بيك دلا، ذكرنا بالاسم ولا ما تحبش تعطي؟
1: ملكة جمال الكون كان فما إمكانية تعديوها لنا.
0: إن شاء الله.
1: أما هو أما حبيت أنا نشكرك على على على على الحكايات اللي أنت طرحتهم، يعطيك الصحة. يعني
0: مرحبا.
1: سيزي حلو برشا ويعني عجبني أنا يعني
0: مرحبا بيك.
1: وإن شاء الله نلاقيو الاختيار المناسب إن شاء الله، الناس الكل ربي يعطينا على قدر.
0: ربي يبارك فيك، يعيشك دلا. نمشي مكان آخر حمزة تفضل. عايشك مرحبا بيك.
2: معك لما تشيك شنحولك تحياتي وزي معك
0: مرحبا بيك
2: وكل عام انت حي بخير وبشدك بصحتك
0: يعيشك بارك الله فيك
2: لكل العائلة اللي يخدموا معك الكل.
0: عايشك مرحبا بيك.
2: والله اني باش نحكي لك حاجة صارت لي قبل، هي يعني عندها مدة حبيت واحد من طرف حب واحد يعني من طرف
0: انت حبيته هو ما حبكش.
2: قعدت يمكن 4 سنين.
0: ايوه
2: صدقني
0: شنو الشيء اللي
2: الشيء تعذبت وهديت وحطيت معناتها من كلمه تسمع كلمه تقول لك تتعجب من كلمه تبع الخير اسمع من كلمه تبع الخير الصوت هذاك ضرب في وضني.
0: ايوه
2: صوته ضرب في وضني اكه وشديت فكن يعني شديت وصوته في وضني فهمت كيفاش قعدت اني قعدت كلها معناتها نتعلق بيا هذا كان يجبت فيا هو يجبت فيا فهمت كيفاش يجبت فيا يجبت فيا ليه يجبت فيا ليه بعاطفته بحبه بعطائه بمساعدته بكل شيء تنجم تقول هو راهو هو هو اللي كان يعني والغلطه منه خاطر هو كان يترى طيب فهمت
0: هو كان هو طيب هو طيب معناه الغلطة منه هو معناه أنت حبيت الطيبة
2: عارف عارفش متأثر لك هو معناتها كيف راني أني كيفاش كان نتكلم براءة وكل كلام يعامل فيها بنفس المعاملة فهمت كيفاش عاد كيلقاني أني هكاك هو عاملني بنفس المعاملة ولا أحسن ولا أحسن صدقني وطول المرة جاني مباشرة باش يقول لي معناتها باش يقول لي ما باش يقول لي معناه هو مش من الاول يعني يتاكد قعد عامين كيكا مش يلعب كيفاش قلبي يلعب معناه قلبي قاعد يتعذب عامين ولا اكثر حتى مين مره من المرات قرر معناها هو جاني هيك مباشره وشفته وزدت زاد كفريت وزدت اكثر صدقني يا بنت
0: شوف هدي مثلش اسمعني ما معناها ما تقاطعنيش شوف انا فسرت بالكده يعني نوعا ما الحب من طرف واحد وكيفاش الانسان ينجم يحب وكنا معارضين وكنا في الحياه هذه نجم نحبه من طرف واحد نجم تحب انسان وهو ما يحبكش ولا بالو بيك جمله يعني قلت اصعب حاجه مش انك تتحرم من اللي تحبه يعني اصعب حاجه انك تقعد كل يوم تحبه اكثر فمن تقعد تحب اكثر رغم انه فما صد وكل يوم يجيهم البرهان انك الشخص هذا اللي مقابلك يغزل لك انسان عادي في حياته ومؤلم جدا انك تكون اول فكره في قلبك هي نسيتك وانك حتى ماكش حتى اخر فكره في باله يعني وجيعه كبيره برشا وكنا معناها معارضين وفما شكون قصص كثيره وكثيره جدا لكن الخروج من هذا المأزق العاطفي من الحب من طرف واحد ما يصيرش بقرار واحد يصير بشوية بشوية أهم حاجة أنك ما تحاولش تقتل الشعور بالقوة أنك ما تغذيش المحبة ديك أنك تعترف بالحقيقة إذا الطرف الآخر ما يبدكش نفس الشعور ما يخليكش تعيش الأمل ويتحول كما كنت تحكي إلى انتظار دائم. يخفف التواصل، خفف المتابعة، خف المراقبة، خف الرسائل، خفف الصور، خفف الستوريات، خفف الأخبار، خفف المسافة اللي تخلي القلب يتعب، خلي المسافة بعيدة برشا. ما تفسرش كل إشارة على أنه حب كلمة لطيفة أو اهتمام عابر، مش بالضرورة معناها مشاعر متبادلة. رجع حياتك للمركز الأولاني، أصحابك، دراستك، خدمتك، هوايتك، الرياضة، الخروج، الهروب من الشخص، باش ما تبقاش حياتك تدور في الاتجاه هذاك. شكرا لك. ناخذ المكالمة الثانية، ثالثة. يوسف مرحبا بك.
3: ألو، عسلامة سي سيف.
0: مرحبا بك سيدي.
3: عايشك
0: يا سيدي، عايشك. أول مرة تشارك معنا سيدي يوسف؟
3: نعم،
0: أول مرة تشارك معايا.
3: لا، شاركت معك، ديما شارك معك وديما نسمع فيك.
0: يا عايشك سيدي، مرحبا.
3: وبيك عايشك
0: سيدي، مرحبا.
3: يا سي سيف، حاجة صعيبة ياسر هذه الحب من طرف واحد، حاجة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة ياسر. راهو أنت إنسان تحبه وتجري في حظوظه وتعمل شيء تعملهم الكل، وهو فهمتني ما يحسش فيك وما يتلفش فيكش، وما سوى صديق، سوى أخت، سوى أخو، سوى المرأة والراجل هيك تبدي فترة، تعدى فترة ممكن معينة أنت تحبها وهي ما تحبكش ولا العكس بالعكس، تتصور ما توصلش الحياة. اما لكن مع صديق، مع اخوك، مع اقرب الناس ليك، معناها تقلق ياسر وتوصل حتى الانسان لين يمر يقول لك شو انا، معناها شو انا، شو نعمل معاه ونحبه ونجري، لكن هو معناها ما يحسش بيك وما يتلفتكش وما صراحة صعيبه ياسر، صعيبه ياسر، هذا حاجه صعيبه. انا نتصور انه توصل انه الانسان لين يمر.
0: واضح واضح واضح واضح جدا. شكرا جزيلا ليك خويا الغالي، يعطيك الصحة. طبعا من أهم الأشياء في الحب الحقيقي أنه ما يزمكش تقنع شخص باش يحبك. العلاقة الصحيحة فيها رغبة من الطرفين، مش انتظار من طرف ومحاولة من طرف آخر. إذا تحب يلزمك تحب وتلقى شكون يحبك، يعني يبادلك نفس المحبة. نخدم كلمة أخرى. مرحبا على سلامة. مرحبا بك دلة.
4: عايشك؟
0: يا عايشك، هاي دلة الغالي، تفضل. الاسم الكريم الساعة قبل لو سمحت.
4: حيات،
0: حيات. مرحبا بك يا حيات، محلي اسمك يا حيات.
4: عايشك حاليين.
0: يا عايشك دلة، هاي.
4: عندي حب حياتي.
0: ربي يفضله لك. شعرنا نقول.
4: ونحس اللي انه حب من طرف واحد.
0: هاي كيفاش
4: الشك باش يقتلني؟
0: كيف هو زوجك ومرتبط؟
4: لا لا، قلت لك حب حياتي.
0: حب حياتي
4: بالضروره يكون زوجي.
0: هاي هاي. والشك قاتلك من ناحيه، معني من ناحيه مشاعر ولا شنو؟
4: لا وش من
0: فسر.
4: نتراسل ونقعد مدة من مرسلوش ونحب نقول له ارحمني وطمني.
0: هو بعيد عليك برشا؟
4: بعيدة وما تضحكش علي بكلمتين خاطر ماني سهلة وراني نتعذب برشا.
0: شو الأشياء اللي خليك الأشياء اللي تخليك تتعذب؟
4: لا، الإحساس هذاك بالحب من طرف واحد.
0: أنت كيفاش عرفت؟ يعني كيفاش عرفت أنه من طرف واحد؟ أنت قلت توا زوز حاجات يتناقضوا، يعني قلت حب حياتي وقتلني الشك.
4: معناه
0: زوز ما يتقابلوا.
4: المتعليه
0: وهو في المقابل
4: ممكن يدل على عينيه الكحل.
0: هاي
4: ما نعرفش والله قلبي يدق بالكويت.
0: فما مصارحة بينك وبينه ولا ما فهمش؟ معناها صارحتوا بعضكم، صارحتوا انت لهنا باش يولي مش معناها
4: الحكايه راه عندها 45 سنه، مش
0: 45 سنه.
4: نتراسلوا
0: 45 سنه تتراسلوا؟
4: ايه
0: ما شاء الله، يعني قريب نصف قرن وما تم شيء، ما قربتوش لبعضكم، ما انسجمتوش، شنو هي الاسباب؟ شنو
4: الموانع؟ ظروف
2: ظروف
0: ظروف. شكرا لك، يعطيك الصحه بارك الله فيك. انا ديما نقول انه الخروج من الحب من طرف واحد ما يصيرش بقرار واحد، بشويه بشويه. اهم حاجه انك ما تحاولش تقتل الشعور بالقوه، ما عادش تغذي هيك المحبه ذيك. الاعتراف بالحقيقه انه الطرف الاخر اذا ما يبادلكش نفس الشعور، ما تخليش الامل يتحول انتظار دائم. خفف التواصل، خفف المتابعه، خفف المراقبه. نعاود ديما نقول انه هذه اهم الاشياء. مستمع كانت تقول انه حب حياتها قتلها بالشك، فيما معناه يعني الزوز الحقيقه ما يتقبلوش، يعني معنى الاقرب انه العلاقه تحولت من حب الى استنزاف، يعني كثره الشك، المراقبه، الاسئله ممكن تخلي الانسان يعيش وكانه مطالب باثبات البراءه نتاعه. اهم انك الحب الحقيقي ما يفترضش انه يخليك خايفه مدام طول الوقت. لكن الشك بلا دليل ويتكرر رغم كل التطمينات، فالمشكلة ما هيش دائما في التصرفات، أحيانا تكون في انعدام الثقة داخل العلاقة. ناخذ مكالمة أخرى. ثامر حسني، بما أنه المستمع طلب ثامر حسني، الحقيقة أنا حضرت حاجة لثامر حسني ممكن نرى أنه شبيه برشا الحقيقة. عايزك توعديني إذا كان موجودة، عايزك توعديني ناخذها وناخذه بخاطر المستمع اللي طلبتنا من صفاقس. طبعا كل طلباتكم الغنائية، هنا نوجه تحية أيضا للمستمعة إيمان منصوري، أيضا أختنا مريم حمدي، أيضا مدام زهيرة بن عيشوية، فضل الهمامي، محمد كامل البغانمي، فضل الهمامي تحياتي ليك، إيمان منصوري تحياتي ليك، أيضا عواطف وكوثر روين من باليرمو، آية مرحبا بك، شكرا جزيلا بنوير، ايضا سلوى بالهادي، شكرا ايضا للاخت العزيزه وريده السعدوني، شكرا جزيلا ايضا لمنصوري بهلول، ايضا قيس، شكرا احلام منصوري والياس ومحمد ايمن وميار وخون علي دويري سعدان، سعيد جدا بيك وياسين التريفي تومبا برشا الحقيقه اسمي برشا متابعين، مرحبا بكم، شرفتونا الكل. نسمع تامر حسني يعني.

ربي ربي ان شاء الله الاغاني خفيفه على قلوبكم وان شاء الله احنا خفيفه ظل عليكم. مره اخرى مرحبا بكم من جديد. مازلنا باش نسمع موسيقى بعد نمشي للكلاسيكيات، لكن بما انه فتحنا قوس الاغاني الجديده وبما انه نحكيوا على الحب من طرف واحد، نقول انه الجمل الموسيقيه في جديد وائل كفوري ولا محمود التركي ولا ديانا كرزان، ولا نحكي على الاحساس والحب من طرف واحد اللي عبروا لي ساعه المطربين من غير ما يشعروا، نعيشوا احنا نتخيلوا القصه هذيك لينا احنا، مؤلفين يكتبوا موسيقيين يلحنوا، والجمله الموسيقيه تقود اللي عجزنا ان نقولوه في جديد وائل كفوري. نجم نقول انه الجمله الموسيقيه تمشي على محل كما الشخص اللي يحاول يخبي الاشتياق نتاعو، كل نغمه تنجم تكشفه. يعني محمود التركي الموسيقى اقرب نبض القلب، يعني فما انتظار فما اسئله فما نقاش فما جواب. وديانا كرزان والجديد نتاعها في الجمل الموسيقيه الحقيقه حاجه شبيبه برشا، مساحه اكبر للبوح، هدوء من برا حكايه كامله من الداخل، تجارب الحقيقه مختلفه، احساس واحد، الحب من طرف واحد. تحبوا تستنى تقرا في التفاصيل اكثر من اللي لازم وتسمع كل جمله موسيقيه رساله يمكن اصلا ما كانتش موجهه ليك انت. اصعب حاجه في الحب من طرف واحد ان الموسيقى احيانا تكون اصدق من الحقيقه. خليكم مع وائل كفوري، مع محمود تركي، مع ديانا كرزان، ثم نعود.

الحقيقة صوت ديانا كرزان وصوت وائل كفوري ومحمود التركي يعني من الحقيقة أصوات ثلاثة منفردة وتختزل تقريبا تطور النموذج الغنائي في الوطن العربي. النجوم الموسيقية متاع وائل كفوري ومحمود التركي وديانا كرزان إحساس الحب من طرف واحد من الحقيقة جميلة جدا. وقلت أنه فما أغاني ما تبدأش بالكلام تبدأ بجملة موسيقية تقول اللي احنا عجزنا نقوله في جديد والكفوري ديما الجملة الموسيقية تمشي بشوية بشوية. ومحمود تركي الموسيقى ديما نشوفه انه وفاء لنبض الموسيقى المستعدة. ديانا كرزان الجملة الموسيقية ومساحات في صوتها محلوة برشا. ديما في الليل ثم قلوب تؤمن انه رغم انها تتعب من الانتظار قلوب تحب من طرف واحد. تعرف أن الحب لا يفرط لكنها لا تعرف كيف أن تطفئ النور الذي تركه الشخص في داخله. يعني من هنا تبدأ الحكاية مع صوت المطربة التونسية ثريا عبيد وقت اللي تقول في غنيتها الوحيدة عودتني على الود ورحلت عني بعيد عبد الكريم صحابه. يعني جملة تختصر وجع الاعتياد. يعني وقت يصبح الغياب أصعب من الفراق نفسه لك تفقد شخص فقط تفقد تفاصيل عودتك وعودت روحك عليها. ثم بعد ما نسمع ثريا عبيد في هذا النغم نجم نقول كلمة اليتيم خسارة ما كما نجي سمعنا ثريا عبيد. لكن بعد ثريا عبيد بسمعكم سوليف يعني لني محمود بورقيبة وصرح المهدي في نغم جميل برشا ياما قلبي يطير ويجنح ويولي سلام ويصفح. يعني بعد كل شيء إنسان يرفض وبعد يمشي للصفح وكأنه الأمل هنا ماهوش مع الإنسان يرحل ولا مع الإنسان اللي يمشي. لا هو القلب نفسه اللي يخاف من الوجيعة ويخاف أيضا من الخيبة. وغنيتين الحقيقة شبين برشا. مع الأغنية الثالثة باش نمشي لشامة يعني نكتشف وجه آخر لحكاية شامة وأغاني شامة الفن اللي ينضج مع المطرب الصوت اللي فيه ذاكرة وفيه تجربة وفيه إحساس خاص. يعني كل تجربة فنية الحقيقة مش مجرد أغنيات هي طريقة طويل هي اختيارات هي لحظات هي حب هي أمل هي بداية هي ساعات إنسان يخسر شخص أحيانا يكون أجمل الخسارة تكون أجمل. لكن القلب إذا كان حب القلب إذا يحب كما قال نصر الدين مختار القلب إذا يحب

0: يصفى معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الثانيه صباحا هنا في تونس. تواصل جهود الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس السبت في المنطقة البلدعية من معتمدية فرنانها ولاية جندوبة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلي الرابط بين تونس وميغرين المعروفة بطريق سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك الثلاثاء المقبل الأول من سبتمبر بداية من 10 ليلا وإلى غاية 4 صباحا في إطار إشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. في توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة مقارنة بالمعدلات العادية، إضافة إلى درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. وزارة التربية تؤكد تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 93%، بينما بلغت نسبة التوزيع 70%، وقد أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في عناوينها وأسعارها، مضيفا أن جميع العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. في إخبار العالم، استشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أمس في قصف إسرائيلي على حي الأمل في مدينة خان يونس مساء أمس، وفق ما أفاد مجمع ناصر الطبي في غزة. استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب 10 آخرون نتيجة هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع على امتداد يوم أمس. في الضفة الغربية المحتلة أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيا أجنبيا جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي طالت 7 مناطق في 4 محافظات بالضفة. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا يقول أمس إن عدد المواطنين الذين يشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية يقدر بنحو 2500 إلى 3000 شخص. في الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران على استعداد لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إن لم تفي واشنطن بتعهداتها. جاء ذلك بينما نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما ورد ضمن تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال 14 يوما الأخيرة. ونقلت قناة بريس تي في المحلية عن مسؤول أمني إيراني قوله إن الإدعاءات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع على الأرض وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي ينقل عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حمل مقترحا إلى موسكو يتعلق بعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أكسيوس نقل أيضا أن مسؤولين أوكرانيين قالوا إن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى تخطيط بوتين لتصعيد كبير للحرب. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية

0: سمعنا وفضفض وتكلم
1: وفضفض وتكلم.
2: قونا نتحسن
3: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
2: اتكلم من عروش عروش قلب
1: لكن نقعد نهاري ثلاثيين نقعد رأسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
0: الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.

ماضي ساعتين وثمانية دقيقة ثمانية دقائق سامحوني. الوقت فيسع فيسع مرة معكم بصدق إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. كنا نسمعوا في الشيمة الحقيقة النغم جاء بطلب من برشا مستمعين ومتابعين. طبعا نحبش ننسى سعاد مروة, أيضا فوزي التريكي, حبيب بن مبارك, أيضا مريم حمدي, سلوى بالهيدي, أيضا أختنا سلوى بن حمادي, أي بن نوير, الحقيقة برشا مستمعين, أخونا فضل الهمامي, الأسماء كثيرة سامحوني, أخونا أيضا هيدي ترشوني, تحياتي ليك. إيمان منصوري أيضا, شكرا للجميع. طبعا نحب قبل النغم هذا باش نسمع الموسيقى نتاعو, أكيد عرفتوه, لكن حبيت نحكي شوية على الشيمة اللي كنا نسمع فيها توا. وبرشا متابعين قالوا لي الأغنية سلافية ما قلبي تروي جنح لشكون, الأغنية لحنا صرح المهدي وكتابة محمود برقيبة. يعني نرجع لشيمة, شيمة رأي صوت حاجة ما تتفسرش بالكلمات فقط, يعني صوت فيه دفء, فيه شجن, فيه أحساس يوصل القلب قبل ما توصل الجملة. يعني تغني وكان ما تستعرضش في الصوت نتاعها, يعني تحكي حكاية تخلي للمقام المساحة نتاعو, تخلي للكلمة الوجيعة نتاعها, وتخلي للفرح والحزن الروح نتاعو. يعني جمال شيمة مش فقط في صورة الصوت, لا, الصوت عنده صورة, عنده حس, لكن عنده أهم من هذا الكل هي الذكرى مع شيمة. يعني كيفاش بديت وكيفاش تطورت وكيفاش الطريقة اللي تغني بها وكيفاش النبرة الصغيرة تخلي جملة كاملة, كيفاش الوقفة الغنائية اللي تخليك تحس الغناء 100%. نوصل معكم النغم الخاتمة, النغم دخلني بكل, يعني أنا كي نقول الأولى في الغرام نقول أنه فما أغاني ما تسمحهاش بركة يعني تعيشها. واحدة من الأغنيات اللي اختصرت حكاية البداية أو النظرة والارتباك, أول مرة القلب يكتشف روحه ويكشف روحه داخل حكاية ما عندوش فيها قرار. جميل فيها أنه زكريا أحمد ما تعملش مع لحن كان مجرد إطار كلمات, لا, عمل فيه لحن فيه روح الموسيقى القديمة, روح المدن القديمة, عفوية الطرب, جمل موسيقية تتحرك تحكي وحدها, واللحن أحيانا يبتسم. وهني لازم نحكي أنه زكريا أحمد في صدمة, هو بعد وفاة ابنه دخل في صدمة منعته من البكاء لفترة, حتى جاء بيرم التونسي وقال له حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيدي. يعني كانت وانها صفحة كبيرة برشا, يعني انسان يحكي على الرضيع الاول ولده الاولاني اللي يتنفس واللي كان اكسجين حياته, بكى زكريا دمعا ولحنا على الشكل الاول في الغرام, مونولوج النجم نقول مطلق, مذهب جميل برشا, الاغنية ما توفيش بالكل, أم كلثوم أداء ما فيهوش حتى شيء بعيد عن الطرب, ارتجال ولا في الأحلام. أغلب أغنيات زكريا أحمد كان موجود مع أم كلثوم, وخاصة في الأغنية هذه يعني كان موجود 100%. ماضي ساعتين وحتى 20 دقيقة, خليكم متواصلوا وتسمعوا الأولى في الغرام. شكرا حمزة صفار, شكرا لكم أحلى ورق مستمعين إذاعة الوطنية التونسية, يا ربي يا ربي إن شاء الله كنت خفيف ظل عليكم, تصبح على خير.

طبعا نفس الملحن نفس الكاتب زكريا احمد وبيرم التونسي في نغم هو صحيح. نقعد شويه مع الاولى في الغرام اللي تقريبا مساحتها 15 دقيقه ثم نواصل متابعه بقيه الحفله.

عشناكم مع ثنائية يعني الأولى في الغرام هو صحيح الهوى غلاب بيرم وزكريا مشيوا القمة أخرى من قمم الطرب العربي، قمة فنية يعني درت الأعمال اللي قدمها بديغ انطلاقا من تقريبا 69 بداية الأعمال الكلثومية مع بديغ حمدي. عشنا فترة 1944 وما بعد 44 مع زكريا وبيرم والجو الجديد والموسيقى الجديدة مع بديغ حمدي في هذا النغم الذي يتجدد دائما برقي موسيقي جميل جدا، طبعا مقدمة موسيقية من أجمل مقدم بديغ حمدي.

0: FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. تواصل جهود الحماية المدنية وأعوان الغابات للسيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس السبت في منطقة البلادعية من معتمدية فرنانة. وقد أكد ولي جندوبة طيب الدريدي لإذاعة الكاف عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو أضرار تتعلق بالثروة الحيوانية. في توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة مقارنة بالمعدلات العادية، إضافة إلى درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. وزارة التربية تؤكد تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 93%، بينما بلغت نسبة التوزيع 70%. وقد أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في عناوينها أو أسعارها، مضيفا أن جميع العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. في أخبار العالم، مقطع فيديو متداول يظهر اقتحام مستوطنين محيط منازل فلسطينية في خربة غوين قرب بلدة السموع جنوبي الخليل، حيث قام عدد منهم بأداء رقصات وأغاني في محيط أحد المنازل في سلوك استفزازي للأهالي. أثناء حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس من تواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها في حق قرية المغير شمال شرق رام الله، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة عليها تهدف إلى عزلها وحصار سكانها. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا يقول أمس أن عدد المواطنين الذين يشتبه في تعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية يقدر بنحو 2500 إلى 3000 شخص. في الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران على استعداد لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إن لم تفي واشنطن بتعهداتها. جاء ذلك بينما نفى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ما ورد ضمن تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن إخراج واشنطن ل 130 مليون برميل من النفط عبر مضيق هرمز خلال 14 يوما الأخيرة. هذا ونقلت قناة بريس تي في المحلية عن مسؤول أمني إيراني قوله إن الادعاءات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع على الأرض وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار النفط. موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي ينقل عن مصادر أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حمل مقترحا إلى موسكو يتعلق بعقد قمة ثلاثية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. أكسيوس نقل أيضا أن المسؤولين أوكرانيين قالوا أن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى تخطيط بوتين لتصعيد كبير للحرب. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
0: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة، قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الترابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامج الفنون الوجيزة على أثير إذاعة تونس. حلقة جديدة اليوم نحاول من خلالها ننفتح على نافذة جديدة من نوافذ الفن الإنساني بصفة عامة والإنجازات الإنسانية والأثر الإنساني. اليوم نحكي على الشعر. الشعر العربي وهو واحد من أعرق الفنون الأدبية التي عبرت عن وجدان الإنسان العربي وصورت أفكاره ومشاعره.

0: تفكيره وحياته عبر العصور. قد عرف الشعر العربي أشكالا متعددة وصيغا مختلفة، غير أن من أبرز ما لفت انتباه الدارسين هنا خاصة في اللحظة المعاصرة سيدي الآن وهنا ظهور القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا باعتبارهما شكلين شعريين يقومان على التكثيف والإيحاء والقدرة على قول الكثير. مش نحاول اليوم يكون الضيف متاعنا في الميدان في المجال مبدع، وهو شاعر تونسي متميز بإنجازاته وأعماله، وهو ناقد كذلك وكاتب روايات. من أهم أعماله ودواوين، وفي حق الأمر نتحدث مش نختار، وحنا ثلاثة دواوين: عاطل عن العشق، والهدم بالأصابع، وحذاء لا يفكر. نتحدث على الشاعر مهدي عثمان. مرحبا بك سي مهدي.
1: مرحبا أخويا كريم، ألف تحية لكل المستمعين وشكرا على هذه الاستضافة.
0: مرحبا بك. على كل حال احنا اليوم باش نحكوا على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا، وباش نمشوا في الأبعاد الجمالية والصور الشعرية، نتحدثوا عن الإشكاليات والرهانات، ما الذي دفع بالمبدع العربي في مجال الشعر إلى أن يتجه إلى القصيدة القصيرة والقصيرة جدا، والحال أن لها جذور في الماضي لحقيقة الأمر. يعني منذ القدم نتحدثوا عن أبيات قصيرة تصف لنا الطبيعة وتصف حالة الإنسان وانفعالاته ومشاعره وتصف لنا رؤية الإنسان لذاته وللعالم. مش نحاول نحكي اليوم على القصيدة القصيرة والقصيدة القصيرة جدا في ثلاث مسارات: مسار الأول فقرة على حافة الإبداع، وفقرة صدى الروح، ثم فقرة أيقونات. خنبدو بفقرة على حافة الإبداع.
2: على حافة الإبداع.
0: في فقرة على حافة الإبداع سي مهدي، أنت شاعر يعني وكاتب وناقد، ولديك الرؤية التأليفية والنقدية، في نفس الوقت لديك الحرفة في كتابة الحرف في حد ذاته والكلمة. كنت عارف أن شمعتها قصيدة قصيرة وقصيدة قصيرة جدا.
1: باهي، شكرا على دخولك إلى هذا المدخل. الحقيقة لمست موضوعا صعب وشائك وحوله الكثير من الاختلاف. طبعا خويا كريم، موضوع القصيدة القصيرة جدا أو القصيدة القصيرة هو نفس الجدل أثير حولها، يعني بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر بداية ظهورها مع مجلة الشعر. كلنا يعرف احنا الشعوب العربية والمواطن العربي هو مواطن يعتمد بالأساس على الأذن على السمع أكثر من أي حاسة أخرى، وبقيت القصيدة العمودية هي المركز الذي يدور حوله يعني بقية الإبداع. لذلك كلما دخلنا أو شارعنا في يعني في إنتاج تجربة جديدة أو جنس جديد من الكتابة إلا وصارت سائرة النقاد والقراء والمستمعين، قلنا بنفس الطريقة التي أثيرت حول قصيدة النثر. قصيدة الومض، قصيدة القصيدة جدا أو القصيرة جدا الحقيقة هي حول الكثير من الاختلاف والكثير من التسميات. فما شكون يسماها القصيدة القصيرة جدا، فما شكون يسماها القصيدة الومض، ثم من يسميها حبات، تسمى معروفة عند الشعر منصف المزغن، وربما ثم تسميات أخرى. أنا دائما المرجع متاعي هو قصيدة النثر، لأنه الجدل بدأ مع قصيدة النثر هذا التحول. على كل، هي القصيدة القصيرة جدا الحقيقة بدأ مع انفتاحنا على الشعر العالمي، خاصة مع قصيدة الهايكو اليابانية، ولكن حرفت لأنه اللغة العربية هي يعني لغة تسمى لغة يعني جدل أو لغة ولادة، اللغة العربية أكثر من أي لغة أخرى. لذلك تجوزنا ثلاثة مقاطع أو الأربع مقاطع التي تكتب بها قصيدة الهايكو، وأصبحت قصيدة قصيرة جدا، يمكن أن تكون مقطعين ثلاثة أربعة، يمكن حتى أن تصل إلى 10 مقاطع. مع العلم أخوي كريم أنه تجارب والتراكمات في المجال النقدي إلى الآن على الأقل على حسب اطلاعي ومواكبتي لم تظهر لنا دراسات جدية دقيقة حول هذا نسميه بين ظفرين هذا الجنس من الكتابة. باختصار هو نص شعري مكثف، قصيدة قصيدة نص شعري مكثف يعتمد الإيجاز، التكثيف، المفارقة والدهشة، والصورة الشعرية التي تكون تفتح مجالا للتأويل للقراءات المختلفة. هذا تقريبا مقاربة أو ملامسة لما هذا ما يسمى القصيدة القصيرة جدا.
0: هذه القصيدة القصيرة جدا، والقصيدة القصيرة يعني هي أقدم شوية، يعني القصيدة القصيرة اللي هي ماهيش مجرد نص محدود الأبيات، بل هي بناء فني متماسك في موجودة في التجربة الشعرية والفكرية، وهي صورة موجزة الحقيقة يعبر فيها الشاعر عن جمال ما أو عن وضعية ما يعيشها الإنسان. ماهيش ومضية، ما هيش في القصيدة الومضة، وإنما فيها تسلسل من الكلمات المكثفة كما قلت أنت، وقابلة للتأويل ولها معاني متشابكة. يخلينا نقول أنه حتى القصيدة القصيرة ما هيش جديدة، وإنما لها جذور في الماضي، ماضي شعر العربي. يعني كي نحكوا على الماضي نحكوا على المتنبي ولا أبو تمام ولا أبو عتاهي ولا جرير، ذوما ناس كتبوا البيت القصير، ولكن البيت القصير القوي الحامل لمعاني لها قدرة على أن تنفذ إلى روح الإنسان، إلى عقل الإنسان، وتثير فيه كما قلت أنت الدهشة. تحكينا شوية على القصيدة القصيرة بعد ما حكينا على القصيدة القصيرة جدا.
1: أخوي كريم، هو الجدل يثار عادة كلما تعلق بمسألة العروض ومسألة الوزن ومسألة الإيقاع. كما قلنا بكري، القارئ العربي أو المستمع العربي هو يعول كثيرا على السمع وعلى الملقاء وعلى الموسيقى. لهذا كما ذكرت فما الكثير من النصوص القصيرة كتبت مع قدماء الشعر العربي، وكانت نصوص عادية وموجودة وقبلها القارئ كما هي. لكن الحقيقة الجدل بدأ مع ظهور قصيدة النثر. مع قصيدة النثر بدأ ثمة انزياح عن الوزن وعن القافية، وبدأت هناك تعدد في البحور الشعرية. نتحدث هنا عن الشعر الحر ثم قصيدة النثر، وهنا بدأ الجدل وعدم قبولها من القارئ، لأنها ابتعدت عما يسميه بالقواعد أو أعمدة الشعر العربي، بما فيها اللي هو العمود الأهم فيها هو الوزن. القصيدة القصيرة هي موجودة إلى الآن، لكن بدأت تختزل شيئا فشيئا مع اطلاعنا والترجمات التي وصلتنا من الشرق ومن الغرب حول خاصة قصيدة الهايكو. وبدأت هناك تجارب مشابهة لقصيدة الهايكو، ولكن مقارنة بها لا نستطيع أن نجد رابطا الحقيقة بين القصيدة القصيرة وقصيدة الهايكو. حتى القصيدة القصيرة جدا لا تقترب من الهايكو، لأن الهايكو فيها قواعد وضوابط مثل الشعر العمودي تماما. الحقيقة المسألة المهمة جدا، أثناء الأمسيات الشعرية أصبح التعويل كثيرا على القصيدة القصيرة جدا، لأنها قصيرة تقبل بسرعة، تتميز بصورة شعرية فيها تأويل وفيها إصابة في مقتل كما يقال عند المستمع، وتصيب القارئ بالدهشة. الحقيقة القصيدة القصيرة جدا هي الموجودة أكثر تقريبا من القصيدة القصيرة، اللي ربما تسمى قصيدة سواء كانت قصيدة أو طويلة. ولهذا وجدت حتى، كان لاحظوا في المشهد الثقافي التونسي، وجدت حتى بعض التظاهرات والمهرجانات التي عنيت بالقصيدة القصيرة أو القصيدة القصيرة جدا مع بعضها. الرابط يعني الفواصل بيناتها الحقيقة غير دقيقة وغير ثابتة، والنقاد لم يتناولوا هذه المسألة يعني تناولا دقيقا وحازما.
0: به يعطيك صحة. لكل حال، هذه كانت البدايات في فقرة على حافة الإبداع في فقرة صدى الروح. يعني احنا توا باش نمشوا للعمق بعد ما حددنا وفهمنا تقريبا المسار نتاع القصيدة القصيرة جدا. القصيدة القصيرة عندها جذور في تاريخ الشعر العربي وعندها معاني، ولكن ماشي التقاء بينهما، خاصة أن القصيدة القصيرة جدا اليوم تنتمي إلى مجال الشعر الحر، والقصيدة الومضة كي نحكو على الومضة الشعرية المكثفة عند الشعراء واللي فيها الكثير من المعاني. ولكن خلينا نقول أنت، إحنا هل أن القصيدة القصيرة جدا متحررة من كل القوانين الكلاسيكية؟ يعني فيها عندها شروط خاص بها تتجاوز الشروط الكلاسيكية في بناء الصورة الشعرية وحتى في البنية نتاع الكتابة في حد ذاتها، ولا ثم اختلاف؟
1: الحقيقة القصيدة القصيرة وحتى القصيدة القصيرة جدا ثم محاولات للاقتراب بها أكثر إلى قصيدة الهايكو، ولكن هذه محاولات حقيقة لم تكن صائبة، لأن قصيدة الهايكو عندها قواعدها وعندها مجالها، وحتى المواضيع التي تشتغل عليها مختلفة تماما عن القصيدة القصيرة خلينا نقول في تونس أو في الوطن العربي. لهذا قصيدة قصيرة جدا ثم من يكتبها موزونة مغفات، وثم من يعول على الإيقاع وعلى الموسيقى وعلى الموضوع لإثارة الدهشة ولجلب الانتباه ولفت أو إدارة رقاب المستمع أو القارئ إلى النص أكثر من التعويل على الوزن. وكل شاعر حقيقة عنده تجربته عنده أسلوبه، لكن مع انتشار قصيدة النثر وأصبحت مكتسحة للمشهد الثقافي تونسيا وعربيا، حقيقة بدأ التخلي شيئا فشيئا عن الوزن في القصيدة القصيرة، رغم أنه ما زال هناك التعويل على الموسيقى أو الإيقاع كما حكيت لك حتى تكون أكثر دهشة وأكثر يعني دعما لصورتها الشعرية.
0: به يعني لهنا يعني احنا تو بدينا نحكي على البنية القصيدة القصيرة جدا، واللي فهمنا الغاية متاحة اللي هي إثارة الدهشة ولفت الانتباه. وخلينا ولينا كان بدينا نحكي على المتلقي لهنا، الإنسان المعاصر. يعني صورة الإنسان المعاصر اليوم، وضعية الإنسان المعاصر، وهو الذي انخرط في حياة يعني الزمن فيها يختلف كثيرا عن صورة الزمن في الماضي، واللي نحكو على الوتيرة المتصاعدة، واللي نحكو على أنه الإنسان أصبح غير قادر على كبح جماح الزمن. كان ممكن هنا تعطينا أنت وأنت ناقد، خلينا أنت شاعر صحيح ولكن زادة أنت ناقد، لديك قراءة نقدية للبنية الكتابات الشعرية، ولكن كذلك لديك قراءة نقدية لعلاقة الشعر بالإنسان والشاعر بالإنسان. صورة المتلقي كيف تجدها؟ هل هي صورة تساعدنا اليوم على أنه كان ثم نوع من الاستعداد الأولي لتلقي القصيدة القصيرة جدا؟
1: أي مهم جدا هذا السؤال أخويا كريم. وكيما نحكيه على عن الزمن في النص الشعري أو في النص الإبداعي، نحكيه على الزمن الخارجي اللي يربط النص بالمتلقي. صحيح مسألة مهمة، وأنا في تجربتي الحقيقة الخاصة أنا عندما أكتب نصا ذهنيا نصا نثريا حقيقة لا أقرأه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية، لأن القارئ قلق ومستنفر ولم تكن ولم تعد له الرغبة في أن تطيل عليه كثيرا. فلذلك كثيرا ما أختار نصوص قصيرة جدا أو نصوص قصيرة، وحتى إذا كانت نصوصا طويلة لا تكون طويلة مملة. ومهم جدا يعني أردنا ذلك أم لا، المتلقي ما زال إلى الآن يعول كثيرا على الموسيقى وعلى الإيقاع، وهذا ما يشده إلى النص. صحيح أنه ثمة الكثير من القراء ومن المستمعين لهم خلفية نقدية أو إيديولوجية أو فكرية تخول له أن ينصت إليك وأن ينتبه وأن يقرأ ما وراء الفكرة وما وراء السطر، ولكن الحقيقة وكلنا نعيش هذا المشهد. أغلب الذين يتواجدون في الأمسيات الشعرية الحقيقة ليس لديهم الصبر ليستمعوا إلى نص ذهني طويل يمكن أن يبذلوا من هذا الاستماع الكثير من الجهد لتفسيره.
0: يعني لهنا أنت تحكي عن المتلقي اللي العجول الذي يجد في الحياة أنه عليه أن لا يبقى في وضعية طويلة من حيث الزمن لتلقي قصيدة طويلة وحتى قصيرة. ولكن عندما نقول أنه القصيدة القصيرة جدا وهي القائمة على اللمحة السريعة والعبارة المكثفة والرمضة الدلالية التي تترك في القارئ أثرا عميقا وتدفعه إلى أن يفكر يتأمل يؤول المعاني، يعني كيف لنا أن نتحدث عن عجلة لدى المتلقي والقصيدة القصيرة جدا تضعه في زاوية التأمل الضروري؟ يعني هل المفارقة هذه بين كونه دائما هو على عجلة الحياة متسارعة وبين كون القصيدة القصيرة جدا تحيد بالإنسان المعاصر عن هالعجلة هذه وتريده أن يقف لحظة تأمل؟ في لحظة التأمل هذه كان تحكينا عليها أنت.
1: الحيرة حيرات يعني ربما يفضل حيرة صغيرة في علاقة بقصيدة صغيرة وفكرة واحدة، يعني كما أشرنا إلى ذلك منذ قليل القصيدة القصيرة والقصيدة جدا تعول على الإيجاز والتكثيف، خاصة الإيجاز والتكثيف.
0: هي ولكن الإيجاز والتكثيف هذايا اللي يدفع بالمتلقي إلى أن يقف ويتأمل ويفكر ويبحث في ما وراء الكلمات الكلمات معبرة.
1: أحيانا عندما يكون نصا قصيرا من سطرين أو ثلاثة ربما يمكن له أن يمسك فكرته في ذهنه، أن يحفظه ويساعده على تأويله بنفسه، يعني فهمتني؟ هذا هو الفرق. يعني النص الطويل حقيقة مطالب هو أن يبقى يواكب الفكرة وسير أفكار القصيدة لحظة بلحظة منذ بدايتها إلى نهايتها، وهذا ربما ما يجعله كما قلت عجولا وغير قادر على أن يواكب طول هذه، خاصة عندما تكون أمسية وتكون فيها 3 أو 4 شعراء وتكون طويلة بعض الشيء، وتعرف الظروف أنت اللي قاعدين نشوفوا فيها في المشهد الثقافي التونسي، فيبدو لي على الأقل أنا تجربة عشتها يعني فهمتني. وطبعا كاتب أو الشاعر دائما يحاول يختار النصوص حسب الوضعية وحسب الظرف وحسب نوعية الجمهور المستهدف.
0: أنت يعني تو تحكي سامحني،
1: يعني عندما يكون الأمسية موجهة أقول للتلاميذ أو لفئة تلمذية مختلفة عن فئة طلابية أو عن مجموعة من المتعلمين أو عن جمهور عرضي هكذا يأتي كما اتفق يدخل ويخرج، على الكاتب أن يختار بعناية النوعية نصوصي حتى يستطيع أن يشد المستمع إليه.
0: بيه هذه خلينا أنت تحكي على وضعية الشاعر وفي لقاء مباشر بالمتلقي اللي في طلبة تلامذة جمهور عام بصفة عامة، ولكن في الدواوين في حد ذاتها الديوان الذي نجد فيه قصائد قصيرة وقصيرة جدا، يعني الشاعر لديه مهمة شاقة الحقيقة، شاقة من جهة كونه عليه أن يختار الألفاظ ويحسن توزيع الصور، وعليه أن تكون لديه قدرة على شحن النص بطاقة كبيرة رغم قصر النص. هي تتطلب ماذا؟ يعني شخصية الشاعر القادر على كتابة قصيدة قصيرة جدا، صورة الشاعر لنا كيف تراها أنت وأنت مارست هذه المهنة، مهنة الكتابة وكتابة القصيدة القصيرة جدا؟
1: المسألة أصعب هنا لما يكون النص جواد على بياض كما يقول، وعندما يكون النص مكتوبا. وفي الحقيقة أنا في تجارب المجموعات الثلاثة النصوص القصيرة جدا كانت قليلة جدا، لأنه القصيدة القصيرة أو قصيدة الومضة كما يمكن أن نسميها أيضا هي قصيدة يمكن أن تقرأ لحينها وربما تفهم لحينها ويمر القارئ ربما لا يعود إليه، قلت ربما. وعندما يكون النص طويلا مكثفا يحمل كثير من الأفكار وتكون هذه الأفكار متداخلة وإلى حد وربما متناقضة وحمالة قضايا، هذا ربما يجعل القارئ يقرأ النص ويعيد قراءته أكثر من مرة في أكثر من مكان وفي أكثر من زمان، هذا ربما هو الفرق. القصيدة القصيرة جدا ربما يقرأها، وأنا عندي تجارب حتى مع نصوص قرأت وكتب وصلتني مجموعات شعرية فيها قصائد ومضة، وطبعا من الأصدقاء والشعراء الذين يكتبون ونتبادل هذه التجارب. الحقيقة عن تجربة لم أعد ولا مرة لكتاب فيه قصيدة ومضة لم أعد إليه مرة أخرى ولا مرة، قرأته مرة واحدة وانتهى. هذا على الأقل أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة وقد أكون مخطئا، هذا لا يعني أن النصوص قصيدة الومضة لا تشدك وليست مكثفة ولا تحمل أفكار ومعاني، ولكن أنا أتحدث عن تجربتي الخاصة، أقرأ النص يشدني لحظته وفرقه وأخوض معه فكرته تلك ثم أمر ولا أعود إلى النص، خلافا لنصوص أخرى ربما بعض الدواوين قرأتها لعشر سنوات خلت ثم عدت إليه.
0: هو الشعر الكلاسيكي والقديم يعني القضايا التي كان يطرحها دائما مرتبطة بالرثاء، الهجاء، المدح، الكثير من المعاني المرتبطة بالحماسة، بالحب، بالفرح، بالحزن، وضعيات يعيشها الإنسان اللي فيها الكثير من المشاعر الإنسانية الكونية. اليوم الإنسان الشاعر المعاصر اللي هو في حد ذاته إنسان معاصر يعني مشحون بقضايا معاصرة، لم نعد نقرأ كثيرا عن الصور الشعرية الكلاسيكية وإنما نقرأ عن قضايا معاصرة. شنية المواضيع والمسائل التي يطرحها الشعر المعاصر والقصيدة القصيرة جدا بالذات؟
1: والله شوف اخوي كريم، انا الحقيقه مانيش باش نوافقك برشا في ما ذهبت اليه، لانه الكثير من انا معك في انه المواضيع الشعر القديم هي المدح والهجاء والرثاء، وانا لاحظت انه بعض الشعراء ممن يكتبون الشعر العمودي الى الان يمارسون نفس اللعبه مع هذه الاغراض، المدح الهجاء الرثاء، ونصوص تنشر وتسمع وتقرا في تظاهرات وفي امسيات شعريه، لانه القصيده العموديه للاسف على الاقل ما اسمعه الان مع بالطبيعه دائما التعميم مرفوض دائما، ولكن بنسبه كبيره جدا القصيده العموديه التي تكتب الان ما زالت لم تتنصل او لم تنزع بعد رداء الاغراض والشعر القديم والاباء الكلاسيكيين.
0: هذا بالنسبه للقصيده العمودي، وبالنسبه للقصيده القصيره جدا، يعني اليوم كي نحكوا على قضايا الانسان المعاصر في علاقته بذاته، في علاقته بالبيئه، قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا الحريه والتحرر، العداله والكرامه، الحياه والموت، الثنائيات التي يعيشها الصداقه العداوه، ثنائيات نعيشها اليوم اصبحت طاغيه على ملامح الحياه المعاصره، واصبحت تشكل هاجسا للانسان ولا يبحث لها عن حل، ولكن في نفس الوقت يشق طريقا مشحونا بالمعاني مرتبطا بكتابات فيها كثير من العمق وفيها كثير من الدلالات. لذلك يخلي القصيدة القصيرة جدا في على اختزال كلماتها مشحونة بتلك المعاني. لذلك علاش احنا نقول انه الشاعر المعاصر اتجه الى انه يكتب كلمة تنجب، كلمة حول الموت، حول الضحك، او حول العداوة، او حول الاشلاء، كلمات هذه الكلمات هذيك معبرة عن معيش معاصر، عن تجربة يومي للانسان المعاصر. هذاك كاين نحب نقولوا انه راهو الشاعر المعاصر يحمل هموم الانسان المعاصر في كلمات مختزله ومكثفه.
1: اكيد اكيد، لهذا قلنا في البدايه انه كتاب القصيده القصيره لم يلتقوا بتاتا مع قصيده الهايكو، لان قصيده الهايكو الى الان ما زالت وفيه الى الموضوع. موضوع قصيده الهايكو بنسب كبيره او بنسبه كبيره جدا ما زالت تعول على التقاط المشهد او اللحظه من الطبيعه، ترتبط كثيرا بالطبيعه وبالفصول الاربعه، الخريف والشتاء والربيع وما الى ذلك. وربما وجودها، ربما هذا مفهوم حتى وجودها في مجتمع ما زال على مستوى، خلينا نفتح النوافذ اكثر، حتى على مستوى الخطاب السياسي في تلك المناطق والحريات والديمقراطيات وكذلك، ما زالت المجالات مغلقة جدا ولم تسمح لمثل هذا الجنس من الكتابة أن يدخل إلى بوتقات أو مجالات أخرى في علاقة كما قلت بالحرية، بالاغتراب، بالديمقراطية، بالسياسة، بالمرأة، بالموت، بالفن، بالانبتات، بكل هذه القضايا التي تدور حولنا وندور حولها بشكل يومي. ولا بد، لا بد للشعر مثل كل الفنون الأخرى أن يدخلوا وأن يتناولوا وأن يدرسوا هذه القضايا ويطرحوها، لأنها شأن إنساني محلي وطني ودولي.
0: وأنت كناقد تويك، يعني كيف تجد تجربة كتابة القصيدة القصيرة جدا في تونس؟ هل ما زالت في خطواتها الأولى في مرحلة الطفولة كما يقولوا، ليست في مرحلة المراهقة والشباب والكهولة، في مرحلة الطفولة، أم أنها في مرحلة متقدمة بدأت تخرج من المحلي إلى العالمي، أو بدأت على الأقل تأخذ حيزا في الفضاء المحلي لكتابة الشعر في تونس؟
1: والله أعتقد أنا حسب مواكبتي للمشهد الثقافي، وطبعا احنا كنا نحضر في كانت هناك الكثير من الملتقيات الشعرية في تونس، للأسف لم تعد موجودة الآن، وكانت القصيدة القصيرة جدا كانت موجودة وبكثافة، وكانت حاضرة دائما. أذكر مع شعراء، مع الحيم جماعي، مع الشاعر الحبيب الدال حبيب الهمامي الله يرحمه، مع أحمد السلطاني، رابح المجبري، أظن كانوا يكتبون هذا الجنس من الكتابة في ويقرؤونه في الأمسيات وفي التظاهرات الشعرية. لكن كما قلنا في الحقيقة، مع انتشار قصيدة النثر وافتكاكها لمكانة مهمة في المشهد الثقافي التونسي، تراجع هذا النوع من الكتابة لصالح قصيدة النثر التي بدأ ثمة خلافات إلى حد العداء أحيانا، وهو عداء غير مفهوم حول من يكتبون الوزن ومن يرفضونه. لذلك تراجعت قصيدة القصيرة جدا بعض الشيء، ثم عادت في السنوات الأخيرة رأينا وحضرنا تظاهرات تهتم بالقصيدة القصيرة مثل الملتقى في سوسة اللي سد 3 أو 4 دورات، مدام راضية الشهايبي اللي كانت تشرف على الشاعرة دادا راضية الشهايبي كانت تشرف على هذا الملتقى مدة 3 أو 4 دورات وتوقف لا أعرف لماذا، وحضوره في الأمسيات وفي كما قلت حتى على مستوى الدراسات النقدية ما زال تناول النقاد لهذا الجنس من الكتابة بين ظفرين دائما ما زال محتشما
0: به. على كل حال احنا تويكا باش نوصلوا لاخر فكره، ديما نقول راه انت كشاعر وكناقد في نفس الوقت وكاتب، يعني الشاعر وهو عن انت حكيت على تجربه كتابه القصيده القصيره جدا في تونس اللي كاينها في المد والجزر وضعياتها ملتبسه مرتبطه بسياق عام غير واضح نتحدث عنه في وضعيات اخرى، المهم انه الشاعر صاحب القصيده القصيره جدا هنا، يعني كثافه الكلمات وكثافة المعاني تخلينا نقول أنه هل يمكن للشاعر أن يكون قريبا من مرتبة الفيلسوف فنان لديه الجرأة في أن يطرح القضايا وفي نفس الوقت لديه الحرية الكافية في أن يطرق أبواب المسائل المقفلة والتي يرفضها المجتمع وحتى نرفضها نحن كذوات نرفض طرحها المسكوت عنه بصفة عامة؟ نقفل في الفقرة هذه بالسؤال هذا سياسي
1: كريم. الحقيقة السنوات هو تناقض حقيقة غريب بعض الشيء، يعني قبل 2011 كانت ثمة نصوص، أنا هنا أتحدث عن كل النصوص الإبداعية بما فيها الشعر والنقد والمسرح والرواية، كانت هناك نصوص تكتب بإيماء وبشفرات وبرموز، ولكنها نصوص كانت جيدة وكانت مطلوبة ويبحث عنها القارئ. بعد 2011 في ظل هذا الزخم الكبير من الحرية ومن الانفتاح أصبح النص حقيقة بعيد بعض الشيء، رغم أنه المجال أصبح مفتوح لقولي ما لم يكن باستطاعة الشاعر والكاتب أن يقوله قبل 2001 شرطية الفجة إن صح التعبير. الحقيقة أساءت للنص أكثر مما أضافت إليه. صحيح الآن نستطيع أن نكتب في كل المجالات في كل القضايا في كل، أنا دائما حذر جدا وأحتاط جدا بما يسمى التشهير والسب وهذا الحقيقة مرفوض سواء في الإبداع أو غيره، وهذا موقفي الشخصي، ولكن النقد وتناول المسائل والظواهر الآن وهنا ومعالجتها فنيا بطرق فنية إبداعية هذا مسموح ويمكن للكاتب أن يقوله وأن يكتبه، لكن يبقى بعض الكتاب عنده ما يسمى الرقابة الذاتية، وهذا يعود ربما لانتباء بعض المبدعين إلى طيار سياسي ما أو لحزب سياسي ما، وربما هذا يجعله يفكر بعض الشيء في بعض المسائل وبعض القضايا التي تتعارض أو تختلف بعض الشيء مع انتمائه. لهذا أنا عندي حقيقة موقف شخصي موقف شخصي، وأدعو كل المبدعين أن يتنصلوا من الانتماء السياسي الحزبي حتى يكون النص نصا حرا بدون قيود ولا ينتمي لأي طيار ولا إلى أي فكر سوى الانتماء للقضايا الإنسانية العادلة فقط.
0: به شكرا على كل حال سي مهدي عثمان التشاعر وكاتب وناقد. باش نمروا تويكا في فقرة أيقونات إلى مختارات من كتاباتك أنت ونحكوا فيها حديث الشعر والشعر والنقد والكتابة التي تبحث عن العمق والكثافة. فقرة أيقونات.
2: أيقونات
0: به سي مهدي عثمان، يعني اخترت لنا من كتاباتك، انت قلت ما كتبتش برشا في القصيده القصيره جدا، ولكن لديك محاولات مهمه جدا ولديك كتابات ودواوين، اعطينا خلي المستمع يتمتع في نفس الوقت يركز ويتامل معك في ما كتبت.
1: واضح وجاي. النص الذي سابدا به نص دون عنوان موضوعه الومضه.
0: قصيدة قصيرة جدا والموضوع النص هو الومضة.
1: هو الممضة بدون عنوان. أنا سيد الومضة أومض كزهرة تزهر في الليل تومض، تأتي الفراشات حولي إلى الضوء فتحترق.
0: هذه المحاولة الأولى الفراشات تحترق، يعني عادة الفراشات يعني نسعى إلى حمايتها، لماذا هذه السوداوية؟ كان نرجع طبعا نسألك في العمق، وأنت تتحدث عن احتراق الفراشات، المعاني المخفية ما خفية؟ كان المتلقي يقول لك لماذا الفراشات تواجه النار والاحتراق؟
1: الحقيقة لا تواجه، لأنه الضوء دائما مصدر إثارة ومصدر جلب، والمعروف أن الفراشات تذهب في اتجاه الضوء مثل ما تذهب في اتجاه النوافة، في اتجاه الشرفات المفتوحة. طالما ثمة ضوء ثمة أمل، أيضا ثمة حلم، ثمة مستقبل. وهذه الفراشات إنما تأتي إلى هذا الضوء، كما نقول الاحتراق ليس بمفهوم الموت، ولكن الاحتراق هو للتجديد، هو لإعادة الحياة، هو للبعث.
0: إذن
1: التجديد والفراشات هو الفراشة طبعا هي الحياة، هي الألوان، هو
0: يعني سورة الاحتراق هنا في معنى إعادة البعث من جديد، كأن إعادة النظر إلى الحياة، إلى المستقبل، إلى الممكن.
1: هو الفينيق الذي يحترق ثم يعود.
0: مقطع آخر من كتاباتك،
1: ونحن نتحدث عن التعدد المواضيع، هذا موضوع آخر مختلف تماما. خيانة. 20 عاما أكتب الشعر وأبيع التفاح، حين تزوجتها احتكرت التفاح لنفسي وكتبت الشعر في غيرها.
0: به هذه صورة شعرية إنسانية بطبيعة الحال. كذلك المتلقي هنا وهو يقرأ هذه الكلمات، هل قادر أن يسبح في عوالم التي عاشها الشعر؟ يعني المتلقي وهو يقرأ هذه الكلمات، هل يجد نفسه قادر على أن يرتفع إلى سماءات الشعر ويعيش معه اللحظة الإنسانية دي؟
1: والله ممكن طبعا. القارئ هو المستمع، هو أصناف، يعني قدرة القارئ، وطبعا نتحدث عن مستوى تلقي يختلف طبعا من شخص إلى آخر. وهذا النص الذي قرأته يتحدث عن الشاعر الذي ما يكتفي بزوجة، وإنما النص بالنسبة إليه أو المرأة بالنسبة إليه هو عالم النص وعالم الكتابة، هو العالم الذي لا ينتهي.
0: بيه فماشي مقطع آخر من كتاباتك.
1: رحيل مؤجل. كلما أشم عطرك في محطة تفوتني كل القطارات، وأؤجل سفري حتى تغيري عطرك.
0: أنا مش نسيك سؤال، يعني من ديوان واحد ولا من دواوين مختلفة الكتابات هذه، المقاطع هذه؟
1: هي لا، هذه من دواوين مختلفة طبعا. هناك بعض النصوص التي كتبت بعد، لأنه كما تعرف أخوي كريم المجموعات الشعرية، الإصدارات الشعرية كانت 2010 على العشق مثلا، كان 2010 وصية الوردة اللي هو قرص صوتي زاد، كان 2010 حصير. المجموعات هذه كانت في البدايات يعني، وطبعا التجربة بعض النصوص التي قرأتها ليست كلها موجودة في هذه النصوص، لأن التجربة حقيقة تتقدم التجربة وتتطور وتختلف طبعا حسب المواضيع، حسب لأنه الكاتب أيضا تجربته تنمو شيئا فشيئا وتتراكم.
0: يعني أكيد في الشاعر دائما ما يكتب للناس، ولكن في بعض الأحيان يكتب لذاته، يكتب كلمات بي قصيدة ويتركها هكذا، يعود إليها هو في درجه في منطقة مخفية من مكتبته. هل لديك قصيدة لم تكتبها وتجدها الحقيقة معبرة؟ ونسعى إلى نحن في الحصة هذه أنه نشاركك معانيها وكثافتها.
1: والله ثم نص أنا لا أحفظه طبعا، أنا كتبته تقريبا عدوا 10 أو 12 سنة كتاب هذا النص، هذا عنوانه عناد. وصدق أنا كنت لا أقول أتصور، ولكن ثمة شيء دفعني لأن أحضر هذا النص أمامي، ولم ينشر. لم ينشر في أي قص في أي في أي كتاب، في أي مجموعة، وفي أي جريدة. وسأقرأ هذا النص، كما قلت تعود إليه بين الحين والآخر، لا أعرف لماذا لم أنشره إلى الآن. سنقرأه هو، هذا لا ينتمي القصيدة القصيرة جدا، ولكن نص قصير أطول بعض الشيء من النصوص التي قرأتها.
0: به هو باش يكون في ختمة الحصة نتاعنا. تفضل سي مهدي.
1: النص عنوانه عناد. تشرق الشمس من كفها، كفها ظل قلب الذي تاورته الشكوك كما قلبها. ما استحى بل تمادى عنادا وما لان خوفا وأفشى لكم سرها. قلبها مثل قلبي عنيد، وعندي عناد كما قارب يدفع الموج والريح كي يدرك أرضها. كيف قلبان في ضفتين مدى بين عشقيهما تافر في العناد وتعانقا. شكرا.
0: شكرا سي مهدي عثمان، وانت شاعر وانا كاتب وناقد. الحقيقة دفعتنا الى مناطق بعيدة جدا من حيث المعاني والكثافة، ولكن كذلك جعلتنا نشاركك أعمال لم يقرأها أحد، ولكن هي الحقيقة معبرة جدا. الحقيقة احنا اليوم في حصة الفنون الوجيزة حبينا أن نطرح نقاش حول القصيدة القصيرة، والقصيدة القصيرة جدا، ونبحث في المعاني وفي الكلمة، الكلمة التي يمكن أن تكون فيها كثافة فلسفية أنطولوجية وميتافيزيقية، وكذلك كثافة فيها الكثير من المشاعر والأحاسيس، كثافة بطبيعة الحال هي إنسانية. شكرا سي مهدي عثمان، أشكرك على هذه المداخلة الرائقة والشيقة والمحمولة بعطر الشاعر النقي.
1: شكرا مرة أخرى أخوي كريم.
0: إلى اللقاء أصدقائي في حصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. إلى اللقاء.
2: الفنون الوجيزة. الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات.

0: عدم تسجيل أي أضرار بشرية أو أضرار تتعلق بالثروة الحيوانية. في توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كمية الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة مقارنة بالمعدلات العادية، إضافة إلى درجة حرارة أعلى من المعدلات العادية. وزارة التربية تؤكد تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 93%، بينما بلغت نسبة التوزيع 70%. وقد أفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في عناوينها وأسعارها، مضيفا أن جميع العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. فالعالم الخارجي الفلسطيني تحذر أمس من تواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في حق قرية المغير شمال شرق رام الله، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة عليها تهدف إلى عزلها وحصار سكانها. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا يقول أمس أن عدد المواطنين الذين اشتبه بتعرضهم للاختفاء القسري في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية يقدر بنحو 2500 إلى 3000 شخص. في الملف الإيراني، قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران على استعداد لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز متى نفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إن لم تفي واشنطن بتعهداتها. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بليل بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز، رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف. ويرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

طلحة بن عبيد الله، هذا ممن قضى نحبه، ومن سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة. هذه شهادة من خاتم المرسلين عليه السلام بحق أحد صحابته من الثمانية السباقين للإسلام، والخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر، والستة أصحاب الشورى الذين توفي الرسول وهو عنهم راض. ولكن بداية إسلامه لم تكن في مكة أو ضواحيها، بل البداية سوق بصرى من بلاد الشام.

0: طلحة طلحة يا ابن عبيد الله.
1: معذرة يا أخي، لم أسمعك جيدا من هذا الضجيج.
0: لا عليك لا عليك، وددت إخبارك أن قافلة لنا ستنطلق صباح الغد، فإذا أنهيت ما جئت من أجله ترافقنا.
1: حبا وكرامة، ولكني أود أن أقضي بضعة أيام هي بين الاستجمام والرجاء بأن يفيض السوق بخير جديد.
0: هذا شأنك، إنما أخبرتك حتى لا تعتب.
2: يا أهل السوق، يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟ يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟
0: كأن هذا الراهب يعنيك يا طلحة.
2: يا أهل الموسم، أفيكم أحد من أهل الحرم؟
1: سأرى ما يكون من أمر هذا الراهب. نعم أنا من أهل الحرم.
2: هل ظهر أحمد؟
1: ومن أحمد أيها الراهب المحترم؟
2: ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فهذا شهره الذي يخرج فيه، وهو آخر الأنبياء.
1: وهل لك علم بأحواله وزمانه؟
2: سيخرجه قومه من الحرم، وهجرته إلى نخل وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق إليه، إياك أن يفوتك ركبه.
1: راهب في بصر الشام، يحذرك يا طلحة ألا تسبق عند نبي يخرج في بلدك، بلد الحرم.
0: فيما تفكر يا طلحة؟ لقد ذهبت بعيدا.
1: البعيد يقرب يا صديقي، لقد عدلت عن البقاء هنا، سأرافقكم إلى مكة في قافلة الغد.
3: وعندما وصل مكة بدأ يسأل عن أخبارها، فقيل له: محمد بن عبد الله الصادق الأمين تنبأ.
1: تقول محمد الصادق الأمين تنبأ؟
0: أجل، ويقول بأنه يوحى إليه من السماء.
1: وإلى ما يدعو في نبوءته هذه؟
0: هذا ما لا يرضيك سماعه كبقية أهل مكة، فهو يدعو لعبادة إله واحد ونبذ ما نعبد من آلهة.
1: دعك الآن من ذكر الآلهة، فأنا وأنت نعلم كيف وردت للبيت.
0: ويقولون تبعه أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة.
1: يا أخي، لقد عرفنا محمدا صادقا وأمينا، وأظنه جاوز الأربعين، فهل بعد الأربعين لا يكون صادقا ولا أمينا؟
0: كأنك تميل إلى دعوة محمد يا طلحة.
1: كيف أميل إلى ما لا أعرف، ولكني أميل إلى وحي عقلي وقلبي. ثم انتظر، وتقول تبعه أبو بكر. محمد وأبو بكر، تالله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبدا.
3: وأسرع طلحة الخطى ميمما بيت أبي بكر، وما كاد يحدثه عما يوحى لمحمد عليه السلام حتى اكتمل الشوق للقائه، والذي ابتدأ من بصر الشام، وما عليه إلا أن يصحب أبا بكر للقاء محمد، وكانت بداية رحلة الابتلاء والصمود.

0: زيدوه عذابا، تالله لو أزهقتم روحه الساعة ما سألتكم بشعرة منه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، يا صاحب البيت أجر ضيفا أتى بيتك.
0: شدوا وثاقه جيدا حتى لا يفلت. أهذا خيرا يا طلحة أم دارك بمكة وما فيها من ثراء ونعيم؟
1: هداك الله يا أمي، لو تدركين حلاوة الإيمان وسعادة القلب الذي يعمره.
0: حلاوة وسعادة؟ زيدوه حلاوة وسعادة.
2: لقد تبع محمد على دينه.
3: من هذا الشاب يا أخي؟ إنه طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان، وفيما هو موثوق اليدين وقد اجتمع حوله الخلق.
4: لقد صبأ، إنه يسب ما نعبد من آلهة.
3: ومن هذه المرأة التي تقسو عليه تركله وتسبه؟
4: إنها أمه الصعبة، تحاول أن تثنيه عن ضلاله.
3: ضلاله؟ لا ندري من الضال منهما، طلحة أم أمه الصعبة.

هذا غيظ من فيض مما لاقاه طلحة وصحبه ممن آمن بالله واحدا وبمحمد رسولا. الشتم والقذف والتعذيب بعد الرفاهية ورغد العيش وثراء التجار.

0: طلحة، لا أدري أفي الحسبة غارق أم الهم.
1: ليس هما واحدا يا سعدة، بل هموم كثيرة.
0: لما الهموم يا زوجي الحبيب ونحن في أتم نعمة من الله؟ نحمد الله على هدايته وخيره العميم.
1: وهذا ما أخشاه يا سعدة، أن يكون هذا الخير العميم سبب هلاكي.
0: كيف بالله عليك؟ وما عرفتك أخذته إلا من حلال.
1: ها أنت نطقت بها، أخذته من حلال، بقي أن أصرفه في وجه حلال.
0: تصرفه؟ لا نحتاج شيئا يا طلحة، ألا تبقي لنا شيئا منه ولا درهم؟
1: لكن فقراء المسلمين ومساكينهم يحتاجون، فهم أولى منا بهذا المال.

وكما القائد المظفر الذي يخرج من نصر إلى نصر، يشهد طلحة بن عبيد الله المشاهد كلها عدا غزوة بدر، فقد كان أثناءها بصحبة سعيد بن زيد مبعوثين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستطلاع أمر القافلة، ولكنه في أحد كان من القلة الذين أبلوا بلاء حسنا، استحق خلالها وبعدها ما حاز من أوسمة من قائده ونبيه ومعلمه عليه أفضل السلام.

0: إيه يا محمد، لا أحبك لأنك ولدي وحسب، بل لأنك تحمل اسم الحبيب محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم.
1: وكان عليه السلام يودك ويجلك لأنك من السباقين السباقين ومن الذين أبلوا في كل مشاهده.
0: عدا بدر، وحسرة على بدر، عدت وسعيدا لنخبره عليه السلام بأمر القافلة، ولم نعلم بخروجه من المدينة، ولكن مما يخفف حسرتي على عدم مشاركتي بها ما طمأننا به عليه السلام بأن حصتنا من الأجر والثواب محفوظة.
1: وعوضت هذا في أحد، فديت نفسك دونه عليه السلام.
0: وكيف لا أفديه وأنا أشاهد عشرات السيوف والرماح المسعورة تحاول النيل منه؟ لقد ساندته عليه السلام بيسراي وصدري ويمناي ما فتئت تقاتل دونه.
1: لماذا أطلق على يوم أحد يوم طلحة؟
0: هذا أحد الأوسمة التي منحنيها عليه السلام، إذ كان في جسدي بعد جلاء المعركة 74 جرحا بين طعنة وضربة ورمية.
1: على ذكر الأوسمة يا والدي، سماك عليه السلام بطلحة الجود.
0: هذا في يوم حنين، ولقبني في غزوة ذات العشيرة بطلحة الفياض.
1: قيل إنك نحرت جزورا وحفرت بئرا فأطعمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسقيتهم.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

قيل كانت العرب توصي بناتها بما يوجب الألفة، فتقول للواحدة: كوني له أرضا يكن سماء، وكوني مهادا يكن عمادا، وأمة يكن عبدا، وفراشا يكن معاشا، ولا تقربي فيملك، ولا تبعدي فينساك، وعليك بالنظافة ولا يرى منك إلا حسنا، ولا يشم إلا طيبا، ولا يسمع إلا ما يرضي، ولا تفشي سره فتسقطي من عينه، ولا تفرحي إذا غضب، ولا تغضبي إذا فرح.

إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. مرهقة أنت وخائفة، وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد الطيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. آه لو حبك يبلعني يقلعني مثل الإعصار. نزار قباني.

قال ابن الجوزي: التقى رجل وامرأة على جسر بغداد، فقال الرجل: رحم الله ابن الجهم. فقالت المرأة: رحم الله أبا العلاء المعري. وافترقا، فتبعها رجل فقال لها: أقسمت عليك إلا ما أخبرتني ما أراد وما أردت. فقالت: أراد ابن الجهم بقوله: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. وأردت بقول أبا العلاء قوله: فيا دارها بالخيف إن مزارها قريب، ولكن دون ذلك أهواله.

نواصل جولتنا عبر الشعوب وتحديدا عبر الأمثال التي أطلقوها عن الحب. اليوم نلتقي بأمثال لاتينية، ومنها: دائما يكذب الغضب في الحب، الحب خير سيد، العيون رسل الحب، من كتب رسائل الحب نحل جسمه، ومن حملها سمن. ومن الأمثال اليونانية: الحب يشفي الجرح الذي أحدثه، الحب لا يقهر في أي معركة.

ومن الأمثال الهندية ولد الحب في إحدى ليالي الربيع المقمرة. وننهي بأمثال إيرلندية: لا طبيب ولا عقار في الحب، من العسير أن تنجو من أسر الحب، امنح حبك لزوجتك وأعطي سرك لأمك، عمر الحب قصير وعمر الكراهية طويل.

مثال العشق. هو عروة بن حزام ابن عذرة، شاعر لبيب حاذق متمكن في العشق. قيل إنه أول عاشق مات بالهجر من المخضرمين أو من العذريين، ولشدة مقاساته في العشق ضرب به المثل بين العرب والمولدين. قال المجنون: عجبت لعروة العذري. وقال أبو عينة: فما وجد النهدي إذ مات حسرة، عشية بانت من حبائله هند، ولا عروة الوردي إذ طال وجده بعفراء حتى شف مهجته الوجد، كوجدي غداة البين عند التقائها وقد طار عنها بين أترابها البرد. وقال آخر: وقبلك مات من وجد بهند أخو نهد وصاحبه جميل، وعروة والمرقش هام دهرا بأسماء فلم يغن العويل. ما معنى هذا الذي أكتبه؟ إنني لا أعرف ماذا أعني به، ولكني أعرف أنك محبوبي وأنني أخاف الحب. أقول هذا مع علمي بأن القليل من الحب كثير الجفاف والقحط، واللا شيء بالحب خير من النزر اليسير. كيف أجسر على الإفضاء إليك بهذا وكيف أفرط فيه؟ لا أدري. الحمد لله أني كتبته على الورق ولا أتلفظ به، لأنك لو كنت الآن حاضرا بالجسد لهربت خجلا بعد هذا الكلام ولاختفيت زمنا طويلا، فما أدعك تراني إلا بعد أن تنسى. هذا مقطع من رسالة حب طويلة كتبتها مي زيادة لجبران خليل جبران الذي أحبته وأحبها، ومع ذلك كانت خجولة جدا كما جاء في المقطع الذي استمعتم إليه. تتركين الهواء مريضا على شجر التوت، أما أنا فسأمشي إلى البحر كي أتنفس. لماذا فعلت بنا ما فعلت؟ لماذا مللت الإقامة يا غجرية في حارة السوسنة؟ أحبك انتشري كالعتمة انتشري في وردة العاشق الحمراء، وارتبكي كالنجمة ارتبكي في عزلة الملك. المقطعان من آخر مجموعة لمحمود درويش: لماذا تركت الحصان وحيدا، وفيها طوفان من الحب بحجم الأرض. ذكاء العشاق.

من ألطف ما وقع في الرسائل من النكت العجيبة والطرف الغريبة الناشئة عن فرط الذكاء أن ابن السلطان صلاح الدين افتتن بجارية حتى تملك حبها قلبه، فعلم أبوه أمره فمنعه عنها فازداد غمه، فأرسلت إليه كرة عنبر فلما كسرها وجد فيها زرا من ذهب، فلم يدر ما أرادت بذلك، فأطلع على سره القاضي الفاضل فقال: أهدت لك العنبر في وسطه زر من التبر قليل اللحام، فالزر والعنبر معناهما زر هكذا مختفيا في الظلام.

0: وإلى أن
1: نلتقي
0: نلتقي في موعد آخر مع الحب. هذا فيض الحب الكبير لتونس الخضراء نسجته ريشة الشاعر الكبير أحمد رامي. هذه تونس إذا ذقت فيها متعة العيش فتنة ورواء، فإذا شئت أن ترى الخلق فيها كيف يرعى على البعاد الوفاء، فانظر الناس كيف ألفها الود فكانوا أحبة أوفياء، يحفظون العهود مهما استطال البعد عنهم ويخلصون الولاء، ويكنون في الصدور حنينا للذي قلبه يود اللقاء.
2: وتعيشي يا بلادي.

0: ورقات من دفتر الحب.
1: اختارها لكم أبو تميم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري.

0: التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد المخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني للتنقل على قطارات خطوط أحواز تونس والساحل. المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس ينظم الأيام العلمية للمعهد تحت عنوان نماذج البحث في الفن والتصميم، من البحث العلمي إلى البحث بالممارسة والإبداع والتدخل، وذلك من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل بمقر المعهد بالعاصمة. العمل على الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة المقبلة وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي الروسي. في أخبار العالم، تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي. وسائل أعلام عبرية تقول اليوم نقلا عن مصادر قولها أن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية المحتلة. نائب وزير الخارجية الإيراني أكد أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن من مضيق هرمز، غير أنه أشار إلى أن هذه الترتيبات لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. وختاما، موقع أكسيوس الإخباري يفيد اليوم بأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية اقترح على المسؤولين الروس عقد لقاء قمة ثلاثي يجمع قادة أمريكا وروسيا وأوكرانيا. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: عذب الكلام.

يستقبل الطير الفجر بالنشيد، وتغريدها هو عند البعض تسبيح وترديد، وهو عند الآخرين تعبير عن المشاعر وليد. زحزح الفجر جلابيب الظلام، فاختفى الليل وراء الأفق، وبدا في الأرض لألاء ابتسام فرحا من نوره المنبثق. وتولى ذلك الليل الوقور ساحبا ذيل الرداء الأسود، بعدما أشرق في الآفاق نور عسجدي. يا طيور الفجر، هل لا تعلمين أين غابت عنك هاتيك النجوم؟ إنها ذابت وسالت كاللجين فوقنا، فانحدر الليل البهيم، واكتست منها البراري والبحور حلة الراضي الخلي الأسعدي. فاعبدي النور وصلي بسرور وسجدي. هو ذا البحر صحى من غفوته، أيقظته نسمات الغلس، وسمعنا همسة من ضفته بعدما كان ضعيف النفس. إنها الأمواج تروي للصخور حلم الليل وأحوال الغد، ثبج البحر له سر خطير أبدي. الطائر يستقبل الفجر في موكب أنغام، يبعث في النفس نشوة ويسبغ عليها الأمن والسلام، ويجد الشاعر في غناء الطائر كلاما ليس كالكلام. والصادحات تغني للضياء إذا تنفس الصبح مأثور التلاحين، إذا ارتقى بو حبيبي في منابره أثار كل هوى في القلب مكنون. مسترشفا نسمات الفجر مكتحلا مما على الأفق من رسم وتلوين، مستوحيا بسمات الشمس يرقصها ندى الرياض بأطراف الميادين.

مرجعاً من ترانيم المنى نغماً جزل المقاطع مرتوب الموازين. يجيبه صادح من جنسه غرد عما يقول بإفصاح وتبيين، كأن سامع ما يتلو يترجمه: سر واستطع وتبسم غير مغبون. فاعجب له ولما تحوي رؤيته من المعاني ومن شتى الأفانين. له لسان بسر الحرف مضطلع يجلو الكلام بتحريك وتسكين، في منطق واضح التقسيم منبسط منزه عن فضول القول مأمون. كأنه شاعر غذى سليقته سحر البيان بتوفيق وتمكين.

0: مرتاح في حضنه، نايم في لذة أحلامه، أحلامه أحلامه.
1: يمثل جودر بن عمر المكافح البار بأمه وأخويه، فهو الصورة المشرقة للصياد، وعلى عكسه كان أخواه الكسولين العاقين. أخذ له شبكة وصار يذهب إلى البحر والبرك وإلى كل مكان فيه ماء، وصار يذهب كل يوم إلى جهة، فصار يعمل يوما بعشرة ويوما بعشرين ويوما بثلاثين، ويصرفها على أمه، ويأكل طيبا ويشرب طيبا، ولا صنعة ولا بيع ولا شراء لأخويه. ودخل عليهم الساحق والماحق والبلاء اللاحق، وصار من الصعاليك المعاكيس. لقد أشرنا إلى وضع جودر وهو غريب فعلا، فإنه تاجر ابن تاجر، تبددت ثروته في المحاكم بسبب شكاوي أخويه، فلجأ إلى الصيد. ويمثل هذا انحدارا اجتماعيا لا مثيل له في المجتمع التقليدي، وقد حرص الراوي على تداول الحظوظ، فجعل جودر يظفر بعدد من الكنوز، ثم درجه حتى أصبح ملكا، وبعد ذلك قتله على يد أخيه. ولا نرى في أي موضع آخر صيادا يبلغ هذه الدرجة من الرقي والنجاح، ولكن مصرعه يوحي بأن عناصر الحكاية، وهي مصرية بلا ريب، متأثرة بما يروى عن المماليك الذين كانوا بالفعل يبلغون المراتب العليا في السلطان، وهم في الأصل من العبيد والخدم، وغالبا ما يفتك بهم أقرب الناس إليهم. بل إن الراوي يوحي بأن جودر هذا قد وجد فعلا. يقول: وكان بيت جودر في حارة اليمانية، فلما تسلطن بنى أبنية وجامعا، وقد سميت الحارة باسمه، وصار اسمها حارة الجودرية. وعند رجوعنا إلى مختلف المصادر والمعاجم تبين وجود حارة الجودرية بالفعل، ولكن لم نعثر على أثر لسلطان أو وزير أو وال يدعى جودر، فربما كان الاسم محرفا عن جؤذر مثلا أو جوهر، أو أن الشخصية التي نسبت إليها الحارة من الكبراء أو التجار. وعلى كل، ففي الحكاية جانب خيالي يتمثل في السحر والخوارق، يجعل قبول تاريخيتها عسيرا. ويبرز ذكاء الصيادين في نادرة وردت في ألف ليلة وليلة عن صياد نال جائزة مالية قيمة عندما أهدى إلى أحد الملوك سمكة كبيرة، واستكثرت الملكة المبلغ، فسألت الصياد عن جنس السمكة وهي تنوي رفضها مهما كان الجواب. أجاب الصياد: إن السمكة خنثى، فليست ذكرا ولا أنثى، وهو جواب مفحم كما نرى. وعند خروج الصياد سقط منه درهم فانحنى والتقطه. قالت الملكة: أرأيت أيها الملك خسة هذا الرجل وسفالته، حيث أنه لم يتنازل عن درهم للغلمان، والحال أنه كسب آلاف الدراهم. وتخلص الصياد كذلك من هذه الورطة، فزعم أنه التقط الدرهم تشريفا لصورة الملك واسمه حتى لا يدوس عليهما أحد.

من غرائب الأمور أن عبد الحميد الديب لم ينعم بالوظيفة التي وعد بها، فقد كان الموت إليه أقرب، وهكذا صح عليه لقب شاعر البؤس. والناظر في قصائده وهي كثيرة وإن لم يجمع ديوانه يلاحظ أنها متفاوتة القيمة، لكنها لا تخلو من براعة في الصناعة وتملك لزمام اللغة لا يستغرب من أزهري. يقول مثلا: طلع الصباح على مجالي فضة ومطارف من عسجد تتألق، واستأنف الناس الحياة فعامل جم النشاط وعاطل يتحرق. أخلقتني يا ربي أم أنا واهم؟ أنا ما خلقت لأنني لا أرزق. ويعبر عن التوبة فيقول: قد اتخذت الشعر توحيدي ولم أتطهر فجنى الشعر علي، تبت من ذنبي ومن ترجع به نفسه لله يبعثه تقيا. توبة من بعد أن فزت بها كل شيء صار في عيني هنيا، فتراني في السماوات العلا أصحب الشمس وتعنو للثريا. ومن شعره المتميز قوله في وصف الآلات الموسيقية: العود كالقلب في تكوين خلقته، أوتاره ونياط القلب أنداء، ولست أهضم للقانون نغمته، فذاك شيخ له الآلات أبناء. والناي إن صحب القيثار فاستمعوا صوت العبيد بذل الرق قد ناء، للطار والطبل دقات منغمة كالقلب في شغف تسبيه حسناء. ويقول في وصف طائرة ألمانية سقطت خلال الحرب العالمية الثانية: اسمع حديث الطائرة، انظر إليها صاغرة، تلك الضخامة والوجاهة في مداها ظاهرة، كانت عروس الجو تجلى في هناها عاطرة، كم غردت بين الكواكب في الليالي الزاهرة، دارت مع الأفلاك فانقضت عليها قاهرة، دارت فلما أنطغت دارت عليها دائرة، قد آمنت لكنما للحرب نفس كافرة. يعسر حقا التعرض إلى كل جوانب هذا الشعر في اتصاله بقائله والمجتمع الذي عاش فيه، لكننا نعتقد أن هذا الشاعر لم يلق حظه حيا وميتا، وهو القائل: يا أمة جهلتني وهي عالمة أن الكواكب من نوري وإشراقي، أعيش فيكم بلا أهل ولا وطن كعيش منتجع المعروف أفاقي، وليس لي من حبيب في ربوعكم إلا الحبيبين أقلامي وأوراقي.

احتفلت تونس سنة 44 و900 وألف بالذكرى الألفية لأبي العلاء المعري، وأصدرت مجلة الثريا عددا خاصا بالمناسبة فيه نثر وشعر حول المعري. يقول الطاهر القصار في معارضة لنونية المعري عليلاني، يقول: حدثا عن أبي العلا حدثاني، وذكرا لي معرة النعماني، ودعاني أهيم في مهمه الآماد بين الجماد والحيوان، باحثا في مجاهل العلم والحكمة عن سر حيرة الأذهان. وإذا العلم لم يصل ليقين فهو والجهل في المقام سيان. ذلك الحق أيها الناس، لكن أعلى الحق يخفق الخافقان؟ انظروا حولكم فلن تجدوا للحق رسما سوى حديث اللسان. ونظم عبد الرزاق كرباكة عينية متينة النسج قوية اللفظ، يقول فيها: ترون بصيرا أوصد النور دونه، فبات كما بات السجين المروع، ذوى وهو منهوك على شمل نفسه، يرقع من أهوائها ما يرقع، وما كان بالناع على القوم شأنهم، سواء أشحوا بالوفا أو تبرعوا، وما كان بالقاضي على الدهر بالعنى ولا بالهنى، فالدهر أضفى وأوسع، ولكنه غنى على شجو نفسه غناء له فيه السلو المشجع. وهؤوم ألحان التي صدحت بها عقيرة موتور شدا يتوجع. ويناقش محمد سعيد الخلصي المعري في بعض آرائه، وخاصة منها موقفه من المرأة، في قصيدة ميمية تقليدية الأسلوب، ومنها قوله: شيخ المعرة، ما قصدت الغض من قدر يجل على الدهور ويكرم، أنت الذي هرم الزمان وشعره جم الفتوة لا يشيب ويهرم، لكن أراك وقد أكون مجازفا أخطأت بعض الشيء فيما تزعم، عفوا إذا جمح اليراع فإنه نزه الضمير وإن رأيته يهجم. وقصيدة الخلص وبقية القصائد عامة تدل على بذل الشعراء التونسيين مجهودا خاصا في النظم يتجاوز حدود التكريم أو الاحتفال بالمناسبة. إنها قصائد نابعة من إبداع حقيقي وتفاعل مع حكيم المعرة، تفاعلا عقليا ووجدانيا. ويمكن التوقف أيضا عند نصوص نثرية ذات قيمة وإضافة، ومنها دراسات وأحاديث ومقالات ذات طابع صحفي، والتنبه إلى مشاركة الفنون في الاحتفال من مسرح ورسم وغناء وخط وتصوير فوتوغرافي. إن هذه الذكرى تستحق العودة إليها من جديد، فللمعر حداثة لا شك فيها.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الإنسان خليفة في الأرض وأمره بالإصلاح والعمران. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علم أمته معنى المسؤولية وربى أصحابه الكرام على حب الخير للناس وعلى القيام بحقوق الله وحقوق العباد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن قيمة ترتبط بوجود الإنسان في مجتمعه، وعن سؤال يهم كل واحد منا: كيف نكون مواطنين إيجابيين؟ المواطنة ليست مجرد انتماء إلى مكان نعيش فيه، وليست فقط حقوقا نطالب بها، بل هي أيضا مسؤولية نقوم بها، وأخلاق نتحلى بها، وأثر طيب نتركه في محيطنا. أيها المستمعون الأفاضل، إن الإسلام ينظر إلى الإنسان باعتباره عنصر بناء وإصلاح، والله تعالى يقول في محكم التنزيل: ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فالمؤمن لا يكون سببا في الفساد أو الضرر، بل يسعى إلى الإصلاح، لأن رسالة الإنسان في الأرض هي الإعمار للتخريب. وقد قال الله تعالى في محكم آياته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخليفة تعني المسؤولية، تعني أن الإنسان مطالب بأن يجعل وجوده نافعا. أيها الكرام، لقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم معنى المواطن الصالح في المدينة المنورة، فعندما هاجر إليها لم يبني مجتمعا قائما على الشعارات فقط، بل أقامه على التعاون والتكافل واحترام الحقوق والتعايش بين مكوناته. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المواطن الإيجابي يبدأ من أخلاقه، يبدأ في كلامه، في معاملاته، في احترامه للآخرين. إن حب الوطن في التصور الإسلامي لا يكون بالكلمات فقط، بل يظهر في الأعمال. من علامات المواطن الإيجابية أن يحافظ الإنسان على الممتلكات العامة، لأنها حق للجميع، لأنها أمانة. أن يحترم النظام والقانون، لأن انتظام حياة الناس من مقاصد الشريعة. أن يؤدي عمله بإتقان، لأن الإحسان في العمل عبادة. أن يشارك في خدمة المجتمع، لأن الإنسان لا يعيش منفصلا عن محيطه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان والإحسان أيها الأحبة الكرام من أخلاق المسلم في كل المجالات. لقد ضرب لنا التاريخ الإسلامي نماذج رائعة في المسؤولية الاجتماعية. فهذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يرى نفسه مسؤولا عن كل فرد في الأمة، وكان يتفقد أحوال الناس ويخشى أن يسأل عن تقصيره. ومن أقواله المشهورة: لو تعثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تمهد لها الطريق؟ سواء صحت نسبة هذا اللفظ إليه أو لم تصح، فإن المعنى يعبر عن روح المسؤولية التي حكاها كبار الصحابة. إن المسؤولية ليست منصبا بل أمانة. أيها المستمعون الأفاضل، إن المواطن الإيجابي اليوم هو الذي يدرك أن بناء المجتمع لا يكون بانتظار الآخرين فقط، بل كل واحد منا يستطيع أن يقدم شيئا. المعلم مثلا يبني العقول، والطبيب يخفف الآلام، والعامل يتقن عمله، والشاب يشارك في المبادرات النافعة، والجار يحفظ حقوق جيرانه، فكل عمل صالح هو لبنة في بناء المجتمع. رسالتنا إلى الآباء والأمهات: إن تربية الأبناء على المواطنة تبدأ من البيت، نعم من البيت. علموهم احترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات، علموهم حب الخير للناس، واجعلوهم يفهمون أن الوطن ليس مكانا نعيش فيه فقط، بل أمانة نحافظ عليها. المواطن الصالح لا يسأل دائما ماذا قدم للمجتمع، بل يسأل أيضا ماذا قدمت أنا لمجتمعي. رسالتنا لكل مستمع كريم: كن إيجابيا في كلامك، فلا تنشر الإحباط واليأس، حافظ على نظافة محيطك وممتلكات مجتمعك، أتقن عملك فهو جزء من المسؤولية، ساهم في حل المشكلات بدل الاكتفاء بانتقادها، انشر روح الاحترام والتعاون بين الناس وحب الخير. المجتمع لا يصنعه الآخرون وحدهم، بل تصنعه مواقفنا اليومية. المواطنة الصالحة عبادة حين تقترن بالنية الصادقة وخدمة الناس، والمؤمن الحقيقي هو من يكون وجوده إضافة وحضوره رحمة وأثره خيرا. أيها المستمعون الكرام، كانت هذه حلقتنا من برنامجكم وتزودوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا مواطنين صالحين، نحب الخير لبلادنا، ونخدم مجتمعاتنا، ونؤدي الأمانة التي حملناها. اللهم أصلح أوطاننا، وألف بين قلوبنا، واجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباح

0: هيئة الانتخابات تنظم اليوم بكافة ولايات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. تواصل فعاليات المرحلة الختامية من الدورة العربية لمساعدي قادة التدريب بمدينة صفاقس إلى غاية يوم غد 31 من أوت الجاري بمشاركة 5 دول عربية. المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية ستنطلق في الأول من سبتمبر المقبل لتستمر إلى غاية 5 من الشهر ذاته. في توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة مقارنة بالمعادلات العادية، إضافة إلى درجات حرارة أعلى من المعادلات العادية. في أخبارنا العالمية، استشهاد 4 فلسطينيين على الأقل وإصابة 10 آخرين خلال الساعات القليلة الماضية جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. وزارة الخارجية الفلسطينية تحذر أمس من تواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق قرية المغير شمال شرق رام الله، مؤكدة أن الإجراءات المفروضة عليها تهدف إلى عزلها وحصار سكانها. طهران تربط فتح مضيق هرمز بإيفاء واشنطن لتعهداتها وتضارب بشأن تدفق النفط. وختاما، السلطات في نيبال تعلن اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 734 قتيلا وحوالي 3000 مفقود في الوقت الذي تدخل فيه جهود انتشال ضحايا السيول المدمرة يومها 5. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: يوم سعيد.
4: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
5: صباح الخير، نستقبل مع بعض مستمعينا الكرام يوم الأحد 30 أوت 2026 الموافق لليوم 17 ربيع الأول 1448 للهجرة. أصبحنا وأصبح الملك لك والحمد لك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. اللهم اجعل صباحنا هذا صباحا مباركا تفتح فيه أبواب الرحمة وتنزل فيه نفحات الخير والطمأنينة. اللهم اجعلنا فيه من الذين استبشروا بنورك وتزودوا بذكرك وقويت عزائمهم بتوفيقك. اللهم ارزقنا فيه صحة في الأبدان وسعة في الأرزاق وراحة في القلوب وبصيرة ترينا بها جمال قدرك في كل ما تكتبه لنا. اللهم اجعلنا فيه مفاتيحا للخير مغاليق للشر، وقربنا إلى أهل المودة والصفاء وبعد عنا أهل الغل والشقاء. اللهم اجعل فيها ساعتنا مثمرة وأيامنا مزهرة بالطاعة والعمل الصالح، واحفظنا يا ربنا في أهلنا وأحبتنا واجعلنا سببا في سعادتهم وسرورهم، واختم يومنا هذا بمغفرة ورضوان وفرح يملأ قلوبنا وأمان يظلل دروبنا. آمين يا رب العالمين.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: صباح الخير وصباح الخيرات مستمعينا الكرام مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اللي موصلين معاكم إن شاء الله حتى للعشرة متاع صباح أربع سوايع باش نعديوها مع بعضنا مع النشاط مع الحيوية. نحبكم نشتين زهين فرحانين نقولوا احنا ديما يا صباحي فتاح يا ربي العمل عليك وشد فيك. معكم وهبي وحميد وداد في لقانا اليوم من يوم سعيد. عنا برشا فقرات فما برشا حركية زيدة بديت الناس تعرف اللي هذا الويكاند هذية تعتبر من آخر الويكاند اللي موجودة في شهر الصيف. كيف تعرفوا انه البارح اخر يوم في شهر الصيف واحنا جايين الصباح برشا حركيه برشا ناس مبرمجين عندهم وجهات معينه ان شاء الله يا ربي يبلغ المقصود. يلا ما احلاش من انك تقوم الصباح وتصبح على الورود وتصبح على الازهار وتصبح على الرياحين.

قوم وسبح على الورود من أحلى الأغاني اللي نجم نسمع عليها الصباح، وتذكرنا بالجمال الخضراء الحقيقة اللي احنا ديما نستمتع بكل الأشياء اللي تربينا عليها. في كل إنسان يزرع حاجة، كل إنسان يحب يحط حاجة، حبق قرن في الحاجة يسبح عليها تلقاها حاجة جميلة برشا. وخاصة نذكروا ديما يقولوا النباتات تسبح للخالق سبحانه وتعالى وتشكروا، وذاك علاش احنا بعد ممكن مع السبعة مع الستة ونص كي معوديكم في حديث الصباح باش نحكيوا على الشكر والحمد لله، وكذلك ما هي أهميته وما هو مفهومه. أيضا قبل ذلك حبيت نذكركم بإذان صلاة الظهر، إن شاء الله باش يكون في تمام الساعة منتصف النهار و27 دقيقة. بالنسبة للعصر باش يكون الأربعة، وصلاة المغرب باش يكون الستة و53 دقيقة، وصلاة العشاء باش تكون في تمام الثامنة و22 دقيقة. وإن شاء الله ربي يتقبل صلاتكم بعفو ورضاه ويتقبل كل دعواتكم. يلا موسين معكم اللي قانا نمشي لنغم ويلي ثم نعود.

قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال في قلبي عاملة حال نار حبها شعالة في قلبي عاملة حال.

الستة واحد وثلاثين دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. مرة أخرى نقول لكم صباح الخير وصباح النور ونهاركم إن شاء الله يكون أسعد وأحلى وألطف الأيام. في حديث صباح اليوم اخترت باش نحكي على الشكر والحمد، مع هذه كلمة ديما تتقال نقول لك أشكر ربي، أحمد ربي اللي أنت بخير، اللي أنت ساكن في دار، اللي أنت لباس، اللي أنت لقيتك الحاجة باش كلها وغيرها من الأشياء هذه. وإحنا ساعات ما نعطيوش قيمة النعم الله، معناها ما نتفتنوش إلا إذا كان لقدر الله معناها فقدناها ولا حاجة. المهم حبيت نرجع ونذكر ذوما من الأشياء اللي جدود زرعونا فيها. تعرفوا أنه مع إشراقة كل صباح جديد تفتح الحياة أبوابها لنرى ألاف النعم اللي تحيط بنا، وأول ما نستهل بها يومنا هو حمد الله وشكره على نعمة البقاء اللي احنا قمنا وفقنا ولبس، ونعمة الصحة ونعمة الإيمان. أيضا قد يتسائل المستمع يقول شو مفهوم الحمد؟ هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بصفة الجميلة بالكمال، سواء كان أنعم علينا أو لم ينعم. الشكر هو الاعتراف القلب واللسان والجوارح بأن النعم كلها من الله واستخدمها في طاعته ورضاه. وقد قرن الله عز وجل زيارة أو زيادة النعم بدوام الشكر، فقال في كتابه العزيز: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشكر ليس مجرد كلمة تقال باللسان فقط، نقول مثلا نحمدك يا ربي ولا نشكرك يا ربي على عطائك وهكا، يزمها تكون بالإحساس، يزمها تكون بالعمل الدؤوب اللي يظهر فيه تقوى لله، في إعانة المحتاج، في صون الجوارح كذلك عن الحرام، في الكلمة الطيبة، في الرفق بالحيوان، في كذلك مساعدة أي شخص نلقاه محتاج أن نساعده ولا نقفه معه حتى ولو بالكلمة الطيبة. ساعات يقول لك به نشكر كلام فقط، لكن أعطيني بالفعل كيفاش نجم نعمل. أول حاجة كما قلت لكم الشكر يكون من القلب، أنه تتيقن بأن كل ما لك من نعم فهو من الله وحده. الشكر باللسان هو أن تلهج دائما بالحمد والثناء عليه في السراء والضراء. شكر بالعمل هو أنه تسخر نعم المال والعلم والصحة في فعل الخيرات، إذا كنت نجم تعاون بجسمك، إذا كنت نجم تعاون بمالك، إذا كنت نجم تعاون بعلمك، فكرك أنك تفيد أي إنسان يسألك سؤال. هذاك علاش نتمنى مستمعينا الكرام أنه نستقبلوا صباحنا اليوم وكل الصباحات اللي نصبحوها بكل خير إن شاء الله، نستقبلوها بقلوب طاهرة ألسنة ذاكرة، ونقول دائما الحمد لله حمدا كثيرا وطيبا مباركا فيه. وهذا اللي خلينا ديما نقول نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والذاكرين له في كل حين. وكل هذا راهو إذا كان سبب لك السعادة الداخلية، السعادة هذه باش تخرج من قلبك وباش تشع نورها على سعادتك الأسرية وبالتالي الاجتماعية. بيت العز يا بيتنا.

من أحلى الأغاني اللي تغنيت على بيت العز، وكان شفتوا الكلمات معناها الله الله على بيتنا وعلى حلاوتها وعلى لقمة العيش اللي فيها، وبعد يشتان ويربي تبعد علينا كل الشياطين في كل الأوقات. صباحكم صباح سعادة، يدخلوا شو بديت شبه صفحة اليوم تحكي لنا هكا وحيكم وكل شيء، ونكملوا بالحيكم هذا وما مزيل شيء. تعرفوا لقمان الحكيم وحكايته والنصائح، فما أهم 10 نصائح قدمهم كان الابن وغيره، لكن فما حاجة أخرى زيدا هو معروف بها. لقمان كان عبد حبشي نجار، كان عند طبعا عند مولاه، فنهار قال له مولاه يعني الرجل اللي طبعا المشغل متاعه، قال له اذبح لنا هذه الشات. ذبحها، قال له اخرج اطيب مضغتين فيها، يعني احلى حاجات نجموا ناكلوهم وطعمهم بنين فيها، اخرج اللسان والقلب. ثم مكث هكا شوية وقعد، ثم قال له مولاه مرة أخرى، قالوا اذبح لنا هذه الشات، شات أخرى يعني ما خروف آخر كما يقولوها، ولا قالوا ولا ينجم يكون برشني مثلا، اذبحها، قالوا أخرج أخبث بضغتين فيها، يعني الحاجة اللي طعمها مش لذيذ ومش بنينة. أخرج نفس الشيء، أخرج اللسان والقلب. أخي سألوا مولاي، قالوا أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما، اللي هما نفسهم القلب واللسان. قالوا لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبث. وبالحق اللي قلبه نظيف وقلبه به وقلبه طاهر وقلبه متشبع بالخير بيخرج من لسانه كان اللي في قلبه، واللي قلبه عكس ذلك باش يخرج من لسانه كذلك نفس اللي في قلبه. فخلينا احنا قلوبنا وألسنتنا من أهل الخير وأهل الذكر وقول حتى الكلمة الحلوة والكلمة اللي تهدي.

علمتني نصبر على الأيام، علمتني نعشق فصول العام، علمتني نصبر على الأيام.

محلى الأمل معاك والأحلام. 6:49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم لقانا مستمعينا الكرام حتى للعشرة متاع الصباح. وهبي وحميد ووداد معكم يقولوا لكم إن شاء الله صباحكم أسعد وأحلى الأيام. وقبل ما نمشي للفيروز نذكركم اللي بعد السبعة باش نرجع إن شاء الله عنا نشرة الأخبار، ثم عنا الكوكتيل التونسي، ثم نقدم لكم أحوال الطقس، ثم نقدم لكم ركن حدث وتاريخ وركن من مكتبتي، وتتوالى برامجنا واستضافتنا إن شاء الله بعد الثمانية. خليني قبل ما نخليكم مع صوت فيروز مع هذه القولة لجلال الدين الرومي اللي يقول: ارتقي بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينمي الأزهار وليس الرعد.

0: الدكتور حكيم.
1: الحركة والمشي في كل عمر ينحيوا السمنة وما تبعها، تعاون مريض السكر على مرضه، تداوي الكوليسترول وما تابعه، والبدن يتعلم ما يخزنش الشحومات. بالحركة والمشي الصغير يكون عضلاته والكبير تساعده باش يضعاف.
0: الدكتور حكيم.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
2: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. وزارة الصحة تعلن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بموجة الحر منذ جويليا المنقضي. تواصل الجهود للسيطرة على حريق منطقة البلاعدية من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة. وفي العالم ما لا يقل عن 4 شهداء و10 جرحى في هجمات إسرائيلية في غزة، وتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة تخلف المزيد من الجرحى. في تفاصيل النشرة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي منذ الأول من جويليا مرتبطة بتداعيات موجة الحر. وزارة الصحة جد

0: والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. على صعيد وطني آخر، تواصل فرق الحماية المدنية وأعوان الغابات العمل على السيطرة على حريق اندلع الليلة الماضية بمنطقة البلعدية من معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. وشهدت الولاية أمس اندلاع عدد من الحرائق بكل من عند راهم وفرنانة وبوسالم وجندوبة الشمالية، وفق ما نقل مراسل الإذاعة التونسية بالجهة هشام الصغيري. في شأن آخر، بلغت نسبة طباعة الكتب المدرسية حوالي 93%، فيما بلغت نسبة التوزيع 70%. المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود أفاد في تصريح للأخبار بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين وفي الأسعار، مضيفا أن كل العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل.
1: بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى 1.5 مليون نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات في المستوى الجهات في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
0: وفي علاقة بالشأن التربوي، يعتبر تبادل الكتب المدرسية المستعملة مبادرة تضامنية تحافظ في الآن ذاتها على البيئة، وفق ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني للزميلة نعيمة سولي.
2: ديما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرصوا عليها، وكان جات ثم هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية ابتدائية اعدادية ولا ثانوية، يلم هالكتب هذوما، ينظمهم، ربما يستحفظ على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية، فيه منفعة تضامنية، فيه التخفيف من الرز نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
0: وأكد رئيس جمعية التواصل للثقافة والتنمية بفطناصة من ولاية قبلي صالح محجوب أن المدى التضامني من شأنه تخفيف أعباء العودة المدرسية والحفاظ على المقدرة الشرائية للعائلات.
3: حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لإعادة تدويرها وإهدائها لمن يحتاجها من تلاميذ وطلبة، وخاصة لأبناء العائلات المعوزة بالقرية وما جاورها من القرى المجاورة، لتخفيف عبء الولي طبعا من المصاريف المختلفة لبداية السنة الدراسية. أهداف هذه الحملة هي نشر الثقافة والقراءة للأطفال خاصة، دعم التلاميذ والطلبة، حماية البيئة من إتلاف هذه الكتب من الورق، وبناء مجتمع متضامن.
0: نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث دعا 56 نائبا بمجلس نواب الشعب إلى عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية، وذلك بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية في البلاد، إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفه بتدهور الخدمات الأساسية، وفق بيان صادر عن النواب أصحاب المبادرة. أعلنت جامعة سوسة فتح باب الترشح للالتحاق بالماجستير المهني الجديد ريادة الأعمال الزرقاء والإدارة البيئية، الذي تحتضنه كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. هذا التكوين يهدف إلى إعداد كفاءات قادرة على المساهمة في الانتقال البيئي، وفق ما أفاد به الأستاذ المحاضر بجامعة سوسة خالد تمزيني.
4: اثناء بشقع بعث ماجستير الاول من نوعه في تونس نجم نقول، اللي هو يخص رياده الاعمار الزرقاء في اطار مشروع الاتحاد الاوروبي هو يموله اسمه بلو ايرا، وهذا الاول ماجستير مهني من نوع هذا يقع اطلاقه في جامعه سوسة على الاقل وفي تونس. بالنسبه للتسجيل في الماجستير هذا، هو مفتوح لكل الاختصاصات، ويدفع هذا طلبه لتعزيز قدرات جديده في كل ما هو اقتصاد الازرق، كل ما هو بيولوجيا بحريه.

0: في المجال هذا.
1: في شأن آخر، أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين، طريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك بعد غد الثلاثاء بداية من الساعة 10 ليلا إلى الساعة 4 صباحا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ويمكن للقادمين من وسط العاصمة والقاصدين مجرين المرور عبر شارع المنصف باي، فمحول باب علواء، ثم طريق الوطني رقم 1، أو عبر شارع سانغوبان في اتجاه المروج، فمحول معهد المكفوفين، ثم طريق الوطني رقم 1.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبارنا العالمية، تتصاعد في الضفة الغربية المحتلة اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين العزل. وفي قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأصيب 10 آخرون مساء أمس جراء هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من القطاع. في الملف الإيراني، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي اليوم أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات عبور السفن من مضيق هرمز، غير أنه أشار إلى أن هذه الترتيبات لن تدخل حيز التنفيذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها. جاء ذلك في رد على تصريحات لمسؤولين أمريكيين أكدوا فيها أن إيران فقدت جزءا كبيرا من سيطرتها على مضيق هرمز، بينما بات الجيش الأمريكي يسيطر فعليا على معظم الممر المائي حسب ما نقل موقع أكسيوس الإخباري. على صعيد عالمي آخر، أعلنت السلطات في النيبال اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى أكثر من 730 قتيلا وحوالي 3000 مفقود، في الوقت الذي تدخل فيه جهود انتشال ضحايا السيول المدمرة يومها الخامس. أما في الصين، فأوردت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى بلغ 16، في حين لا يزال 546 في عداد المفقودين، ما يرفع إجمالي من لقوا حتفهم في الكارثة إلى 750 قتيلا وعدد المفقودين إلى 3044. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الصحة تعلن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بموجة الحر منذ جويلية المنقضي. تواصل الجهود للسيطرة على حريق بمنطقة البلاعدية من معتمدية فرنانة بولاية جندوبة. وفي العالم، ما لا يقل عن 4 شهداء و10 جرحى في هجمات إسرائيلية في غزة، وتواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة يخلف المزيد من الجرحى. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: عمرك ما حبيتك هجرت ليالي النوم الغالي من يوم اللي ريتك
1: من يوم اللي ريتك
0: لاش يا غالي شاغل بالي يا ليت ما حبيتك.

0: أحوال الطقس.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في جزءنا الثاني من لقانا اليوم، من يوم سعيد بعد الكوكتيل التونسي المتميز هذا بصوت يوسف التميمي. نمشي ونتعرفوا على أحوال الطقس مع سي بلال يحيوي. صباح النور سي بلال.
2: صباح النور اختي وديت، مرحبا بيك، مرحبا بك كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: يعيشك، بدينا نحسوا في درجة الحرارة تنقص.
2: بدينا نحسوا. ما تتراجع بشوية بشوية صحيحة. كانت الثروة نتاعها الأربعاء والخميس الحقيقة سجلنا فيها معناتها أرقام قياسية، وبعد إن شاء الله تراجعت بشوي بشوي. البارح معناتها وصلت 40 درجة في تونس العاصمة. اليوم إن شاء الله أقل معناتها في حدود 37 درجة. كيف كيف المناطق الساحلية باش تكون معناتها أقلها معناتها 32 درجة، وتبقى معناتها خاصة على المناطق الساحلية للشمال الوسط وكذلك في المرتفعات، وبين 38-42 بقية الجهات، ما عدا معناتها أقصى الجنوب عفوا وكذلك الجنوب الغربي، وتوصل إلى حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي. محلية زادة كيف كيف القيروان سيدي بوزيد نجم تكون معناتها أكثر شوية في اليوم معناتها بحدود 44 درجة. مع ذلك أهم ما يميز حالة الطقس خاصة معناتها ابتداء من يوم أمس بدينا نلاحظوا فيها، خاصة والأيام القادمة كذلك، هو خلايا رعدية اللي بتكون متمركزة أكثر في المناطق الغربية لبلادنا، وتكون مصحوبة بأمطار، وبعد تسمى تدريجيا الجهات الشرقية مع إمكانية كذلك لتساقط البرد بأماكن محدودة خلال هذا اليوم. اليوم كيف كيف تيارتها هوائية باش تتواصل من القطاع الشمالي خاصة على منطقة الشمال اللي سامت في هذا التراجع في درجة الحرارة، وتبقى من القطاع الجنوبي على بقية الجهات خاصة الوسط والجنوب. عموما سرعتها باش تكون ضعيفة على معتدلة وتتقوى شوية خاصة آخر نهار بالجنوب الشرقي. حالة البحر باش تكون عامة قليل الاضطراب على أغلب السواحل، ما عدا بخليج كيبس يكون معناتها تدريجيا مضطرب خاصة آخر النهار. ودرجة الحرارة كما حكينا مع تفخيفة طفيفة اليوم بجتروها القصة بـ 32-37 في المنطقة الساحلية الشمال الوسط المرتفعات، بـ 38-42 ببقية الجهات، أقصاها تكون في حدود 45 درجة مع ظهور الشيلي.
1: نعم.
2: يوم غد الاثنين إن شاء الله باش يتواصل مع تراجع طفيف في درجة الحرارة، قاعدين مع تنزلوا بدرجة إلى درجتين مع خلال من يوم إلى يوم. تبقى غدوة كيف كيف نشاط الخلايا الرعدية خاصة في المنطقة الغربية والوسط وحاليا الجنوب، تكون مصحوبة بأمطار أيضا مع تيارات هوائية متوسطة من القطاع الشمالي عامة خاصة على الشمال من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب، وعامة سرعتها ضعيفة إلى معتدلة. حتى البحر غدوة تكون قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة كما حكينا مع انخفاض طفيف، وتتواصل في انخفاض كذلك الأيام القادمة، وتكون محسوسة أكثر خاصة في غضون وسط الأسبوع.
1: نعم، هذه تقريبا أهم أخبار الطقس اليوم. على كل حال حاجات تفرح اللي معناها درجة الحرارة بدأت تنقص شوية، لكن ديما نقولوا للعبيد يردوا بالهم وياخذوا معناها الحيطة سواء كان عندنا حرارة بزيد سواء كان عندنا كذلك أمطار. هكا ولا ليس بليل؟
2: صحيح صحيح، خاصة معناتها نعرفوا اللي الريح تتقوى خاصة أثناء ظهور الخلايا الرعدية وكذلك حتى تساقط البرد، ودرجة الحرارة ما نقصتش معناتها ديريك تموها، هي قاعدة تطيح بشوي بشوي.
1: نعم.
2: مازالت مرتفعة ومازالت متجاوزة حتى المعادلات بفارق اللي باش يتراوح بين 4-8 درجات معناتها مقارنة بالعمادلات العادية اللي هذه العشرية اللي شهر معناتها نهاية شهر أوتو بداية شهر سبتمبر.
1: نعم، ونضمنوه نفسانيا نقولوا الماكة تدريجيا بدات تنقص على الأقل.
2: أي بطبيعة الحال مقارنة بالبيك اللي عشناه خاصة الأربعاء والخميس معناتها اللي سجلنا فيه دي ريكور معناتها. الحمد لله وهذيك
1: الحمد لله ما ربي خير. الحمد لله يا ربي الحمد لله. شكرا ليك، يعطيك الصحة سي بلال يحيوي، ويومك سعيد، وتحية ليك وكل زملائي اللي بالمعهد الوطني للرصد الجوي اللي في كل مرة إلا ويعطيونا المعلومة الحينية والدقيقة. أيضا مواصل معكم لقانا بعد شوية، راجعين ونقدموا لكم مجموعة من الأخبار.

على شيخ زالي من أغاني جميلة لطيفة رأفت اليوم وواصلة معكم اللي قانا واللي كانت قدمت حفلات متميزة الحقيقة قبل في تونس في خضم الحرارة والماء والانقطاع التيار الكهربائي وغيره من الأشياء الكل نقاب ديما أخبار جميلة وتسعدنا أيضا من خارج تونس خاصة على التوينسة وتألقهم فمنظمة الصحة العالمية تعين الباحث التونسي حمدي مبارك ضمن مجلسها العلمي خبر معناها دار في كل القنوات العالمية المواقع الاجتماعية معي الحقيقة خبر يفرح معناها الأقصى درجة ونقول مرة أخرى ديما مبروك لتونس وخاصة أولادها اللي ديما يشرفونا سواء كان خارج تونس أو داخل تونس يعتبر أحد أبرز الباحثين في العالم في اختصاص علم الوراثة الجينية الدكتور حمدي مبارك اللي هو كفاءة تونسية كما قلت لكم ينضم في المجلس العلمي للصحة العالمية ونذكروا أنه المجلس هذا فيه معناها مجموعة من الأعضاء اللي هم من كل دول العالم تقريبا 27 عضو يكونوا موجودين ويشغل الدكتور حمدي مبارك منصب مدير الأبحاث وتحليل البيانات في معهد قطر للرعاية الصحية تشمل خبرته وأبحاثه التحليل الجينية والوبائية للصفات المعقدة بما في ذلك السمات السلوكية النفسية العصبية التناسلية والدراسة الجزئية للأمراض المعقدة أيضا مثل عفينا وعفكم الله سرطانات التهاب الكبد المزمن به له كذلك اهتمامات بعلوم الوراثة المتعلقة بالاكتئاب الإدمان أيضا بالتوأمة كمقياس للخصوبة بالإضافة إلى استخدام المهارات المعلوماتية الحيوية لتحليل البيانات الجينية عالية الإنتاجية والمعرفة الجزيئية والخلوية لدراسة العلاقات بين السلوك البشري ونمط الحياة والأمراض النفسية وعلم الوراثة. ويقود الدكتور حمدي مبارك اتحادا تعاونيا دوليا يعني اللي هو اتحاد التوأمة الوراثي لدراسة علم التوأمة ووزن التوائم عند الولادة وبعد 30 عام من الأبحاث كان الدكتور حمدي مبارك أول عالم يعثر على الجينات الأولى المسؤولة على التوأمة ثنائية الزيجوت وفي عام 2016 تم الاستشهاد بورقته بالصحافة في أكثر من 40 دولة في العالم وتم انتخاب هذه الورقة البحثية من بين أفضل الأبحاث الوراثية الرائدة التي نشرت في المجلة الأمريكية لعلوم الوراثة البشرية لعامي 2015 و 2016 وتم ترشيحه في سنة 2019 لجائزة غاليان للأبحاث. على كل حال نقوله مبروك مرة أخرى ومعنيها هالعلوم وهالأبحاث وهالتمكن وهالخبرة الكبيرة والواسعة خارج تونس اللي تحصل عليها خلال فترة تواجده كذلك في إفريقيا في أوروبا في آسيا خبرة كبيرة خولت له أنه يكون في مثل هذا المركز ومعنيها بصراحة قديش مفتخرة أنا كتونسية بالأسماء التونسية اللي ديما اتنورنا. نذكر أنه تحصل الدكتور مبارك على درجة الدكتوراه في البيولوجيا والخلوية من جامعة إيفريفال ديسون في باريس فرنسا وأكمل أول بحث كان يعده في الدكتوراه في جينوم الأمراض المعقدة في جامعة طوكيو باليابان وأكمل البحث الثاني في علم الوراثة للأمراض النفسية وعلم الوراثة للإدمان في جامعة يو في يولندا. يلا إن شاء الله صباحكم صباح التفوق والأخبار الجميلة وصباح النجاحات أيضا وأنا نقول مبروك مرة أخرى
للتوينسة اللي فخرهم بالدكتور حمدي مبارك، ومبروك لكل العالم أيضا لأنه خبرك من هكا تلتحق بمنظمة كبيرة ومنظمة عريقة، حاجة كبيرة برشا اللي هي منظمة الصحة العالمية، وأكيد بدراساته بعلمه بيتمكنه هذا باش يضيف الكثير والكثير للعلوم الطبية.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: واصل معكم لقانا 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم أنه بعد عنا استضافات إن شاء الله بعد 8 السيدة سومية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية باش نحكيو على ملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. السيدة أمنة الشرفي اللي باش نحكيو على تحويسة تونسية واليوم باش تهزنا الهرقلة وباش تهزنا السيدي بوعلي. كذلك نواصلوا مع أركادنا العادية والشيف نبيل باي في ركن من طبخاتي. مشيو زادة المهرجان أو أيام قربة المسرحية في دورتها الثالثة مع المدير سي عبد القادر النجار. ولابد باش نرجعو نحكيو على الحديقة البيولوجية الكبيرة سيدي ظاهر مع الدكتور سمير الخرشيني رئيس جمعية صيانة التراث بي غمراس. لكن حبيت نحكي في قبل أخبار ثمانية شوية على بلدية مدينة تونس. علاش اليوم بالذات؟ لأنه كما اليوم بلدية تونس يوم 30 أوت من سنة 1858 وقع أحداث بلدية تونس العاصمة. قبل أحداث البلدية كانت إدارة شؤون مدينة تونس تعتمد على تنظيم تقليدي يتصدر شيخ المدينة، يعنيها يعينوا البي من بين يعينوا البي من بين أعيان الحاضرة ويساعدوا كذلك شيوخ الضواحي ورؤساء الأحياء في الإشراف على بعض شؤون المدينة وصيانة مرافقها وجباية بعض الموارد. يوم 30 أوت من سنة 1858 أصدر محمد بي أمر علي بي يعني أمرا عليا بأحداث بلدية مدينة تونس، ونص الأمر على إنشاء مجلس بلدي يضم 15 عضو يترأس شيخ المدينة ويقع اختيار أعضائه من بين أعيان الحاضرة مع تجديد ثلثهم بصورة دورية. القرار هذا مثل تحول مهم في تاريخ الإدارة الحضرية في تونس، وانتقلت إدارة شؤون العاصمة تدريجيا من التنظيم التقليدي القائم على الأعيان وشيوخ الأحياء إلى مؤسسة بلدية ذات اختصاصات محددة وقواعد كذلك تنظيمية. وكان الجنرال حسين أول رئيس للمجلس البلدي وتولى رئاسته بين سنة 1858 و1865، وهو أحد رجال الإصلاح في تونس خلال القرن التاسع عشر، وارتبط اسمه بتأسيس أول مؤسسة بلدية حديثة بالعاصمة. واحتفن الدار حسين بالمدينة العتيقة، حتى باش تقولوا وين هالمجلس هذي فين بلدية كانت. احتفن الدار حسين بالمدينة العتيقة أول مجلس بلدي لتونس، وهي من أبرز قصور الحاضرة التاريخية، وارتبط اسم القصر بالجنرال حسين اللي أقام به قبل ما تتعاقب على المبنى وظائف إدارية وعسكرية وثقافية مختلفة. وأوقع الاسناد العديد من الأشياء إلى المجلس البلدي، منها النظر في شؤون المدينة ومرافقها، ومنها صيانة الطرقات والمباني العمومية وإدارة الموارد والنفقات ومتابعة الأعمال ذات الصالح العام. وكانت قرارات المجلس هذا تخضع في النهاية لمصادقة البي بما يعكس حدود استقلاليته داخل النظام السياسي القائم آنذاك. وفي 2 جوان 1872 اصدر أمر بإحداث مصلحة مختصة بتنظيف المدينة في خطوة عكس توسع الاهتمام بالخدمات الحضرية والصحة العامة، ومع ما شهدته تونس من تحولات عمرانية متسارعة خلال القرن التاسع عشر. غير أنه التجربة البلدية التونسية لم تلبث أنها دخلت مرحلة جديدة بعد انتصاب الحماية سنة 1881 في أكتوبر 1882، وضعت شؤون المالية البلدية تحت أجراف موظف فرنسي. تم ثم تعزز التدخل الاستعماري في إدارة المجلس البلدي، وهنا دخلت في أطوار أخرى، معناها واللي يحب يشوف فما المراجع، وخطر استمرت التحولات في تركيبة المجلس وغيرها كما تعرفوا أنتم، الأشياء أخذت من عرش آخر، لكن تبقى معناها بلدية تونس. باش ما ننسيوش معناها قبل 168 عام وضعت في تونس أحدى اللبنات الأولى للإدارة البلدية الحديثة اللي عاشت فيما بعد تحولات مع الحماية قبل ما تصبح جزء من مسار بناء الدولة الوطنية. شوف قديش كنا سباقين وقديش ديما عنا الفكر المدبر. وانا نحيي بالمناسبة كل القائمين على بلدية تونس. كما شفنا نعاود نذكركم يوم 30 أوت من سنة 1858 أصدر البي أمرا عليا بأحداث بلدية مدينة تونس العاصمة.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل للافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. عدد من النواب يقترحون عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. كما يقترح النواب الاستماع إلى المسؤولين المعنيين وتقديم المعطيات إلى الرأي العام فضلا عن بحث المسؤوليات السياسية والإدارية والإجراءات العاجلة والحلول التي يمكن تنفيذها. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين، وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد وسلامة المرورية من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. هذه اللوحات الذكية تتيح إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث

0: شخصا على الأقل، بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان، جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضمن سلسلة اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال طالت 7 مناطق في 4 من محافظات بالضفة الغربية المحتلة. مسؤول أمني إيراني يقول اليوم أن الادعاءات المتعلقة بنقل كميات كبيرة من النفط عبر الممر الجنوبي لمضيق هرمز تتعارض مع الواقع على الأرض وتمثل تكتيكا أمريكيا لخفض أسعار الطاقة. وختاما، السلطات النيبالية تواصل البحث عن ناجين من الفيضانات التي ضربت شمال البلاد الأربعاء الماضي وسط صعوبة في التعرف على الجثث والوصول إلى المفقودين. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: هو أحد اثنين من كبار الموسيقيين اللبنانيين، شكل مع شقيقه عاسي مدرسة فنية عرفت بمدرسة الرحباني ولمعت فيها الفنانة فيروز.
3: إذا قلنا منصور الرحباني بالتأكيد نقول أيضا عاسي رحباني، ونقول أيضا السيدة فيروز التي أطربت الجماهير العربية وقدمت للأذن العربية أحلى وأرق الألحان.
4: إن الإنسان إذا لم يأتي عطاؤه جديدا ومغيرا فلا لزوم لأن يكون. عاصي وأنا كان عندنا الطموح وكنا نتوق لأن نصبح قياديين في معركة الفكر والحضارة.
2: لحبيب جغام في حوار مع منصور رحباني على مدارج مسرح الحمامات سنة 1990 وعرض أوبيريت صيف 840.
4: بمن تأثرنا؟ لا أدري، تأثرنا بشعبنا. الموهبة وحدها لا تكون، والإنسان لا يستطيع أن يعلم أو أن يحدد من أين تأتي ثقافته، فشبابيك الحضارة انفتحت.
2: منصور الرحباني يتحدث عن شغف الموسيقى والفن وعن التألق الكبير للفنانة فيروز.
4: فيروز جاءت فيما بعد لتكمل المسيرة. فيروز كانت خلق الأخوين الرحباني، ما في شك إنه فيروز تتمتع بموهبة خارقة وصوت أخاذ وحضور ساحق وآسر، إنما إطلاقة صوتها جعلناها مخالفة للموجود. عاصي وأنا مش ملحنين فقط، نحن عندنا فكرة نلبسها اللحن، نحن هاجسنا الحرية والإنسان.
2: منصور الرحباني في موعد هذا الأحد بداية من 10 صباحا.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: وصل معكم لقانا مستمعينا الكرام في يوم سعيد 8:11 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. وصلنا جزءنا الثالث من لقانا اليوم، وسعيدة أنه معايا كما قلت لكم في بداية اللقاء سيدة سمية خمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية، باش نحكيه على الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة. صباح الخير سمية.
1: صباح الخير، نشكرك برشا مدام وداد على الاستضافة، وشكرا للإذاعة الوطنية.
0: يعيش، كنت جاية جيت من مرسى ودخلت من الأبيض، قلت هذايا نورس من نورس المرسى حلقة كأنك تجي لهنا.
1: عايشك
0: عايشك، مرحبا بيك. بي سمية، ما شاء الله أنا نفرح كي نبدأ عندي معناها امتداد وتواصل مع ضيوفي، نبدأ سنة الفارتة سنة اللي قبل، شنو عملنا وين وصلنا، الحلمة كيفاش بدأت صغيرة بدأت تكبر، معناتها بالحق حاجات تفرح برشا. معناتها عندي ضيوف مثلا وصل دورة 18 في بعض
1: إن شاء الله
0: العمال بتاعهم وغيره. دي احنا في دورتنا السادسة، الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسة كما قلنا. هات نذكر شوية، باعتبارك انت رئيسة جمعية التنمية الثقافية، نحكي شوية على الجمعية.
1: جمعية التنمية الثقافية تأسست في جوان 2020، جمعية تنشط في الحقل الثقافي. من معنى أهداف الجمعية التكوين في شتى المجالات، إقامة المهرجانات والتظاهرات الثقافية، دراسة المعالم التاريخية، تشجيع المبادرات الشبابية والمبادرات الثقافية. حبينا نخدمه كيف كيف، مش على الولي الثقافي بركة، الجمعية عندها عديد الأنشطة، عن الاجتماعي عن الرياضي وعن الثقافي وعن الملتقى الدولي للفنون، اللي هو كل عام منذ تأسيس الجمعية ذي معناها الملتقى اللي تعرفت به الجمعية من 2020. بدينا بديت حلمة صغرونا، توا نحكيو عليها كيفاش بديت، وتوا ماشيين ونكبروا معناها في الحلم وقاعدين نطوروا، وإن شاء الله السنة باش نعملوا الدورة السادسة 2026
0: إن شاء الله. نذكروا بأجواء الدورة الفارتة، وأنت كل عام تختار محور في الملتقى. أي. برشا محاور معناتها.
1: أي عامنا وخدمنا على سيدي بوسعيد، ومعناها والانسكريبسيون بتاع سيدي بوسعيد في التراث العالمي. وحمد لله معناها سيدي بوسعيد معناها تم تسجيله، خدمنا في نجمة الزهراء كانت الافتتاح، وخدمنا على التنمية المستدامة، خدمنا على دور الفن، خدمنا على الشباب اللي راهن على الفن في التنمية المستدامة وفي معناها الأنشطة الثقافية، وإلا كسوة باش يعمل معناها مبادرات.
0: نعم، وعملتوا برشا حاجات أنشطة كذلك، تذكر على في الكورنيش ولا في
1: البرد،
0: في البرد عملتوا حاجه على البحر.
1: أي.
0: وتساوروا وبرشا اجواء، وكانوا فما اجانب ضيفين، فما كانوا سياح زاد مروا، خلقتوا حركه حلوه.
1: عامناول والله البرد كان معبي هو بطبيعته معناها خاطر سيف الكل، السياح جاو يكتشفوا من الاول، ومن بعد لقيناهم هما بيدو معناها دخلوا في الاجواء وقعدوا يصوروا، فما اللي دخل في الاتوليي وقعد هو يبنتر، فما اللي قعد يسال على تكنيك. عملنا ديناميكيه معناها في البرت نتاع سيدي بوسعيد، وكان لقاء ناجح على خاطر فما الفنانين التشكيليين يجيو من العالم الكل، هما بيدهم معناها كسوة اكاديميين والا حتى ريزاماتور معناها. هو البرنامج مفتوح للناس الكل، هو تلاقي بين معناها ما هو اكاديمي وما هو معناها عنده حس فني.
0: نعم، به سمية الخمار رئيس جمعية التنمية الثقافية، خذينا فكرة على الجمعية، نشاط السنة الفارتة الدورة الخامسة أيضا اللي كان دورة متميزة وحتى صورها معناها دارت برشا الحقيقة. هاتي شوفوا سنة الدورة السادسة لملتقى الفنون، الملتقى الدولي للفنون.
1: سنة الدورة السادسة باش تنطلق الأجواء في يوم 4 سبتمبر في الأليكسو، الافتتاح الرسمي باش نحكي، وسنة اخترنا محور الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. سنة حبينا نحكيو على الناس اللي راهنت على الثقافة، باش نحكيو زادة على تونس عاصمة السياحة العربية 2027، واخترنا برشا محاور جديدة. حبينا تونس هي تكون مركز إشعاع ثقافي وفني وإبداعي عالميا، لخاطر الفنانين باش يجيونا من العالم الكل، حبينا نعطيو ونوريو اللي تونس راهي قادرة باش تعمل أنشطة عالمية في الفن، وعلى ليه باش تكون هي مركز معناها عالمي في الفنون كسوة التشكيلية وإلا الفنون الأخرى.
0: نعم، هذه هي المحور اللي تقريبا اشتغلت عليه. هتشوفوا البرنامج سمية.
1: البرنامج عنا يوم ثلاثة باش يكون في افتتاح باش نعملوا معناها اكسبوزيسيون باش يكون معناها الافتتاح في المرسى بعد الاربعة الافتتاح نهار 4 سبتمبر الافتتاح الرسمي في
0: 3 سبتمبر
1: 3 سبتمبر في المرسى
0: في المرسى نهار الخميس
1: نهار الخميس نهار الخميس ابتداء من 6 بتاع العشية في عنا عملنا اكسبوزيسيون في اوتيل في المرسى دونك باش يكون الافتتاح الرسمي الوقت هذاك نهار 4 سبتمبر في الاليكسو ابتداء من 8:30 صباحا باش نطرقوا الى محاور عديده في معناها في المداخلات الاكاديميه باش يكون تطور الممارسات الثقافيه في العصر الرقمي باش نحكيوا على الهويه والتنوع الثقافي باش نحكيوا على التراث المادي ولا مادي باش نحكيوا على تونس عاصمه السياحه العربيه 2027 باش تكون معنا وزاره السياحه ومتدخلين من عديد المؤسسات السياحيه باش نحكيوا على التحديات الاستراتيجيات شنو باش نعملوا ان شاء الله في الفتره القادمه معناها بما انه تونس هي عاصمه السياحه العربيه 2027 باش نحكيوا على الاقتصاد الرقمي الابتكار والتنميه المستدامه لهنا باش ناخذوا تجارب حيه لشباب راهن على الفن وراهن على التنميه المستدامه وخلق ديناميكيه وخلق مشاريع تكون هي كسوا تطور هو في ذات نفسه والا تخلق ديناميكيه معناها في في الوسط اللي هو فيه
0: نعم.
1: معرض جماعي كما حكينا هذاك لوتروا عن المراه والقياده الثقافيه باش نحكيوا على المراه الرائده باش ناخذوا تجارب رياديه في الحقل الثقافي
0: وقتش باش يكون
1: هذه نهار أربعة
0: وباش
1: نحكيوا زيد على دور الفن في الوقاية من العنف في الوسط الشبابي وباش نحكيوا على الفن كوسيلة وطريقة بديلة لمقاومة العنف والضغط النفسي.
0: نعم المدخلين من عدة جهات شفنا على المستوى السياحي المستوى الأكاديمي فني كذلك خليني نسألك على المحاضرات التقريبية بن عندك بعض الاسماء اللي باش يدخلوا عندك بعض
1: اي فما اكاديميين فما من تونس فما من خارج تونس اخترنا من وزاره الثقافه اخترنا من البوزار اخترنا من اساتذه جامعيين اللي هما خدموا على التراث وخدموا على معناها على تنميه التراث وخلقوا حاجات جديده معناها توا اللي قاعدين خذينا زاده السنه باش نحكيوا على الخط العربي التونسي باش ناخذوه كمثال وباش نزيدوا نتطرقوا باش نوريوه باش نعملوا ماستر كلاس خط عربي تونسي باش نحكيو زادة كيف على تاريخ الخط العربي التونسي أبارلي فما الخط القيرويني اللي هو معروف توا أما فما خط تونسي محليه مزيان برشا إن شاء الله باش نكتشفوه مع بعضنا باش نشوفوا التاريخ نتاعو كيفاش بدا شنو التطور آخر مرة معناها تطور فيه الخط التونسي أنا شنو الفترة نتاعو شنو الحال شكون اللي كان سبب معناها في التطوير على خاطر كل 50-60 سنة باش نلقاو فما شكون جاي وطور الخط هذاك وزاد في حاجات وخلى في البصمه
0: الكتابه في حد ذاتها تطورت معناها قبل حتى الكتابه العربيه كانت من غير نقاط ومن غير شكل وبعد تضافوا لها عبر الزمن وكما قلت انت كل 50 سنة معناها لابد فما تغير لك اللي يعجبني في الحكايه ومعناتها وفاجأني انه باش نحكيو على الخط التونسي خاطر ديما نحكيو على الخط العربي فن الخط العربي تلقى عندنا رسومات معموله بالخط العربي عنده سحره هو الحقيقه معناها ما من كلمه بركه ولا من جمله تخرج تاوس معناها تخرج صوره تخرج طير معناتها حاجه جميله برشا لكن انه خصوصيه المره هذيا انه باش نختصوا في الخط العربي حاجه بصراحه جميله برشا
1: حبيناها
0: مهمه خط العباد ما تعرفش تقول لك خط يعني هو خط عربي حرف عربي ما يقولكش هذا خط تونسي وهذا خط قيرواني وهذا خط كوفي وهذا خط غيره
1: على هذيك جات الفكره هي لخاطر قعدنا في فما انواع معينه بتاع خط اللي هي متداوله وسورتو توا معناها فما فنانين اللي هما ولاو يعملوا دي تابلو ارتستيك بالخط العربي قلنا علاش ليه معناها حتى الخط التونسي تنجم توظفه انت كما تحبي ما انه حركه الحروف في الخطوط الكل موجوده معناها ولهنا اللمسه الفنيه كل فنان كيفاش ينجم يحط اللمسه نتاعو قلنا خلينا احنا نوليو نكونوا سبب في التعريف بالخط التونسي على خاطر برشا ناس بالحق ما يعرفوش اللي خلنا خط مزيان برشا راهو اللي باش يشوفوا اللي باش يشوفوا معناه باش يكتشف الخط التونسي باش يعجبوا على خاطر بالحق فيه حركيه مزيانه وفيه صوره جميله من بعد معناها حتى انت كارتيس نجم انت تحطه في تابلو تنجم انت معناها سيناتور نتاعك تعملها بالخط العربي معناها تنجم انت تعمل تابلو يكون فيه خط عربي ويكون فيه معناها حاجه انت تحب توصلها والا ميساج والا تنجم تكون حتى صوره ابداعيه مثلا نجم ان تابلو ناتشورال تزيدوا انت هكاك الحروفية متاع الخط العربي معناها تولي محليها تعطيه إيلون آخر وتعطيه حاجة أخرى معناها
0: نعم شكون باش يقدم المداخله اللي تخص الخط العربي
1: بالنسبه للخط العربي عندنا سي محمد علي عبيد عندنا الخطات شاكر بن ضياف وعندنا مدام غايه خياتي وعندنا سي طارق عبيد زاد كيف كيف باش يكون ضيف علينا في الملتقى هذوما اربع خطاتين معناها هما اللي باش يكونوا موجودين باش يعطيو لمحه على الخط العربي باش يعطيو على تاريخ الخط العربي فما مدام غاي زيدة كيف كيف بتحكي على الزخرفة على خاطر هي بالخط العربي وبش تحكي زيدة على الخط العربي التونسي في العصر الحفصي لأن هي سبيساليزي في الخط العربي التونسي في العهد الحفصي بش تحكي كيفاش تطور شنو الحاجات اللي ضافوها شنو الحاجات اللي تزيدت وبش يشوفوا حاجة مزيانة برشا معناها
0: فما ورشة في الإطار
1: فما ورشة حية بتكون فما بروجيكسيون ديريكت معناها هذه اللي باش نعملوها إن شاء الله خطاتين باش يبداو يخدموا والعباد باش تقعد تشوف معناها كيما البروجيكسيون ديريكت وفما ماستر كلاس خط عربي عندنا معناها باش يشوفوا الخطاتين كيفاش هما ديجا قاعدين يخدموا باش يشوفوا كيفاش الحركيه نتاع الخطوط كيفاش تنجم انت توظفوا من النمط الكلاسيكي الى النمط الابداعي الى النمط الفني معناها
0: باش نشوفوا الخط العربي في تحولات
1: اي
0: تحولات مزيانه بالطبيعة المزيانه يعطيك الصحه سميه على كل المعطيات اللي قدمتهم نعاود نذكروا انه الملتقى الدولي للفنون في دورته السادسه باش يبدا نهار 3 افتتاح رسمي في المرسى معرض الفنون التشكيليه فيه توانسه واجانب ولا توانسه فقط
1: في توانسه واجانب نهار 4 كيف كيف في الالكسو عندنا نهار 5 في كورنيش المرسى فما ورشات المفتوحه لذيك كل عام
0: كما العادة
1: ديك مفتوحة جراتويت للناس الكل على البولفار بتاع المرسى ابتداء من ما 3 متاع العشية مرحبا بكم الناس الكل فما موسيقى فما تياتخ فما عديد الورشات الفنية أبال فن التشكيلي فما النحت فما كيف كيف فما دي تكنيك جدد الكوردة سكة فما الخط العربي باش يكون موجود فما كيف كيف ورشات الأطفال ورشات للشباب باش يكون تلاقي بين الإبداع وبين معناها نعم. ليزاماتور ونهار لحد عندنا في لي بيز زاد كيف كيف جورني ونهار الاثنين 7 سبتمبر باش نكملوا في بجوله في المدينه العربي مع مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينه تونس.
0: اي نعم هاكا من نهار ثلاثه لنهار 7 لنهار 7 اللي هو باش يكون نهار الاثنين الاختتام على الفعاليات والحاجه الباهيه انه متنوع كل اكتيفيتي ولا كل في حاجه في بلاصه اللي ما خلطش هوني يخلط هوني
1: وقربنا
0: اللي في تونس ما جيش للمرسى نمشيو له
1: عنده تونس اللي قريب في البونليو عنده المرسى واو حبينا نرضيو الناس الكل باش يكون فما تورني
0: وفي كل شيء زاد فسيفسي حلوه برشا باعتباره ملتقى دولي للفنون يجمع شتى واغلب الفنون اللي موجوده في دورته السادسه مره اخرى شكرا لك سميه خمار رئيسة جمعيه التنمية الثقافية على كل ما ذكرت وعلى هل التحذير زد أيضا مش بسهل شكرا لك يومك سعيد بعد قليل زميلة رجاء في الأخبار الرياضية وموعدنا كذلك مع المستجدات وزميل شهير كذلك على عين المكان يلا نسمعكم لقنا بعد رجاء

0: معنا احنا بداية الحكاية
1: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
1: محلاها عشرة.
3: فلاش سوفت. صباح النور، مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها كالعاده باخر اخبار البعثه التونسيه والوفد التونسي المشارك في النسخه 20 من العاب البحر الابيض المتوسط تورنتو 2026. التفاصيل تجينا كالعاده من مبعوث مؤسسه الاذاعه التونسيه زميلنا شهير الكافي. صباح النور شهير.
4: صباح النور رجاء، تحيه لكل مستمعينا. اكيد اليوم الانظار الكل لملعب كره القدم، ملعب كافون، بقيه الالعاب صحيح باش تكون موجوده البرامج، ولكن نتصور انه الناس الكل تستنى صحيح. موعد الستة تاع العشيه نهائي من اجل الذهب ومن اجل العوده للبوديوم الذهبي بالنسبه للمنتخب التونسي بعد سنه 2001 منتخبنا في مواجهه المنتخب الجزائري اليوم. بطبيعه حتى التوقيت الستة تاع العشيه افضل نوعا ما من انه نلعبوا في الصباح في طقس حار جدا، وايضا حتى الجمهور التونسي تم امكانيه انه يكون موجود بعدد اكثر من المرات اللي فاتت باعتبار اليوم احد، ما ثماش عمل في ايطاليا ينجموا يعني يجيوا حتى من البلايص اللي بعاد شويه بالنسبه لتورنتو، ونستناو انه درابو التونسي ان شاء الله يكون موجود في سماء ملعب ياكافون، مباراه هامه ان شاء الله تكون المتابعه ايضا على موجات الاذاعه الوطنيه في رياضه واهداف اليوم العشيه للقاء هذا. بالنسبة لبقية البرنامج في ألعاب القوى اليوم، الدخول بالنسبة لعبد السلام العيوني بداية من 6:18 دقيقة في التصفية الثانية من سباق 800 متر، أيضا في الأشرعة تتواصل المرحلة الخامسة والسادسة لناس القماطي اللي تلعب زوج سباقات 11 ودرج ونص نهار ودرج، دخول أول الفروسية من خلال القفز على الحواجز بداية من 4:30 عندنا رباعي غازي اللوز، شارل بن ميمون، محمد الجيزاني وعمر ترابلسي، كرة اليد سيدات الجولة الأخيرة في المجموعات بداية ماضي ساعتين منتخبنا ضد الجزائر مرة أخرى مواجهة تونسية جزائرية، نذكر أنه منتخبنا بالنسبة لكرة اليد سيدات متصدر المجموعة ومتأهل للدور النهائي واللي بشي تلعب نهار 1 سبتمبر ضد المنتخب الإيطالي، يعني ننتظر إن شاء الله على شلاء ميدالية ذهبية لفتيات تونس في كرة اليد بعد ما نكملوا اليوم كرة القدم. في كرة السلة 3-3 بالنسبة للذكور 6 غردارجين ضد البوسنة و8 غير 4 مع إسبانيا، وبالنسبة الفتيات مع قبرص 3 ودرجين والجزائر 7 وربع. حبيت نحكي شوية على الاختصاص هذا رجاء كرة السلة 3-3. البارح كنت في المتابعة لمباراة المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب الإيطالي، آخر تقريبا نشاط كان البارح في الليل، ومتعة كبيرة في اللعبة هذه، جمهور كبير كان حاضر في اللقاء. الملعب هذا ملعب يعني اصطناعي فيسع فيسع يتركب ويتحط، كان موجود في حديقة عامة في وسط تورنتو، الجمهور كان حاضر الجمهور الإيطالي، ولكن أولادنا كانوا عدوا مباراة ممتازة رغم الهزيمة 21-18، ولكن عرفوا كيفاش البارح يبدأوا المباراة وكان ثم تقدم وكان ثم نجاعة كبيرة، ولكن في الأخير بعض الجزئيات حكمت أن منتخبنا يخسر المباراة هذه. خلنا نرجع لك شوية بالنتائج بالنسبة ليوم الأمس، نبدأ بالجيدو وكنا نستناه في 3 برونزيات على الأقل، ولكن للأسف كانت الهزيمة في نهائي البرونز لقصي بن غارس في وزن أقل من 100 كيلوغرام، ريجع جيب في وزن أقل من 78 كيلوغرام، وسوار الذوادي في وزن أكثر من 78 كيلوغرام، وقبلهم كانت خرجت منذ الدور الأول مرام جمور في وزن أقل من 63 كيلوغرام. في تنس الطاولة الزوجي مختلط وسيم الصيد وآلاء السعيدي كانوا ربحوا في البداية الثنائي من سان مارينو، ثم في الربع نهائي خسروا أمام ثنائي من تركيا. في التريتلون نهائي سباق الفردي عزيز حمدي كان تحصل على المركز 15 وسيف السالمي على المركز 18، في الرماية بالمسدس الهوائي 10 متر ألفة الشيرني تحصلت على المركز 17 وهيفا بوحرزي أحرزت المركز 12، في التنس وسام عبد الرحمن البارح في ربع نهائي كان واجه الإيطالي كارلو ألبرتو وخسر مجموعتين لصفر، ولكن كان مردود متميز في الحقيقة خاصة في المجموعة الثانية، شفنا روح كبيرة يلعب بها اللاعب هذا واللي باش يكون عنده شأن كبير أكيد في قادم المناسبات، يلعب في أمريكا يقرأ في أمريكا وجاي يلعب باسم تونس. كرة السلة 3-3 كيف ما قلنا منتخبنا البارح في خسر ضد تركيا بالنسبة للسيدات، والذكور كانوا خسروا ضد إيطاليا، وكرة اليد رجال في تحديد المراكز من 5-8 تونس كانت ربحت كوسوفو 39-35، وبالتالي باش تلعب نهار الاثنين يعني غدوة ضد المنتخب الإيطالي على المركز الخامس، يعني ينكملوا الخمسين يا السادسين ان شاء الله يكون المركز الخامس على الاقل افضل من السادس. هذا كل ما ثم بالنسبه للالعاب المتوسطيه، لكن اكيد اليوم الناس الكل من اجل ذهبيه في كره القدم بدايه من 16.
3: اكيد كره القدم هي التي ستحظى بالاهتمام الاكبر اليوم من خلال الدور النهائي بين الاشقاء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري انطلاقا من الساعه 6 مساء. وكالعاده مع شهير الكافي ما شاء الله عليه، المواكبه متواصله لكل الرياضات ولكل المشاركات التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط. يعطيك صحه شهير الكافي، نلتقي اكيد ان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه القادمه. باش نبقى انا مع الموجات الايجابيه لانه ديما نتفائل خير ان شاء الله من خلال انجازات ابنائنا يعني في مختلف المحافل الدوليه والاقليميه. بالنسبه للرياضات، في بطوله العالم لالعاب القوى للماسترز، البطل التونسي هيكل اسبوعي يواصل تالقه وحقق البارح ثاني تتويجاته العالميه، حيث تمكن من التتويج بالميداليه البرونزيه لسباق نصف الماراثون فئه ام 40 بتوقيت بلغ ساعه و9 دقائق و47 ثانية. برافو لهيكل الأسبوعي، ميدالية ثانية في هذا الملتقى العالمي اللي يدور في كوريا الجنوبية. في بطولة العالم للتايكواندو، البطولة العالم النسائية للتايكواندو، شيمة تومي تقترب أكثر من ميدالية ومن البوديوم. شيمة تومي بلغت الدور الربع النهائي لمنافسات وزن أقل من 57 كيلوغرام بعد الفوز أمام الفرنسية كانيليا بنتيجة جولتين مقابل جولة واحدة. شيمة تومي باش تواجه في الدور الربع النهائي المغربية أمينة الدحاوي في إعادة لنصف نهائي دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. إن شاء الله من جديد انتصار لشيمة تومي، وإن شاء الله ميدالية هذه المرة عالمية بعد الميدالية على مستوى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. في دائما بطولة العالم النسائية للتايكواندو، وفاء المسغوني للأسف انهزمت في الدورة الثمن النهائي لوزن أقل من 67 كيلوغرام أمام الكرواتية نيكولينا بنتيجة جولتين لصفر. إن شاء الله القادم أفضل لوفاء المسغوني، وننتظر شيمة تومي إن شاء الله نحو البوديوم في هذه البطولة العالمية النسائية للتايكواندو. من الرياضات الفردية إلى كرة القدم، والحدث طبعا في تونس نهاية هذا الأسبوع مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي دارت الدفعة الأولى من مبارياتها يوم الأمس. النادي الإفريقي فاز على أمل حمام سوسة في ملعب رادس هدف مقابل صفر، هدف معتز زدام في الدقائق الأخيرة من المباراة. وخالد المليتي المدرب المساعد في النادي الإفريقي يتحدث عن المباراة وقيمتها هذا الانتصار.
5: كان تكون أفضل، كنا نجم المرتيو حتى قبل البونت نتاع مرتز. الحقيقة الاتيتود نتاع الملاعبية تغيرت، كان فما أكثر سرعة، كان فما أكثر أنفي، كان فما أكثر كونسنتراسيون. الحمد لله جاء البونت معناتها في الأخر لي شانجمون نتاعنا كيف بدلنا، وصرنا نلعبوا حتى بأربعة مهاجمين، خدينا لو ريسك معناتها لو توب باش نربحوا. الحمد لله تابي وربحنا وتروا بوان تري امبورطون في الديبي نتاع الشامبيونان الحمد لله.
3: المباراة الثانية في ملعب مصطفى بن جنات بالمونستير، الاتحاد الرياضي المونستيري رغم الأسبقية اللي خذها الملعب التونسي في دقيقة 31، إلا أنه الاتحاد الرياضي المونستيري يعود مع نهاية الشوط الأول ويتقدم بهدفين مقابل هدف واحد، هي النتيجة النهائية للمباراة. انتصار يتحدث عليه المدرب الفرنسي فولز.
6: Oui, très belle victoire. Comme j'ai dit, l'adversaire, c'est un adversaire de très bonne qualité. Il faut le rendre hommage aussi. Je pense que la réaction de l'équipe a été très bonne. C'est jamais facile quand vous êtes mené chez vous. Et je donne aussi un grand merci aux supporters, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu revenir dans le match et remonter au score et gagner ce match. Donc on espère enchaîner comme ça sur la prochaine journée de championnat. En tout cas, c'est de bon augure et félicitations à l'équipe.
3: طبعا تحدث عن قيمة العودة في نتيجة المباراة، شكر الجماهير اللي كانت حاضرة واللي كانت خير سند اللاعبين للعودة في نتيجة المباراة أمام الملعب التونسي، وقال طبعا في ظل هذه الأجواء الإيجابية نجم نكملوا ونعطيه ما أخير في قادم المباريات. المباراة الثالثة اللي أيضا شهدت 3 أهداف في ملعب طيب المهيري بصفاقس، النادي الرياضي صفاقسي فاز على ترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف واحد. المدرب المساعد في النادي الرياضي صفاقسي يتحدث عن هذا الانتصار عبد الكريم النفطي.
7: ما كانش في المستوى، لكن الحمد لله سجلنا وقت احنا في المومون فيبل نتاعنا، هذاك الليسونسييل. وبعد خذينا بزمان الأمور. الشوط الثاني كان أفضل بكثير، خلقنا أكثر من فرصة الحقيقة، كما نطلنا بسديات أين دحمان في المقابل، ما عرف ليش نتغلوا أنه نحن المباراة في ثالث هدف. اليوم عودة إياد بلوافي مهمة جدا، وتسجيله تسجيله في اللقاء، دخول حكيم زيادة باش يعطي أكثر فعالية على مستوى وسط الميدان، غيث صغير كيف رجوع العبسي، كنا خير في البوسيسيون.
3: المباراة الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي ولم تشهد أهداف هي مباراة شتيوي بالمرسى التي جمعت المستقبل الرياضي بالمرسى بتقدم سقية الدائر، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. عماد بن يونس مدرب المستقبل الرياضي بالمرسى يتحدث عن أداء فريقه.
8: تقدم سقية الدائر معناتها كان متكتل دفاعيا يعني ويلوج على الهجمة السريعة، أما وتحت أن لعبنا شوط بركة الشوط الأول خاطر كان فينا سق، وتحت أن 3 أو 4 فرص سهلة للتسجيل، ما سجلناش، صعبت علينا المقابلة. الشوط الثاني ما نجمش نحكي عليه خاطر ما نجمش نلعب مقابلة كرة قدم 5 دقائق وترتاح 10 دقائق، فما تقطعات تساعد معناتها المنافس نورمال اللي معاه معناتها تساعده نقطة، تقطعات على الفار وحتى في المخالفات الفار، وخذينا تشوف الحالات اللي جاوا يجب يكونوا حالات صعيبة معناتها، هذا حاجة ماش أمام تاع 20 دقيقة أو 25 دقيقة في الشوط ياسر ما تجمش تلعب.
3: مدرب تقدم سقية الدائر يسري بالكحلة يتحدث أيضا عن هذا التعادل وقيمته لفريقه خاصة بعد تحقيقه في الجولة الأولى الانتصار.
9: نعرفوا نسافر ونعرفوا ان معناتنا نلعبوا بدون كره لما الكره عند منافس. اليوم مع 4 ساعة معناتها ولا 20 دقيقه كانت متوازنه، مشينا برشا قدام، لكن شويه مع ارهاق اللاعبين والاصابات اللي كانت موجوده معناتها اضطرينا انه لاعبين معناتها المستوى نتاعهم انخفض في 70 دقيقه، معناتها غيابات اللي خليت معناتها الرصيد البشري في بعض المراكز رجوي، دونك فما لاعبين معناتها موجودين على الملعب معناتها المستوى نتاعهم البدني عملوا مجهود كبير انخفض في الربع ساعه الاخيره، وتلزم انهم يكملوا المباراه مع الاقصى معناتها المنافس رجع علينا شويه ومسك اكثر كره وكان اقرب للمرمى نتاعنا، لكن الحمد لله معناتها بالمجهود الكبير والروح العاليه اللي قاموا به اللاعبين معناتها قدرنا نحافظوا معناتها على النقطه.
3: المباريات تتواصل بالنسبة لمنافسات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، اليوم العشية 4:30 في ملعب الشاذ الزويتن الشبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي بإدارة الحكم سيف الورتاني، في ملعب حمام الأنف المعشب النادي الرياضي لحمام الأنف في أول مبارياته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لأنه مباراته أمام اتحاد بن قردان تأجلت الأسبوع الفارط، نادي حمام الأنف يستضيف النادي الرياضي البنزرتي بإدارة الحكم أمير العيادي، في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد الرياضي ببن قردان بإدارة الحكم فرج عبد اللاوي، وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الرياضي ساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي بإدارة الحكم خليل الجري. الترتيب في انتظار بقية مباريات هذه الجولة الثانية، النادي الإفريقي 6 نقاط في الصدارة، ثم تقدم سقية الدائر والنادي الرياضي صفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري لكل فريق 4 نقاط، الترجي الرياضي التونسي 3 نقاط مع النادي الرياضي البنزرتي، والترجي الرياضي الجرجيسي بنفس الرصيد 3 نقاط لكن طبعا عنده مباراة زايدة على نادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي، ثم الملعب التونسي في رصيده مع مستقبل المرسى وأمل حمام سوسة كل فريق نقطة، وفي المركز 11 نادي حمام الأنف اتحاد بن قردان النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي الأولمبي الباجي وشبيبة العمران 0 من النقاط في انتظار أيضا مبارياتهم الخاصة بهذه الجولة الثانية. تعيينات مباريات الجولة الثالثة اللي باش تكون منقوصة من مباريات الأندية التونسية اللي ستكون على موعد نهاية الأسبوع القادم انطلاقا من يوم الجمعة والسبت والأحد مع الكؤوس الإفريقية. نهار السبت 29 أوت أن بالنسبة لمباريات طبعا هذه الجولة الثالثة كما قلت اللي باش تكون في الحقيقة منقوصة من مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي نهار الجمعة يلعب ضد الفريق السنغالي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس انطلاق من الساعة 2:30 بعد الظهر. النادي الإفريقي نهار السبت 8 متاع الليل يستضيف جوليبا المالي في مباراة الذهاب 8 متاع الليل، وبالنسبة للنادي الرياضي صفاقسي سيلعب خارج القواعد في نيجيريا نيجيريا نهار لحد 3 متاع العشية ضد الفريق النيجيري. بالنسبة لمباريات البطولة نهار السبت 5 سبتمبر 4:30 متاع العشية النادي الرياضي بنزرتي الأولمبي الباجي، التقدم الرياضي بساقية الدائري يستضيف نادي حمل الأنف، نهار لحد 6 سبتمبر في ملعب رادس 4:30 الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، وفي نفس التوقيت نهار لحد النجم الرياضي الساحلي يستضيف شبيبة العمران، والنجم الرياضي بالمثلوي يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. وجولة التدارك بالنسبة للفرق اللي كنت نحكي عليها، الفرق المعنية بالكؤوس الإفريقية باش تدور نهار 4/16 سبتمبر انطلاقا من الساعة 4 الاتحاد الرياضي بمنقردان يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، ويوم الخميس 17 سبتمبر الملعب التونسي في 4 يستضيف النادي الإفريقي، وفي 4 يوم الخميس 17 سبتمبر دائما في جولة التدارك لمباريات الجولة الثالثة الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من فلاش سبور، أجمل تحياتي أكيد. مواعيدنا الرياضية تتواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية من خلال رياضة وأهداف اليوم 4 متاع العشية مع زميلي لبيب صغير وبقية زملاء في مصلحة الرياضة في تغطية خاصة للدفعة الثانية من لقاءات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأكيد متابعة خاصة لمباراة الدور النهائي لألعاب البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من الساعة 6 مساء تونس الجزائر مع زميلنا شهير الكافي. أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
1: Flash Sport.

0: حبيبي.
1: 58 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مصافحتنا اليوم معكم في يوم سعيد. مرحبا بكل من التحق بنا الآن في لقانا المتواصل إن شاء الله حتى للعشرة متاع الصباح. نمشيو معكم في بعض الأحداث التاريخية اللي صارت يوم 30 أوت عبر التاريخ. 1914 القوات الألمانية تستولي على مدينة أميان الفرنسية وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى. 1916 الحكومة الأمريكية تصدر قانون جونز الذي تعد فيه تعد فيه بمنح الفلبين استقلالها. الدولة العثمانية تعلن الحرب ضد رومانيا في الحرب العالمية الأولى كذلك يوم 30 أوت من سنة 1916. 1944 القوات السوفيتية تدخل العاصمة الرومانية بوخارست والإعلان عن استقلال الفيتنام الجنوبية يوم 30 أوت من سنة كذلك 1944. أما سنة 1946 القوات البريطانية تنسحب من سوريا ولبنان. 1951 الولايات المتحدة والفلبين توقعان معاهدة للدفاع المشترك. و 1979 إعصار ديفيد يضرب دومينيكا ويدمرها يدمر مزارع الموز التي يرتكز عليها الاقتصاد في الدولة هذه. و 1982 يوم 30 أوت إطلاق القمر الصناعي كوزمو 1402 اللي كان يحمل مفاعل نووي يحتوي على 50 كيلو جرام من اليورانيوم 235 وكان الهدف إطلاقه لإجراء تجربة تتعلق بإجراء مناورات في الفضاء لتغيير حجم مدارات الأقمار الصناعية وأشكالها. حجوم المدارات الأقمار الصناعية وأشكالها. 1991 أذربيجان تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي وتتشين مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء سنة 1993. كذلك فوز المنتخب النيجيري للمرة الأولى في تاريخه ببطولة أمم إفريقيا لكرة السلة سنة 2015 المقامة في تونس وكان ذلك أمام المنتخب الأنغولي بينما حل المنتخب التونسي وقتها كان تذكره في المرتبة الثالثة. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا تتخطى حاجز 25 مليون شخص حول العالم من بينهم أكثر من 843 ألف حالة وفاة وحوالي 16 مليون و451 حالة تمثلت للشفاء. و 2023 وقع انقلاب عسكري في الجابون فور اعلان نتائج الانتخابات الرئاسيه. يلا نمشيو ببعض التواريخ المواليد هذا اليوم 30 اوت. نشوفوا مثلا سنة 1748 ميلاد جاك لوي ديفيد وهو رسام فرنسي وأحد أبرز فناني المدرسة الكلاسيكية الجديدة. نلقاو سنة 1852 ميلاد ياكوبوس فان توف اللي هو عالم كيمياء هولندي وتحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1901 وهو كما قلت لكم من مواليد 30 أوت 1852 وتوفي يوم 1 مارس 1911 وتخصص في الكيمياء العضوية والكيمياء الفيزيائية. أيضا نذكر من بين مواليد هذا اليوم أيضا لاعب كرة القدم الإنجليزي ليام كوبر اللي تولد عام 1991 وهو يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الممتازة هال سيتي الإنجليزي منذ سنة 2008 في قلب الدفاع. من بين وفيات هذا اليوم في مثل هذا اليوم يعني من 30 أوت تذكروا سنة 526 ثرودريك العظيم ملك القوت الشرقيين، هو كان حاكم إيطاليا أيضا والوصي على عرش القوت الغربيين وأصبح بطل أسطورة جرمانية باسم بيودريك في الأساطير الأنجلوساكسونية وكذلك في الأساطير الألمانية وفي الميثولوجيا الإسكندنافية. كنت أقرأ عليه هذا كذلك من مواليد هذا اليوم الشاعر واليمني عبد الله البرادوني، تولد سنة 1999، ناقد كذلك ومؤرخ ومدرس، وتناولت مؤلفاته تاريخ الشعر القديم والحديث في اليمن وعدة مواضيع ثقافية وسياسية وشعبية وغيرها اللي متعلقة باليمن. نجيب محفوظ اللي توفى سنة 2006 يوم 30 أوت، أديب مفكر مصري اللي تحصل على جائزة نوبل نذكره سنة 1988، قديش قرينا له قصص من خان الخليل إلى اللص والكلاب إلى غيرها، وقديش أمتعنا معناها بمسلسلاته أيضا لأنه العديد والأعمال السينمائية من أعماله اللي تحولت للأعمال تلفزيونية وسينمائية، ونذكره أنه كتب منذ الثلاثينيات وقعد مستمر في الكتابة حتى سنة 2004، وذلك علاش نمشي لابد من الذهاب إلى خان الخليلي وقت اللي نمشي مصر ونختمه أنه كيما اليوم كذلك اتوفى الفنان الكبير حسن الدهماني في طريقه لإحياء حفلة بكسرة، كان ذلك يوم 30 أوت من سنة 2018.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. وزارة التربية تستعد للسنة الدراسية الجديدة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في العناوين أو في الأسعار، كما طورت تطبيقة أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية. من جانبه، المركز الوطني البيداغوجي يوفر لأول مرة كتباً عبر طباعة البرايل خاصة بشعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف لفائدة تلاميذ البكالوريا المكفوفين. العمل على الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي الروسي. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. هيئة الانتخابات تنظم اليوم بكافة ولايات الجمهورية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية. في العالم، المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يدعو في رسالة مكتوبة نشرت اليوم على حسابه على منصة تيليجرام، يدعو إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد من وصفهم بالأعداء والتعاون بين المسلمين في العالم. هذا ولم يظهر مجتبى خامنئي علنا منذ إصابته في غارة جوية أمريكية إسرائيلية على إيران قبل 6 أشهر. موسكو تعلن اليوم الإعداد لضربة واسعة ضد البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على ما وصفته بهجمات كييف على البنية التحتية المدنية الروسية. وفي سويسرا، حادث إطلاق نار خلال فعالية ليلية في مدينة

0: تتواصل الحكاية.
1: أم البدايات
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من التاسعة مساء. انطلاقا من التاسعة مساء.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: يلا مواصلين معكم 9:09 على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد في جزءنا الرابع اليوم. نذكركم جينا معكم 6 متاع الصباح. نحبوكم برشا نشاط وحيوية، أما توا نحبوكم تركزوا معنا أكثر من نشاط والحيوية، لكن النشاط الكل تركزوا به على الركن هذا، لأنه ركن من الأركان الهامة بالنسبة لي، لأنه كل مرة يعرفنا على مدى ثراء بلادنا، عليها المخزون التراثي والحضاري اللي نجموا نستثمروا فيه، واللي نجموا كذلك نحافظوا عليه، واللي نجم يعطينا حاجة ما تختص بها التونس. ونحب نرحب كما العادة بالدكتور سمير الخرشيني. صباح النور دكتور.
1: تحية صباحية بلفحات جبلية ممزوجة بنسمات بحرية جنوبية شرقية، مباشرة من سلسلة جبال الظاهر الأبية ليكويداد، والكامل الفريق العامل معك هذا الصباح باستديوهات الإذاعة الوطنية 71 شارع الحرية.
0: يا الله، في حضرة شاعر، في حضرة أديب، في حضرة الوعد الوطني لرز الجوي.
1: تحية خاصة
0: شوية. أي لا تري بعد السؤال على خير. شكرا لك، شكرا لك، ربي يفضلك. نذكر الدكتور سمير الخرشيني رئيس جمعية صيانة التراث بغمراسن، كذلك دكتور في تاريخ الحضارات القديمة وباحث في التثمين السياحي والبيداغوجي للتراث، وأستاذ متعاقد بمعهد الفنون والحرف بتطوين جامعة جابس، وممثل ولاية تطوين في منتدى المجتمع المدني بالمجلس التوجيهي الحديقة الجيولوجية بالظاهر. احنا تبارك الله معناتها برشا صفات، وانت ديما تقولي اعطيني صفة الجمعية باعتبار نحكيه على سيدي ظاهر، ونذكره انه سيدي ظاهر اللي طبعا اعتمدتها اليونسكو ودخلت في كموروث عالمي باليونسكو، وهي نحن نقول حديقة لأنها تمتد على ولاية كذلك تطاوين القصرين، ثلاثة ولايات مهمة مدنين زادة فيها التواجد هذية. اليوم احنا حكينا على برشا حاجات في السابق في انتظار انه طبعا نرجع نتصلوا بسي سمير. اليوم حبينا مداخلة تناغما مع الطقس، مع حرارة الطقس اللي مرت بينا هالأيام هذي، باش نحكيه على طرق تكيف وتأقلم سكان الظهر مع موجات الحر القياسية اللي صارت عبر العصور، ابتكاراتهم لتقنيات فريدة للتخفيف من وطأة تطرف المناخ، وغيرها من المعطيات الأخرى اللي باش نكتشفوها مع دكتور سمير. دكتور
1: مرحبا وداد. مرحبا
0: بك. تحية متجددة مرة أخرى.
1: نسمع فيك
0: تو. نعم به. إذن كما قلت أنا منذ قليل ذكرت لي إحنا في كل مرة ناخذ حاجة نحكيوا عليها، واليوم تماشيا مع موجة الحر اللي مرت بها البلاد، واللي إن شاء الله تبدأ تنقص هكا بالتدرج. خاطر ديما عنا سؤال دكتور، إحنا ديما نقولوا ما الناس بكري كيفاش كانوا عاملين عنا، معنى وقت اللي تبدأ هكا برشا سخانة وتجينا حاجات هكا طبيعية معنى خارجة عن نطاق، قول من الناس بكري كيفاش عاملين، ولا كيفاش زرعوا الحكاية في البقعة الفلانية، ولا كيفاش حافظوا على المؤن متاحهم والماكلة متاحهم في عهد لكنت فيه لفما ذو لكن فيه في معنيها فريجيدارات معنيها دوات للتبريد ولا غيرهم. الناس هذوما خلونا الأثار اللي بينت كيفاش كانوا عاملين وكيفاش تأقلموا مع الحياة الطبيعية ومع كل المتقلبات هكا، ولا ليه دكتور؟
1: بالضبط، هو الإجابة على سؤالك سهلة برشا وداد، لأنه ثم مثال يقول لك الحاجة أم الاختراع.
0: إيه نعم،
1: معناها الإنسان كي يستحق الحاجة باش يبتكرها هكا ولا هكا. هذا اللي صار في معناها في منطقتنا، في منطقة سلسلة جبل الظاهر، اللي معناها الطبيعة فيها معناها منذ العصر الجيولوجي الرابع الأخير معناها بدأت تتبدل، وبدأت معناها تنتقل من طبيعة من مناخ معناها رطب إلى مناخ صحراوي وشبه جاف وشبه جاف هكا. علاش جدادنا معناها ابتكروا تقنيات خاصة للتأقلم والتكيف مع هذه الوضعية ومع هذا المناخ القاسي؟
0: نعم.
1: من بين التقنيات هذه هي السكن أو السكن الحفري اللي منتشر برشا في على كامل سلسلة جبال الظاهر، واللي فيه زوز أنواع معروفين هما معناها السكن الحفري الأفقي اللي موجود في شمال السلسلة خاصة في شيرة مطماطة.
0: نعم.
1: محفورين معناها بنسق افقي، معناها الغرف تلقاهم محلول، معناها يفتحوا على ساحه مفتوحه في الهواء الطلق ويدوروا بها، معناها
0: الغرف،
1: البيوت، الغرف ولا البيوت ولا الكل، معناها البيوت هذه زاد فيها معناها كل كل ما تستحقه من زخرف، من الاكسسوار، من معناها من من عماره، من زركشه، وكلها عن طريق الحفر. وهذايا اللي يخلي الانموذج المعماري هذايا انموذج فريد من نوعه. النوع الثاني نتاع السكن الحفري هذايا هو سكن المغاور، وهو الحفر الافقي. معناها مش العمودي، الافقي، معناها في الطبقات الكلسيه الرخوه، معناها سور لو فلون دو فالاز، على طول السلسله اللي تبدا من وسط جبل الظهر الى جنوبه، معناها حتى امتدادا الى معناها الى الحدود التونسيه الليبيه، واللي يسميوه هنا حاليا بالغيران. الغيران هذوما هما كيف كيف معناها نوع من السكن اللي يعكس تكيف سكان منطقه جزيره جبل الظهر مع المناخ ومع الحراره خاصه. ناهيك انه الاختبارات والتحاليل والدراسات اثبتت انه هذه المساكن الحفريه هذه فيها درجه حراره مستقرة صيفا وشتاء ما تتجاوز 24 درجة.
0: نعم.
1: معناها درجة جيدة جدا سواء للإنسان أو حتى لخزن المواد معناها
0: الغذائية. بربي دكتور سميك قلت لي الغيران يختلف على الكسور هكا ولا؟
1: اختلاف كبير. أي نعم. القصور مبنية. القصور معناها القصور هما معناها عن طريق البناء، بناء عن حجارة وطين وكذا، بينما الغيران هي التقنية، هي الحفر فقط، الحفر نعم. أو النقر أو النقر في الصخر كلا يسموهم غيران.
0: ويقول القائل إنهم معناها أكيد معناها كانوا فاهمين اللي الغيران هذية ما تيحش عليهم، معناتها نوعية التربة والحجارة والصخور اللي فيها ما يش اللي معناها كي تعدى فوق الماء ولا تجي امطار قويه ولا تعدى فوق الدبات.
1: هما دراستهم، هما دراستهم للطبقات معناها للطبقات الارضيه والليكوش معناها ستراتيغرافيك نتاع نتاع نتاع سطح الجبل، ديجا بالخبره بالتعود معناها ولاو يختاروا في الطبقه الاكثر معناها اللي سهل حفرانها ساعه الاولى، لكن اللي سقف نتاعها والجدران نتاعها زاد صلبه وتخلي معناها المكان هذايا صالح للسكن وصالح للحمايه خاصه.
0: نعم.
1: معناها الحمايه سواء من الـ من الـ من الـ من الكوارث الطبيعيه، من مياه السيلان، من الامطار، او حتى من الحروب ومن الغزوات والى غير ذلك.
0: نعم. هذه معناتها شوفك الدرايه والعلوم اللي عندهم بطريقتهم فك الوقت هذاك. به احنا تقريبا حكينا على معناها طريقه تاقلمهم مع البنايات هذه باش ينجموا يكون عندهم درجة الحرارة ديما مستقرة، ديما دافين، ديما معناتها ما يحسوش برشا سخانة، ما يحسوش برشا برد. لكن فما كذلك في طرق التعايش نتاعهم مع المناخ، فما طرق أخرى لتخزين المياه مثلا.
1: بالضبط، هي ابتكار مثلا، لانه ندره المياه في المناطق هذه، المناطق الجافه وشبه الجافه، معناها انهم يبتكروا معناها طرق فريده زاد لتخزين مياه الامطار، وهي المواجل والفساقي، الفسقيات والمواجل. ما تمش دار مثلا في سلسله جبل الظهر ما فيهاش معناها فسقيه او ماجل لتخزين مياه الامطار، لانه
0: نعم.
1: المواسم الممطره هي قليله جدا، وهكذا قلت لك من الاول راي الحاجه ام الاختراع.
0: نعم.
1: اثبت جدواه، لانه معناها تخزين المياه يخلي العائلة والإنسان زادة عنده السيادة المائية، سواء عن طريق معناها شح الأمطار في معناها في مواسم الجفاف.
0: نعم.
1: اليوم السيادة احنا اليوم الآن مثلا معناها بتواتر مواسم الجفاف وقلة الأمطار وقلة المياه، معناها الفسقيات والمواجل مثلت بديل في الجنوب التونسي مثلا لمعناها تخفيف وضغط شح المياه.
0: نعم نعم، هذا به هذا بالنسبة للمياه. بالنسبة لي علاقتهم بالبحر وجربة وجرجيس كيفاش كانت؟
1: اي كانت علاقة كبيرة هي.
0: ما احنا مو بر وبحر توا وجبل وصخر هكا ولا
1: كونوا سلسلة جبلية معنا سلسلة صحراوية. احنا نقولوا رانا ماناش في منطقة صحراوية، احنا في منطقة ما قبل الصحراء، سي لو بري ديزير، معناها جبل الظهر هي فاصل طبيعي ما بين الساحل، ما بين الساحل والصحراء.
0: نعم. هي علاش سميت الظاهرة وكا اسمها على جسمها؟
1: بالضبط، هي لأنه ما ظهر عن البحر، ما ظهر. نعم. عن الساحل وما ظهر عن الشاطئ. دونك كان ثم علاقة كبيرة ديما ما بين سكان تسهيل جبل الظهر وسهل الجفارة، سواء في شبه جزيرة جرجيس أو حتى جزيرة جربة، حتى معناها ثم دراسات أثبتت علاقة كبيرة على مستوى التوطين السكني وعلى مستوى حتى التواجد البشري. معناها عائلات وقبائل كبيرة معناها أصولها من جزيرة جبل الظهر مستقرة في جزيرة جربة أو في شبه جزيرة جرجيس، ودائما كان ثم هالذهاب والإياب، معناها صيفا يهبطوا إلى البحر وشتاء يطلعوا إلى الجبل. كان ديما ثم جدلية كبيرة ما بين سلسلة جبل الظهر وسهل الجفارة وخاصة شبه جزيرة جرجيس وجزيرة جربة. هذا اللي خلينا ننتقلوا إلى معناها البعد التنموي والبعد الاقتصادي، وهي أحد أهم مقومات الحديقة الجيولوجية بالظهر، وفيما يخص السياحة البديلة والسياحة الأصيلة اللي نعتبرها الكل كفاعلين محليين أحد أهم قادرات التنمية في الجنوب الشرقي التونسي. علاش؟ معناها ثم توجه نحو التنسيق الكبير بين القطب السياحي جربة جرجيس ووجهة الظهر جبل الظهر على مستوى معناها الرحلات السياحية، على مستوى الاستثمار في القطاع السياحي. معناها لابد من التنسيق بين الوجهتين، وهذا اللي قاعدين تخدم عليه توا زوج وحدات التصرف في الوجهة اللي ديمو معناها ديمو جربة وديمو الظهر، وحدة التصرف في الوجهة للحصول على ولا لتطوير معناها المنتوج السياحي خاصة في سلسلة الظهر، والاستفادة من عراقة النشاط السياحي في جربة وفي جرجيس لتنمية معناها الحركية السياحية في سلسلة جبل الظهر، وتنويع المنتوج هذا، لأنه نعرف كون السياحة الشاطئية الآن معناها على أهميتها، معناها ما عادش تجلب برشا نوعية جيدة من معناها من الحرفاء.
0: نعم
1: وهذه النوعية معناها ولا تطلب في سياحة بديلة، سياحة أصيلة، سياحة تعتمد على المغامرة، تعتمد على التجربة. فده موجود في سلسلة جبال الظهر. علاش؟ التنسيق بين الوجهتين ممكن يكون معناها قاطرة من قاطرات تنمية التنمية المحلية في منطقة الجنوب الشرقي.
0: نعم، يحبوا يعيشوا مغامرات مختلفة وسياحة مختلفة على اللي يعيشوها، وسياحة عندها خصوصية البلد اللي هما زاروه. معناتها نجم نحكيه على تنسيق وتكامل بين القطب السياحي جربة وجرجيس ومنطقة الظاهر من أجل تدعيم السياحة البديلة والأصيلة بالجنوب الشرقي التونسي ككل. نذكروا سي سمير، نذكروا أنه معناتها الحديقة الجيولوجية بالظاهر تضم ثلاثة ولايات.
1: ضم ثلاثة ولايات، ولاية جابس، مدنين، وتطاوين، فيها 29 موقع موزعين على هذا المجال اللي يمسح حوالي 6000 كيلومتر مربع من مطماطة شمالا إلى محمية ود كوك بمعتمدية رمادة جنوبا من ولاية تطاوين.
0: اي نعم، هكا كل مرة ناخذوا حاجة احنا نحكيوا عليها،
1: كل مرة ناخذوا حاجة، كل مرة ناخذوا موضوع، لأنه كما فسرنا في الحصة الأولى وداد الكونسيبت نتاع الحديقة الجيولوجية هو منوال تنموي جديد يعتمد معناها على التشريك أو تفعيل معناها الفاعلين المحليين في خلق حركية اقتصادية وتنموية تعتمد على تسمين التراث سواء كان جيولوجي أو حضاري مادي أو لا مادي، لخلق ديناميكية الاقتصادية للمناطق الداخلية هذه.
0: نعم، يعطيك الصحة دكتور سمير الخرشيني، كالعادة نورتني، وكالعادة معناها ديما تعطينا معطيات ومعلومات أنا قد من نسمعهم ما نشبعش بيهم، ديما نكتشف حاجة جديدة، ديما نكتشف حاجة جديدة. شكرا لك، كنت معنا في يوم سعيد. عايشك ربي يفضلك، وتحياتي لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا بالجنوب الشرقي وتونس الكل. كنت معنا دكتور سمير الخرشاني، رئيس جمعية سيانة التراث بغمراس. يومك سعيد.

0: واصل معكم لقاءنا مستمعينا الكرام. نذكر أن وزارة الشؤون الثقافية تعلن أنه تقرر تمديد في أجل الترشح لجوائز تشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي دورة 2026 إلى غاية يوم 11 سبتمبر من سنة 2026. يلا شو رايكم نمشيو القربة، مدينة قربة اللي تنظم أيام قربة المسرحية في دورتها الثالثة لفعاليتها توفى إن شاء الله يوم 31 أوت سنة 2026 للحديث عن الدورة وما تبقى من هذه الأيام. معنا سي عبد القادر جربي مدير الأيام. مرحبا بيك سي عبد القادر، صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين. مرحبا بكم. عبد القادر النجار مدير ايام القربة المسرحية.
0: سي عبد القادر النجار تحياتي. شوف مو مجيها من غادي دار النجار ودار الغربي وغيره من الاسماء يبداو هكا ساعات تصير ناس كل التداخل بيناتهم. سي عبد القادر النجار مرحبا بيك. مرحبا بيك وصباح النور، تمنيتك معانا لكن نعرف اللي انتم تسهروا في استقبال الضيوف، تامين اقامتهم، تامين كذلك الذو والماء في الوقت هذا، تسهروا على راحتهم معناها. وشفت انا تفاعل كبير معناها من الضيوف، تفاعل طبعا ايجابي على حسن الاستقبال وحسن الضيافه. سي عبد القادر، اذا سي عبد القادر النجار معنا مدير ايام قربة المسرحية اللي باش نحكيو كيما قلت لكم على هال الدورة، دورة ايام قربة المسرحية اللي بدات يوم 22 وتتواصل حتى غاية 31 اوت من سنة 2026. في انتظار انه يرجع لنا سي عبد القادر، نذكر انه بعد قليل زايدة نبيلة بي كذلك باش تكون معنا في ركن من تبخاتي باش تقترح علينا حاجة معناتها ان شاء الله تكون كما العادة مميزة وتتماشى مع شنو نحبه اللي برشا ناس يجيو يعوموا هاليامات هذية، سواء كان في دازركا، داروفا، المعمورة، قليبيا، قربة، بني خيار. نحب تقولهم راي الأماكن معناها راو في الليل تنجموا تستغلوا الوقت وتمشيوا تتفرجوا في المسرحيات اللي موجودة إن شاء الله خلال الأيام هذية من تنظيم الدورة الثالثة لأيام قربة المسرحية. تنجموا تستغلوا النهار في العمان وفي الليل تمشيوا تكملوا تسهروا سهرة مسرحية جميلة. سي عبد القادر
1: لا مرحبا.
0: مرحبا مرة أخرى سي عبد القادر. إذا كيفاش تقدمنا الدورة الثالثة لهذا الموسم؟
1: أيام قربة المسرحية الدورة الثالثة هي دورة استثنائية، هي تتم لدورتين سابقتين.
0: أي
1: البادرة كانت من جامعة قربة المسرح التنشيط الثقافي المنظمة لهذا المهرجان. الدورة الأولى بدأت دورة ذاتية، الدورة الثانية دخل معنا شركاء على غرار مندوبية الشؤون الثقافية، وزارة الشؤون الثقافية مشكورة، دار ثقافة حسن الزقلي ومركب الفنون الدرامية في نابل وزارة الشباب قربة. الأثناء الدورة مثلا تقسمنا لثلاثة أجزاء عملناها باش كبرنا الدورة بطبيعة. الجزء الأولاني هو الافتتاح واللي كان ينقسم أيضا المراحل. الأول افتتاح بديناه بمعرض صور من إنتاج رواد مركب شبابي في الفنون التشكيلية.
0: نعم.
1: فيه صور تشكيلية خدموها كيف كامل البنات بتاع الشباب تاع النادي اللي تعريف بمدينة قربة الأثرية، مدينة قربة الهوية الثقافية وأيضا تاريخ المسرح في قربة وما إلى ذلك، هو تتويج الأعمال الفنية التشكيلية لأبناء المنطقة بتاعنا. نقول المسرح هو راهو أبو الفنون، موسيقى، الرسم وما إلى ذلك. حابين نبدأ بالفنون التشكيلية باش نكون عملنا مزيج في الافتتاح تدشين المعرض، وبعد ذلك عملنا تكريم شخصيتين فقدناهم السنة
0: اللي هما
1: السي جاور حمدون ابن نجوم مسرح، ابن مهرجان الدواد، ابن المسرح في قربة توفى السنة الله يرحمه. تخليدا له عملنا له تكريم، جبنا عائلته وكرمناها في المهرجان. وبالطبيعة عرجنا على تجربته الذاتية، وأيضا خذينا الوفي لقربة السيد أحمد الكشباطي من باجة، هو كما غيبش على مهرجان قربة كان يحضر سبيسيالمون أعمال بالشباب في قربة.
0: نعم.
1: توفسنا أيضا فرقناه عائلته وعملنا له تكريم، ثم انطلقنا في المهرجان.
0: نعم.
1: المهرجان فيه عروض مسرحية وفيه أيضا الورشات.
0: نعم.
1: العروض المسرحية اللي فتحناها دي ما احنا في القربة فتحناها بعمل المركب الشباب بالقربة عن نيران كونيو عن نيران عرض مجهول عرض رقم مجهول في 9 ممثلين من مدينة القربة. كان الافتتاح ناجح والحمد لله وحضور جماهيري محترم جدا.
0: هو ديما هما دي سي عبد القادر ديما قربة اللي تفتتح الدورات.
1: هو شوف هو استراتيجيا تنجح العملية
0: ليش؟ نعم
1: لأنه ما بتعرف هي يحسبوها هم يحسبوها مسابقة احنا مش مسابقة.
0: أي.
1: يقول لك قربة باش تعرض 50 تفرج نشوفوا كيما لك الكورة.
0: نعم
1: معنى انت اول حاجة عملتها الجمهور ضمنته خلاف الإعلام عملته انت كده قلت لهم عندي عارف القربة قربة كل شتاب تفرج يتشدوا في العرض الاولاني ما غدوش يقولوا لك كل جار وشوية تعبير المتعه يوميا تولي كل شيء في العملية.
0: نعم.
1: سيستماتيك هذاك علاش عملنا هي استراتيجيا تنجح العملية.
0: نعم
1: الليلة الثانية بالساعة عملنا مسرحية لامور اكسبريس هي عرض محترف هذوما للكهول عملنا نهارين كهول وبعدين بعد الأصل النصيب ثم نرجع للكهول باش يكون المهرجان بانارشي لامور اكسبريس عاد عرض جميل أيضا ثم انطلقت رياض الأطفال كان عرض محترف الطبية الحالمة عرض عرائسي يليه عرض من إنتاج دار الثقافة قربة مختبر المسرحي بقربة عرائسي الحكمة والقوة.
0: نعم
1: ثم يوم 26 كان عندنا عرض خيال جميل لمحمد الأخوص هو برشا واختتمنا عرض أطفال بعرض تنشيطي للأطفال من قرنبيل الفن جيل جديد.
0: نعم
1: كنو كملنا عروض الأطفال نقولوا أطفال نقول طفل وعائلة يعني حتى نقول
0: نعم نعرف نعرف الطفل يجيب عائلته وتخلق جو حلو الحقيقة نعرف هي تخلق جو حلو وشفنا حتى الصور على المواقع الاجتماعية والصفحة الخاصة بكم صور جميلة برشا
1: الحمد لله احنا ذاك دليل على نجاح المهرجان وانا نعم. وفقنا معنا في اختيار العروض ثم انطلقنا في عروض الكهول اختينا عرض مسرحية بارانويا انت جامعة قربة لمسرح الثقافي
0: نعم
1: يليه امس عملنا عرض المدام عرض محترف من قفصة عندنا عرض حدوز هذا البارح الليلة إن شاء الله عنا مسي بروبر تاع وليد الزين عرض ومنشو
0: أي
1: ونختتم المهرجان بالتجربة المونودرامية اللي في قربة اللي هي عرض رائع بين عوالم اللي خذت جوائز وطنية ودولية حاب يختتم بها هي لأن تجربة جديدة في مدينة قربة ونجحت والحمد لله أو كتتويج يكون أيضا بعرض مونودرامي من مدينة قربة كانت العروض أختي كانت حطينا المدارس الكل بلعن يعني المهرجان باش يمسوا أكثر نوع من العباد لأنه الناس هم يعرف كان مسرح الأطفال هم يعرف كان مسرح اللي يعرفك ما يعرف مسرح العرائسي يعني حابين ننوعوا لهم أنواع على العروض المسرحية حتى وما نشوف من دراما دخلناها باش يكون على الأقل عنا المدارس كل حتى اللي يتفرج هكا هو يعرف يميز من عروض المسرحية هيك حاجة وإذا ما خليش مهرجان في في في يعني في في قالب في قالب فقط
0: نوع نعم نعم نعرف انه المسرح في قربة عنده مكينة خاصة سواء كان في قربة ولا عند المسرحيين ولا رواد المسرح وقربة عاشت معناها لمدة سنوات معناها تو قبل ايام قربة المسرحيين ذكروا المهرجان الوطني معناتها للهوات
1: المسرح
0: الهوات ونذكروا اسماء كبيرة كما عم حسن زقلي اللي كان بعث الاسماء هذا نذكروا ضيوف عرب جاوا كما كرم متاوع وغيره وبقى يلقى هسه هذا مازال الاقبال من جهات مختلفة نفسه سي عبد القادر
1: احنا وقت اعلنا عن المهرجان تقريبا اوفياء المسرح كل الجمهور كل طلبونا يحبوا يشاركوا في القربة
0: نعم
1: هذا مش من فراغ هذا مش من فراغ ادري انه تاريخ قربة في المسرح تاريخ مهرجان هويت هو تاريخ مشرف جدا ومفماش حد تعدى ما تعداش على ركح مدينة قربة لكن للاسف الشديد انقطع مهرجان الهويت لاسباب معينه وقع فراغ كبير مده 7 سنوات قربة بلا مسرح وهذا يختار بالنسبه لنا على الناشئ اللي جاي واللي ما عادش تعرف المسرح.
0: صحيح.
1: دونك هذاك علاش جات فكره ان صنعنا مهرجان ايام قربة المسرحيه لملء هذا الفراغ اولا ولاشباع
0: نعم.
1: ايضا الرغبه المسرحيه للقرابه اللي هما اللي جايين يموتوا على المسرح يقولوا مثلا فماش مسرح والفرق اللي كانت وفيه قربة تحب تعرف في قربة. كانش قلت لك جاونا برشا طلبات احنا نورمالمون نعمل 6 ايام عملنا 10 ايام مستضافتين باش نعمل 10 ايام اورجانيزاسيون وعروض و وعلمنا انه التمويل معناها ضعيف عموما مع التمويل نتاعنا هذاك علاش كنت نقول تاريخ فعلا اختي تاريخ قربة يشتغل
0: نعم.
1: ويخلي الجمهور الكل تحب تشارك فيه
0: نعم وذاك علاش
1: نرضيه قد ما نقدروا من الفرق بس بيع اختيار اعمال مناسبه لانه قربة ما يتعداش عارف اصحاب القربة وبلاد المسرح جمهورنا ما يجن في المسرح يقع عارف ما يشكروا
0: صحيح
1: يقع عارف هكا وبرا
0: ماهوش جمهور سهل. شوف سي عبد القادر انا علاش حكيت معاك هكا على خاطر المهرجان الدول معناها الوطني كان لمسرح الهويت معناها بصراحه مهرجان عريق وانا ديما نقول خساره انه مشى بعدك السنوات هذيك الكل. وانا شخصيا وكبت عديد من العروض قدمت فيه عديد من الحفلات الافتتاح والاختتام لذاع الوطنية يما قدمت سهرات مباشرة من على عين المكان لتقديم الجوائز وغيرها واستضافات معناها عملنا برشا منوعات. انا شخصيا معناها تأسفت برشا وحتى سي حسن معناها كان ضيفي في عديد اللقاءات عم حسن ونذكر انه ألف كتاب على قربة كان عنده عشق كبير القربة وعشق كبير للمسرح وحتى ما يبقاش التداخل خاطر كيف يسمعونا نحكيوا على المسرح في قربة ربما بيشربتوا الخيط يقولوا احنا مازلنا نحكيوا على المهرجين ما سمعناش صدى ليه. لا راهو احنا ويعطيكم الصحة في المجهود اللي قمتوا به. إذا كان وقعت إشكالية فيما يخص المهرجان المسرح خليناها الإشكالية هكا ومشينا ها وعملنا حاجة أخرى باش المسرح يبقى ديما قائم ذات على مسارح قربة ضمن فعاليات أيام قربة المسرحية اللي كما قلت لكم في دورتها الثالثة من 22 ل 31 أوت هكا ولا ليه سعب
1: تعالى؟ نعم
0: ذلي حاولت نوصل للفكرة باللي نجم
1: انا في كل لقاء نقعد فيه نقول مره مهرجان قرب وطني مسرح الهويت لا يقارن بالجمعيه باي مهرجان اخرى واي ايام اخرى علما انه عنده جمعيه خاصه به وان شاء الله ان شاء الله يتعافى ويرجع مهرجان الهويت اللي هو صرح عظيم وتاريخي قرب في المسرح. ايام قرب المسرحيه هي ليست تعويض لمهرجان قرب مهرجان المسرح الهويت بالعكس احنا اليوم عندنا مهرجان مثلا مختبرات في قرب عندنا ايام قرب المسرحيه وليما لا يرها مهرجان مسرح الهويت كنقول بلاد مسرح راه يزيدنا اربع خمسه مهرجانات
0: نعم
1: وشوفوا الجزائر واش معناها المتفرجين والمولعين بفن الرابع
0: صحيح
1: في البلاد معناها انا ما دبينا كل جمعه مهرجان مسرح في
0: قرب نعم ونعرف
1: نقطه مهمه ومذيعه ايضا في هذا المهرجان هو دخلنا التربصات احنا حبينا نخليه المهرجان عنده صبغه تكوينيه ايضا يعني تقريبا اشترى ميزانيه صرفناها في التكوين لانه ماذا يبقى بعد المهرجان؟ جينا تفرجنا عرضنا بوسنا بعضنا في رقعة واحنا وفي المهرجان احنا لا احنا في المهرجان قربة في ايام قربة مسرحية نرتكسوا كثيرا على تربصات عملنا استمارة الكترونية شاركوا 270 فرد للاستمارة قبلنا منهم 25 لانه في عام تاخذ استيعاب ما تستحملش كثرنا الناس اللي بالجد في البروفيل نتاعهم يحبوا تياترو وبدينا الورشات عملنا خمسة ورشات تمشي تباعا في مركز القربة اللي هو محتضن التظاهرة هذه الكليكا وانا نراه من كيف حاجه جمهوريه وانا تو عين فعليا الفرحه نتاع الاولاد وكل اللي
0: نعم نعم
1: وفرحانين بالاستاذ اكثر جدا جيب لي
0: نعم.
1: مش نبورتي
0: اكيد
1: مع حمزه
0: اي
1: في نزار الكشاو
0: اي
1: صرنا في بلاد الفرحاني
0: نعم
1: في المنجي لملومي الاستاذ المنجي لملومي في حسام السيحلي معنا اخترنا اسماء معروفه في
0: نعم.
1: مسرح وقارية مسرح وتكون اجيال
0: نعم
1: هذاك علاش احنا حابين التكوين يكون مستمر وهي ديجا شكون رئيس المهرجان
0: نعم
1: فمن يشاركوا عمنا واسماء ديزوري ما شاركوش انا ما قاوش بلاصه
0: نعم
1: يكتبوا يعاودوا ويرجعوا
0: نعم ان شاء الله في اي تتاح لهم الفرصه ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله. يعطيك الصحه نورتني برشا سي عبد القادر النجار اليوم مدير ايام قربة المسرحيه في دورتها الثالثه ونذكروا الاختتام إن شاء الله بيش يكون يوم 31 أوت من سنة 2026 ودمتم دائما داعمين للمسرح ولأحباء المسرح بقربة.
2: الدكتور حكيم
3: الحركة والمشي في كل عمر ينحيو السمنة وما تبعها تعاون مريض السكر على مرضه تداوي الكوليسترول وما تابعه والبدن يتعلم ما يخزنش الشحومات بالحركة والمشي الصغير يكون عضلاته والكبير تساعده باش يضعف.
2: الدكتور حكيم

0: يلا نرجع لك، لازم نرجع لك، تطلع للقمرة، نطلع لك سيدة نبيلة بي، وين تمشي لابد نرجع لك. أصبح النور.
1: أهلا
0: أهلا، مرحبا بيك. الحمد لله لباس. ركن من طبخاتي ديما نخدموا به اللي قانا اليوم في يوم سعيد النهار لحد ش حضرتنا سيدة نبيلة.
1: ألو، أنا عملت فلفل مسير البارح.
0: أي
1: فلفل مسير شريته سيرته، يبالي باش نعمل طاجين السلطة، ومن بعد قلت أي يزين أعمل عظام وسخانة، العظام مزاكة.
0: أي
1: حطيت الكراوت وكل فلفل مسير، حطيته شوية تابل شوية قارص شوية ملح مش برش، وباش نعمل بلات فينيسيا ناخو هريسة
0: ونحطها
1: في نفس السخن.
0: اي
1: حط زيت زيتونة وخلطوا بالبدا، رشة كبار بعد نشلوه مليح، ندوروا هاك الفلفل داير سير في السخن، نحطوا كعيبات عظم مروبة أو كستة دقايق باش يجي مروب العظم.
0: اي نعم، ستة دقائق خاطر العبيد تضيع. راهو كيفاش تعمل العظم وتايب، تقول لك مروبة تضيع فيها، تايب تضيع فيها،
1: هذا هو. ستة دقائق تجي مروبة الأبيض يابس ولصر مروب.
0: اي نعم،
1: نحطوا في العظم وبعد ندوروها بالطن، نجمو نزيدوها شوية زيتون بالطبيعة وشوية أبراج نتاع ليمون ليمون قارص ملح.
0: اي نعم،
1: هذايا خفيف وبنين وفيه المنافع الكل، مش لازم تاكلوا معاه حاجه اخرى.
0: اي نعم،
1: هذا يوكل اللي يوكل باجيت كامله.
0: اشاره ويحل الشيء. اي
1: هذا هو دونك الليموناده اللي لازمها
0: لابد. هذي على الاقل اشترى دبوزه ليموناده الواحد وحده
1: اكل باجيت.
0: اي اي والله يعطيك الصحه. انا في بالك ياسر نحب صحن تونسي.
1: أيه
0: والله ياسر.
1: أيه
0: نحبه برشا، يبدا خفيف هكا وكل شيء. هاك انت عطيته بطريقه تنجم في دارك تحل فريجيدير. شكون فينا ما عندوش هريسه؟ شكون فينا ما عندوش ليمون مملح في البصير؟ معناها موجودين تناوش هذوما في الدار واقل مصروف، خاطر توا ولا غالي في بالك، معناتها ما عادش كيما قبل.
1: مش نحكي على
0: الغلاء، على السخن. خلينا لاني ساكتة اما معناها حتى قبل تشتي تقول برا نعدي راسي بصحن تونسي، معناها توا بربع دجاج
1: ولا كيف كيف. والله عائلك ما شاء الله كبيره، تكبروا شويه.
0: اي
1: وتحط الطن وتزيد العظام، معنا قلت كعبتين وقتها تزيد اكثر عظام.
0: اي نعم،
1: وتجي اكله متكامله
0: متكامله فيها البروتين، فيها الغله، قلت الغله فيها الحديد، فيها كل شيء. اي نعم، يعيشك يعطيك الصحة، يعيشك ويومك أسعد، يومك أسعد لي وأسعدتنا بهالمداخلة اليوم كما كل عادة سيدة نبيلة.
1: يعيشك
0: ربي يفضلك، يعيشك تحياتي.

بعد شوية باش يكون معكم زميل حبيب جغام في لقانا لقاؤه الأسبوعي معكم بنهار لحد. احنا بدينا معكم من 6 متاع صباح حتى للعشرة مواصلين معكم. كان معكم وهبي وحميد وكذلك فاروق في التحية الصباحية هذية وداد محمد كذلك رفقتكم. كنا في يوم سعيد يبدأ حبيب من اثنين حتى للخميس وبعد بدينا بجمعة حتى لليوم لحد. ونحب في نهاية هذا اللقاء دعوات من السيدة عائشة لابنها وليد بالشفاء العاجل كذلك أخته سليمة وولد أخته راما وكذلك آدم وسيدة نصيب زوجته والدتها سيدة هي يتمنوا له الشفاء العاجل وخالته ايضا منوبية وابنه هادي يقول له بابا ان شاء الله تقوم بالسلامة. وليد من اكثر الناس اللي يستمعوا لينا ويستمتعوا باغانينا ويقدم كذلك بعض الاقتراحات ويقول لي ترفه علي الإذاعة الوطنية اثناء هذا المرض. فان شاء الله دعوتنا لي الكل بالشفاء العاجل وان شاء الله نشوفوك ديما فرحان كما تعودنا بيك وفرحان بهادي. أيضا نهديو لك هذه الأغنية الوردة سلامتك سلامتك ونتمنى لكم السلامة الكل وتشفي يا ربي كل عزيز غالي عليكم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
4: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. السيطرة على 8 حرائق كانت اندلعت أمس بمناطق مختلفة من ولاية جندوبة ومواصلة عمليات التبريد حاليا. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة مراسلنا هشام الصغيري. هشام، صباح الخير.
6: صباح الخير هاجر. نعم. وتحية إلى كل المستمعين.
5: نعم، شكرا لك. كيف نعم. تجري الأمور حاليا؟
6: بالفعل ولاية جندوبة شهدت أمس وأول أمس تقريبا 8 حرائق بثلاثة معتمديات، وهي عند رهم فرنانة وجندوبة الشمالية. وهذا الصباح تمت السيطرة على كل هذه الحرائق، وآخرها حريق منطقة البلاعدية بمعتمدية فرنانة. هذا الحريق الذي تسبب في بعض الأضرار على مستوى بعض المنازل وكذلك بعض الأملاك الخاصة للمواطنين، والحمد لله أنه لم يتم تسجيل أضرار بشرية من خلال هذه الحرائق. وكذلك الحريق الذي نشب بمنطقة بن بشير معتمدية جندوبة الشمالية تمت السيطرة عليها كليا. فيما تتواصل إلى حد الآن عملية مراقبة جيوب النيران وعملية التبريد من طرف عوائل الحماية المدنية والغابات، وللحلول دون عودة اشتعال النيران من جديد، بالنظر إلى أن هناك رياح هبوب رياح هذا الصباح على مستوى جهة جندوبة. عموما الوضع تحت السيطرة على مستوى جهة جندوبة، ولم يتم تسجيل أي أضرار بشرية على مستوى كل المعتمدين.
5: نعم، شكرا لك هشام الصغيري، كنت معنا مباشرة من جندوبة. عدد من النواب يقترحون عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية، إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفوه بتدهور الخدمات الأساسية وتواتر الأزمات. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. هذه اللوحة الذكية تتيح إمكانية إعلام مستعملي الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلا عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين انسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. في توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر مقارنة بالمعدلات العادية، إضافة إلى درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. في العالم، استشهد فلسطينيا فجر اليوم متأثرا بإصابته جراء قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب

0: 730 قتيلا ودمارا واسعا. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بلحبيب شغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
4: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
2: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء. في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغام.
5: الساعة الآن في الأستوديو 10 صباحا و6 دقائق. أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء، منوعة الأحد حتى 1 بعد منتصف النهار. أرجو أعزائي المستمعين أن تكونوا بخير، وإن شاء الله هذا هو المهم، تقضيوا 3 ساعات ممتعة معي في هذه الحلقة مع اللقاءات والأغاني. تابعتم يوم سعيد منذ 6 صباحا مع وداد محمد، وقبل قليل استمعتم إلى موجز 10 بصوت هاجر حماس. إلهام بديع، يا روحي يا أمي.
6: يا روحي يا أمي يا حضن الحنان، يا طهرة يا أمي يا نبع الأمان.

الاصيله يا امي يا ست الديار، شلتي يا مهمي وهونت المشوار، يا اصيله يا امي

قديمة يا ما شلت يا ما وحملك كان تقيل ولا يوم قلت آه مش صبر الطويل ولا يوم قلت لا راضية بالقليل ولا يوم قلت آه مش صبر الطويل.

0: كانت هذه الفنانة إلهام بديع، وهي فنانة لبنانية في أجمل أغانيها يا روحي يا أمي. إذن اللقاء تواصل إلى الساعة الواحدة بعد منتصف النهار. من فقرات هذا اللقاء أجزاء في الحقيقة، مش كامل الحوار، أجزاء من حوار كنت أجريته مع منصور رحباني شقيق عاصي، اللي كان متزوج عاصي الفنانة فيروز الله يرحمه. واللقاء كان بمناسبة عرض أوبيرات صيف 840 على مسرح الحمامات عام 1990 بمشاركة أو بعرض رائع وقتها أذكر هذا لبالي كاراكالا. إذن في لقاء اليوم أجزاء من حوار مع منصور رحباني أجريته عام 90 في الجزء الثالث من حلقة اليوم.
1: هو أحد اثنين من كبار الموسيقيين اللبنانيين، شكل مع شقيقه عاسي مدرسة فنية عرفت بمدرسة الرحباني ولمعت فيها الفنانة فيروز.
2: إذا قلنا منصور رحباني بالتأكيد نقول أيضا عاصي رحباني، ونقول أيضا السيدة فيروز التي أطربت الجماهير العربية وقدمت للأذن العربية أحلى وأرق الألحان.
3: إن الإنسان إذا لم يأتي عطاؤه جديدا ومغيرا فلا لزوم لأن يكون. عاصي وأنا كان عندنا الطموح وكنا نتوق لأن نصبح قياديين في معركة الفكر والحضارة.
1: لحبيب شغام في حوار مع منصور رحباني على مدارج مسرح الحمامات سنة 1990 وعرض أوبيريت صيف 840.
3: بمن تأثرنا؟ لا أدري، تأثرنا بشعبنا. الموهبة وحدها لا تكون، والإنسان لا يستطيع أن يعلم أو أن يحدد من أين تأتي ثقافته، فشبابيك الحضارة انفتحت.
1: منصور الرحباني يتحدث عن شغف الموسيقى والفن وعن التألق الكبير للفنانة فيروز.
3: فيروز جاءت فيما بعد لتكمل المسيرة. فيروز كانت خلق الأخوين الرحباني، ما في شك إنه فيروز تتمتع بموهبة خارقة وصوت أخاذ وحضور ساحق وآسر، إنما إطلاقة صوتها جعلناها مخالفة للموجود. عاصي وأنا مش ملحنين فقط، نحن عنا فكرة نلبسها اللحن، نحن هاجسنا الحرية والإنسان.
1: منصور الرحباني في موعد هذا الأحد بداية من العاشرة صباحا.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار.
4: يعد ويقدمه حبيب شغام.
0: على ذكر الفنانة فيروز، فيروز جت لتونس مرتين، المرة الأولى عام 68 ثم رجعت بعد 30 سنة أي عام 98، وجمهور عريض كان حضر لها في العرض الأول في الجاية الأولى متاحة، وكذلك في العرض الثاني اللي حضرته شخصيا في قصر المؤتمرات في الكرم. إذن فيروز ما غنتش يعني حفلة أخرى، حفلتين فقط، بينما أم كلثوم عملت حفلتين كذلك في ماي 68، 31 ماي 68 و3 جوان، يعني حفلتين في جرت بعضهم بيناتهم 3 أيام تقريبا. غنت فكروني والأطلال في الحفل الأول في القبة، والحفل الثاني في 3 جوان 68 غنت أنت عمري وبعيد عنك حياتي عذاب، بينما عبد الحليم حافظ كذلك. عبد الحليم لأنه بعض الزملاء بعض الناس يكتبوا في الصحافة ويقولوا على مسرح قرطاج غنى عبد الحليم أو أم كلثوم أو فريد، لا ما غناوش في مهرجان قرطاج. عبد الحليم مثلا غنى في تبرقة عام 68، وكانت الفرقة اللي معاه الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن، وكذلك المشاركة لبليغ حمدي شريفة فاضل عفاف راضي. الحفل الثاني كان في المنسير أمام زعيم بورقيبة في أوت 69، والحفل الثالث كان بمناسبة خمسينية النادي الإفريقي عام 70 في القبة. نعم، فريد الأطرش غنى في المسرح البلدي بالعاصمة.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
0: أخلاق التوانسة.
2: قيم وعبر
0: مع أسامة المدني.
2: مع أسامة المدني.
3: نعم. قال رسول الله: خير الناس أنفعهم للناس، كما قال: أحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على مسلم. وطبعا بمناسبة العودة المدرسية القريبة، أكيد فما برشا ناس قلوبها كبيرة وتحن وتعطف وتقرأ حساب اللوازم المطلوبة عفوا باش التلميذ اللي تكون إمكانياته محدودة من عائلات هكاك وبرا، ضروري أنهم يقرأوا مرتاحين باش يحققوا نتائج ملموسة. نعم، أسامة مدني، صباح الخير.
4: نهارك طيب سي الحبيب، صباح الخير كل فريق العامل معاك، صباح الخير للسادة المستمعين. أحسن بداية بديتها بكلام للسيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، كلام يحثنا ويهزنا إلى قيمة أخلاقية خارقة العادة. المجتمع متاعنا التونسي، الناس كلها ويسمعوا فيها، مجتمعنا باهي، مجتمعنا قلبه حنين، مجتمعنا في الأزمات تلقاه، في الخير تلقاه، في المناسبات تلقاه. أحسن مناسبة هي العودة المدرسية، لأنه كلنا نعرف أنه
3: أسامة بربي عودة على مجتمعنا باهي. مجتمعنا باهي
4: الحمد لله،
3: فيه يعني برشا ناس باهين، يحبوا الخير، منضبطين، يحبوا بلادهم، ما يتعوجوش، يحترموا الآخرين، إذا يغلط يطلب السماح، لابد أنك تعترف له بالحق متاعه. ولكن ولكن ولكن ثم بعض يعني توانسة مع كامل الأسف ما يحترموش غيرهم. ما زلت ديما نحكي أسامة على حكاية الأضواء والقيادة في الطرقات والسرعة المفرطة، فما حتى داعي باش الواحد يجري باش يسبقك هكا، شبيه انت جاي قبله، من المفروض يخلي لك المجال باش انت تكون قبله، واذا هو مزروب ياخذ طيارة. على كل
4: في واقع الامر الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.
3: اي هذا هو،
4: كما قلت سيادتك، مجتمعنا باهي والحمد لله، واحنا في مرحلة العودة المدرسية، وتعرفوا مليح انه المجتمع التونسي راس ماله هو العلم، هو الثقافة، هو الشهادة، يحرم روحه البو والام باش يكرموا ولدهم ما يخليوش ناقص حتى شيء.
3: نعم.
4: في واقع الامر حبيت كما سيادتك بديت من حديثين للسيد الاعظم، نبدا بايه كريمه، الايه 2 من سوره المائده، بسم الله الرحمن الرحيم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، صدق الله العظيم. في واقع الامر اللي لزني للايه هذه هو مشيت نصلي عادي في مسجد من المساجد متاعنا.
3: نعم.
4: كما كل مرة، ومش في مسجد معين، في العديد من المساجد. اتخلت في الساحة نلقى خزانة كبيرة، الخزانة هذه مكتوب فيها بالكبير أدوات مدرسية.
3: أيه.
4: اسألت بكل لطف يعني القائمين على المسجد، قلت له: ربي الخزينة هذه لشكون؟ قال لي: والله في واقع الأمر لحباب ربي ومالي البلاد، يجيبوا الأدوات متاع ذراريهم اللي كملوا الدراسة.
3: نعم.
4: ويحطوهم، ويجيوا صغيرات خرونية اللي هم يحفظوا في القرآن ويصليوا كذا، ياخذوا اللي يلزم ما الكتب اللي باش يقراوها السنة هذيك بإشراف القائم على المسجد باش ما يصيرش انفلاتات.
3: نعم.
4: وفعلا قداش انشرحت أني ريت الحكاية هذه مش في مسجد ومش في اثنين ومش في جامعة ومش في اثنين، وفرحت بها برشا. تعرف سيادتك أن المستلزمات، واحنا البلاد عاشت في الفترة الأخيرة الحمد لله كل حال بعض من الأزمات، وصار يعني انفلاتات شوية.
3: نعم.
4: والأب والأم يعني دخلوا في بعض تصرف وبعض يعني مصاريف معينة، توا ثم مصاريف العودة المدرسية.
3: صحيح.
4: المصاريف متاع العودة المدرسية هذه إذا كان ما تتكاتفش فيها الناس الكل وما نتكاتفوش فيها، ثم بعض ناس علاش نرجع ونقول لك مجتمعنا باهي، يمشي لصاحب مكتبة يقول له: المبلغ هذا خوذه، إذا كان ريت عائلة نقصة 50-100 دينار 200 دينار كملها له من عندي ومن غير ما تقول له من عند شكون.
3: ربي فضلهم وربي يزيدهم
4: والحمد لله. ونرجع للحديث متاع السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويعرفوا السادة المستمعين أكثر مني أنه المستلزمات فيها في الواقع المدعم وفيها غير المدعم.
3: لا أنا أمس برك شفت يعني زاوية من فضاء تجاري بدأوا يحطوا وكدسوا في الأدوات المدرسية أقلام وكراسات بأشكال وألوان مختلفة. يعني صحيح فما تأكيد، وقلنا هذا في يوم سعيد مع أحد المسؤولين في وزارة التجارة، أنه ما فماش ارتفاع للأسعار فيما يخص اللوازم المدرسية، ولكن فما كراسات غالية. مش معقول كراسة ب 12 دينار مثلا.
4: صحيح سي الحبيب، شوف أنك تخلي الأسعار هي نفسها فهذا من فضل الله، لكن الأفضل أنه المدرسين
3: نعم. يبدو أنه الخط انقطع. يعني أسامة أكيد حب يقول أنه المدرسين ما تكونش عندهم برشة طلبات للتلامذة، يعني لازم في اللازم باش ما تكونش المحفظة ثقيلة. وإحنا لاحظنا برشا مرات يعني لما نمر أمام المدارس الابتدائية والإعدادية تلقى ولاد ضريف وهز فوق ظهره حمل ثقيل، طبيعي هو يحتاج إلى هذه الكراسات والأقلام والأدوات والكتب، ولكن من المفروض يقع اختزال واختصار كل هذه الكتب. وإن شاء الله المسؤولين في وزارة التربية والمجلس الأعلى للتربية اللي استحدث أخيرا يفكروا في هذه المسألة وينقصوا من الطلبات، يعني من الأشياء اللي يلزم يوفرها التلميذ أو الطالب كذلك.
4: يعني سي الحبيب لازم ولابد المربي والمدرس يكون عنده بعض نظر في التعامل مع التلميذ، بعض نظر في التعامل مع الولي. راهو لازم ولابد نحافظوا على مشاعر وليداتنا، راهو راس مال الآباء والأبناء هو وليداتهم، ولازم ولابد المرحلة التربوية من الابتدائية إلى الإعدادية إلى الثانوية تكون مرحلة ما فيهاش عقد وما فيهاش ما نخلزوش للتلميذ اللي نكرهوه في المادة ولا نكرهوه في الدراسة.
3: نعم.
4: تعرفوا مليح أن الصدقة ترفع البلاء أو الصدقة تدفع البلاء، وراهو اليد وحدها ما تصفقش يا سي الحبيب.
3: نعم.
4: لازم يكون مجهود مشترك. احنا نتمنوا ونشكروا بعض جمعيات بعض منظمات ربي يجزيهم.
3: لا فما برشا الحقيقة برشا جمعيات برشا ناس من المجتمع المدني قاعدين يخدموا وقاعدين يجمعوا في برشا أدوات لبعض الجهات أو لبعض المدارس، وهذا حاجة باهية. يعني هذه حاجة باهية
4: مؤكد.
3: نعم.
4: احنا شوف سي الحبيب لازم ولابد الحديث اللي قالوا الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون نبراس لكل واحد فينا، مواطن مؤمن أب ولي مدرس مسؤول سامي، خير الناس أنفعهم للناس.
3: نعم.
4: لازم ولابد نردوا بالنا نستحفظوا على بعضنا، ولازم ولابد المدرسين يخافوا ربي في الطلبات ويخافوا ربي في الحرص الشديد على بعض أقلام ولا بعض مستلزمات، سامحوني كل حال ساعات ما هيش ضرورية، ويعرفوا ياخذوا بالخاطر، ويعرفوا السادة المستمعين أن الظروف تعدت صعيبة شوية في الصيفة، لازم ولابد نستحفظوا على الأولياء ونستحفظوا على بلادنا نستحفظوا على أولادنا، ونثمن المجهود متاع الإطار التربوي لأنهم من توا بدأوا في الجداول، بدأوا في المنهجيات، بدأوا في التحضير، بدأوا في تنظيف وتبليط المعاهد والمؤسسات التربوية. هذا مجهود كبير مع حرارة الطقس.
3: لا تو في الوقت الحاضر فما حركة نشيطة الحقيقة في برشا فضاءات ومؤسسات تربوية من خلال التهيئة والتحسين والبني وإدخال الماء الصالح للشرب في بعض المدارس النائية في بعض الأماكن البعيدة. هذا معناها
4: وفما هذا المجهود
3: وأكثر من هذا أسامة.
4: نعم.
3: تلقى بعض ناس تلقاه يعيش في أوروبا وعنده حنين للمدرسة اللي قرأ فيها ما يقصرش معاها، يبعث يعني أدوات أو يبعث أموال باش يقع تعبيد طريق لأنه كان مسلح فلاحي مثلا. يعني فما مجهود وفما
4: سيادتك بها، ونحب نثمن مواطنينا بالخارج وعمالنا بالخارج وكوادرنا بالخارج، راهم عملوا مجهود كبير الصيفة هذه.
3: نعم.
4: وخدموا بلادهم وصرفوا أنفقوا لبلادهم وقاعدين مازالوا ينفقوا يا اما في المؤسسات.
3: اما ماذا بينا نحركوا بعض الناس اللي ما نقولش متنكرين وانما نساوا المدارس متاعهم بعدوا عليها.
4: هذا الاعتراف بالجميل الاول حاجة هي المؤسسة الاولى هي المدرسة الابتدائية متاعك والكتاب متاعك وسيدي يلي قراني وسيدي يلي كرمني ولو هو توفى على الأقل مدرستي نحافظ عليها ونساهم فيها
3: نعم.
4: في الصيانة متاعها.
3: وفما برشا ناس بإمكانهم أنهم يساعدوا، اللي شفناهم على مدارج قرطاج يرقصوا ويشريوا في تذكر الدخول ب80 وب100 و120 دينار، بإمكانهم باش يعاونوا هذوما.
4: أكيد مؤكد، كل حال كل حاجة في الجانب متاعها
3: هي
4: مقبولة هاي. ولكن التعاون والتآزر لبلادنا ولأولاد بلادنا ولداتنا ضروري يا سي الحبيب، وما هوش مزية باش نرجعوا للفضل لذوي الفضل ونعترفوا بالجميل للمؤسسة التربوية اللي قراتنا واللي ساهمت أنه احنا نوليوا رجال ونوليوا عناصر نافعة في هالبلاد، وربي يحفظ بلادنا ويحفظ أولادنا سي الحبيب.
3: شكرا أسامة، إلى اللقاء. الفنانة زهيرة سالم، أعطيني شريبة لله، أعطانا الربي.

0: في الصيف وفي غير الصيف يحلو الجلوس واللقاء في المقاهي. حسام صباح الخير أولا، مرحبا بك.
1: مرحبا.
0: نعم، القاعدة في القهاوي صحيح تجمع الأحباب والأصدقاء وتكون فرصة كذلك للعمل، راهو مش كان مش يحكيو في شؤون خاصة، ولكن يقع تداول برشا مواضيع تهم الناس اللي يقعدوا مع بعضهم، تهم الأصدقاء في مجالات مختلفة، في الرياضة، في الثقافة، في السياسة، في المجتمع ككل. من أبرز، وتعرف هذا حسام، من أبرز الأدباء اللي كانوا يجلسوا في المقاهي الأديب
1: نجيب محفوظ.
0: صحيح، وارتبط بجلوسه في البلاد العربي في مصر،
1: الحارة كما يسميهم،
0: وخاصة في مقهى الفيشاوي.
1: انت مشيت لمصر تعرف اكثر مني، اما من المؤكد ان نجيب محفوظ الادب نتاعو في حد ذاته مبني على الصورة الشعبية والصورة الواقعية نتاع اولاد الحومة كما نقولوا احنا، معناتها
0: نعم،
1: ولو انه حتى جلوس المقاهي في تونس عندنا مقهى تحت السور، معناتها ما اكثرش من هكا، معناتها من اللي يخرج معناتها اجيال كامله من الادباء والصناعين الثقافيين والمغنيين والفنانين
0: وغيره. برشا مقاهي ارتبطت ب الأدباء والشعراء والفنانين في شارع بورقيبة أو في أماكن أخرى من تونس العاصمة.
1: مازالوا؟
0: لا، قلوا إلى حد كبير.
1: فما بعض المسارح الثقافية معناتها هي،
0: لأنه الدنيا كبرت وتوسعت والعمران توسع والناس تفرقت الحقيقة. أنا نذكر 30 سنة التالي مثلا لما نهبط لشارع بورقيبة لابد أنه باش نشوف عمار الخليفي السينمائي، باش نشوف صغير ولاد أحمد، باش نشوف حسون المصباحي، باش نشوف محمد القرفي بين قوسين ربي يشفيه، محمد القرفي موجود في الوقت الحاضر في مصحة في حي النصر، إن شاء الله يرجع إلى موسيقاه وإلى عائلته وإلى نشاطه. إذن نجيب محفوظ في مثل هذا اليوم، اليوم 30 أوت 2006 توفى، إذن ذكر وفاته اليوم
1: 20 سنة.
0: نعم، مش نعدي لك فقرات من اللقاء سجلت هذا مع نجيب محفوظ في المقهى بحضور
1: في مصر مش في تونس.
0: نجيب من ذكرش ما جاش لتونس
1: على ما نعرف انه ما جاش،
0: لا ما جاش لتونس. نعم،
1: اما عنده احترام كبير لتونس
0: اكيد. اسمع التسجيل.
2: ماذا تتذكر من تونس؟ لما يجي على بالك تونس شنو اللي يحضر في ذهنك؟
3: ما انا قلت لك الادباء اللي قريت له،
2: يعني كمحمود المسعدي
3: مؤلف السد، وانت فكرتني بالشاعر
2: الشابي. نعم،
3: واصدقائي اللي بيروحوا هناك بيقولوا لي انها جميله ونظيفه جدا.
4: استاذ نجيب، ليه حضرتك ما فكرتش ان انت ممكن تروح مثلا او تزور البلاد دي، او ما تحبش السفر؟
3: زي البلاد الاخرى سامح كله.
4: لكن ما تشوقش انت تروح تونس؟ ما فيش شوق ان انت تروح تزور اي بلد؟
3: ما فيش فكره السفر.
4: ما تحبش السفر ليه يا استاذ نجيب؟
3: والله كنت احب وانا صغير، لكن اما انتظمت في عملي بقى اتبربكت.
2: اي بس كنتش تسمع موسيقى تونسيه مثلا او غناء تونسي؟
3: مش فاكر سمعته ولا لا.
2: اي
3: كان في برنامج اسمه موسيقى من كل العالم
2: في صوت العرب
3: في مصر.
2: برنامج
3: العالم اظن سمعت من ضمنهم تونس.
2: استاذ نجيب، ما هو المكان الذي ترتاح اليه اكثر؟ ما هو المكان في القاهرة الذي تجد فيه راحة كبيرة؟
3: أيام ما كان عندي حركة وأقدر أمشي حي الحسين.
2: حي الحسين
3: كنت أروح أمشي فيه كله وأقعد في الفيشاوي.
2: صورنا.
3: وبعدين لما أتعمل له قهوة باسمي محكوم علي أقعد في القهوتين، وأنا رايح قهوتي بتاع الفيشاوي يطلع في الوسط يقول لي هنا قبله.
2: كنت أستاذ نجيب تجلس في المقهى بدون أن تدفع الحساب؟
3: ها؟
2: هل كنت تدفع حساب ما تستهلك؟
3: لا، كنت أدفع ما ياخدوش مني حساب، أدفعه. أيوه. كده.
5: دي معلش معلومة أنا أقولها بقى.
3: تفضل.
5: يعني رحلتين أنا اصطحبت فيهم من القاهرة الإسكندرية قبل الحادث برضو، وقفنا في طريق الصحراوي مرة وفي طريق الزراعي مرة، بحب يشرب فنجان قهوة في السكة. أصر أصحاب الكازينو إنهم ما ياخدوش فلوس، وهو اصر انه يترك نفحه او منحه اكتر مما كنا هندفعه لو استفعنا الحساب الحقيقي.
6: اقول لك على نقطه لطيفه يا استاذ حبيب.
2: اتفضل.
6: لما اتفتحت قهوه نجيب محفوظ جديد هناك, فواحد جالنا الكازينو قصر النيل معتقدا ان هو فتح القهوه ان هو صاحبها.
2: ايوه.
6: فدخل قال له ازاي يا استاذ نجيب كوبايه البرتقال ب7 جنيه.
7: ده عادل بيحكي عن الراجل اللي جالكم قصر النيل لما افتكر ان مقهى نجيب محفوظ في الحسين باسمك وجاي يشتكي لك من ان كوبايه البرتقال ب7 جنيه بيقول لك ازاي يعني.
3: انت فاكر ايام نوبل اما كان يقول له طالب شقه واللي طالب انت قلت لي بقول لك ده بعته ليه؟ قلت لي انت ده طالب 30,000. قلت له ده لهم جيبه. شوف الأغنية في مصر كتير وأغنية حقيقي, ومحدش أبدا فكر يروح لعثمان أحمد عثمان يقول له اديني شقة, لكن لما أديب خد قرشين استخسروه فيه قالوا ايه دي كمان اللي راح يخش في الأغنية.
2: أستاذ نجيب
3: أهلا,
2: أنا سعيد بحضوري في هذا اللقاء, نتمنى لك طول العمر والسعادة والصحة الجيدة.
3: كتر خيرك.
2: ومرة أخرى نقول لك يعني تقديرنا, تقدير كل المستمعين في تونس وكل الشعب التونسي وخصوصا المثقفين لسيادتك.
3: شكرا يا شيخ, كتر خيرك.
2: نعزك أكثر ونحبك أكثر.
3: الله يخليك. وكنت نفس شعوري بالنسبة للتونسيين جميعا.
2: شكرا أستاذ نجيب.
3: عفوا.
0: إذن كانت هذه ذكريات ممتعة الحقيقة عشتها مع الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ. شفت الضحكة متاعه وعندها رنة خاصة يلم به حوله الأصدقاء والمرودين متاعه صحابه يعني كما الأديب الكبير جمال الغيطاني وغيرهم, ويحكيوا في مسائل عديدة
1: في كل شيء في كل شيء
0: في كل شيء.
1: وهو يظهر لي الحديث مع الشخصية هذيك هي التثري الكتابات متاعه.
0: صحيح.
1: ما تعرف الناس ما طبقات الكل باش نجم بعد يعرف شنو يحكي.
0: والمعروف عن نجيب محفوظ تعرف هذا أنه الروايات متاعه مأخوذة من صميم الحارة كما قلت أنت توا قبل قليل.
1: نعم. وشخصية
0: المصرية
1: نعم. شخصية حتى متاع الروايات متاعه النجم يقول لك رو فلان الشخص الواقعي كان يعيش في البلاصه كذا
0: اخرى نص والكتاب او اولاد حارتنا ولا ردوبيس ولا القاهره 30 قاهره 30 وبرشا روايات تحولت الى افلام سينمائيه.
1: افلام سينمائيه صحيح. صحيح
0: نعم.
1: شفت كيفاش تعاركوا عليه في القهوه, واحد يقول له تقعد عندي والاخر تقعد عندي. انت سالته على كيفاش يخلص ولا ما يخلصش. إذا يظهر لي معناتها تكون عندك نجيب محفوظ يقعد في القهوة متاعك إضافة كبيرة ياسر لك أنت, إشهار كبير لك أنت معناتها.
0: نعم. تفديك أو فاتن حسني زميلتنا ذكرتني بالثلاثية.
1: أي.
0: معناها من أروع ما كتب نجيب محفوظ. أي أولاد حارتنا كذلك عملت جدل كبير في الساحة الثقافية. الطريف أنه بعض الناس بعض مصاروة البسطاء يعتقدوا أنه القهوة نجيب محفوظ مكتوب عليها
1: ملكه.
0: هي مش ملكه هي, وإنما تسمت عليه لأنه يجلس فيها باستمرار.
1: تنجم تقول ملكه
0: فاش ملكه
1: أي فون مورال على الأقل معناتها الأصل المعنوي. الأصل المعنوي عند نجيب محفوظ.
0: أي لا هو ضحكني كيفاش قال لما أديب أخذ قرشين.
1: اي ما هو حكيوا عليه اللي هو باش يولي لبس عليه باش يخرج القشره نتاعو.
0: لا هي تعرف جايز نوبل قداش فيها وقتها؟ فيها تقريبا 900,000
1: مليون دولار في بالي بوسط مليون.
0: ايه
1: دولار
0: يعني مش شويه.
1: ما نعرفش
0: شو ما تعرفش.
1: ما نعرفش الحق من اللي دي تاي ما عنديش ما وصلتش لنوبل الحق. اما للامانه مع نجيب محفوظ حركه الترجمه عملته برشا في الوقت ذاك.
0: نعم.
1: خاطر الترجمه العمل نتاعو للغات اخرى الناس بدات تكتشف معناتها الكتابات نتاعو وطريقته والخيال نتاعو والعالم نتاعو, ومن غاديك بدا كان هو القاتله اللي حلت الباب لبرشا ادباء اخرين وبرشا, وبدات الناس تعرف الشارع المصري وتعرف تكوين الشخصيه المصريه والكتابه والطريقه اصلا السلاسه اللي يكتب بها. معناتها حاجه يظل ولات مفقوده برشا المده هذه.
0: نعم. هو سالوا زميلي من الاذاعه المصريه موجود معنا في اللقاء هذا علاش ما تسافرتش إلى تونس أو أنت ما تحبش السفر, كان في شبابه يسافر، لكن كيف كبر ما عادش يحب يتنقل.
1: ما تقوليش كعبد الوهاب يخاف من الطيارة؟
0: لا ما قالش انه يخاف، اما ما يسافرش.
1: ايه نجم يكون
0: حتى لما تحصل على جائزة نوبل ما مشاش تسلمها في ستوكهولم في مقر الأكاديمية السويدية.
1: فما صورة شهيرة المحفوظ وقت اللي
0: تعرف شكون مشاو؟ مشاو بناته، عنده زوج بنات،
1: هم اللي مشاو وقت الجائزة،
0: هم اللي مشاو تسلموا الجائزة نتاع ابوهم. هاي
1: هيك هو فخر كبير، فخر كبير اللي هو لمصر وللأدب العربي ككل.
0: اكيد احنا معناها وقع حديث كبير انه ربما كان محمود المسعدي يستحق جائزة نوبل مثلا، يعني
1: تحكي برشا.
0: اي
1: وخذينيها على جائزة نوبل اللي تقول لي معناتها حاجة
0: تاع السلام هذيك
1: نتاع السلام. اي معناتها ما جائزة نوبل دخلت لتونس، نتمنوا ندخلوا ميادين اخرى معناتها في الكتابات الادبية.
0: نعم
1: ندخلوا
0: هذيك الرباعي الراعي للحوار.
1: اي
0: نعم
1: والنجموا معناتها على السلام زي الباب محلول، الناس كل خذوه من امريكا اللاتينيه، خذوه من اليابان، خذوه من كوريا، خذوه من اسبان، الامريكان معروفين، الفرنسيز هذيك.
0: اما جانب كبير من جائزه نوبل تصهينت،
1: فما اعتبارات سياسيه،
0: فما اعتبارات سياسيه اثرت.
1: هو اصلا وقت القضيه نجيب محفوظ فما شكون قال اعتبارات سياسيه وقتها، فما حكايه التطبيع برشا مواضيع.
0: على كل كانت هذه فسحه جميله مع نجيب محفوظ في مقهى من مقاهي الحاره المصريه.

0: نبقى في حارة السقائين، اللي الحارة اللي يبيعوا فيها الماء.
1: تنسى كل فكسر دكر ايش
0: شريفة فاضل.

0: هو أحد اثنين من كبار الموسيقيين اللبنانيين. شكل مع شقيقه عاسي مدرسة فنية عرفت بمدرسة الرحباني، ولمعت فيها الفنانة فيروز.
1: إذا قلنا منصور الرحباني بالتأكيد نقول أيضا عاسي رحباني، ونقول أيضا السيدة فيروز التي أطربت الجماهير العربية وقدمت للأذن العربية أحلى وأرق الألحان.
2: إن الإنسان إذا لم يأتي عطاؤه جديدا ومغيرا فلا لزوم لأن يكون. عاصي وأنا كان عندنا الطموح وكنا نتوق لأن نصبح قياديين في معركة الفكر والحضارة.
0: لحبيب شغام في حوار مع منصور رحباني على مدارج مسرح الحمامات سنة 1990 وعرض أوبيريت صيف 840.
2: بمن تأثرنا؟ لا أدري، تأثرنا بشعبنا. الموهبة وحدها لا تكون، والإنسان لا يستطيع أن يعلم أو أن يحدد من أين تأتي ثقافته، فشبابيك الحضارة انفتحت.
0: منصور الرحباني يتحدث عن شغف الموسيقى والفن وعن التألق الكبير للفنانة فيروز.
2: فيروز جاءت فيما بعد لتكمل المسيرة. فيروز كانت خلق الأخوين الرحباني. ما في شك إنه فيروز تتمتع بموهبة خارقة وصوت أخاذ وحضور ساحق وآسر، إنما إطلاقة صوتها جعلناها مخالفة للموجود. عاصي وأنا مش ملحنين فقط، نحن عندنا فكرة نلبسها اللحن، نحن هاجسنا الحرية والإنسان.
0: منصور الرحباني في موعد هذا الأحد بداية من 10 صباحا.
3: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
4: يعد ويقدمه حبيب شغام.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: شكري بوزيان.

0: Sindam.
1: Tari, tari, tari, tari. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناصر صمود.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق. إذاعتنا تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة. السيطرة على 8 حرائق كانت اندلعت أمسي وأمس الأول بمعتمدية عين دراهم وفرنانة وجندوبة الشمالية من ولاية جندوبة وتواصل عمليات مراقبة جيوب النيران للحيلولة دون اشتعالها مجددا. ومراسلنا بالجهة هشام الصغيري يؤكد عدم تسجيل خسائر بشرية باستثناء بعض الأضرار التي لحقت بعدد من المنازل والممتلكات الخاصة. وزارة التربية تؤكد تقدم طباعة الكتاب المدرسي بنسبة 93% بينما بلغت نسبة التوزيع 70%. والمتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي كريم داود يشير إلى توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في عناوينها وأسعارها، مضيفا أن جميع العناوين ستكون متوفرة الأسبوع المقبل. وزارة التجهيز والإسكان تعلن غلق الطريق المحلي رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بداية من 10:00 ليلا وإلى غاية 4:00 صباحا. بداية من 1 سبتمبر الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوليد. في العالم تصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين العزال. الولايات المتحدة تستضيف غدا وبعد غد وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظي البنوك المركزية في مسعى لحشد دعم دول المجموعة لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعزل اقتصادها عن مصادر التمويل والتجارة. وختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير حوالي 500 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي البلاد خلال الليلة الماضية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: في الطريق إلى موعد الأحد،
6: وكن في الطريق عفيف الخطى،
5: شريف السماع، كريم النظر،
6: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
5: عندما يأتي موعد الأحد
6: يأتي ومعه صاحبه.
5: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
6: يعد ويقدمه حبيب جغل.

0: حسام وانت صغير ركبتش الكاريت؟ ما خلطتش عادت
1: لا ركبت عزيزي يا رحمة كانت عنده كاريت أما متاع أشغالك حاجاتك القضية الصغار اللي ما تنجمش تدخل لهم
0: ومسافات قريبة يعني.
1: مسافات كون في الطرق الفلاحية وكذا ما تنجمش تحرك فيها كان بالكاريت.
0: نعم
1: هو السؤال يطرح بطريقة أخرى كان الجراري عاش توا شتي شكون الغناء؟ قاسم على الله من الكيران
0: ولا
1: الكيران
0: ولا لا قاسم على الله من التاكسي اللي تحرق في الضوء
1: قاسم على الله من الفرزة الموتورات هذوكم اللي عاملين جو المدة الأخيرة
0: نعم
1: هو المحل الترينويت بهنا من المتروات
0: والقاسم على الله من النقل الجماعي في طريق المرسى
1: اي عنده ماتير عنده ما يحكي جراري كان جاي عايش بنات
0: بالطبيعة
1: نتصور هو فنان راهو من نوع نتاع الفنانين اللي يغني ما يقولش اللي هو مطرب يغني ما يطرب يقدم في حاجات بهينة ما تحكي على الواقع الشعبي بطريقة نقدة وبطريقة ساخرة لأنه كما غنى على الكريتة غنى على برشا حاجات غنى على شاشية غنى على هريسة غنى على بونارين تاجينك بونارين غنى على كسكسي غنى على برشا مواضيع مع تجرك.
0: نعم أو تفكرت غناية تاكسي الغرام ذكرها
1: أكيد
0: عبد العزيز محمود شوف هادنا فاتن تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد
1: يمسب الحمام والسكة الحديد
0: أي.
1: لأنه التاكسي يوصل قبل الحمام لأنه قبل كانت وسيلة التواصل المعروفة والسكة الحديد كانت اللي هي تقريبا أشهر حاجة في النقل وقت.
0: نعم محمد الجراري هذه من أغانيه الناس عنده برشا أغاني أخرى
1: في بالي عمل فيرسيون أخرى قسم الله الكريتة ثولي فما واحدة أخرى معناتها كما يقولوا يسميه المعارضة قبل فما غنى على الكريتة بطريقة أخرى.
0: نعم قسم الله من الكريتة

0: مميز محمد الجراري في أغانيه، أغاني ناجحة الحقيقة.
1: صحيح صحيح، وكم نتمنى أن يكون فما واحد كجراري بنيتها تويك.
0: نعم، في السنوات الأخيرة افتقدنا نوعية فكاهية من الأغنية.
1: أي لأن الأغنية الفكاهية هو يظهر لك سهل أصعب ما نجم يكون، يظهر سهل تقول لي شنو هي معناتها، وحكي على الكريتة وحكي على درشني مرة، وطريقة الكتابة وطريقة كيفاش نجم يوصل لك المساج
0: اللي حاجته به،
1: والأداء بالطبيعة لأنه هو أكيد أداء باش يكون مسرحي.
0: نعم
1: معناتها يظهر لي من أصعب ما فهم، ويزم يكونش فيه استسهال كبير.
0: أيوة، ولكن علاش برشا فنانين نجحوا في هذا النمط الغنائي؟
1: لأنه وقت كانت فما منافسة كبيرة، لأنه وقت كان فما جراري، كان فما السمليلي، كان فما
0: زيد. توا ما فماش منافسة؟
1: مش ما فماش، ما الفن في حد ذاته ما عادش. اللي كانوا يغنيوا ولاو يعملوا دي ستاند اب تويكا، ولاو يعملوا مسرحيات، ولاو يعملوا وان مان شو، ويعملوا كذا، ما عادش يمشيوا للغناء كهو. قبل كانت فما غناء وشوية طريقة ممسرحة، وكانوا حتى في الأفراح قبل أنا حكاوا لي بالطبيعة ما خلطش على حاجات كيما هكا، أما قالوا لي كان في كل فرح يطلع واحد يعمل أغاني فكاهية.
0: صحيح موجود،
1: ولا يعمل شوية هكا أنيماسيون وشوية تنشيط. تبدلت الحكاية.
0: كان رضا الحجام والسملالي وصلاح لح.
1: اي كانوا يعملوا الفقرات التنشيطيه اللي كيما هكا، واللي هي حاجه نتاع
0: باهي. تو شاركت بك في تاكسي الغرام.
1: نمشي للتاكسيات، تحيه لاصدقائنا التاكسيات اللي يسمعوا فينا.
2: يا تاكسي الغرام

0: هي تكس الغرام عبد العزيز محمود كان فيها حسام الدين الهمامي. وين مشيتوا؟ وين ركبتك التاكسي؟
1: خرجت لبرا، برا من العاصمة، برا من العصب ومستريس يعني ومن الحق لو سيركولاسيون هنا تعمل لك ما تعرفت حتى كان ما
0: لا لا كيف
1: ديما إذا بيك تخرج لبرا
0: لا لا كيف تبدا الأمور منظمة والسواق يحترموا ال
1: تي متفاهمين
0: يحترموا غيرهم ويحترموا الأضواء تمشي الأمور منظمة الحقيقة.
1: أما كل ما تخرج من العاصمة كل ما تبعد هكا للأحواز كل ما تشوف بالحق الدنيا تولي محلاها.
0: باهي توا احنا نحكيو على تاكسي الغرام، الغرام فين هو؟
1: الغرام شيء تحب تحرجني توصل حبيب الغرام هذاك هو الغرام خشيش الغرام غرام مرتك بصغارك بعائلتك بالناس اللي تحبهم بالناس اللي دايرين بيك هذا الغرام
0: دائما يبقى في القلب يعني
1: بجمعيتك زاد نتاع اللي تحبها
0: اي
1: اي هذا من كل داخلين في الغرام بالغنيات اللي تحبهم بالافلام اللي تحبهم بالماكلات اللي تحبهم كل شيء
0: صحيح
1: كله داخله في الغرام وال والاجواء هذيك
0: نعم
1: التاكسي السيه هو رو شفت قداش كانت شاعريه خدمتهم وقداش كانت محليها وقداش كانت هو اصلا كي تحكي مع تاكسيس علاش قلت لك حبيت نوجه تحيه لانه فما تاكسيس ثلاثين من جمله ما حكيوا معي يلوموا علينا شويه لان الناس معناتها تاخذ في التاكسيس بطريقه خايبه شويه اكلم ما يحبش يطلع العباد ما يحبش يهزهم ومانيش في ثنيتي وكذا قال لك راهو معناتها فما الممارسات باش ما نقولوش ما فماش فما موجود تبقى ما نجموش نعموها على
0: قطاع كامل ما نعموش
1: لا مو الناس قاعد تعمم
0: اما نسبه كبيره توا على ذكر التعميم نسبه كبيره مثلا من التاكسيستية يحرقوا في الضوء
1: لا يلتزمون
0: بقوانين المرور يقولوا شبيه حبيب جرام ديما يأكد على لأنه نشوف فيها ديما
1: راي من أخطر الحاجات رو في تونس تتعدى لك رو كي نقول كلام كما هكا ساعات
0: يودي اليوم الصباح
1: نحشم على روحي سي الحبيب كي نبدأ أنا نحكي نقول مثلا ما تحرقوش الضوء راهو في عالم آخر في نورمال مو يتفكلك البرمية أصلا
0: صحيح
1: راي في أخطية خايبة على الأخر
0: نعم.
1: لأنه احنا معناتها نتسهلوا برشا مع حرقنا الضوء عبارة حاجة عادية هي شنو مشكل ساعات تقف في فوس سي الحبيب تبدأ أنت مثلا ملتزم بقوانين المرور تقف في فو يكلوك بالتزمير
0: أي
1: يكلوك يحسوك انت غلط
0: صحيح
1: تقول لهم لا رو رو فو ايه يقول لك مش فو برش شنو مش فو برش
0: شوف نهارت اليوم شنو اليوم احد نهار الخميس جيت صباح بكري اليوم سعيد والله العظيم فما واحد يمشي في الاتجاه المعاكس بحذر بالفيدار في ثنية يعني يجري في الصباح بكري
1: شفتوا ذاك شفتك تصوروا تقول لك تشهير وتشكي بيا وش بك عملت هكا ودرشني وش بك تفضح فيا وكذا
0: يا شارب حاجه
1: يا معناتها السيد حتى باش نقولوا مزروب حتى كان مزروب راه معناتها مش بالطرق هذيك معناتها او عنده كايرجون ولا اللي هو زاد كيف كيف مش بالطرق هذيك
0: نعم
1: فلذا راه ساعات التشهير ساعات واجب للعباد كيما هكا الردع مهم ومهم جدا للناس اللي قاعده تتجاوز في القانون لانه باش نطبقوا القانون لازم الناس الكل تمشي تلتزم بالحدود نتاعها
0: اليوم فما عنوان مخيف في جريده الصباح على عدد الحوادث الحاصله الى حد الان منذ بدايه هذه السنه يعني شيء محزن ومؤسف به ريتو والله ريتو بعد عناية لقيتو
1: هذه السيدة سوليف

0: ريتو ريتو والله ريتو بعد أن هي لقيتو غنتها الفنانة سلاف. في الحقيقة هذا نغن بطلب من المستمع اللي تبع في البرنامج تبع في برشة برامج أخرى في الإذاعة الوطنية ناجح بن ناصر من منزل بورقيبة هنا لبنان.
1: مرحبا بي. مش هو بركر أي واحد معناتها عنده أغنية ولا يحب يسأل ولا يلوج على أغنية يمكن نسمعها قبل ولا عنده معها حكايات ولا يحب يهديها لحد، مرحبا بالناس الكل سواء على تليفون 71 844 404 أو حتى النجم يتواصلوا معنا سي الحبيب على مواقع نتاعنا على التواصل الاجتماعي. فما أبليكاسيون تلم كل شيء اللي هي راديو تونيزيان، تلقى فيها تنجم تتفاعل معنا، تفرج في اللايف، تبعث لي كومنتير تحب عليهم، تنجم معناتها بطريقه معناتها حينيه تبعث لنا ميساج نجم نعدي لك الاغنيه اللي تحب عليها. مرحبا بالناس الكل.
0: صحيح نعم. تعرف حسام الدين الهمامي، انا اشتغلت 10 سنوات في اذاعه المنستير من 81 الى 91، والحقيقه كانت فتره عرفت فيها الاذاعه نجاحات كبيره على مستوى الوسط والساحل، ثم توسع انتشارها الإذاعة كما باقي توا الإذاعات الأخرى.
1: هي بث إذاعة المنسير وين يوصل؟
0: توا يمتد يعني
1: توسع جهة الساحل بعد شوي ولا يوصل قروين وبعد شوي
0: برشا يوصل حتى ليبيا يعني، فما برشا جهات.
1: والله نعرف شكون يقول لي حتى لهنا في العاصمة في الدوائر نتاع العاصمة فما شكون يجبد إذاعة المنسير توصل.
0: وطبعا الإذاعة التونسية بكل إذاعاتها ومحطاتها تغطي تقريب أجزاء مهمة من العالم، مش كان
1: الابليكاسيون هذه تنجم تلقاها في أي بلاصة.
0: بالطبيعة
1: الابليكاسيون تاع الإذاعة التونسية راديو تونيزية تنجم من أي بلاصة في الكوكب تنجم تسمع.
0: من المديرين اللي مروا بالإذاعة الأستاذ المنصف الهرقلي الله يرحمه، اليوم تنتظم في مدينة المنستير الأربعينية متاعه وفاء لروحه، ولابد أن نعدد خصاله لأنه كان مدير ناجح، كان مدير حركي يسعى دائما باش يطور الأداء متاع المنشطين والمنتجين ويكون الصوت مسموع، والمهم المحتوى الراقي النظيف على مستوى الاختيارات والشبكات اللي يخدمها سي المنصف الهرقلي الله يرحمه كما قلت اليوم في المستير الأربعينية. معنا رائد ابن سي المنصف الهرقلي اللي نعرفه وليد صغير ثوى كبرت بالله تبارك الله ولا دبلوماسي. رائد صباح الخير، مرحبا بك.
2: مع الخير سي الحبيب.
0: أهلا وسهلا يا رائد. نعم مرحبا بك يا رائد. باهي نرجعوا له. نعم
1: مساج نحاول نتواصلوا معهم بعد. وريتني التصور نتاعو صغير بكدا وقت لي
0: صحيح
1: شفت الحلمه نتاع انك تدخل صغير الاذاعه، تدخل المطار، تدخل الكونسيرفاتوار، فما حلمه تكبر معك.
0: نعم
1: مهما كان تعمل ميدان اخر، تمشي تخدم تقرا في اختصاص اخر، تمشي تغرم بغرام اخر، مرو الباساج اللي عملته وانت صغير في الاذاعه هذيك راه ما يتنحاش من بالك جمله.
0: صحيح
1: من المؤكد انه برشا فينا يعرفوا شكون مثلا عمل تدخل في اذاعه في برنامج في نهار لحد في الاذاعه الوطنيه، ولا تعدى في ماتش نتاع كوره ولا كذا، ولا خذاه معاه انترفيو، ما يتنحاش، يستحيل يتنحى من الذاكره نتاعك.
0: صحيح
1: وهذيك قوه الاذاعه.
0: نعم الذاكره تحفظ بالطبيعه. ثم الاشياء اللي تتنسى يتذكرها واحد في مناسبات، فما اللي تبقى يعني ترسخ بالحق
1: بالطبيعة
0: يعني.
1: وتولي معناتها حتى للتاريخ يقول لك مثلا راهو انا نتذكر كما كالعام عمري وقتها تقريبا 6 سنين تدخلت في برنامج في الاذاعه الوطنيه، اما عام يقول لك عام يمكن 94 95 حاجه كيما هكا. نعم هذه هم الذكريات اللي
0: ورجع رائد.
1: مرحبا بك.
0: مرحبا يا رائد.
2: مرحبا سي الحبيب، وكنت نتوجه لك بالشكر وبالتحيه ليك ولسي حسام الدين وكل المستمعين ومستمعي الإذاعة الوطنية. أول حاجة سي الحبيب نحب نشكرك برشا من قلبي على اللفتة الكريمة والوفية هذه.
0: عادتي يعني تعرف رايد أنت ولايد صغير لما كنت تجيب أحدنا في الأستوديو وحضرت على يعني نجوم كبار يجيوا البرنامج قوس قزح وبعض البرامج الأخرى كما حسين فهمي، أو نشوفوك في الصورة مع حسين فهمي في الأستوديو الله يرحمها نجاة الغرياني، وانت ولاد صغير عمرك 6 7 8 سنوات تتكعبر في كولوارات الاذاعه.
2: بالضبط انا كبرت في كولوارات الاذاعه.
0: نعم.
2: ويعني كنت من ديما يعني نشوش عليك قبل الحصه نتاعك وتبدا هكا تعبني ونلعب ونضحك. والحقيقه احلى الذكريات.
0: نعم.
2: ومره اخرى معناها شكرا على اللمسه الوفيه. انا اليوم الحديث هذا في الحبيب معناها يمشي ابعد من اني نحاور في منشط. يعني انت اخ اكبر ويعني كما قلت علاقتك بالوالد علاقه كبيره.
0: نعم.
2: وهو كان من ابرز يعني كان يعتبرك ابنه المدلل. يعني حتى الاخت فتحيه جلاب تقول لي هذاك راهو يقول ابني المدلل.
0: العفو.
2: شكرا جزيلا والله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه. سي المنصف الهرقلي اشتغل بالقطاع الثقافي والإعلامي، كان مندوب الثقافة في المونستير، وكان عنده نشاط كبير الحقيقة، كان حركي يتحرك برشا، وبالإضافة إلى حرصه على أنه يطور البرمجة. رايد أنت توا كبرت بارك الله يعني وأصبحت تشتغل البرا، أنت توا موجود في المطار مسافرة.
2: ايه بالضبط. انا توا حاليا ان شاء الله قصد ربي للامارات العربيه المتحده الشقيقه.
0: نعم.
2: نعيش في دبي.
0: نعم.
2: نشتغل في شركه فيزا العالميه للمدفوعات.
0: نعم.
2: يعني قضيت 10 سنوات في وزاره الخارجيه وبعد انتقلت الى القطاع الخاص.
0: صحيح.
2: في جنرال الكتريك وبعدها في فيزا منذ جانفي 2021.
0: نعم.
2: والحقيقة معناها اللي حبيت ان نتكلم على الواد لانه حتى في مسيرتي هذه في الحبيب انت حطيت يعني تركزت على نقطة الفكر الحركي والتجديد.
0: نعم.
2: وهذا يعني انا نحب نحكي على خصال الوالد الله يرحمه من ثلاثة جوانب اللي.
0: نعم.
2: هو اولا يعني المسؤول ويعني المربي والمسؤول يعني ما تقلده في حياتي المهنية. ثانيا الاب. وثالثا ما تركه لنا معناها من الحاجه اللي نذكره بها. يعني كم اولا كمسؤول مثل ما تفضلت من شويه سي الحبيب انه تقلد عديد المسؤوليات وبدا حياته كمعلم، وهذه نقطه مهمه ياسر لانه التعليم وحب يعني التكوين والتدريب فيه للناس اللي يشتغلوا معه قعد فيه حتى الاخر لحظات في حياته مع أحفاده.
0: نعم.
2: من يعني بدأ معلم بعد كمل الإجازة في الشارع وصول الدين بعد دخل المعترك يعني الحياة العامة.
0: نعم.
2: كمدير جهوي للثقافة بولاية المنستير من 77 ل 81. 81 اشتغل يعني مدة سنة في خطة معتمد شؤون اجتماعية أول ما تبعثت خطة معتمد شؤون اجتماعية في السقف، وبعد عيط له الزعيم الحبيب بورقيبة باش يشد كاتب عام للتنسيق الحزبي بالمنستير من 81 ل 84، ومن 84 ل 89 بدات تجربة إذاعة المنستير اللي هي معناها كانت معناها محطة هامة جدا في حياته هو وفي حياة الإذاعة وفي حياة عديد من معناها أليبوك الشباب اللي يشتغلوا فيها ومنهم أنت سي الحبيب. وبعد اشتغل
0: وطبعا نتذكروا برشا زملاء اللي غادرونا كما نجاة الغرياني وشادية جعيدان برشا اسماء، ومن ربي طول عمرهم كما فتحي جلاد رقية حمودة علي رحيم سامية الهمامي يعني صدق لعبان كذلك يعني برشا اسماء اللي كانت تقدم برامج ناجحة. و معناها سي المنصف الله يرحمه كان يعتز الحقيقة بجودة ونجاح والتفاف المستمعين حول الإذاعة، وفكر هو فكرة جميلة بعدها تذكر خلايا الأحباء يا رايت
2: اكزاكتومون نتذكرهم وخلايا الأحباء، وكان انتم قبيلة جبتوا على الإشعاع معناها بلوتول المدى البث لإذاعة منسير كان يقول لي في خلايا الأحباء جاتني مرة رسالة من فانواتو يعني
0: صحيح
2: مليح
0: أي.
2: اللي هي معناها وقت اللي قالها لي على بوك وأنا صغير لوشت خلف توين هذه فانواتو نلقاها في معناها في المحيط، فلذا إشعاع إذاعة منسير كان كبر بطريقة كبيرة
0: ودائما دائما الإذاعة الحقيقة مشعة كما برشا إذاعات أخرى ناشطة وناجحة وتعمل في مجهود كبير بطبيعة الحال. نعم
2: بالضبط.
0: اليوم يعني اليوم الأربعينية في المستير
2: اكزاكتومون اليوم جمعيه الوفاء لفكر التراث زعيم حبيب بورقيبه بيئه السيد فتحي بسباس اللي نشكره يعني عاملين صبحيه توا حاليا قاعده معناها سايره في نادي الاجيال في المنستير.
0: نعم.
2: فيها جوستومون الاخت فتحيه جلاد والصادق بعبان من الاذاعه وثلة أخرى من الناس اللي رافقوه كما سي أحمد قلالة ربي يطول في عمره ابن المناضل الشاذلي قلالة.
0: نعم.
2: وثلة أخرى معناها من الناس اللي عاصروه حتى يسترجعوا خصال المرحوم الله يرحمه. وهذا معناها كما نقولوا الذكرى الطيبة ديما تقعد. الحقيقة سي الحبيب كما قلت لك نرجع معناها للنقاط اللي حبيت نتحدث عليها بكل إيجاز. هو يعني مثل ما تفضلت يعني منذ قليل انه نحب نرجع لتجربته المهنيه بصفه عامه والفكر اللي كان ديما يتحلى به اللي هو فكر تجديدي وفكر ابتكاري.
0: صحيح.
2: يعني انا اليوم المدرسه الاولى حقيقه يعني كي تقدمت في المسيره المهنيه واشتغلت معناها مع ناس من معظم الجنسيات وتعرف انه لي تيوري دو مانجمنت دو جيستيون لقيت انه حقيقه اول مدرسه للمانجمنت اللي تعلمت منها هو الوالد. يعني قبل ما تكون لا نوسيون هذه نتاع الانوفاسيون نتاع الابتكار والتجديد يعني كما نقولوا من ادبيات المانجمنت الحقيقه الوالد كان يمارس فيها بالفطره وكان يمارس فيها ربما كما قلت لك لما كان معلم اكل حب البيداغوجيا اللي عنده ليسبري بيداغوجيك دونك كان يمشي لاي مؤسسه كان يحب ديما يخليها احسن من اللي يلقاها.
0: دونك
2: اول حاجه نعم. يعمل يدخل يثبت يفهم لي رواج كيفاش تمشي الدنيا القوي الحاجه الباهيه يخليها والحاجه اللي مش ماشيه يحاول يغيرها ويزيد عليها. هذا شيء انا تعلمته ونمارس فيه يعني
0: نعم.
2: يوميا في مهنتي.
0: نعم رايد نسالك وانت سعيد تتذكر من الاسماء المعروفه من النجوم اللي دعوتهم أنا شخصيا للإذاعة في برنامج قوس قزح والزملاء اللي تتذكر حسين فهمي صلاح قبيل أمينة رزق من التوانسة صدق ثرية أنت ولايت صغير وقتها لطفي بوشناق الشادلي أنور يعني أسماء كبيرة جات للإذاعة.
2: اكزاكتومون أسماء كبيرة لأنه معناها كما قلت إشعاع الإذاعة في وقتها والنشاط وخلية النحل اللي تكونت والاسبري دينوفاسيون اي دو كومبيتيسيون اللي تخلق وقتها كما قلت سي الحبيب خلى نجوم ما شاء الله وقتها انت في بدايه المسيره نتاعك يعني تستقطبوا نجوم كبيره. انا نذكر بيرسونيلمون حضرت مع حسين فهمي حضرت مع نور الشريف حضرت مع صلاح قبيل مع يحيى الفخراني
0: كذلك يحيى الفخراني
2: اكزاكتومون في بيرو بابا وقتها كان فما مسلسل يتعدى معناها يحيى الفخراني في دور صعيدي اقتل عمه وقت اللي جاي للبيرو نتاع الوالد في مكتب الوالد يقول لي اجا نسلم عليك وانا خايف منه قلت له لا انت قتلت عمك يا عمل ده تمثيل يا حبيبي.
0: انت وقتها تقريب قداش عمرك رايد؟
2: وقتها تقريب 6 سنين.
0: صغير ولايت صغير
2: بالقدام
0: او نظاهر في التصاور صغير.
2: اكزاكتومون صغير ولكن تقعد احلى الذكريات والانسان يتطبع بها وتعطيه ثقه حتى في نفسه معناها كما قال توسي حسين قبيله يقول لك انا دخلت في برنامج منذ ما نعرفش وقت انا صغير. دونك الحقيقه لا ماجي دو راديو ولا ماجي دي ميديا بصفه عامه كان عندها اثر كبير في
0: صحيح
2: في
0: نعم
2: تكوين شخصيتي.
0: رايد احكي لي عن العائله. الوالده ذكرني باسمها.
2: الوالده هي راضيه
0: نعم.
2: اكزاكتومون
0: نعم.
2: دونك عشيره عمره وربي يطول في عمرها وشده بصحتها. يعني والدي خطب امي في عمر 19 سنه يعني دوب ما خرج من ليكول نورمال معلم بيلانج سنه 1964
0: نعم.
2: خطبها 65 وهاكا من عام 65 يعني 23 جويليا يوم وفاته
0: 23 جويليا 2026 يعني
2: 2026
0: هذا بالضبط. الصيف نعم
2: بالضبط
0: هذا الصيف يعني ذكرني باخواتك.
2: اخواتي الكبير خويا محمد ناجي يعني ناجي الهرقلي خبير محاسب واستاذ جامعي في الاي اتش سي
0: نعم
2: يعني اختي نجله محاميه واختي ثريا معناها مديره في مديره الاتصال دايور يعني كما نقولوا تاثرت بوالدها في الشركه في الديوان الوطني للتطهير في الوناس وما شاء الله كلهم توا باولادهم ويعني نعم. حتى نعم. الوالد الحمد لله الله يرحمه خلط على ولد بنت بنته معناها سارة بنت اختي اللي هي قاطنة في كندا حاليا
0: نعم.
2: عندها وليد عمره 10 اشهر الحمد لله اتاحت الفرصة انه يشوفه قبل ما يتوفى.
0: رايد انت متزوج؟
2: انا متزوج وعندي معناها زوز اولاد محمد كريم ومحمد مهدي ان شاء الله. كريم يعدي
0: صغار
2: البكالوريا سناء
0: كريم
2: يعدي البكالوريا سناء ربي نشفه ان شاء الله
0: يا رايد. راني نعرفك ولد صغير ولا عندك ولد في البكالوريا تبارك الله.
2: اكزاكتومون الدنيا تجري وما تعرفني بشعري توا كهو كما نقولوا راس الفرطاس قريب ربي
0: تبارك الله
2: شعر ضاع
0: نعم.
2: ومهدي صغرون عمره 9 سنين ونص والحمد لله الله يديمها نعمة. ودونك معناها مرة أخرى سي الحبيب شكرا.
0: لا ما تشكرنيش هذا واجب لابد أن نقوم به والله بالحق من كل قلبي. وتعرفني نعم. أنا نحب ذات النسير حب كبير يعني نعتبرها عائلتي كذلك. احنا اللي نعديوه في الإذاعة بصفة عامة الوقت أكثر ربما من الوقت اللي نعديوه في عائلاتنا.
2: وهذا يعني حاجة مهمة برشا وتعرف سي الحبيب من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فبالعكس معناها لفت كريمة ونعرف مدى معزة الوالد ومدى معزة إذاعة المنستير كانت بالنسبة ليك هي يعني منصة الانطلاق. والحمد لله ما شاء الله كي نقولوا الحبيب جغام وقبله سي صالح جغام الله يرحمه معناها عائلة اسمها راسخ في الذاكرة الوطنية. والأصوات هذه إن شاء الله ربي يديمها معناها رنانة في الإذاعة وربي يشدك بصحة.
0: شكرا يعيشك.
2: حاجة أخيرة بربي نحب نقولها هو نعم. الوالد كان ديما عنده مقولة يقولها لي يقول لي إنما المرء حديث بعده.
0: صحيح.
2: يعني اليوم الحقيقة بعد ما توفى فهمت العبارة هذه أكثر من أي وقت مضى.
0: نعم.
2: يعني ما يبقاش حد شيء للإنسان لا المنصب ولا لقب ولا حد شيء يقعد الأثر الطيب. والوالد الله يرحمه خلى أحسن الأثر ونشوفه معناها وشدناه هذا في الاتصالات الناس والرسائل اللي جاتنا ومنهم معناها لفتك الكريمة. وإن شاء الله معناها ربي يرحمه وإن شاء الله يرحم موتانا الكل وإن شاء الله يا سيدي ديما نلقاك على خير والمرة الجاية نجي نزورك معناها.
0: مرحبا بك يا رايد. مرحبا مرحبا. سلمني على العائلة الكل على أخواتك على عائلتك أنت الصغيرة وإن شاء الله نلتقي ونشوفك لأنه سنوات مريتكش
2: بإذن الله.
0: ورحم الله الأستاذ المنصف الهرقلي أحد أنجح المديرين اللي تولوا إدارة إذاعة المنستير. شكرا رائد.
2: ربي يخليك سيدي. شكرا مع السلامة.
0: إلى اللقاء. شكرا.

0: في الوقت الحاضر في مصر قاعدين يحضروا في مسرحية تحت عنوان حليم، تحكي على مسيرة
1: كما الفيلم اللي تعمل عليه ولي. صحيح، مش فيلم تعمل عليه، حتى فيلم تلفزيونية وبرشا.
0: نعم،
1: الأغنية هذه بذي ذكرتنا زميلتنا فاتن اللي خذي عليها تعويض الورثة متاع بليغ حمدي.
0: كيفاش؟
1: فما واحد امريكاني خذي عمل فما حاجه في الموسيقى تسمى السامبلينج. سامبلينج انك تاخذ معناتها مقطع من الاغنيه تدخله على اغنيه اخرى.
0: أي،
1: كما صايرين مع برشا اغاني اخرين.
0: نعم،
1: خذي عجبه اللحن نتاع خساره وحطه في الاغنيه نتاعو
0: من غير ما يشاور
1: في باله. الاغنيه في الدومين بوبليك كما نقولوا احنا، معناتها موجوده في القطاع العام، معناتها موجوده بلاش، في باله موجوده بلاش. يجيو الورثه نتاع بليغ وشكاو بيه، خذوا برشا فلوس.
0: بالطبيعه هذا من حقه،
1: هذا حقوق التاليف
0: بالطبيعه.
1: وغاديك راهم فماش فديك، راهو غاديك تدفع.
0: نعم،
1: تدفع.
0: نعم، حسام تتردد عن المكتبات بالتاكيد عندما تريد ان تبحث على كتاب، ولكن ايضا ربما بعض الكتب اللي ما تلقاهاش في المكتبات تلقاها في بعض اكشاك الكتب القديمه.
1: صحيح، عندي ذكريات كبيره ياسر معاه. ما عرفتش انا واحد من الناس عندي حب كبير للكتب القدم.
0: نعم،
1: ما نحبش كتاب جديد.
0: علاه؟
1: ما نعرفش كتاب، تحس انا كي نشوف الاوراق نتاع الكتاب وتبدا بيضة ما نجمش نقراهم بصراحه. نحب اللون الاصفر في الكتاب، في الواحد نحب الريحه نتاع كتبك القديمه، نحب اني نبدا نفركس على.
0: ولكن الجديد كذلك عنده نكهته، حاجه جديده.
1: الجديد عنده نكهته، ما انا خاطر ذكريات صغري انا. أي، انا صغير ما نعرفش.
0: بابا توا كلامك صحيح، مثلا انا نحتفظ بالايام لتحسين النسخه اللي قريتها وانا وليد صغير.
1: انا عندي
0: روايات، التوى عندي ثلاثه نسخ.
1: عندي يعني روايات رجل المستحيل الكل.
0: اي نتاع شكون؟
1: كل كم تاع ادهم صبري. كل
0: اي
1: ليهم كل حتى كنت مغروم بها انا وانا صغير. عندي روايات زاد نتاع نجيب محفوظ، عندي حاجات تاع حسين، عندي لحنا مينا، عندي برشا حاجات حاتهم معناتها بالقدم. نعم، وشاريهم.
0: عندك سهرت منه الليالي لعلي الدعانشي؟
1: والله كنت عندي.
0: اي
1: ما هو عندي زاد صنع خايب انا اللي قصدني باش يسلفوا كتاب نسلفهم.
0: لا برشا تسلفهم ويتعداوا من غادي.
1: خاص تغيظني كتب ساعات انت. نعم، تو ذكرتي به كسهر الليالي شكون سلفت. علاش نرجع لحكايه الذكريات؟ لان قبل بابا كان يخطف القبضه نتاع نجا انجلتير.
0: اي
1: كنت نقعد قبل فك لي بوكينيست نتاع نجا انجلتير، كانوا معروفين نتاع نجا انجلتير.
0: نعم،
1: كان فما زاد.
0: نعم،
1: في الدباغين كانوا زاد موجودين في اريانا، موجودين في برشا بلايص معناتها لي بوكينيست هذوما اللي باعوا الكتب القديمه واللي بالحق عندهم. انا واحد من الناس نحبهم شخصيا.
0: نعم، احد باعة الكتب القديمه عرفته في اريانا، وقبل ما يكون في اريانا كان في ناج الدباغين. سي الحبيب بن حمادي عمل اخيرا عمليه جراحيه، ان شاء الله لاباس. ها نحييوه.
1: اكيد ان شاء الله لاباس على ربي يشفيه.
0: يا حبيب بن حمادي صباح الخير.
2: صباح الخير، الخيرات والبركات والمسرات.
0: مرحبا بك يا حبيب، وان شاء الله لاباس. انت اخيرا عملت عمليه جراحيه. وقتاش بالضبط عملت العمليه؟
2: يمكن شهر.
0: توا شهر. وقاعد تتعافى لاباس؟ الصحه تتحسن ان شاء الله؟
2: تعافى ان شاء الله. تعافى قاعد اتعافى بشويه
0: بشويه الحمد لله. بشويه. انت في اريانا، ولكن قبل خدمت في نهج الدباغين.
2: اي في نهج الدباغين كان عند البو غادي، وقبلها كانت عندي برشا محلات قريتها يعني.
0: نعم،
2: 9 افريل في باب سقيقه، في عده اماكن يعني. عرفوني برشا
0: يعني. بل عرفت الادباء والفنانين اللي يجيو.
2: عرفت.
0: كيفاش بدات علاقتك بالكتاب حبيب بن حمادي؟
2: انا قلت نحب المطالعه.
0: نعم،
2: نحب نتثبت بها يعني. هكاك ملي خلصت حسيت روحي ملي ناس الطفوله. لا نحب نكتب تميل الكتاب.
0: نعم،
2: من أول الكتب كان الديوان بقاتل الشابي في طبعة قديمة.
0: أي
2: تردد وقت اللي اكتشفته نعود ونكرره حتى وليت نحفظ
0: الأبيات
2: ديوان الكل. أي
0: أي
2: وبدني الموسيقى على الشعرية هذيك والأوزان الشعرية ثم اللغة اللي استعملها.
0: نعم،
2: أخرى نفس آخر شادي معناها.
0: نعم، حبيب بن حمادي شنو قريت أنت؟ شني دراستك؟
2: أنا عندي الأستاذية في الشريعة في العلوم الإسلامية.
0: أي الأستاذية، علاش ما مشيتش للتدريس؟
2: لا مشيت درست مقطع مني، ما درستش مباشرة.
0: أي
2: وخدمت وقريت حتى في الإبسي.
0: أي
2: دوكومنتاليست وكل أرشيفيست عملوها.
0: في التوثيق. أي
2: في التوثيق دخلت وقت سي علي الشنوفي هو مدير الإبسي.
0: صحيح. نعم،
2: وعملت وخدمت في الايام مع الخويزي في جريده الايام.
1: جريده الايام
2: قسم الثقافه ومع مصور مع الشيخ حسين الوادي. معناها عملت برشا حاجات
0: نعم. في المخزن نتاعك نتاع الكتب القديمه قدش عندك كتاب من كتاب؟
2: ما نجمش نحصلهم
0: تقريبا يعني بالالاف اكيد.
2: بالالاف
1: ما نجمش ما تجيش البو مثلا تقول شكون احسن واحد في اولادك وشكون اقربهم القلب. كما ما هو اثمن ما عندك في المكتبه نتاعك؟
2: برشا
1: حاجات. مثال تسمي لي حاجه
0: من خاصه ربما المخطوطات او الكتب النادره
1: هكاك مثلا.
2: وعندي كتب مثال. عندي كتاب بالانجليزيه من 1802 هذا كله رسائل.
0: نعم.
2: هي كتب صغيره روعه ولغتها الانجليزيه اللي عندها 200 سنه مش اللغه مكتوبه توا مش اللغه القديمه.
0: نعم.
2: بالانجليزيه في الرسائل خليتها ليا.
0: نعم. اخيرا حبيب التوانسة والشباب بصفه خاصه يقبلوا على الكتب نتاعك او يقبلوا على شراء الكتب القديمه؟ فما اقبال؟
2: اي اقبال
0: خاصه انها تكون في المتناول يعني رخيصه.
2: وسبحان الله كانها مكافاه من عند ربي. انا تلمون حب الكتب اثرتهم على نفسي وخذوا جهدي وخذوا فكر وخذوا اموالي وخذوا كل شيء اموال فعله صرفت عليهم.
0: نعم.
2: تنحب تلقى حاجه كتاب تبديش ورقة ناخوه ما يهمنيش.
0: نعم.
2: مرة نحكي لك شباب العسل واحد عنده دار قالها وش نبيع حاولت للدار هنا في بيت كاملة مجلدات وكل شيء ولكن انت تدخل تعفس على أوراق.
0: أي.
2: من شخاعة. نعم. شعملت خليت كل ما بيت نلم في الأوراق نلم في الأوراق قلت له عندك شيء حاجة نلم الرومة خلي المجلدات
0: هذيك صحيح. نعم حبيب شكرا لك مرة أخرى. نتمنى لك الشفاء والعودة القريبة إلى خدمتك إلى علاقتك ومحبتك للكتب. شكرا حبيب بن حمادي.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
4: الإذاعة الوطنية التونسية.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. توقعات بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد ظهر اليوم، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بولايات سليانة والكف والقصرين وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن يتوصل الوضع الجوي بعد ظهر يوم غد الاثنين ملائما لظهور سحب رعدية محليا ممطرة بالشمال والوسط. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجال ودعم جهود الفرق العاملة بها. عدد من النواب يقترحون عقد جلسة عامة استثنائية خلال العطلة البرلمانية بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدماتية إلى جانب مساءلة السلطة التنفيذية حول أسباب ما وصفه بتدهور الخدمة الأساسية وتواتر الأزمات. شركة تونس لطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومة الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال تركيز علامة إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مسكنة. في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف صهيوني استهدف اليوم غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع تكثيف مدفعية الاحتلال قصفها باتجاه مناطق في مخيمي جباليا والبريج ومدينة غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن اليوم بدء الاستعدادات لشن ضربات واسعة النطاق ضد منشآت الطاقة الأوكرانية ردا على هجمات أوكرانية قالت إنها استهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في روسيا. ورئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يؤكد اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء غارة روسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف أمس الأول إلى 38 قتيلا، فيما يزال البحث عن 4 أشخاص في عداد المفقودين. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع لحبيب جغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
7: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: هو أحد اثنين من كبار الموسيقيين اللبنانيين. شكل مع شقيقه عاسي مدرسة فنية عرفت بمدرسة الرحباني، ولمعت فيها الفنانة فيروز.
1: إذا قلنا منصور الرحباني بالتأكيد نقول أيضا عاسي رحباني، ونقول أيضا السيدة فيروز التي أطربت الجماهير العربية وقدمت للأذن العربية أحلى وأرق الألحان.
2: إن الإنسان إذا لم يأتي عطاؤه جديدا ومغيرا فلا لزوم لأن يكون. عاصي وأنا كان عندنا الطموح وكنا نتوق لأن نصبح قياديين في معركة الفكر والحضارة.
0: لحبيب شغام في حوار مع منصور رحباني على مدارج مسرح الحمامات سنة 1990 وعرض أوبيريت صيف 840.
2: بمن تأثرنا؟ لا أدري، تأثرنا بشعبنا. الموهبة وحدها لا تكون، والإنسان لا يستطيع أن يعلم أو أن يحدد من أين تأتي ثقافته، فشبابيك الحضارة انفتحت.
0: منصور الرحباني يتحدث عن شغف الموسيقى والفن وعن التألق الكبير للفنانة فيروز.
2: فيروز جاءت فيما بعد لتكمل المسيرة. فيروز كانت خلق الأخوين الرحباني. ما في شك أنه فيروز تتمتع بموهبة خارقة وصوت أخاذ وحضور ساحق وآسر، إنما إطلاقة صوتها جعلناها مخالفة للموجود. عاصي وأنا مش ملحنين فقط، نحن عندنا فكرة نلبسها اللحن، نحن هاجسنا الحرية والإنسان.
0: منصور الرحباني في موعد هذا الأحد بداية من 10 صباحا.
3: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
4: يعد ويقدمه حبيب شغام.
3: قديش كان في ناس كما غنت فيروز؟
5: أكيد
3: نعم. التسجيل باش نعديوه بعد أذان صلاة الظهر، والأذان بالضبط في منتصف النهار و27 دقيقة.
5: نواصل في برنامجنا سي حبيب. ما حبيت زاد نذكر بالناس اللي تتفاعل، وحكيت الابليكاسيون راهو اللايف موجود على مدار الساعه 24 24.
3: نعم.
5: تدخل الابليكاسيون تاعنا راديو تونيزيان تلقى الاذاعات الكل. انا مش نحكي على الاذاعه الوطنيه، منها مش الاذاعات الكل موجوده.
3: نعم.
5: تلقى فيه اللايف، وغاديك تنجم تتفاعل معنا، تبعث ميساج ولا تعمل كومنتير، نجم كل شيء انستونتانيو بطريقه حينيه نتفاعلوا معكم. مرحبا بالناس الكل.
3: نعم، سمعنا حاجه
5: ولا نحب نسمعك حاجه من الجروبات الجدد؟ ما نعرفش انت هالجوك ولا، لانه انت تولي خلطت في فتره اللي كانوا فيها الفرق كانوا ناجحين. نذكر في وقت من الاوقات كانت فما جيل جلاله،
3: صحيح،
5: كانت فما ناس الغيوان.
3: نعم،
5: في تونس
3: ما شاء الله من الفرق،
5: فما فرق
3: بحث الموسيقي ولد المناجم
5: ما شاء الله،
3: برشا برشا.
5: فما جروب متى ناجح حاليا، انا نشوف انه ناجح وعنده جمهور كبير برشا في تونس، اللي هو كايروكي. كايروكي
3: أي.
5: جروب هو مصري ويختار انه يغني بطريقه خاصه قريبه شويه للشباب المصري. هو اساسا تعمل للشباب القاهري كايرو، من غاديك جات اسم، ومن بعد توسع وكبر لي وليت القضايا اللي يحكي عليها واللي يغني عليها تمس الشباب العربي، تمس الشباب التونسي خاصه.
3: نعم،
5: ناكد لك اللي انت سمعت لهم، لان فما اغنيه تعجبك كنت قبل فتره العدوان على غزه كنت تقول لي عاديها، لاغنيه تلك قضيه.
3: صحيح،
5: هذيك كانت الاغنيه نتاع نفس الجروب هذه. ما احنا مش سامعين في اغنيه اخرى اللي هي اغنيه غمض عينك.
3: تفضل.

0: شكرا حسام الدين على هذا الاختيار.
1: ننوع شوية في الاختيارات.
0: صحيح.
1: وبيهر وكي نسمع حاجة انت كي تسمع شاب خالد يعجبك شاب خالد؟
0: لا
1: في باله شخلي يعجبني سيح رقتلي بقية الجملة معك. هذا نوع من الأغنية
0: ما يطربنيش.
1: البوب روك هذا ناجح وعنده عنده جمهور وعنده ناس تحبه. ممكن شي يطربني ولا ما يطربنيش معناتها مش بسرتي الأغاني الكل تسمعهم تاع طرب الشيء دي مش كلها طرب.
0: لا معناها ما يمسنيش
1: ممكن
0: عبد الحليم
1: عنده شوية أغاني خفيفة ضوء شماسي
0: هذاك طول للقلب.
1: ايه شفت كيفية تو انت تو كاتيجوريك مو رفض تاما انك الواحد يحكي لك على اي موضوع. ايه هذا الجروب انا قلت لك هو قاعد يشتهد جروب قاعد يشتهد قاعد في موسيقى مختلفة.
0: نعم
1: ونشجعوا للوين
0: مسيرش ونجيب نعم انا مانيش ضد هذا بطبيعة الحال.
1: مانيش بيك تقول راك تسمع في الإذاعة الوطنية مش تسمع في
0: الإذاعة. ايه مو باش ناكد للمستمعين اللي هما يتبعوا في موعد الأحد.
1: في بالي تبرر من الأغنية.
0: لا لا لا
1: هو كان المستمعين نتاعنا نعطيهم الاذواق الكل حتى البولي قاعد يسمع شوف لو مثلا نجموا النوع نتاع الموسيقى نجموا يسمعوا.
0: حسام والله ما احلى قدك.
1: ايه هذيا للسيدة عليا.
0: لا الجاموسي وصفوه.
1: الجاموسي وصفوه
0: عفوا علي ولكن توا باش نعديها لك بصوت اخر تسجيل اخر.
1: ما تقوليش اللي معاها الجزائريه هذيك نوره.
0: لا الانسه ثريا
1: ثريا ثريا
0: تفضل.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كان هذا إذن أذان صلاة الظهر، التقديم كان بصوت الزميل الله يرحمه وليد تليلي
2: الله يرحمه،
1: وكذلك بعد الأذان صوت الزميل عادل يوسف
2: الله
1: يرحمه كذلك. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ولكن نؤكد على الجزء الأخير وهو مقتطفات من حوار طويل أجريته مع منصور رحباني في مهرجان الحمامات عام 90، عندما جاءت فرقة كاراكالا وقدمت أوبرا صيف 840،
2: اللي هي تقريبا من أول الأعمال اللي عملهم وحده. معناتها هو كذيك الأوبريتا عملها عام 88 مع عرضة الحمامات، من بعد عمل الوصية، عمل آخر أيام سقراط، أبو طيب المتنبي، ملوك التواف، حكم الرعيان، جبران والنبي، زينوبيا، رجوع طائر الفينيق، ومع الرحابنة هذا وحده راح سميتهم لك هذا كل عملهم وحده. اما كعملهم قبل الوقت اللي كان التعامل نتاعو باسم الاخوين الرحباني
1: مع شقيقه عاصي اللي تزوجت اللي تزوج فيروز،
2: عملوا بعضهم مسرحيات تاريخيه قاعده، كما نحكيو على جسر القمر، نحكيو على بيع الخواتم، نحكيو على هاله والملك، جبال الصوان، ساكن الباب، وعديد المسرحيات الاخرى اللي دخلوا لتاريخ الفن العربي والفن العالمي.
1: نذكروا منصور رحباني توفى في جانفي 2009، والتسجيل اللي باش نسمعوه يعود كما قلت إلى عام 90 في مهرجان الحمامات الدولي. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية أنيس لوريمي، في الإخراج المرئي فاروق الزارعي، عمار جبالي في الإخراج الفني، فاتن حسني في التنسيق، حميد الورخي. شكرا حسام.
2: شكرا.
1: إذن أقول لكم إلى اللقاء، إن شاء الله نلتقي غدوة صباح 6 في يوم سعيد.

0: إذا قلنا منصور الرحباني بالتأكيد نقول أيضا عاصي رحباني، ونقول أيضا السيدة فيروز التي أطربت الجماهير العربية وقدمت للأذن العربية أحلى وأرق الألحان.
1: أعرف أننا شعرنا بأننا يجب أن نقول شيئا، درسنا الموسيقى وتثقفنا ثقافة عامة وقلنا فجاء جديدا. وإن الإنسان إذا لم يأتي عطاؤه جديدا ومغيرا فلا لزوم لأن يكون. أذكر هنا كلمة شكسبير: نكون أو لا نكون، تلك هي المسألة. نحن تشبعنا من عواطف شعبنا ومحيطنا، عرفنا حزنه وفرحه وتوقه إلى الحرية وإلى الكرامة وإلى كل ما هو نبيل، فكان هذا العطاء.
0: نعم، من الأول عندما بدأت تخطو في طريق الفن وشقيقك عاصي، هل كنت تعرف إلى أين ستصل هذه التجربة؟
1: كان عندنا الطموح، عاصي وأنا كان عندنا الطموح، وكنا نتوق لأن نصبح قياديين في معركة الفكر والحضارة، ولست أدري كيف صرنا، إنما كتبنا. قال الناس إنهم تنبؤوا، والمسرح الرحباني منذ 30 أو 20 سنة تنبأ بما يحدث الآن. لست أدري كيف حدث هذا، لكن إذا أخذنا معادلة سقراط، قال: عمرك لا تسأل الفنان أو الشاعر لماذا كتب هكذا، غيره يستطيع أن يشرح ويحلل ذلك أفضل منه.
0: صحيح صحيح. بمن تأثرتما في الأول؟ يعني ما هو الرصيد الذي اعتمدتما عليه للانطلاق؟
1: إذا قلت لك إننا لم نتأثر بأحد فهذا هو الواقع. نحن رأينا، نحن سمعنا، نحن تعلمنا الموسيقى الشرقية وتعلمنا علم التأليف الغربي، درسنا موسيقى 15 سنة عاصي وأنا، وطالعنا وقرأنا وتثقفنا. بمن تأثرنا؟ لا أدري، تأثرنا بشعبنا.
0: لكن أكيد أخذتما معا من مناهل الفن الغربي والموسيقى العربية والتراث العربي والشعر العربي والشعر المعاصر، وكل هذا الخليط وكل هذه الفسيفساء هي التي ساعدتكما لكي تؤسس قاعدة وأرضية صلبة
1: في هذا العالم وهذا العصر البالغ التعقيد. الموهبة وحدها لا تكفي، والإنسان لا يستطيع أن يعلم أو أن يحدد من أين تأتي ثقافته. فشبابيك الحضارة انفتحت، ووسائل الإعلام قربت البعيد. نظرية تطلع في الغرب، في أمريكا، في أقاصي الدنيا، بلحظة تصبح عندك. لذلك على الإنسان أن يختصر مدة 4 أو 5 آلاف سنة من الحضارة. مثلا أنا أغيب الشعر العربي كله تقريبا، إلى جانب الموسيقى. أنا أعرف جيدا ومتعمق في التاريخ، كل التاريخ، تاريخ الشرق الأوسط، التاريخ الحديث، تاريخ أوروبا، التاريخ القديم، هذا يزيد الثقافة. وأنا أيضا أعرف الفلسفة جيدا، وأعرف الدين، الأديان جيدا. أنا قارئ نهم، وعلى الإنسان أن يعرف. الإنسان جاء ليعرف.
0: هل كان للوسط العائلي تأثير في إذكاء هذه الثقافة؟ والدك مثلا كان يشجعك على تعاطي الفن، على النهل من الثقافات والفلسفة والدين والتاريخ؟
1: والدي كان من القبضيات، يعني على أيام العثمانيين كان أبي خارجا على القانون ومحكوم، لأنه كان يقاوم السلطنة العثمانية. وكان الوالد في ساعات فراغه يعزف على آلة اسمها البزق.
0: إذن هو فنان أيضا.
1: مش فنان، كان يعزف، يسلي نفسه في السهرات، ولكنه كان يرفض أن نتعلم نحن. وكانت جدتي أمي، هذه المرأة لها فضل علينا، هذه المرأة كانت أمية، ورغم ذلك كانت ترتجل الشعر الزجلي، الشعر الشعبي، وكانت تحفظ حكايات وأغاني فولكلورية شعبية تراثية لا حد لها، وهي التي أذكت في نفوسنا عاصي وأنا حب الشعر.
0: إذن وراءكما كانت أم عظيمة،
1: جدة عظيمة.
0: ماذا كان اسمها؟
1: كان اسمها غاتا.
0: غاتا.
1: غاتا.
0: غاتا. غاتا. ما معنى غاتا؟
1: لست أدري، يقال إنها هندية، غاتا أو غيتا، آلة موسيقية.
0: نعم. أكيد في موسيقاك أستاذ منصور بعض الوحي من هذه الأعمال وهذه الأشياء التي كانت تحفظها دا الجد. نعم.
1: لا أشك في ذلك، وهذا يأتي دون أن نقصد، أو أنا أقصد أنا كان يأتي يتجسد في الإنتاج. إن هناك أرضية صلبة وقفنا عليها، وهي كما قلت لك تراث الشعب، وهذا التراث هو الأصالة. ومن لا يعرف تاريخه، ومن لا يتأثر بشعبه ويستوحي محيطه، لا يبدع أبدا ولا يستطيع أن يسير خطوة نحو المستقبل.
0: ما هي المدارس الموسيقية التي كانت تسيطر على الذوق اللبناني بصفة خاصة؟
1: كان ما في شك في هناك كان انفصام، كانت أغنيات فولكلورية أمثال أبو الزلف والميجنة والعتابة وأنتم تعرفونها، والذي كان يسيطر هو الغناء المصري. الغناء المصري، المصريون تنبهوا للفن باكرا جدا، فأرسلوا إلى كل البلاد العربية ومنهم لبنان فرقا مسرحية، فرق غنائية، أسطوانات، أفلام سينمائية، فأثروا. ومن يغزوك بلهجته أو لغته يغزوك بحضارته أيضا، فقد كان هناك غزو فكري وثقافي وفني مصري. تنبهنا باكرا نحن عاصي وأنا الأخوين الرحباني إلى أنه يجب أن يكون لنا موسيقى خاصة عربية تحمل الهوية اللبنانية وتنطلق إلى العالمية،
0: وتكون متفتحة،
1: وتكون متفتحة ومبنية على أصول علمية عالمية وهكذا.
0: إلى أن جاءت سيدة فيروز.
1: فيروز جاءت فيما بعد لتكمل المسيرة. فيروز كانت خلق الأخوين الرحباني. ما في شك أنه فيروز تتمتع بموهبة خارقة وصوت أخاذ وحضور ساحق وآسر. إنما أطلاقت صوتها جعلناها مخالفة للموجود، والأفكار التي حملتها فيروز، أي التي حملها إياها الأخوان الرحباني، كمان أفكار جعلتها قضية فلسطين وقضايا الشعوب والتحرر، هي هاجس الأخوين الرحباني، حملها بصوت فيروز الذي يستطيع أن يؤثر في الآخرين، وهكذا كان وقد وصلت الرسالة.
0: هذا في أي سنة كان اللقاء؟
1: كان اللقاء على ما أذكر، والله ذكرتي عاطلي جدا، في أواخر الأربعينات أو في أوائل الخمسينات، يوم جاءت فيروز إلى الإذاعة اللبنانية بصفة مرددة، وقد سماها حليم الرومي فيروز، وجعل هناك تعارف بين عاصي وفيروز، ومن يومها تبناها الأخوين الرحباني، وصار انتهت القصة كما ينتهي تنتهي قصص الأساتذة والتلميذات بأن تزوجا. لكن فيروز محاولة لا تتكرر، فقد صرف عليها ملايين الليرات لتصبح هكذا.
0: وقبل هذا اللقاء ماذا كانت فيروز؟ كانت مجرد مرددة يعني؟
1: كانت جاءت مرددة من المعهد الموسيقي، جاءت مرددة إلى الإذاعة اللبنانية كوراس يعني.

0: المدرسة الرحبانية قاسية ومتشددة، ولا نسمح بأن يضيف لا فيروز ولا غير فيروز أي شيء على الذي كتبه الملحنان عاصي ومنصور، والأمانة واجبة. من هنا كان هذا العطاء، لأننا نحن عاصي وأنا مش ملحنين فقط، نحن عندنا فكرة نلبسها اللحن، نحن هاجسنا الحرية والإنسان، وهذه قضيتنا في الغناء وفي الفن وفي المسرح، الإنسان المعذب في كل أنظمة العالم.
1: أستاذ منصور، بالإضافة إلى أنكما كنتما تلحنان وترعيان الفنانة فيروز وتؤسسان لمستقبل جاد للمدرسة، مدرسة الرحباني، كنتما أيضا تكتبان الشعر، بالإضافة إلى أنكما تعتمدان على مختارات من الشعر العربي لأبرز شعراء كجبران مثلا.
0: جبران والأخطل الصغير ونزار قباني، كل هؤلاء لحن لهم، بالإضافة إلى الإنتاج الكثيف الذي كتبه الأخوان رحباني، إن كان شعرا باللغة العامية أو باللغة الفصحى وسعيد عقل. أما الشعر فقد كنا نكتب الشعر في ساعات أخرى الذي ليس هو للتلحين، ومن هنا صدر لي كتابان ديوان شعر، واحدهما الأول أنا الغريب الآخر، والثاني أسافر وحدي ملكا.
1: أريد أن أقول، هل كتابة الشعر جاءت بعد الموسيقى أم قبل؟
0: إذا قلت لك إن الجدة هي الأساس، تكون الموهبة الشعرية تفتحت قبل
1: الموسيقى.

النوع الرحباني هو مجرد رحباني فقط، وكل ما نكتبه يأتي وليد شخصية الأخوين رحباني، لا شرقي ولا غربي، هذا لون رحباني مميز ومفرد، وكما قلت لك يستند على القواعد العالمية للموسيقى، وهو شرقي بصفة انتمائنا إلى الشرق، ولبناني بصفة انتمائنا إلى لبنان، وعربي لأننا من البلاد العربية. أما هذا النوع الرحباني فمميز، لا ليس من هنا وليس من هنا، هو شرقي متوسطي كمان.

ليس ما كتبه الأخوان رحباني أوبريت. الأوبريت لها تحديد علمي. الأوبريت هي سقوط الموسيقى الكلاسيكية وانهيار الأوبرا، ومواضيعها خفيفة وتغلب عليها الفالس وسوء التفاهم. ما كتبه الأخوان رحباني هو مسرح غنائي. مواضيعنا ميوزيكال، فيك تسميه ميوزيكال أو تياتر شانتي. مسرحنا متميز عالميا، ليس له سابقة وليس له مشابه في العالم. في أوروبا اليوم وعند الأنجلوساكسون بالذات، الإنجليز والأمريكان، يزدهر نوع من الميوزيكال، يسموه الميوزيكال بلاي. كمان نحن مواضيعنا تختلف عنهم، لأني لست غريبا عن هذا النوع، فقد أحضره سنويا في لندن وفي برودواي. الشعوب اللاتينية لم تنجح بهذا النوع، أحضره كل سنة أنا وعاصي، كنا قبل أن يرحل. نحن نتميز عنهم بحدة الموضوع وبشاعرية المناخ والنص وأدبيته وثقافته، وهم يتميزون عن ولحنا نتميز نحن. وأنا أراهن، ومن يريد أن يقارن فالمقارنة مفتوحة، إنما هم يتفوقون علينا بكل ما هي فلوس، دفع فلوس، أي يعمل ديكور كبير ويصرف عليها أكثر منا، أزياء يصرف عليها ويجيب مصممين من العالم، موسيقية يجيب فرقة موسيقية ضخمة، وعازفين مبدعين أو عازفين أمهر من عازفيننا، هو بكل ما هو يتم، ودعاية وكل شيء. إنهم يتفوقون علينا في مضمار التقنية وهذا، أما نحن فنتفوق في المجالات الإبداعية، إن كان بالنص أو باللحن. وسترون الليلة مسرحية صيف 840 التي هي تقريبا أوبرا، أو تنتمي إلى نوع الأوبرا كوميك إذا شئت أن تسميها، لكننا ندعوها نحن مسرحية غنائية. وأنا أراهن إذا كانت فرنسا وإنجلترا تستطيعان أن تخلقا واحدة مثلها في هذا العصر، وقد اعترف وفد فني فرنسي حضر صيف 840 التي استمر عرضها للمرة الأولى سنة ونصف السنة، وهذا رقم قياسي. اعترف وفد فرنسي بأنه ليس في فرنسا من يستطيع أن يبدع مثل هذا العمل.

0: الدكتور حكيم.
1: الحركة والمشي في كل عمر ينحيوا السمنة ومتابعها، تعاون مريض السكر على مرضه، تداوي الكوليسترول ومتابعه، والبدن يتعلم ما يخزنش الشحومات. بالحركة والمشي الصغير يكون عضلاته والكبير تساعده باش يضعف.
0: الدكتور حكيم.
2: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
3: هي نبض المجتمع،
2: صوت للثقافة،
3: مساحة للترفيه،
2: صدى للخبر.
3: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
2: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
4: الإذاعة الوطنية،
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
4: متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر
6: بأبرز عناوينها: نسبة مبيعات الكتب المدرسية في الجهات تصل إلى 65%، ولأول مرة توفر كتب خاصة بشعبتي العلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف بطريقة برايا. التداعيات الاقتصادية للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على أصحاب المهن الحرة موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، عشية اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران. طهران تؤكد تقلص التجارة الخارجية بنحو الثلث بسبب العقوبات والحصار البحري الأمريكي. إلى التفاصيل. تحية طيبة. تمت السيطرة النهائية على الحرائق التي اندلعت أمس بعدة مناطق بولاية جندوبة دون تسجيل خسائر بشرية وحيوانية، فيما تم تسجيل أضرار بعدد من المنازل والمستودعات وفق النائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم على الغزواني. وأشار إلى أن المعطيات الأولية تشير إلى إمكانية حدوث تماس كهربائي تسبب في الحرائق.
7: وضع في عمادة ودغريب من معتمدية فرنانة مستقر، وقد تمت البارحة أحمد الحريق بعد ليلة حقيقة صعبة شهدت اندلاع من حرائق في عدة مناطق من ولاية جندوبة، شملت عين دراهم فرنانة وعمادة بن بشير من جندوبة الشمالية وعمادة ودغريب. تعاضدت جهود الحماية المدنية وأبناء الجهة والمجتمع المدني في مواجهة النيران وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ولله الحمد لم تسجل أضرار بشرية أو حيوانية. الأضرار المادية مستودعات فلاحية كانت مخزنة بها كميات من القش والعرف. تضرر ما بين 2 إلى 3 منازل من الخارج نجم نقولوا. أسباب الحريق، المعطيات الأولية تشير إلى احتمال وجود ماس كهربائي في انتظار استكمال الأبحاث. تم تكوين لجنة خرجت صباحة هذا اليوم إلى عمادة بن بشير من معتمدية جندوبة الشمالية لاستكمال معاينة الأضرار وحفظ حقوق المواطنين.
6: تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تلف البضائع وأعطال في الأجهزة للعديد من المحلات التجارية وأصحاب المهن الحرة، فضلا في زيادة الضغوطات النفسية والقلق من خسارة الزبائن. مريم الغربي تحدثت البعض منهم في الريبورتاج التالي.
8: مع تواصل موجة الحر تكبدت العديد من المحلات التجارية خسائر وأضرارا مادية نتيجة تعطل الأجهزة وفساد بعض السلع.
9: حماس، الفلاك، زوز، فريقوات متاع غلاس مشاو قص من 10 متاع الصباح حتى 11 متاع الليل. ثم عباد يقص عليهم 3 سوايع ساعتين معقول.
10: احنا باتسيوني نبيعوا في مثلجات، الغالب يقص علينا الضوء، ترسينا إلا ما تجينا كمان يهزوا السلع وذا يعطلنا وزاد يهلكنا سلعتنا.
11: كجزار احنا ضرين نطيشوا في السلع، جيش كيف تعرف الجيش ما يصبر.
12: نخدم نجار في سكرة، الضوء يقص بالأربع سوايع يرجع ساعة وبعد يعود يقص، حرقت لنا ماكينة مرجوع الضوء يرجع ساعات ناقص. اليوم عطيه السلعة وتوصله ما يهموش فيه.
8: ويمكن للضرر أن يكون معنويا، فليس من السهل أن تنقطع الكهرباء فجأة في صالون حلاقة أثناء تجهيز العروس لليلة العمر.
13: احنا مركز تجميل تكون تخدم يقص عليك الضوء، راهو عندك مكياج، عندك مشعر باش يتعمل، تولي ستريس، ولي نخدمو بليتر، نخمم ديما في العروسة خاطر هي دافعة الفلوس.
8: بين خسائر مادية أنهكت الأسر والمهنيين، يظل انقطاع الكهرباء أكثر من مجرد توقف للتيار، فهو أزمة إلى حين الإعلان عن حلول عملية ومستدامة لاستمرارية هذه الخدمة الأساسية بمستوى يضمن راحة المواطنين.
6: في شأن آخر، حضرت رئيسة جمعية أصدقاء قرطاج سلوى الجزيري في تصريح للإذاعة الوطنية من حفر المسابح العشوائية والبناء الفوضوي دون تراخيص في المنطقة الأثرية قرطاج الذي يعد انتهاكا صارخا وتدميرا للموروث التاريخي للمنطقة، مؤكدة وجود عشرات القرارات هدم البناءات غير مرخصة ومسابيح لم تنفذ حتى الآن.
14: يحفر مسبح كبير ولا مسبح غارق ويحفر وحده من غير رقابة مؤسسات اللي هي مع التراث في الجهة والبلدية، والخدامة ينجموا حتى على حس النية يكسروا اللي موجود. معناه آخر مرة عنا في نهج أسترتي مسبح بدون رخصة وبناء كاملة بدون رخصة، ومشينا مرتين للبلدية.

0: تنقيب عشوائي على الآثار كل يوم، وفما تجارة آثار في كارتاج.
1: أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود بأن نسبة المبيعات في الجهات بلغت 65%.
2: إثناء بلغ العدد تقريبا 14 مليون نسخة، بالإضافة إلى مليون ونصف نسخة من المخزون الاستراتيجي، أي بمعادل 15.5 مليون نسخة. تقريبا عندنا 206 عنوان تم طباعته، وصلنا نسبة قبول الكتب والعناوين 90%. بلغت نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية للمركز الوطني البيداغوجي 70%. نسبة المبيعات في كامل أنحاء الجمهورية تقريبا 65%. المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية، وبدأت المبيعات في المستوى الجهات في نهاية الأسبوع القادم. كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب.
1: من جهة أخرى، أعلن كريم داود أنه تم تطوير تطبيق أبحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولايات الجمهورية بنفس الحصص.
2: السنة هذه كما وعدنا السنة الماضية أن المركز الوطني يطور تطبيق اسمه أبحث عن كتاب، يستعملها الولي ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعمل تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في أقرب مكتبة. نعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار الكتب لكي توزع على كامل أنحاء الجمهورية وبنفس الحصص. الحمد لله بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا.
1: وبالنسبة للضعاف وفاقدي البصر من تلاميذ البكالوريا المكفوفين، كشف كريم داود أنه لأول مرة يتولى المركز الوطني البيداغوجي من خلال وحدة طباعة البراي توفير كتب خاصة بشعبتي العلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
2: بالنسبة لضعاف وفاقدي البصر، بطبيعة الحال عندنا وحدة متاع طباعة للبراي، تقرية البراي، أثناء ثم بشرة أنه بالنسبة لهذه الفئة من أبنائنا التلاميذ، ثم أثناء شعبة العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، أول سنة عندنا شعبة معناها رابعة باش يجتازوا أبنائنا التلاميذ من ضعاف وفاقدي البصر امتحان البكالوريا، وإحنا مكبين الآن في مستوى المركز الوطني لتوفير معناها الكتب الخاصة لأبنائنا التلاميذ باش يكون عندهم نفس تكافؤ الفرص كيف وكيف التلاميذ الكل، ويعديوا في أحسن الظروف إن شاء الله.
1: واستعدادا للعودة المدرسية، أعد المرصد الوطني لسلامة المرور برنامجا توعويا وتخصيصيا وطنيا في مجال السلامة المرورية يستهدف مستعمل الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. رئيس إقليم الشمال الغربي للمرصد العقيد أيمن الحكيمي.
3: في إطار العودة المدرسية يقوم المرصد الوطني لسلامة المرور عبر فروعه الإقليمية بإعداد وتنفيذ حملات تحسيسية وتوعوية في مجال السلامة المرورية. الحملات هذه تستهدف جميع مستعملي الفضاء المروري مع إيلاء عناية خاصة بالمحيط المدرسي، وتشمل تنظيم حملات توعوية داخل المؤسسات التربوية على امتداد السنة إلى جانب حملات تحسيسية ميدانية بالطرقات. الهدف منها تعزيز سلوك المرور السليم، ترسيخ ثقافة الوقاية واحترام قواعد المرور. كما تم إدراج تحديد السرعة في حدود 30 كيلومتر أمام المؤسسات التربوية ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية في المحيط المدرسي.
1: تختتم اليوم بمدينة سوسة فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية. الدورة انتظمت على مدى 3 أيام وشهدت مشاركة أفلام توعوية من 12 دولة، وفق المدير المؤسس للمهرجان وليد بلحسن.
4: في الدورة هذه شاركوا معنا 60 دولة وقبلنا 12 دولة. الاختتام مش يكون يوم 30 قوت بساحة الموديل المتاقمة مدينة سوسة، وفي الاختتام مش يتم تكريم الأفلام اللي مش تفرزها لجنة التحكيم وجائزة الجمهور اللي هي تتكون أكثر تفاعل على صفحة المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية فيستيفال في المحور متاع الدورة هذه هو المواطنة والتنمية المستدامة. في جزء مسابقة بالذكاء الاصطناعي ومسابقة بالإبداع البشري، الناس تعمل فيديوهات خصيصا للمهرجان الدولي للفيديو التوعية، وقبلنا أكثر من 110 فيلم في الدورة هذه في جزء مسابقات.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية.

0: الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: أخبار العالم، استشهد فلسطينياني وأصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف اليوم غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بالتزامن مع تكثيف مدفعية الاحتلال قصفها باتجاه مناطق في مخيمي جباليا والبريج ومدينة غزة. كما استشهد فلسطيني متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس في جنوب القطاع. وفي الضفة الغربية تتصاعد اعتداءات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال في ظل تواصل حصار قرية قصرى لليوم 22 على التوالي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين العزل. في تطورات الملف الإيراني، دعا المرشد الإيراني مجتبى خامنائي في رسالة مكتوبة نشرت اليوم على حسابه على منصة تيليجرام دول المنطقة إلى الوحدة والدفاع المشترك ضد الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وجاءت هذه الرسالة بعد ساعات من رسالة سابقة دعا فيها خامنائي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن الحصار الأمريكي في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار البحري الذي تفرضه واشنطن. ولم يظهر مجتبى خامنائي علنا منذ إصابته في أول أيام الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 6 أشهر. وتستضيف الولايات المتحدة غدا وبعد غد وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظ البنوك المركزية في مسعى لحشد دعم دول المجموعة لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران وعزل اقتصادها عن مصادر التمويل والتجارة. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت النيبال والصين إلى 750، بينما لا يزال أكثر من 3000 آخرين في عداد المفقودين بالتزامن مع تواصل جهود البحث عن ناجين محتملين والعثور على الجثث. نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود مستمعينا الكرام ونوجزه لكم في عناويننا. نسبة مبيعات الكتب المدرسية في الجهات تصل إلى 65%، ولأول مرة توفير كتب خاصة بشعبتي العلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف بطريقة برايا. التداعيات الاقتصادية للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على أصحاب المهن الحرة كان موضوع متابعة في النشرة. وفي العالم، عشية اجتماع وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظي البنوك المركزية لتجديد الضغوط الاقتصادية على إيران. طهران تؤكد تقلص التجارة الخارجية بنحو الثلث بسبب العقوبات والحصار البحري الأمريكي. أجمل تحيات، كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الطبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: حضرات السيدات والسادة مستمعي إذاعة تونس، أهلا بكم في موعد جديد مع برنامج عبق الرشيدية. نرحب كالعادة بصديقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك علي.
2: مرحبا سيدي المختار، ومرحبا بالسادة المستمعين الكرام.
1: سي علي، الحصة هذه بحول الله باش نخصوها في الجانب الأوفر منها لبداية أشغال المؤتمر التأسيسي للرشيدية اللي انعقد يوم الأحد 2 ديسمبر 1934 بدعوة من رئيس القسم الأول في الوزارة الكبرى مصطفى صفر. المثير للاستغراب قبل ما نتحدث على أشغال المؤتمر، وكما قلنا سابقا، أنه إلى حدود قبل بشهر من التاريخ هذا من 2 ديسمبر 1934 لم يكن مصطفى صفر حتى يفكر في بعث مؤسسة موسيقية وطنية وهامة كيف الرشيدية. قلنا هذا وعطينا الأسباب، وقلنا راه ما كانش في باله. كيف أغير رأيه بسرعة؟ طبعا احنا عملنا تقاطعات ومقارنات ضرورية في الميدان التاريخي بين كل ما كتب وروي وأشيع وما ظهر وما أخفي من أحداث وتطورات اللي عندها علاقة بالموضوع، باش نجمنا قربنا إلى حد كبير من تسلسل الأحداث اللي جرات ما بين 15 نوفمبر، تنقولوا عليه 15 نوفمبر، وبين 28 نوفمبر تاريخ الجلسة التمهيدية قبل المؤتمر، يعني حوالي أسبوعين، لأنه ما جرى فعلا في تلك الأيام قاعد تعتيم عليه لأسباب سنتحدث عنها هي أيضا بعد قليل. وقت اللي رجع مصطفى صفر من المهمة متاعه في الجزائر اللي حكينا عليها زادة حوالي 15 نوفمبر، فوجئ بالاستياء العام عند شباب الجمعيات وكل الأوساط الأدبية التونسية من قرار اللي عملوا الإميل بو جو هذايا مدير التعليم كيف حذف قسم التعليم الموسيقي. بالطبع هو مصطفى صفر وقت لقاء الموجة هذيك بالطبع وافق على أنه ميزموش نسكتوا على القرار هذايا، وبلغ التململ الواسع منه للرؤساء وقراب منه داخل السلطة الفرنسية. لكن ما عملش كان هذاك، عمل تحليل عقلاني، هو معروف أنه معقلاني، بسرعة تبين له أنه الأمر خذ أبعاد أخرى، وخلق الحادث هذايا حراك جماعي ثقافي عميق بين الأوساط الكل. الحراك هذايا يحب يرقي القطاع الفني التونسي اللي كان في وضع متدني، وكان يعتبر التعليم هو الساس الأول للمشروع هذايا. واتضح أنه الحراك هذايا والمكونات الكل متاعه كانت تنتظر شخصية قادرة على تجميعها ووضعها على السكة الصحيحة. قال بينه وبين روحه كما يقولوا بالتونسي علاش مش أنا. فجأة، وهذا زاد تعرضنا له، جات فكرة بعض جمعية موسيقية جديدة تتسطر على مدرسة تونسية لتعليم الموسيقي كونسرفاتور تونيزيان. ربما الفكرة هذه جات من عنده هو، ولا من بعد عند الحلقة القريبة منه، ولا حتى من زاد من برا. لكن الفكرة هذه اعتبرها مصطفى صفر فرصة ذهبية توفرت له باش يترأس الحركة الموسيقية الإصلاحية اللي قاعدة يراها قاعدة تتلم وتتكون، وكان عنده طموح هو في الوقت هذاك باش يرتقي لمراتب وظيفية عليا في الدولة ويعود بها للساحة بعد النكسات اللي يتعرض لها. قلنا أنه تنحى منذ عام قبل عام من منصب مدير التشريفات نتاع البي أحمد بي، وتجبر على الاستقالة من رئاسة جمعية الناصرية، وكلها مكاية صارت له. وكانت ثم عوامل أخرى مثل خلفية الظرف العام المكفهر نتاع البلاد وقتها اجتماعيا واقتصاديا، ومسؤولية مدير المعارف في إثارة الزوبعة نتاع غلق قسم التعليم، والمطربة التونسية من المطربات الأقلية اليهودية اللي تثبت في الموضوع هذاك، وكان الجمهور يعتبر اللي هما المطربات هذوما مسؤولين عن تفشي الغناء المتدني. ولو قعدتنا راينا من الأول قلنا هذا راي انتباعي ومهوش مؤكد.
2: المقصودية زمردة العجية، استيرانات
1: زمردة العجية. سعلي نعمل استراحة غنائية الأولى.
2: الشاهد الموسيقي الأول سي المختار باش يكون مع سماعي مزموم من تلحين محمد سعادة، وسماعي كما قلنا قبل هي معزوفة آلاتية يعني تعزف فقط. أيه. ولحنت في قالب تقليدي معروف اللي هو السماعي، أداء مجموعة محمد سعادة.

0: شكرا سي علي. قلنا العوامل اللي خليته زيد يتقدم يترشح للموضوع هذايا هي الخلفية العامة متاع الظرف ومتاع مسؤولية مدير المعارف وعلاقة الغلق القسم بالمطربة زمردة العلجية. إذن لا يستغرب أنه يرى نفسه مصطفى صفر الشخصية التونسية الأقدر والأنسب باش يترأس وينجح المشروع الموسيقي الجديد اللي طالبوا به الأوساط التونسية الثقافية وقتها، لأنه كان أولا يعتد بشخصيته، معروف كان يعتد بشخصيته، يعتد حتى بانتمائه للطبقة البرجوازية التونسية، وقالها حتى نهار اللي نصبوه بعد أقل من عام الشيخ المدينة، قال أنا معتز أن أنتمي للطبقة البرجوازية التونسية. كان معروف بذكاء قلنا وتحفظ شديد، وهذاك اللي خلاه يتكتم على كل شيء إلى جانب مستواه العلمي وثقافته الأدبية والموسيقية الواسعة المعروفة. لذلك قرر باش بسرعة يرفع التحدي هذايا ويبين للجميع أنه خير خلف لوالده المرحوم محمد البشير صفر، كان في وقته يتسمى أبو النهضة التونسية الثاني بعد المصلح الكبير خير الدين. بدأ أولا بالطبع عمل مخطط، بدأ بأنه كشف أحد كبار المسؤولين في نظام الحماية اللي كانت تربطه به علاقة متينة، ويبدو أنه المسؤول الكبير هذا يعطاه شفاهيا الموافقة المبدئية لتكميل جمعية بشرط أنه هو يتولى رئيسها، باعتبار أنه هو يتمانوا له ميحبوش الجمعية يندس فيها عناصر معارضة لنظام الحماية. وكان هو مستصر يعرف أنه السلطة الفرنسية مستعدة باش تمتص غضب الشبيبة التونسية المهتمة بالتعليم الموسيقي لكن بأقل التكاليف، هذاك علاش ما وقفوش على تكوين كونسرفاتوار تونسي وانا مدرسه موسيقيه خاصه بالموسيقى التونسيه والعربيه. الخطوه الثانيه اللي عملها انه استدعى واحد من اخلص الناس ليه اللي يثق في التكتم المطلق، وقال له بربي قول لبعض الشخصيات، ذولي عبد الرحمن الكعاك اقرب الناس اللي هو، قول له راني معناها الترخيص ما فيش مشكله، انا نجم ناخذه، واذا كان تحبوا تعينوني انا ما فما حتى مشكله، انا مستعد باش نتحمل المسؤوليه هذه. وهذا اللي صار، وفي بسرعه وقت اللي اعطوه الموافقه توكل على ربي وعمل الاجتماع التمهيدي اللي وقع يوم 28 نوفمبر 1934 في الخلدونيه. لكن السي علي باش نحكيو كلمه على التعتيم، علاش سي مصطفى صفر واللي معاه تكتموا على هذا كل هذاك، علاش هو راهو اللي صار من تطورات هذه كل معناها أحيطت بتكتم شديد، الأمر اللي تسبب في تكاثر الإشاعات والروايات حول دواعي تأسيس الرشيدية. تثبت عليه في حصة قلنا تحت السور، قالوا راهو في الوقت اللي تشهرت الرشيدية وكان بيرم موجود وقتها عام 36-37، قالوا لا الرشيدية تعملت باش تمنع التأثير الأدبي والمشرقي والغنائي المشرقي والمصري خاصة، وهذا مش صحيح. يعني فما منها كان متقلقين، الحماية كانت متقلقة من التأثير الشرقي على النخبة التونسية، لكن مش أنها تمنع باش تكون كلهم كونوا جمعية. كذلك فما شكون وقتها قال فما تعاملت الرشيدية باش تمنع علي الدرويش باش يرجع لتونس. هذه كلها معناها دعايات. اليوم وضحنا علاش تكونت الرشيدية وكيفاش. أسباب التعتيم هو تحفظ مؤسس الرشيدية، يقول علاش سي مصطفى صفر متحفظ، كان يحبش يسمع بالدور الخفي اللي لعبه هو بنفسه باش ينتزع من السلطة الفرنسية الترخيص في تكوينها، كان يخشى أو كذلك أن ينكشف دور مدير المعارف إيميل جو ومعاه المطربة مدام خيات هذه زمردة العجية، ومحبش الخبر زاد ينتشر بين الشباب اللي في المقاهي وفي النوادي الشعبية، ووقتها تتأكد الصورة اللي هو كان يقوم فيها في جو محتقن جدا ضد المستعمر، أنه المطربات التونسيات من الأقلية اليهودية هم اللي يشاركوا في إفساد ذوق الشباب بالأغاني الهابطة والمخلة بالأخلاق. إذن اتفقوا الجماعة في مقدمتهم سي مصطفى صفر على كتمان موضوع مدام خيات
1: علاقاتها غير مباشرة،
0: علاقاتها غير مباشرة بتكوين رشيدية بالضبط، وحرص كان تون تحرضوا له وقت بعمل الهيئة المديرة الأولى باش يدخل عدة متحامين وأطباء ورجال أعمال تونسيين يهود في قائمة المؤسسين وحتى في الهيئة المديرة الأولى. هكذا بصفة عامة ظهر الإنجاز وقتها دون أمال التلامذة وأنصارهم، لكن بفضل نجاح مشروع الرشيدية الرائع بعد سنوات قليلة مثل الحدث في الواقع تتويج لكل المحاولات اللي كانت تطرح بإلحاح في المجالس والنوادي منذ 3 سنوات. خلاصة القول أن بعث الرشيدية لا يعود كما قد يعتقده البعض إلى مبادرة فردية لا من سي مصطفى صفر لا من غيره، بل لتحرك من نتيجة استثمار جماعي لحدث إلغاء دروس الموسيقى العربية، واللي باهي أنه قدته في الفترة هذيك بذكاء ثلة مؤمنة من الشرائح المثقفين والتونسيين ومشايخ الفن يقودهم الكل مصطفى صفر صفر بجدارة، وبعد خذ عليه بعد لتوفى عام 41 المشعل سي مصطفى الكعاك. كانوا مؤمنين هذا من كل منذ سنوات بقضية رقي الموسيقى التونسية، وتطورت الأحداث بسرعة خلال الأسابيع الأخيرة من شهر نوفمبر لتزيل مجمل العقبات القائمة أمام تحقيق أهداف حركة إصلاح الموسيقى التونسية ورقيها. الفصل الثاني سي علي،
1: الفصل الثاني باش يكون مع براول نوبة العراق من المالوف التونسي، أداء المجموعة الصوتية لفرقة إذاعة تونسية بقيادة عبد الحميد علجي. التسجيل هذا يعود إلى بداية الستينات، ويتكون من أربعة براول، البرو الأول لعاشقين بعض الحبيب إلى آخره. نستمعوا.

0: شكرا سعلي، نرجو أن تكون البراول نوبة العراق نالت رضا مستمعين ومستمعاتنا في برنامج عبق الرشيدية. الاجتماع التأسيسي سبقه اجتماع تمهيدي، وقع يوم الأربعاء كما قلنا 28 نوفمبر 34، والتقات فيه ثلة من المثقفين العاصمة في مقر الخلدونية ترأس مصطفى صفر، وحضروا عديد الوجهاء ومثقفين يتقدمهم الأستاذ عبد الرحمن الكعاك اللي هو مضيف الاجتماع، وجمال الدين بوسنية وحسن بن عمار وغيره. خلال اللقاء هذا ما عندناش التفاصيل نتاعه، أما نتصوروا أنه صفر قدم بصة على أنه الرخصة خذاها وأنه توا نتوكلوا على ربي باش نكونوا الجمعية نتاعنا، ودارسوا ما هي المبادئ شنو باش نعرضوها للمؤتمرين في الاجتماع هذا، شنو ما مثلا أهداف الجمعية. الهدف أنا أعتقد أنا راهم أخاضوا في مسألة التعليم، لأنه التعليم خذا النصيب الأوفر من الحديث، وحتى معناها في الوثائق نتاع الرشيدية نوريو أنه التعليم كان هو السبب الرئيسي لتأسيس الرشيدية. مثلا الصباح في عام 57 ولا 59 حكينا عليه هذا، قالت حرفيا أنه أمام رفض إدارة المعارف تكوين معهد للموسيقى الوطنية اضطر أولئك المواطنين إلى التستر تحت اسم جمعية المحافظة على الأغاني العتيقة لتحقيق مبتغاهم في تعليم الموسيقى، وهكذا برزت الرشيدية سنة 34. كذلك صحيفة العمل اللي كان وقتها الصحافي اللي بالصفحة الفنية خاصة المرحوم توفيق مغدير والد المخرج فريد مغدير، يقول فيه تأسيس معهد تحت اسم جمعية كان هو الحل النهائي للتجاهل المثقفين حتى لا تقوم المعارضة، معارضة السلطة الفرنسية، بأن المعهد موجود. هكذا تأسست الرشيدية. هذا معناها الأمثلة. نجم نتكلم زادة أنه في القانون الأساسي اللي تتعمل في الجلسة التمهيدية ومن بعدها فما فصل ينص على وجود مقر يتسع للتعليم الغنائي. كذلك اسم الجمعية نفسه بعد عام بدلوا سي مصطفى صفر والهيئة متاعه من اللي كانت جمعية الرشيدية ولات معهد الرشيدية. ثم مصطفى كعاك عام 41 دوب ما تولى رئاسة الجمعية بدل اسمها، رجعها الرشيدية معهد الموسيقى التونسية، وحتى الكاشي بفرنساوي حتى لرشيدية كونسيرفاتوار دو لا ميوزيك تونيزيا. وفي الخمسينات بتباع ولا المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية وقت اللي الدولة استقلت. حسن حسني عبد الوهاب كذلك كان ينعت الرشيدية، هو واكبها من الأول بأول معهد لفن الألحان التونسي. فما ابن سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه، سي الهادي جميل، معناها اتصلت به في أوائل العقد الأول متاع القرن هذا 21، حكينا الموضوع وسألته قلت الوالد كيفاش يرى الرشيدية وقت طلعت، رغم اللي هو خرج ما قعدش معهم للأس وحضر الجلسة التأسيسية وما لكن ما وصلش لأنه توجهاته تعرف مرشحات شرقية وغيره. سي عبد العزيز جميل الله يرحمه قال والدي كان يعتبرها هي الكونسرفاتوار متاع تونس. كل هذه براهين متقاطعة تثبت بلا ريب أن تعليم الموسيقى العربية والتونسية على أسس عصرية مثل الهدف الأساسي الجمعية الرشيدية عند بعثها. نحب نقول كلمة هوني يعني بالاستقلال تواصل التعليم حتى لآخر السبعينات، في الثمانينات وقف. وقت اللي جات الهيئة اللي كنت تشرفت باش نكون معاهم في بداية التسعينات برئاسة المرحوم محسن بولاحية رجعنا التعليم، لكن بالنسبة لنا يلزم تبرق لنا المعاهد في كل بقعة عمومية وخاصة وكلها تقري الموسيقى الشرقية، لكن احنا نحب الرشيدية تتخصص في طبوعة التونسية، في المقامات التونسية، في الإيقاعات التونسية، في اللون الألوان التونسية البدوي والحضري، عنا تراث كبير برشا يلزمنا هذا كان نسمنوه ونطبعوا به ولادنا يدخلوا باش غدوة ياخذوا الشرقي وياخذوا حتى الغربي، ياخذوا كل الموسيقات. احنا متفتحين بلادنا وعنا ثقافة برقلة معناها متفتحة، اما يقعد ديما الطابع متاعنا اللي يميزنا بين الشعوب غنينا هي وتراثنا هي المقامات متاعنا واللهجة الموسيقية اللي كنت عارفوها انتم خير من
1: اللي كانوا يستلحوا عليها في الأدبيات الصحفية في الثلاثينات بالفن القومي.
0: القومي
1: الفن القومي
0: هو الوطني كما
1: اي كما نقولوا اليوم الفن الوطني التونسي.
0: نختم التدخل هذا يا سعلي. الثاني موضوع ثاروه هو تكوين جوقة وترية تتولى إشاعة الموسيقى التونسية الأصيلة وتهذيب الذوق الفني العام. بهذاك قروا إذن بعد التفاهم هذا كل الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي بعد أربع أيام، يعني يوم الأحد 2 ديسمبر. هذا يوري أنه كان يسرع مصطفى صفر المجموعة اللي معاه في الإنجاز قبل الكلاب. شكرا سعلية، عندك ما تسمعنا في الفصل الغنائي الثالث.
1: المراوحة الثالثة بشكل مع موشح في مقام النهوند، موشح مشرقي بعنوان منيتي عز استباري في مقام النهوند، أداء فرقة الموسيقى العربية بقيادة عبد الحليم النويرة. التسجيل الذي يعود إلى الثمانينات.

0: نواصل إذن هذه الحصة من برنامج عبق الرشيدية على أمواج إذاعة تونس. سي المختار، لو عدنا إلى حيثيات الاجتماع التأسيسي للرشيدية.
1: الحيثيات هذه، هو نذكر أن التاريخ هو 2 ديسمبر 34 والمقر هو القاعة الكبرى لمعهد الخلدونية في سوق العطاري. التاريخ هذا بين قوسين قبل ما نتحدث على تفاصيل الأشغال متاعه سعدي، هو التاريخ الصحيح. لكن الكتاب متاع سي صالح المهدي وسي محمد مرزوق الله يرحمهم في عام 81، وقت ما كانش عندهم وثيقة متاع المحضر الجلسة اللي تبكرنا باش شفناه في الأرشيف متاع الرشيدية، وقالوا شهر نوفمبر، وشات الناس كل تبعت شهر نوفمبر. وإحنا هذايا تاريخ هام بالنسبة للمؤسسة، وصرح كما هذايا مؤسس النهضة الموسيقية التونسية المعاصرة أنه نعرف وقتاش تأسس. حتى من الرخامة اللي تحطت على الباب متاع الرشيدية في نوفمبر، ماذا بينا الهيئة مشكورة هي قائمة بوجبها الحقيقة تبدل الرخام هذيك وتحط التاريخ الأساسي ومعناها التاريخ الصحيح، باش يقعد التاريخ للأجيال. احنا ماهوش لينا احنا، هذا تاريخ تونس، تاريخ الثقافي. الدعوة متاع اللي وردت في وثائق الرشيدية لبوها حوالي 57 شخص من أهل الثقافة وشيوخ الفن وأصحاب المهن الحرة، وزيدهم ما حسبهمش عبد العزيز العروي اللي جاء مثل صحيفة لبتيماتاس، الشاعر سعيد أبو بكر صحيفة النهضة وغيرهم. نستعرض الآن عناصر الحركة الوطنية الإصلاحية في الميدان الموسيقي وانتماءاتهم المختلفة وأهم ملامحهم المميزة. أكبر سن فيهم هو الشيخ رشيد بن جعفر. هذا سي رشيد بن جعفر مشايخ معروف من جيل أحمد الوافي ومن جيل اسكندراني والورديان وغيرهم.
0: كان عادل إشهاد وها.
1: كان عادل إشهاد وكان حتى باش خوجة الجامعة الأعظم سابقا، وكانت عنده سفينة، وسفينة عطاها لسيلبيه الأظم. سيلبيه الأظم اللي هو كان أصغر فرد شارك في التأسيس الله يرحمه، كان عمره وقتها 21 سنة. بلغم ما يعرفوش هو كان شخصية وطنية في الوقت الاستعمار، وأول وزير أول في العهد الاستقلال مع الرئيس الأول للدولة التونسية الحبيب بورقيبة. أما أعمار الأغلبية دولة بين 40 و50 سنة تقريبا، معناها هذا يدل أنها واكبة في سباها وشبابها أهم الأحداث والتحولات الفكرية والاجتماعية اللي جدت داخل وخارج البلاد التونسية منذ نهاية القرن 19. كانوا ينقسموا الموجوعات هذا من كل إلى 3 شرائح اجتماعية متباينة. أولا وجوه من أشرع عائلات المدينة نسموهم في تونس البلدية، وكانوا يمثلوا أكثر من نصف الحاضرين، وهم بنفسهم كانوا منقسمين إلى فئتين بارزتين. الأولى مجموعة خريجي المدرسة الصادقية ومعها خريجي الجامعات الفرنسية، منها موظفين ساميين، محامين، أطباء، صيادلة ومهندسين، بتبعها في أولهم مصطفى صفر ومصطفى كعاك، المصطفى العقبي الكاتب العام، محمد علي العنابي مهندس كبير، علي بوحاجب، الشاد الزاوش، هذه وغيرهم. وهي الثلة اللي تحملت عبء التكوين الرشيدي، أخذت على عاتقها إداريا وماديا ومسؤولين على التكوين الرشيدي. المجموعة الثانية هي خريجي التعليم التقليدي بالجامعة الأعظم، في مقدمتهم القاضي والوكيل الشرعي والأديب عبد الرحمن الكعاك، وكيل شرعي سابق، وكان عنده مكتب في نهج الباشا هو أخوه سي مصطفى كعاك من جهة وسي عبد الرحمن الكعاك من جهة أخرى. واحد أفوكا بالطريقة العصرية والآخر وكيل شرعي بالطريقة التقليدية،
0: طريقة زيتونية،
1: قبل ما يولي رئيس الخلدونية حتى يتوفى عام 45. كان معهم زادة الشيخ محمد العربي كبادي، الشعراء بالحسن بن شعبان، الشاعران العصاميين معروفين الشادلي خزندار ومصطفى آغا، نزيدوهم زادا كبار التجار والفلاحين ورجال الأعمال كيما أحمد بن ميمي حكينا عليه، الطاهر المهيري، بالحسن الأسرم. هذه المجموعة متاع وجوه عيان المدينة. نصيب الآخر كان عند شيوخ الفن الأندلسي بشقيه الديني والدنيوي، سواء كانوا من أبناء العائلات التونسية المعروفة كما سي محمد الأسرة، سي رشيد بن جعفر، سي عبد العزيز الجميل، سي محمد الدرويش، أو وجوه الغناء الصوفي اللي ينتمول للأوساط الطرق والزوايا، سي محمد بن سليمان، سي محمد المملوك، سي عبد العزيز بن شعبان، سي علي بن أواس، وزيدوه بتبع أفراد الجوقة المحترفة اللي مشيت للمؤتمر الموسيقى بالقاهرة كسي محمد غانم وخميس الترنين. هذم الفنانين هذوما المشايخ لعبوا دور مؤثر في توجيه الرشيدية فنيا موسيقيا نحو إحياء تراث المألوف والغناء التونسي الأصيل. تنتمي الشريحة الثانية المتبقية للوسط الشبابي الجمعياتي من صغار الموظفين ورواد النوادي وشعراء ونقاد الموجة الصاعدة، يدعمهم قلنا هذا وتنأكدوه كوقت نتعرضوا للسيرة متاعه جمال الدين بوسنينة. هذوما كانوا المحرك الأساسي المتحمس لتيار رقي الموسيقى التونسية من بداية الثلاثينات خاصة، وكانوا كما بينا وراء إشعال الشرار اللي أدت إلى بعث الرشيدية. حضروا معهم من كل أصدقائهم من الصحفيين كما الهادي العبيدي كان يمثل جريدة الزمان، مصطفى خريف كان الشاعر يمثل لسان الشعب، محمود بورقيبة الشاعر زاد كيف كيف يمثل الوزير، محمد بن حسين على الزهرة. هذوما الكل اعتبروا من بعد جميعا من مؤسسي الجمعية الرشيدية. نحب نذكر بعض جوانب السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية، لكن نصبوا فاصل غنائي رابع سي علي، اش حضرت لنا فيه؟
0: الفاصل الغنائي الرابع باش يكون مع أغنية من أحلى أغاني الهادي جويني، وهي من تأليفه وتلحينه وأدائه، بعنوان عينيك تقتل فيها.

0: حبيت نتعرض سي علي بعد سمعنا الهادي جويني ورناية الرائعة نتاعو جوانب من السيرة الذاتية لأبرز مؤسسي الرشيدية. على الصعيد السياسي مثلا نلاحظوا تواجد بعض قيادي الحزب الدستوري القديم، طيب جميل خوسي عبد العزيز جميل هو محامي، كما صادق رزق اللي تحدثنا عليه صاحب كتاب الأغاني التونسية، وسي شادلي خزندار الشاعر الكبير اللي كان من أقرب الناس للبي منصف البور منصف بي ناصر بي، عبد الرحمن الكعاك كذلك من منتمي الحزب الدستوري القديم، وكذلك بعض وجوه الحزب الإصلاحي المنشق عن الدستوريين كطاهر المهيري ومستصفر نفسه كان من الحزب الإصلاحي. مقابل ذلك من الحزب الدستوري الجديد كان حديث النشأة وقتها وكان مستهدف تلك أيام لحملة تعسفية شرسة من طرف نظام الحماية، لم يكن إذن حتى حد موجود إلا البيه لدغم، لكن البيه لدغم وقتها كان صغير من مازال ما بداش العمل السياسي متاعه، كان يخدم في الداخلية مازال كيتخرج من الصدقية، وأما في الاستقلال بتبيع ولا وزير أول. هناك المحامي مصطفى الكعاك اللي تقلد الوزارة الأولى قبل الاستقلال في عهد دامين بي، وكان معاه أصدقائه المحامي عبد القادر بالخوجة الصيدلي علي بوحاجب اللي تولوا حقائب وزارية في نفس حكومة الكعاك عام 47. من ناحية الأدبية دعمت أكبر الجمعيات الثقافية التونسية في تلك الفترة مشروع الرشيدية، حيث حضر أشغال بعث كل من رئيس الخلدونية عبد الرحمن الكعاك ورئيس قدماء الصدقية محمد علي العنابي، واعتبر الأستاذ محمد بدرة رئيس جمعية كتاب المؤلفين من مؤسسيها، هو طلب باش تحط اسمه مع المؤسسين رغم أنه نهارتها كان في سفرة لفرنسا مع سي محمد شنيق رئيس القسم التونسي بالمجلس الكبير.
1: الفاصل الغنائي الأخير سي المختار باش يكون مع أونيا بعنوان يا خويلة، أداء محمد الفرشيشي من تأليف وتلحين محمد

0: سي علي، قبل ما نختموا الحصة متاعنا نحب نقدموا التوجهات الموسيقية لمؤسسة الرشيدية. الملاحظة الأولى، تواجد نفر هام من تمت شيوخ الفن القدامى
1: واللي عاشوا يعطيني تحب تعطيني يعطيني
0: مجالس الصالونات الموسيقية حضر. في بداية القرن حتى الوقت هذاك، وكان عنده تأثير واضح في مسار تطهير الحياة الفنية عبر أنشطة الجمعية الفتية، كيف محمد الدرويش، كيف محمد المملوك، كيف طاهر المهيري، كيف علي بن نواس، كيف محمد غانم نفسه، وخميس تنان ولو أصغر منهم. كذلك حضور أغلب أعضاء هيئة النصرية الموسيقية النحاسية، تدعيم السي مصطفى صفر، زاد الظهور القوي لتلامذة مدرسة الموسيقى التونسية واللي حبوا يكونوا نادي الموسيقى التونسية، كحسن بن عمار، بالحسن بن الشادلي اللي هو المدير الإداري متاع الرشيدية من بعد، حميد الضحاك، محمود بورقيبة، مصطفى بوشوشة وغيرهم. أما فما غياب ملفت لدعاة الغناء الشرقي، سي عبد العزيز جميل ولو شارك في الجلسة التأسيسية ما كملش مع الرشيدية، وخير موصلت إشاعة موشحات والأدوار والمقامات الشرقية في الخليوة عنده اللي هي كونسرفاتوار متاع الأغاني الشرقية
2: في ورشة صناعة الآلة الموسيقية.
0: وتخرجت من هذه الحقيقة أجيال كاملة من فنانين كعلي الرياحي، كعلي السريتي، حتى صلاح المهدي غديك، ونقوله حتى بالنسبة للعمل النسائي ما شاكت حتى امرأة، خلاف لما ذكرته المرحومة المطربة شافية رشدي اللي في مذكرتها قالت أنا حضرت، هي تتحدث على الجلسة اللي تعملت في أفريل مع سي محمد تريكي معها ووقت عيتها
3: معنا احنا بدأت الحكاية
4: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
4: محلاها عشرة فلاش سبورت.
2: مرحبا تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضية في انتظار صوت مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو لمواكبة الألعاب المتوسطية شهيرة للكيف. نبداو بكرة القدم، اليوم تلعب الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الأربعة ونصف في ملعب شادي زويتن، شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي، الحكم سيف الورتيني في الفار البرتغالي هيلدر ماليرو. في المباراة باش تكون منقولة تلفزيا على القناة الوطنية الأولى في الملعب البلدي حملنف لدي حملنف النادي الرياضي بنزرتي، تحكيم لأمير العيادي في الفار البرتغالي برونو استيفيس، في بوجمع الكميتي الأولمبي البيجي اتحاد بنقردين فراج عبداللاوي يدير المباراة في الفار أيمن نصري، في ملعب سوسة مباراة بشكون منقولة على القناة الوطنية الثانية بين النجم الساحلي ونجم المتلاوي خليل الجهري يدير المباراة في الفار أسامة بن إسحاق، وكل المباريات تلقاهم كيد حاضرين في كما العادة في الإذاعة الوطنية في الرياضة وهدف مع لبيب صغير من الأربعة إلى حدود الساعة الثامنة. البارح نذكر في ملعب حمادي العقربي براس النادي الفريق ربح حمل حمام سوسة هدف مقابل صفر، في ملعب عبد العزيز الشتيوي بمرسى مستقبل مرسى يتعادل 0-0 مع تقدم سقيط الدير، في بن جنات اتحاد المنصير ربح الملعب التونسي 2-1، في الطيب المهيري نادي الصفاقس ربح ترجي جرجيس 2-1. الترتيب باعتبار مباريات المنقوصة من الجولة الثانية، أيضا المباراة المؤجلة من الجولة الافتتاحية بين اتحاد بنقردين ونادي حمام الأنف، في الصدارة نادي الفريقي 6 نقاط، ثم تقدم سقيل الدير نادي الصفاقسي، الاتحاد المناسيري كل فريق في رصيده 4 نقاط، المركز الخامس ترجي الرياضي نادي البنزرتي ترجي جرجيس 3 نقاط، المركز الثامن ملعب التونسي مستقبل المرسى أمل حمام سوسة بنقطة واحدة، بقية الفرق بصفر من النقاط، اتحاد بنقردين نادي حملنف منقوصين من المباراة كما قلت بخلاف مباراة اليوم، النجم الساحلي نجم المتلاوي الأولمبي البيجي شبيبة العمران. الجولة الثالثة يوم السبت 5 سبتمبر، الأربعة ونص ملعب 15 أكتوبر نادي البنزرتي الأولمبي البيجي، في الطيب المهيري تقدم سقيط الدير نادي حملنف، في يوم الأحد 6 سبتمبر الأربعة ونص في ملعب حمادي العقربي برادس ترجي رياضي مستقبل المرسى، في ملعب سوسة نجم الساحلي شبيبة العمران، في ملعب المتلوي نجم المتلوي أمل حمام سوسة. بقية المقابلات تم تأجيلهم باعتبار المشاركة الإفريقية للنوادي التونسية، نادي الإفريقي في رابطة الأبطال، نادي الصفاقسي ترجي جرجيس في كأس الكونفدرالية الإفريقية. يوم الأربعاء 16 سبتمبر الأربعاء بنقردين اتحاد بنقردين يستضيف النادي الصفاقسي، يوم الخميس 17 سبتمبر الأربعاء في مركب باردو الملعب التونسي يستقبل النادي الإفريقي، في مركب جرجيس ترجي جرجيس يلاقي الاتحاد المنصري. أيضا في أخبار النادي الأفريقي، الجلسة العامة التقييمية لتلاوة التقرير الأدبي والمالي والمصادقة عليهم إن شاء الله في مواعيدنا القادمة نعطيكم أكثر تفاصيل. وحسب الأخبار أنه الأفريقي حقق فائض يعني بين الموازنة بين المصاريف والمداخيل، بطبيعة نحكي على الجلسة العامة التقييمية للنادي الأفريقي. إلى كرة السلة، تصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 نافذة الرابعة في تونس في قاعة رادس، الجولة الختامية اليوم 7 تونس جنوب السودان. الجولة الأولى فزنا على الرأس الأخضر، الجولة الثانية انهزمنا أمام الكاميرون. في الكرة الطائرة، دور الثمن النهائي لبطولة أفريقيا الأمم سيدات في نيروبي الكينية اليوم 5 تونس تواجه المنتخب المالي. المشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية 2026، مباراة اليوم أو البرنامج تاع اليوم تتصدر مباراة الدور النهائي لكرة القدم من أجل الميدالية الذهبية. حوار تونسي جزائري ينطلق الساعة 6 العشية، بقية تفاصيل مع مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو شهير الكافي. مرحبا شهير.
5: مرحبا بك حبيب، تحية لكل مستمعينا. بطبيعة الوقت بدأ يقرب للمباراة المنتظرة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تقريبا من أهم الألقاب إذا كانت تكون موجودة بالنسبة لعناصرنا الوطنية، وأهم ميدالية ذهبية ممكن في الألعاب إذا كان تحصل اليوم بالنسبة للوفد التونسي. نهائي من أجل الذهب الستة في ملعب كافون، تونس مع الجزائر بعد دور أول متميز، بعد نصف نهائي ربحنا فيها المنتخب الإيطالي، أمام جار، أمام منتخب من شمال أفريقيا، أمام منتخب اللي استنسنا بالمواجهات معاه، ولكن بطبيعة مش نفس الملاعبية في الزوز منتخبات. أنيس بوجلبان أعد العدة لكل شيء بطبيعة اليوم في انتظار ضربة البداية، وأنيس يستنى في اللقاء هذا وفي الدور النهائي، خاصة أنه بش يكون أيضا تحضير للي جاي. هاو نسمع أنيس بوجلبان.
6: نحضر كما يلزم النهائي اللي إن شاء الله يعني بعد 25 سنة تونس ترجع للذهب إن شاء الله. برشا حاجات باهية مش تقعد لنا في الدورة هذه، برشا ملاعبية ظهروا اللي عندهم توصيل يسحقوا بخير في, في, في تونس، ويكبر لي في البيانسير هامش الاختيارات في اللي احنا الشهر الجاي باش نبداو إن شاء الله التصفيات نتاع المؤهلة للأولمبياد اللي هي أهم حاجة بالنسبة للجنس.
5: إن شاء الله بالطبيعة الملاعبية الكل يكونوا حاضرين. حاجة الباهية أيضا اللي درجات الحرارة تقريبا 7 بوقت إيطاليا تبدأ أقل بارشة من الوقت اللي كنا نلعبوا فيه، 9:30 متاع الصباح بوقت تونس، 10:30 بوقت إيطاليا. إن شاء الله الأولاد يكونوا جاهزين بدنيا، لأنه طاقم فني كبير بارشة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي موجود معه في كل يعني من حراسة المرمى للأمور الكينية، الأمور أيضا المعد البدني، كل شيء بطبيعة جاهز وحاضر لعناصرنا الوطنية اللي نستناوهم احنا باش يكونوا وقت المباراة جاهزين وحاضرين، وكل شيء إن شاء الله يمشي لصالح المنتخب الوطني التونسي في المباراة هذه. نذكر أيضا ببقية الرياضات حبيب، في ألعاب القوى اليوم الدخول الأول في التصفية الثانية من سباق 800 متر لعبد السلام العيوني بداية من 6:18 دقيقة، في الأشرعة تتواصل حاليا المرحلة 5 و6 لإيناس القماطي، في الفروسية أيضا اليوم الدخول الأول بداية من 4:30 القفز على الحواجز لغازي اللوز شارل بن ميمون محمد الجيزالي وعمر الترابلسي، في كرة اليد سيدات الجولة الأخيرة في المجموعات بداية ماضي ساعتين بعد قليل ضد أيضا المنتخب الجزائري، الجولة هذه منتخبنا نذكر متصدر للمجموعة وتأهل للدور النهائي رسميا ويلعب الفينال نهار 1 سبتمبر ضد المنتخب الإيطالي. ونكمل بكرة السلة 3-3 في الذكور بداية من 6 غير درجين تونس مع البوسنة، ثم 8-4 تونس مع إسبانيا، وفي الإناث مع قبرص بداية من 3 درجين ومع الجزائر 7:15. هذا كل ما عندنا اليوم، ولكن أكيد أنه الأنظار الكل باش تتجه لملعب كرة القدم، مباراة نجموا تفرجوا فيها على القناة الوطنية الأولى، وأيضا تنجموا تابعوها في رياضة وهداف إن شاء الله التعليق المباشر في ملعب المباراة بداية من 6، كل لحظة كل دقيقة وكل ثانية إن شاء الله مع المنتخب من أجل الفوز بالذهب.
2: معك انت شهير الكافي يعطيك الصحة في رياضة ودي فايزا مع لبيب الصغير كما قلت من الأربعة لحدود الساعة الثامنة تعرفوا وتسمعوا لكل أخبار البعثة التونسية إلى تورنتو كما قال شهير الدور النهائي لكرة القدم ينطلق 6 نتاع العشية بين تونس والمنتخب الجزائري باش يكون منقول تلفزيا على القناة الوطنية الأولى بوديوم عربي باعتبار أنه الذهبية تمنيها بالطبيعة تكون لتونس زوز ميداليات يعني الذهبية والفضية بين تونس والجزائر وميدالية البرونزية عادت للمغرب بعد ما ربح في المباراة الترتيبية من أجل المركز الثالث فاز على بلد المنظم المنتخب الإيطالي 4-1. نرجع للرياضات الفردية الدورة العالمية للتايكواندو في تايوان الصينية البطلة شيماء لاتومي تحصلت على ميدالية فضية في وزن 57 كيلوغرام بعد الفوز على الأردنية فيديا خريفان 2-0 في المقابل خرجت البطلة العالمية وفيل مسغوني بالدورة الثمن النهائي لمنافسة وزن أقل من 67 كيلوغرام. بطولة العالم للألعاب القوال المصرس في كوريا الجنوبية ميدالية فضية حصلت عليها سمية بوسعيد في سباق 1500 متر لفئة دوبل في 45 فضية بعد الفوز في نفس البطولة بذهبية سباق 800 متر برافو للبطلة العالمية سمية بوسعيد. نرجع كرة القدم أوروبيا الجولة الثانية البطولة الإنجليزية مسعتين تشيلسي برايتون ليدز يونايتد برينتفورد ساندرلاند يواجه فولهام 4:30 مانشستر يونايتد يستضيف إبسويتش تاون. الجولة الثالثة البطولة الإسبانية الأربعة ريال مدريد يلاقي مالاغا 6:30 ديبورتيفو لاكورونيا يلاقي فالنس 8:30 تافيغو يستضيف أتليتيك بيلباو. الجولة الثانية للبطولة الإيطالية 5:30 نابولي كومو 8:15 زوز مقابلات كالياري لينتر ولازيو يستضيف جينوا. البطولة الألمانية الجولة الافتتاحية 9:30 فرايبورغ يلاقي فيردر بريمن 4:30 أوكسبورغ يلاقي شالكس في 4. باش نختم بالبطولة الفرنسية الجولة الثانية 9:30 في باري نيس 5:15 رين لومون ولا 8:15 مباراة القمة موناكو أولمبيك مارسيليا. قبل ما نكمل العدد نتاعنا من فلاش سبور نذكركم بالموعد إن شاء الله اليوم انطلاقا من 4 نتاع العشية حتى لل 8 مع لبيب الصغير في رياضة وأهداف وبقية الزملاء مختلف الملاعب بطبيعة مقابلة الجولة الثانية الدفعة الثانية. نعود نذكر بالبرنامج 4:30 شبيبة العمران يستضيف الترجي الرياضي في زويتن في حمام لنف نادي حمام لنف الترجي الرياضي في بوجامع الكميتي والإعلام بالبيجي اتحاد بن قردان في ملعب سوسة نجم الساحلي نجم المتلوي. والموعد الأبرز اليوم الدور النهائي للألعاب المتوسطية في كرة القدم 6 بين تونس والمنتخب الجزائري. هكا كاملوا في الأسبور شاي طيبة إلى اللقاء.
4: Flash Sport.
7: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: حياة متجددة من قسم الأخبار. اليوم تنظيم القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بكافة ولايات الجمهورية. وزارة الصحة تعلن تسجيل 633 حالة استشارة وتكفل صحي مرتبطة بموجة الحر منذ غرة جويلية وإلى غاية 29 من أوت الحالي. وزارة التربية توفر لأول مرة كتب خاصة بشعبتي العلوم الإعلامية والاقتصادية والتصرف بطريقة البراي. الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي تؤكد أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن المدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. جمعية أصدقاء قرطاج تحذر من حفر المسابح العشوائية والبناء الفوضوي دون تراخيص في المنطقة الأثرية قرطاج والذي يعد تدميرا للموروث التاريخي للمنطقة. غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس ومغرين المعروفة بطريق سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مغرين وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا وفق وزارة التجهيز. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية وفق ما أوردته صحيفة معاريف العبرية. إيران تقول إن الحصار البحري الأمريكي مؤثر لكنه لن يعزل البلاد. ومقتل 7 أشخاص بولايتي شمالي وجنوبي كردفان في تصاعد المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. الإذاعة الوطنية
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
9: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس، صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
10: اسمع وخليك على الموجة.
3: على الموجة.
10: على الموجة.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معلي الموجة، موجة الإذاعة الوطنية أولى الإذاعات على موجاتنا، ومرحبا بكم 105.3 FM وين ما كنتم يوصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية القايلة ونهار حد والجو الكل لا يحتمل إلا حاجة واحدة، وفاطمة وكريم وعمار معايا في الاختيار، أنا معكم كريمة وسليتي من حين إلى آخر تسمعوا صوتي، أما راهو البطل الأساسي في هذه المرافقة القيلولية نجم نقول في غرغور القايلة نجم تكون كان مع الموسيقى، الموسيقى اللي تتماشى مع الفترة هذه قايلة ونهار حد. دونك كان تحبوا تتفاعلوا معنا وتعطيونا شوية مقترحات مرحبا، تعرفوا رقم الإذاعة وتعرفوا فاطمة عبار وتعرفوا الدنيا الكل، نذكروا بالرقم اللي هو 71 844 404. ومرحبا بكم، عرفتوا كأغنية لكل مستمع متاع قبل ذيك، حاولوا أنه نكونوا في الموعد مع اختياراتكم الغنائية على شريطة أنها تتماشى مع هذه الفترة من اليوم ومع نهاية الأسبوع. أنا باش نبدأ بخلخال بورطلين فوق الحنة، الخلخال والحنة مربوطين بجو الصيف والعروسات وكله، نحن في آخر أيام الصيفية وفما شكون اللي اليوم مثلا نجم يكون موعد متاع عرسه، حفل زفافه، مبروك للي مقبلين على الزواج، ألف ألف مبروك.

فوق الحنة هذا الهادي جويني الغناية اللي وصلت بينا المساعتين واثناش دقيقة. نذكركم 71-844-404. مرحبا باتصاليتكم وباقتراحاتكم في القيلولة اللي باش نعديوها مع بعضنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أكيد إذا انتم في طريقكم الآن وقاعدين تسمعوا فينا تقعدوا معنا ما تغيروش الموجة. كريم فاطمة عمار وكريمة معاكم من توا حتى للأربعة. برشا برشا غنيات ومعلومات مفيدة. كي نقولوا معلومات مفيدة توا أكيد الطقس من أهم الحاجات اللي نحكيوا عليها بخلاف كل المشاكل الأخرى. أكيد تتبعوا وتعرفوا وقاعدين تحاولوا أن تحصلوا على شوية ماء ونتعاملوا مع حكاية الضوء والماء حتى لين تنقص المشاكل هذه إن شاء الله يا ربي على قريب. الحكاية صعبة مش سهلة، هذه حتى حد ما ينجم ينكروا. ربي مع الناس اللي قاعدة هكا اللي عندها حالات مرضية وعندها ارتباط كبير بالضوء وبالماء كما الناس الكل. مع حتى لو كان ما عندناش شكون مريض لازمنا نحسوا ببعضنا أكيد في الظروف هذه. وإن شاء الله يا ربي توفى الأزمة هذه سريعا سريعا سريعا. ماضي ساعتين و13 دقيقة. القايلة مربوطة ديما عنا احنا بالملوف زيدا قبل بعد نشرة مساعتين. كي كانت مساعتين ديما مشو مع اجواء الملوف. توا نشرتنا ولات ماضي ساعة، اما هوكا كريمة ماضي ساعتين ما خلتكمش تبعدوا برشا على الجو. زياد غرسة في هذه الوصلة وفيها ينس جرات لي غرائب وبرشا حكايات واكثر من الغرائب ذي ما عادش النجم ونحكيه على الغرائب والعجائب اللي قاعدين نعيشوا فيها الفترة هذية. ربي يستر الناس الكل وربي معانا ويا ناس جارت لي غرايب مع زياد غرسة.

هذه أجواءنا في الإذاعة الوطنية التونسية شوية ملوف بصوت شيخ الملوف التونسي أكيد زياد غرسة. ماضي ساعتين واربع وعشرين دقيقة نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026، وانطلاقة من 10 متاع الليل المسرح الأثري بقرطاج باش يستقبل في إطار تظاهرة كارتاج أوف حفل فني مرتقب بإمضاء بها سلطان اللي يرجع لتونس بعد غياب أكثر من 20 سنة. الموعد إذن يتجدد مع هذا الفنان اللي غاب عنده سنين أكيد لتونس في حفلة يوم 11 سبتمبر، إذن بها سلطان في المسرح الأثري بقرطاج في أكيد هذه السهرة. نخليكم ترجعوا شوية بين الجديد والقديم لبهاء سلطان.

0: يا ترى يا حبيبي، يا ترى ديما نسألوا احنا على الحبيب ونسألوا مع الحبيب على أحوال الطقس. زادة مهم جدا نعرفوا الطقس وين باش يهزنا وكيفاش الأوضاع تكون من بعد، خاصة أنه برشا كلام يتقال على تقلبات مناخية. ماضي ساعتين وأربعة وثلاثين دقيقة في تونس، نمشيو لأحوال الطقس. ما غير أحوال الطقس هذه كريم ولا بل من غير، نمشيو مباشرة لسليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا، مساء الورد سي سليم.
1: تحية لي كريمة وتحية لكافة مستمعين دار الوطنية.
0: يعيشك يعيشك، الحماسة دي في صوتك تقول أنه شنو باش هدوء ولا مش هدوء بعد في الطقس؟
1: اليوم مش هدوء،
0: مش هدوء
1: اليوم معنين بظهور خرائر عادية، خرائر عادية العشية كما أصدرنا في نشرة المتابعة اليوم صباح. اليوم معنين بخرائر عادية العشية تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، خاصة بولاية سليانة والكيف والقاسرين، وين نتوقعوا كميات تتراوح بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد وهبوط تبعه هبوب رياح قوية أثناء السحب الرعدية، وين تنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة. وين ناخذوا احتياطاتنا لازمة ونتوخاو الحذر.
0: بيك نقولوا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية في عدة مناطق، معناتها الوضع كما قلت أنت نتوخاو الحذر. إسكو الحذر عادي ولا نزيدوا أكثر في الحذر؟ شو معناتها؟ فما إمكانية باش تكون برشا أمطار نجم بالضبط في الطقس نتاع اليوم؟
1: نحن ديما ناخذوا احتياطاتنا اللازمه وناخذوا الحذر في كل الوضعيات الجويه. اليوم باش تكون خلايا رعديه تكون مصحوبه بالامطار، الامطار هذه مش باش تكون كميات كبيره، تكون محليا غزيره، خاصه نتوقعوا بين 20 و 40 ملم محليه تكون. ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا وبلاش اضرار وتساقط البرد والريح قوية، خاصة الريح قوية هي الريح الهابطة مع السحب الرعدية. ناخذ احتياطاتنا وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع
0: إن شاء الله. بالنسبة للأيام القليلة القادمة، معناتها بخلاف اليوم أنه احنا ناخذ احتياطاتنا
1: كما قلنا، اليوم الخلايا رعدية والرياح، الرياح هي اليوم تكون قطع الشمالي بالشمال ومقطع الجنوبي والوسط والجنوب. والحرارة اليوم ستتراوح بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وبين 38 و 42 درجة بقية الجهات. غدوة كيف كيف، غدوة معنية زادة بخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، المناطق الغربية للشمال والوسط هي تكون أقل فعاليتها أقل من اليوم. بالنسبة للحرارة تقعد في نفس المستويات، قاعد في انخفاض طفيف، الانخفاض ذي مازال متواصل نهار الثلاثاء ونهار الأربعاء، وترجع الحرارة للمعادلات العادية لهذه الفترة. كهو بطبيعة نحن نتبع في الوضعية الجوية وكل ما تستدعي الحالة الجوية نحن نتبع فيها ونوصلوا نشرة المتابعة بتاعنا في الغرض ونعينوا المناطق المعنية والكميات المتوقعة.
0: شكرا لك سي سليم بن ميلاد، يعطيك صحة على هذه المعلومات السريعة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم في المناطق الغربية الشمال والوسط زادة، وتكون غزيرة في ولاية سليانة والكيف والقاسرين. هذه النشرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، واحنا معاكم نتابعوا كذلك أول بأول في حالة الطقس. ماضي ساعتين وسبعة وثلاثين دقيقة، أسمر يا سمراني ريتم محليها كالغنية هادية شوية تتمشي مع الوقت اللي نحن فيه، صوت القلوب العاشقة عبد الحليم حافظ.

الغنية هذه ترجع ل 1957 فيلم الوسادة الخالية، وكلمات الأغنية لكمال أو ألحان الغنية الكمال الطويل أداء عبد الحليم حافظ وكلمات إسماعيل الحبروك.

0: معاك ليه؟ قولي ليه؟ ناسي ليه؟ ليه يا اسمر؟
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم.
1: وين ما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتواصل اللقاء على موجاتنا وتحياتنا كل مستمعين تفاعلوا معنا دليلة لتايم الحمامات أكيد وفية للإذاعة الوطنية، تحياتي لكم كل العائلة. ويتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أنيس الوريمي مرحبا، منورنا اليوم في استوديو خمسة، ويتواصل اللقاء مع نفس الزملاء الأعزاء كريم فاطمة عمار وكريمة من أمام الميكروفون حتى للأربعة متاع العشية 12 سبتمبر. مسرح قرطاج باش يستقبل نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ضخم كما يقولوا المشرفين على هذه الحفلة في كارتاج أوف 12 سبتمبر مسرح الأثري بكارتاج، الاحتفال بذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني التونسي. نانسي ستحتفي بالحرس الوطني التونسي في سهرية السبت 12 سبتمبر. قبل الموعد خلينا نعيش أجواء نانسي في غناية اختارها كريم باش نكونوا أمناء في نقل المعلومة. موسم جدة 2024، هذوما الأغاني والحفلات اللي يتقدموا في مناسبات كبيرة ويكونوا متاحين ونقدوا نعاودوا فيهم، وكل ما نعاودوا نقولوا راهو موسم جدة 2024 نانسي عجرم، كما حفلات كارتاج اللي تكون موجودة، المفروض موجودة كارتاج والحمامات حسب أكيد الفنان، خاطر هوني مش كارتاج أو حمامات أو غيره، الفنان هو اللي قرر حفلته بالتنسيق مع الهيئات طبعا، لأنه وقت اللي تكون الحفلة متاحة أكيد السعر متاحة بش يكون مختلف على الحفلة لما تكون مش متاحة. دونك هذه بتونس بيك نانسي عجرم من موسم جدة 2024. نزيد نتكلم ولا تحب تسيب بنتي؟ نعرف أي يمكن نقعد نحكي أنا بين خليكم تتمتعوا بتونس بيك نانسي عجرم حتى المطلثة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة، وفق تصريح المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود. واستعداداً للعودة المدرسية، المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجاً توعوياً وتحسيسياً وطنياً في مجال السلامة المرورية، يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص. الجمعية التونسية للطب الاستعجالي تدعو كافة الأقسام والمصالح بالمؤسسات الصحية إلى مزيد التعبئة والعمل على توفير أسرة الإيواء بالأقسام الطبية والاستشفائية وتسهيل توجيه المرضى بما يساهم في تخفيف الضغط والاكتظاظ على أقسام الاستعجالي ودعم جهود الفرق العاملة بها. بداية من الأول من سبتمبر، الوكالة الوطنية للدواء ومنتجات الصحة تتولى مراقبة أجهزة التشخيص الطبي عند التوريد. توقعات بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد ظهر اليوم، ثم تشمل تدريجياً الجهات الشرقية وتكون أحياناً غزيرة بولايات سليانة والكاف والقصرين، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي آخر أخبار العالم، تصاعد هجمات المستوطنين واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وسط سقوط عدد من الشهداء. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقودها، وعملية البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. وختاماً، وزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن إسرائيل ستضرب إيران حتى إذا توصلت طهران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في حال ارتكبت ما وصفه بالخطأ وحاولت استئناف برنامجها النووي أو برنامج الصواريخ البالستية، ويأتي ذلك تعليقاً عن موقف واشنطن وطهران بشأن هرمز والمفاوضات بين الطرفين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
0: اسمع وخليك على الموجة.
4: على الموجة.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اسمع وخليك معنا على الموجة، على الموجة وعلى الموجة. مرحبا بكم أكيد على موجاتنا في الإذاعة الوطنية التونسية. نانسي من حفلة جدة في غناية بتونس بيك، وصلت بنا المطلثة و17 دقيقة. باش نمشيو مع بعضنا الآن إلى عبد المجيد عبد الله، شويخ من أرض مكناس من حفلة البحرين 2022. الكلمة ليك كريم.

هذه بصوت عبد المجيد عبد الله من حفلة البحرين 2022، شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني إش علي من الناس وش إش علي مني وش علي من الناس. القصيدة هذه ترجع إلى الأندلس، قصيدة زجلية أندلسية، الشاعر اللي كتبها هو أبو الحسن الششتري في القرن الثالث عشر ميلادي. هو تولد عام 1212، عاش لباس عليه، يعتبر من عائلة ميسورة الحال، عندها جاه وثرى، وفجأة فما نقطة تحول في حياته، قرر أنه يترك حياة الترف والجاه ويسلك طريق التصوف على يد الشيخ ابن سبعين في المغرب. وحتى يثبت صدق الزهد متاعه وتجرده من مظاهر الدنيا، لبس ملابس مرقعة وأحمل كيما البندير في يده، وتخل الأسواق في مدينة مكناس يغني وينشد. ومن غديك ولدت كلمات الغناية، شوية من أرض مكناس وسط الأسواق يغني، ولحنها أكيد الملحن البحريني، الملحن البحريني اللي أنا توا نسيت اسمه، خالد الشيخ طبعا، والمغني خالد الشيخ. ما 3:25 دقيقة على موجاتنا، مواصلين معاكم اللقاء في على الموجة حتى للأربعة متاع العشية. مرحبا بكم، ونواصلوا مع صوت عدنان الشواشي دقيت قلبي، اختيار صفية سعود من الكرم اللي اختارت هذا النغم. تحية ليكم كل أصدقائنا في الكرم وأحباء كذلك الصوت التونسي المميز الفنان القدير عدنان الشواشي.

هذه دقات قلبي بصوت عدنان الشواشي على موجاتنا من طلب صفية سعود من الكرم. شكرا لأنك خليتنا نتمتع معاك بهذا الاختيار الغنائي المميز للفنان القدير عدنان الشواشي. قبيلة أنا بعد موجز ما ثلاثة عدينا غنية ماي فاروق، أنا قلت ننسي عجرم كالعادة سخانة ومفعولة. كنا مع ماي فاروق بعد موجز الأخبار، نذكروا أنه ماي فاروق بشكون يوم 1 سبتمبر في كارتاج ودادية أعوان موظفي رئاسة الحكومة منظمين هذا الحفل مع ماي فاروق والمايسترو محمد الأسود، فرقة موسيقية تونسية. الموعد نهار 1 سبتمبر. مواصلين معاكم في عشويتنا وفي قيلولتنا وفي أجواءنا فنان تونسي الله يرحمه غدرنا، لكن أثره بقي وصوته أكيد موجود وديما نحب نسمع أغانيه. وينك يا حبي القديم بصوت أحسن الدهماني.

وينك يا حبي القديم حسن الدهماني، واحدة من أجمل الروائع الترابية اللي أبدع في أدائها الراحل حسن الدهماني، واللي حفرت له اسمه في ذاكرة عشاق الفن الأصيل في تونس. إذن 30 أوت 2026 تصادف الذكرى الثامنة لرحيل حسن الدهماني اللي غادرنا إثر حادث مرور أليم عام 2018، وخلى وراه إرث فني خالد وصوت لا ينسى كما قلت منذ قليل قبل أن نبث أغنية وينك يا حبي القديم. الله يرحمه حسن الدهماني. ما 3:44 دقيقة على موجاتنا ولقانا شارف على نهاية، وشكر كبير لكريم فاطمة عمار وكريمة، إن شاء الله تقابل معكم في لقاءات إذاعية قادمة. شهر سبتمبر يعتبر انتقالي بين شبكتين، ما هوش صيف على الأخر وما هوش خريف وشتاء على الأخر، دونك إن شاء الله بداية الشبكة القادمة ناخذ فكرة على برامجنا، وبين الشبكتين باش نكونوا معكم في شهر سبتمبر الانتقالي. باش نختموا بصوت أم كلثوم، مقطع من أمل حياتي باش يوصل بينا حتى للأربعة متاع العشية. أكيد برشا يحبوا أمل حياتي بصوت أم كلثوم اللي عندها برشا مجانين يتبعوا فيها، أكيد الجنون المميز مش الجنون اللي هو مش مميز. أم كلثوم من الأصوات اللي ديما نحبوا نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أول مرة أمل حياتي سمعناها 12 فيفري 1965، لقاء مهم جدا جمع أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأحمد شفيق كامل من خلال إذن أمل حياتي. يلا نخليكم مع الأغنية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تواصل عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية بمختلف الولايات. المركز الوطني البيداغوجي يتولى من خلال وحدة طباعة البراي توفير كتب خاصة بشعبتي العلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف بالنسبة لضعاف وفاقد البصر من تلاميذ البكالوريا. العمل على الترفيع في عدد المنح المسندة للطلبة التونسيين الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية في روسيا إلى 5000 منحة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي الروسي. شركة تونس للطرقات السيارة تواصل تنفيذ برنامج تحديث وتجهيز طريق السيارة بالمنظومات الذكية للإرشاد والسلامة المرورية من خلال التركيز على ما إرشادية ضوئية متغيرة جديدة على مستوى النقطة الكيلومترية 144 في اتجاه صفاقس قبل محطة الاستخلاص مساكن. هذه اللوحات الذكية تتيح إمكانية إعلام مستعمل الطريق بالحالة المرورية والظروف الاستثنائية والتنبيه المبكر إلى الحوادث والأشغال والاضطرابات المرورية، فضلاً عن نشر الرسائل الإرشادية والتحسيسية والمساهمة في تحسين إنسيابية حركة المرور وتعزيز السلامة المرورية. وإلى آخر أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية يؤكد أن الحصار البحري المفروض على إيران يؤثر على البلاد، لكنه لن يقتصر على الاقتصاد الإيراني فقط. نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى تفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، لكنه يقول إن تنفيذه مرتبط بإيفاء أمريكا بالتزاماتها. وختاماً، روسيا تعلن الإعداد لضربات مكثفة على قطاع الطاقة في أوكرانيا رداً على هجمات نظام كييف على البنية التحتية المدنية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
6: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
5: تصريحات
7: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
5: رياضة وأهداف
1: مع لبيب الصغير.
8: مساء الخير، تحية رياضية، أهلا وسهلا بكم إلى رياضة وأهداف، موعدنا الرياضي عشوية صيفية. إن شاء الله تتواصل معكم من 4:06 إلى حدود 8 ليلا. أكيد مستسين بطبق رئيسي ممكن وحيد، وهي البطولة الوطنية لكرة القدم المحترفة، لكن اليوم فما زوز أطباق رئيسية، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ومتابعة للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب، وأيضا لقب مهم بالنسبة لكرة القدم التونسية. المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة يلعب انطلاقا من السادسة مساء مباراة الدورة النهائي المتوسطي بين مع الجزائر من أجل استهادة ذاكرة التتويج بذهبية 2001. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطني التونسي وأكيد

المحترفة الأولى لكرة القدم، دفعة ثانية من المقابلات في الحقيقة اليوم انطلاقا من الرابعة والنصف في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي بتعليق للطفي خالد والتحكيم لسيف الورتاني، في ملعب حمام لنف نادي حمام لنف النادي الرياضي البنزرتي التحكيم لأمير العيادي والتعليق لحبيب قويسم، في ملعب جمعة الكميتي بباجة الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان فرج عبد اللاوي في التحكيم رفقي بوستة في التعليق، وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي يستضيف نجم المتلوي بتحكيم خليل الجري وتعليق مكرم الهداجي. أيضا إن شاء الله في رياضة وأهداف استضافة للدكتورة نزيهة قويدر خوجة رئيسة المؤتمر الطبي والعلمي الأول للترياتلون والبارا ترياتلون بتنظيم الجامعة التونسية للترياتلون وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية التونسية، إن شاء الله ذي بعد النغام الأول في رياضة وأهداف، وسنتحدث عن جانب إنساني واجتماعي في حصتنا اليوم. إن شاء الله تكتشفوا المداخلة الهاتفية في فترة ما بين الشوطين للبطولة الوطنية لكرة القدم المختلفة، لجانب أخبار أخرى متعددة كما قلت في هذه الأمسية من الرابعة وست دقائق تقريبا لحدود الثامنة ليلا مع فريق كامل ومتكامل، كريم المدب على الأجهزة التقنية، فاطمة عبار في التنسيق الفني، عمار الجبالي في الإخراج الإذاعي والتلفزي ستريمينج والديجيتال، وأنيسة الوريمي في القاعة الفنية المركزية. نغم أول في رياضة وأهداف ثم نعود إلى الاستضافات ثم التعليق والوصف على المباريات.

0: رياضة وأهداف.
1: العندليب عبد الحليم حافظ في افتتاح رياضة وأهداف. نجدد تحية لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم في تونس أو خارجها, وتحية كبيرة للجالية التونسية اللي تبع في برنامجنا طريق السلامة للجميع. ردوا بالكم أيضا في الطرقات واحدة واحدة للسرعة. المؤتمر الطبي والعلمي الأول للترياتلون والباراترياتلون بتنظيم الجامعة التونسية للترياتلون وبالشراكة مع اللجنة البارالمبية التونسية, الموعد نهار 11 سبتمبر 2026, المكان المونستير. للإشارة, مؤتمر طبي بالتوازي مع تنظيم بلادنا للبطولة الإفريقية للترياتلون بالمونستير. للحديث

0: هذا المؤتمر الطبي والعلمي الأول نستضيف هاتفياً الدكتورة نزيهة غويدر خوجة رئيسة المؤتمر الطبي والعلمي الأول للترياتلون والباراترياتلون، نائب رئيس أول للجامعة التونسية للترياتلون، رئيسة اللجنة الطبية بالجامعة والأستاذة في طب الأعصاب. مرحبا بك دكتورة نزيهة، مساء الخير.
1: بارك الله فيك.
0: مرحبا.
1: تسمح لي لحظة شكر قصيرة لازم منها. شكر ليك وسعرتي.
0: فما حتى
1: شكر زيادة للإذاعة الوطنية وتحية للمستمعين.
0: واجبنا.
1: بارك الله فيكم على كل حال.
0: يعيشك.
1: شكر على الواجب باهي.
0: الحمد لله يا رب. دكتورة تبارك الله صفات عديدة، معناها مناصب عديدة، لكن كرئيسة للمؤتمر الطبي والعلم الأول للترياتلون والبارا ترياتلون، اللي يسمع الكلمتين هذوما أكيد فما برشا ما يعرفوش شنو معناها الترياتلون، كان تعطينا ساعة توضيح كان نعملوا توت أو مقدمة وبعد ندخلوا في المؤتمر.
1: تي بالطوط هذه باش ناخذ 30 لحظة زيدة نربط بالكلام اللي أنت تفضلت وقدمت به المؤتمر هذا والكأس إفريقيا اللي هو موازي ليها.
0: أي.
1: هو باش يصير على خاطر مجهودات وشكر كبير للجنة الوطنية البارالمبية وعلى رأسها سي محمد مزوغي لكافة أعضاء اللجنة الطبية نتاعها، وزيدة مجهودات الأعضاء والأعضاء المكتب الجامعي للجامعة التونسية للترياتلون والباراترياتلون على رأسها السيد هيثم أبو بكر رئيس الجامعة، ومجهودات الإداريين نتاع الجامعة على رأسهم السيد الكاتب العام حاتم غزواني اللي هو زاد رئيس لجنة تنظيم هذه الكأس، واللي معناها عطانا الفرصة باش نربطوا هالمؤتمر بالكأس الفيقية. الترياتلون شنو؟ الترياتلون رياضة تسمى ملتي سبور. رياضة نتاع أندورانس فيها سبرينت في الاخر كيما كل الرياضات اللي يحب ياخذ الاولاني، اما اكثرها فيها رياضات نتاع اندورانس ودي ديستانس مسافات نتاع اندورانس. تتكون من دونك من السباحه من الجري وركوب الدراجه.
0: صحيح.
1: دونك في سبور نابيل سبور ملتي سبور، رياضه متعدده الرياضات.
0: وذاك علاش تري جاي من تروا من ثلاثه، معناها تبدا ثلاثه اختصاصات موجوده. باهي ياسر. بطوله افريقيا وقتاش؟
1: مرتبطه زاده يعملوها لي باراترياتليت اللي هما اللي عندهم مشاكل عضويه صحيه
0: ذوي الاحتياجات الخاصه.
1: عندنا برشا، دونك هذاك علاش الجامعه هي جامعه الترياتلون والباراترياتلون.
0: والباراترياتلون، باهي ياسر. البطوله الافريقيه في المنستير 11 و12 الموعد نتاعها، تاريخ
1: البطوله 12 سبتمبر
0: 12.
1: تاريخ المؤتمر 11 سبتمبر هو ليله يوم قبل البطوله. دونك البطوله يوم 12 هي تضم 31 دولة وأكثر من 150 متفاري، وإن شاء الله باش تكون تظاهرة معناها مشاركة مع برشا مؤسسات من
0: ندخل توا في صلب الموضوع. المؤتمر الطبي والعلمي الأول للترياتلون والبارا ترياتلون، بالنسبة لي العنوان وإلا المحور الأساسي بالنسبة لهذا المؤتمر نحو صحة تكاملية في خدمة الرياضيين، لماذا الاختيار على هذا المحور كنقطة رئيسية؟
1: أيوة، هذيك مربط الفرس نقول وإحنا بالعربي. يعطيك الصحة على السؤال اللي ديركت في الموضوع. الصحة التكاملية شنية هي؟ الصحة التكاملية ساعة نعبروا عليها بالفرنسوية لا سونتي انتيغراتي وبالانجليزية انتيغراتيف هيلث. هي مقاربة جديدة للصحة تشمل بصفة عامة كل جوانب الصحة للإنسان. احنا استنفنا قبل كي نحكيو على الصحة على دو باختي، الصحة البدنية والصحة الذهنية كان طارت يعني نتكلم شوية بالأمور النفسانية.
0: صحيح.
1: في الوقت الحاضر برشا بحوث علمية أثبتت اللي الصحة الجيدة مدى الحياة مرتبطة بصفة عضوية البرشة جوانب صحية، مش كان الصحة البدنية والصحة النفسية، فما الصحة الدماغية لا سانتي سيريبرال، الصحة الروحية لا سانتي سبيريتوال، الصحة التغذية السليمة. معناها توا الصحة ولات كي تكون نقولوا نحكيوا على سانتي انتيغراتيف ولا الصحة التكاملية يلزم نجدوا على الخمسة جوانب هذوما. والمقاربة هذه تحط الرياضة، هذيك علاش وصلنا كيما قلت لك مربط الفرس، تحط الرياضة مقاربة الصحة التكاملية، تحط الرياضة أو حتى ممارسة معناها منتظمة لأي نشاط رياضي كركزة من ركائز الصحة والوقاية من الأمراض بشتى أنواعها. هذه بحوث علمية جديدة أثبت هذا. دونك جاتنا الفكرة بما أننا شغال بين المجال الطبي والمجال الرياضي، أنا نفسي رياضية دونك عارفه على الجمره كما يقولوا نطبق فيها على روحي. دونك جاتنا الفكره باش علاش ليه نطرقوا للموضوع هذايا ونحاولوا سورتو مش باش نطرقوا له جست بصفه معرفيه. انا الهدف نتاعي كجامعه باش نرسخ ثقافه الصحه التكاملية عند الرياضيين. فيما يخصنا احنا كما قلت كجامعه مش تبع الترياتلون تبع الترياتلون باش نبداو نحكيو ساعه الصحه التكامليه عند الترياتليت اللي بارا الترياتليت ومنها جات بصفه طبيعيه الشراكه مع اللجنه البارالمبيه.
0: به واضح جدا. اذا المحور الاساسي كما ذكرنا المؤتمر صحه تكامليه لرياضيه الترياتلون والبارا الترياتلون، يعني المحاضرات باش تكون تسلسليه تكامليه للوصول الى صحه تكامليه، معناها باش تحكيوا محاضرات تهم الامور النفسيه البدنيه المتابعات العلميه التغذيه السليمه تجنب المنشطات في الترياتلون، يعني كما قلت انت معناها مستنسين كي يبدا تيم واحد الناس كل تعمل اربع خمسة محاضرات لكن كل واحد ياخذ جانب معين في في المحور. مره هذه جوانب متعدد لكن تصب في خانه واحده اللي هي الصحه التكامليه.
1: وانا انكر بارك الله فيك خاطر سهلت لي الاجابه على الاخر. هذا هو معناه لب الموضوع. فما 10 مداخلات كلها تدور في التسلسل اللي حكيتو له كان تو حول مكونات الصحه التكامليه بالتطبيق على رياضيه الترياتلون والباراترياتلون. والزملاء المحاضرين مشكورين على قبولهم دعوتنا باش يشاطرونا خبرتهم احنا والحاضرين ونصائح وسمحني ونصيحهم كلهم باش يتحدثوا على نفس الخانه، يعني سافا حاجات تيوريك ونظريات، لا واحد يمد كيما الرولي ريتا
0: يعطيك الصحة
1: واحد يمد الباطون دو رولي للمحاضر اللي بعد
0: التناوب كانه سباق تناوب اي
1: اكزاكتومون كانه سباق تناوب
0: وفي الاخر الفريق هو اللي يربح الفريق هو اللي يربح
1: في الاخر تونسي اللي تربح
0: يعطيك الصحة
1: الترياتلون والترياتلون هو اللي يربح والطب التونسي الطب الرياضي التونسي يربح وكلنا نربحوا فينالمون
0: صحيح
1: بالحق باش نبداو من التحضير النفسي خاطر الاتليت نجاحه ساعه يبدا في مخه في ذهنه في مونتال كيفاش يحضر روحه باش ينجح ابخي يجي كل شيء يجي كيفاش ياكل ويجي كيفاش يعمل بيرفورمانس استراتيجي دو بيرفورمانس كيفاش الريكوفري كيفاش يريكوبير بعد الاكزرسيس شنو ياكل قبل وبعد وبوندون الاكزرسيس هذا الكل باش كيما قلت انت باش يجي مش سباق تناوب باش يجي تمشي بالتناوب بين المحاضرين مشكورين كلهم وباش نغتنموا الفرصه كيما قلت باش نحكيو على الانتي دوباج زاد على الكلاسيفيكاسيون دي باراترياتليت اللي هي حاجه
0: جدا
1: مجهوله تصنيف على باراترياتليت والموضوع الحساس حاليا جو سوي سور اللي الناس في عندها في ذهنها وموضوع المكملات الغذائيه اللي هو تجزيع عشوائي معناها برشا مكملات غذائيه ما نعرفوش انا هو اللي لازم للاتليت انا هو اللي لا
0: صحيح
1: هذا الكل باش نتطرقوا له بهدف كما قلت لك نحاولوا نرسخوا فينا احنا الكل مش كان في الاتليت نتاعنا ثقافة الصحة التكاملية.
0: يعطيك الصحة، هي صحة تكاملية وحتى أنا أسئلتي تكاملية وقاعد بشوية بشوية نواصلوا باش نوصل
1: تعقد عليا في الموضوع
0: إذا كما كنا نحكي في المؤتمر فما حديث نقاش محاضرات على الصحة التكاملية أكيد فما نقاط مشتركة بين الأسوياء والبارا في كيفية الحصول على هذه الصحة لكن فما أيضا نقاط اختلاف بين الفئتين شنو اللي يفرق ممكن شوية من غير ما نتوسع وإن شاء الله هنا بإذن الله ممكن الأسبوع القادم تكونوا موجودين معنا الأطراف الكل قبل المؤتمر بثلاثة أيام ولا أربع أيام ونزيدوا نحكي لأنه موضوع مهم جدا ما يهمش حتى الرياضيين ولكن حتى يهم المواطنين العاديين اللي يمارسوا في الرياضة.
1: انت جبت روحك في لبيب عملت لي زوج سؤالات في سؤال
0: ومازال الثالث راهو خبيته شويه
1: بعجاله الحاجه الفرق بين الباراترياتليت والاتليت من ناحيه كيفاش يقولوها البريباراسيون مونتال ومن ناحيه
0: التحضير
1: ومن ناحيه التحضير ومن ناحيه نوعيه المنافسات معناها لي كومبيتيسيون لي ديسيبلين كيفاش يصيروا من ناحيه ليكيبمون يختلف مش كيما الاسوياء دراجه عاديه كيما الباراترياتليت دراجته خاصة مش كيما الفوتوي دو كورس معناها نتاع الباراترياتليت كيما اللي يجري على ساقيه وحده في السباحة عندهم قدرة كبيرة على السباحة رغم ساعات بين الحركة في الرجلين يعني الاختلافات كثيرة ما نحبش ندخل فيها ونطولها بالنسبة لي احنا كيف احنا كجامعة وكلجنة طبية كيما الباراترياتليت كيما الاتليت لازم نوفروا للكل نفس الأرضية ونفس لي شانس دو ريوسيت ونفس فرص النجاح عن طريق التكفل بصحتهم التكامليه.
0: اخر
1: معرفش كان جاوبت خاطر انا فرطان
0: لا لا جاوبت جاوبت كيما قلت المهم انه مشيت للي حاجتنا بيه حطيت الاصبع معناها على الموضوع اللي حبيتك تحكي فيه لكن باش نزيد انا نطور شويه باخر سؤال انت وما باش تحكيوا كيما ذكرنا على الاسويه باش تحكيوا ايضا على البارافا الصحه التكامليه باش تحكيوا بانه الترياتلون فيه السباحه والعدو والدراجات احنا عندنا مثل باش نقربوا به الصوره يقول لك تضرب عصفورين بحجر واحد نظن المؤتمر هذا باش يضرب اربع عصافر فما اكثر بحجره واحده معناها لانكم انتم باش تمسوا ثلاثه جامعات ساعه هذوما في نفس الوقت ومن بعدها وتمسوا البارا والاسويه ونجم يشمل رياضات اخرى معناها مثلا جامعه السباحه ما تسحقش ان تعمل مؤتمر بديل ولا مثيل للمؤتمر نتاعك يحضروا في المؤتمر هذا ينجموا يطبقوا التوصيات هكا ولا
1: بالضبط هو صحيح ولكن احنا استراتيجية نتاعنا في من هنا ل 2030 كمكتب جامعي هو تطوير جوستومون الجانب الصحي هذايا والانفتاح على الجامعات الاخرى دونك ايفيكتيفمون انت قلت كل شيء الدعوه مفتوحه للجامعات الكل واحنا املنا كونه ينجح المؤتمر هذا بالصفه اللي ننتظروها باش نجموا نعملوا نفس الحاجه في اي رياضه نجموا نقول روند بول باسكت بول اي فوت نجموا نفس المبدا نعملوا منه مؤتمر في الرياضات الكل حتى مش حتى كان الرياضات القريبه للترياتلون اللي هي معناها اسهل لها باش تحضر المؤتمر هذا احنا ناويين ان شاء الله كل عام نعملوه التاني ان شاء الله ربي يقدرنا وكل عام نوسعوه ولو ديفلوب افيك لو نويو هذا اللي حط الاسس الاولى نتاعو كاو فوالا دونك الصحه اللي يعطيك فرصه باش نقولوا وفينال احنا هي صحه الانسان اللي تهمنا
0: اكيد
1: خاصه كمسؤولين رياضيين وطبيين مسؤولين على صحه الرياضيين زاد صحه الرياضي ككل مش كان البيرفورمانس نتاعو تهمني
0: الصحه قبل كل شيء يعطيك الصحه زاد انت دكتوره نزيهه قويدر خوجه على هذه المداخله واحترمت التوقيت اللي تفهمنا فيه حتى معناها احترامك للتوقيت راه تكاملي معناها كيفاش عرفنا نتصرفوا ما بين التقديم والاسئله والاجوبه مشكوره جدا الاستاذه في طب الاعصاب ورئيسة المؤتمر الطبي والعلمي الاول للترياتلون والباراترياتلون وايضا نائب رئيس اول الجامعه التونسيه للترياتلون ورئيس اللجنه الطبيه للجامعه مشكورة جدا إلى اللقاء إن شاء الله في مواعيد قادمة وكل التوفيق والنجاح بالنسبة لهذا المؤتمر
1: شكرا لكم
0: إذن نمشيه أيضا للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد أقل من 5 دقائق انطلاق المباريات في ملعب الشاذلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي سيف الورتاني في التحكيم لطفي خالد في التعليق ملعب حمام لمف نادي حمام لمف النادي الرياضي البنزرتي أمير العيادي في التحكيم حبيب قويسن في التعليق في ملعب بوجمع الكميتي بباجة فرج عبد الله ويدير مباراة الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان والتعليق اليرفقي بوستة وفي الملعب الأولمبي بسوسة النجم السحلي يستضيف نجم المتلوي خليل الجري في التحكيم مكرم الهديجي في التعليق نذكر بنتائج الدفعة الأولى من هذه الجولة المباريات دارت البارح في الملعب الأولمبي برادس وملعب حمادي العقربي النادي الفريقي فاز على أمال حمام سوسة بهدف لصفر في ملعب تيم هيري بصفاقس انتصار النادي الصفاقسي على الترجي الرياضي الجرجيس 2-1 في ملعب مصر بن جنيد بالمنستيرة الاتحاد المنستيري تفوق على الملعب التونسي بهدفين مقابل واحد وتعادل أصفار في ملعب عبد العزيز تيو بالمرسى بين مستقبل المرسى وتقدم ساقية الدير بعد إن شاء الله نسيت حاجة وأنه بعد نهاية المباريات بالتوازي مع نقل مباراة تونس الجزائر عنا تحليل فني مع المدرب شهاب الليلي تحليل نجم نقوله فني مزدوج ما بين البطولة ومباراة تونس والجزائر ونقل لهذه المباراة مع شهير الكافي نمر إلى المداخلات الأولى في البطولة الجولة الثانية الدفعة الثانية ونبدأ من ملعب شادي زويتن مع لطفي خالد مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي مرحبا لطفي لطفي مرحبا بك
2: تحية لموجات نسمع فيك لبيب تحية ليك تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية قبل تقريبا 3 دقائق هنا في ملعب الشاذلي زويتن وانطلاق المباراة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي هي الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى دون إطالة تشكيلة ضيوف الترجي أمان الله مميش في حراسة المرمى حمزة جلاسي معز الحاج علي رائد الشيخاوي عبد الرحمن كوناتي خصوص كاستيو محمد الحاج محمود حمزة رفيعي محمد فرج، يوسف البلايلي هو أشرف الجبري على بنك البودلاء، منصر السيد حارس مرمى الثاني، محمد بن علي، نزال العيفي، محمد دراجر، مروان الصحراوي، شياب جبالي، حازم المنصوري، مايل فرنانديز وفلوريان تانو. هذه تشكيلة المدرب الروماني لاورانتو ريجي كامب. بالنسبة لتشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران، وسام الحنزولي في حراسة المرمى، بلال مجنم، هارون الكوكي، سامر المرواني، محمد أمين بن عمر، علي كازمير، سامي الهمامي، غيث بن حميدة، مصطفى السويسي، عودي بن الحاج، وبلال تواتي على بنك البدلاء، وسيم القروي حارس مرمى الثاني، محمد العسكري، أنور الجويني، حسني قزمير، شياب الزغلامي، سهيب العبدلي، قبيل العثماني، محمد عزيز الغربي، ومالك جمال. هذه تشكيلة المدرب أمين الباجي يدير المباراة. سيف الدين الورتاني حكم مساعد أول، عمر الرياحي مساعد ثاني، وسيم الحناشي حكم الرابع، وائل العجنقي، وفي غرفة الفار الحكم البرتغالي هيلدر ماليريو، وحكم المساعد الحكم في غرفة الفار هي هدى عفين، ومراقب الحكام جلول عزوز، وفي التنسيق الإعلامي سفيان الجريء. وأمن الله بكرة لحظات، وتنطلق لبيب هنا في ملعب الشادلي زويتن مباراة بين الشبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
0: شكرا لك من زويتن إلى ملعب حمام لنف، نادي حمام لنف، نادي الرياضي البنزرتي، مع حبيب قويسم. حبيب مرحبا بك.
3: أهلا يا لبيب، تحية ليك، تحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية في الملعب البلدي بحمام الأنف. مباراة الجولة الثانية للبطولة هو أول ظهور لنادي حمام الأنف باعتبار تأجيل المباراة الأولى الافتتاحية ضد اتحاد بنقردان إلى موعد لاحق. أجواء ممتازة هنا في ملعب حمام الأنف، وفما نقطة أكيد باش نشيروا لها تخص بالجمهور أثناء النقل والوصف والتعليق على هذه المباراة. لكن بسرعة نمر لتشكيلة الفريقين. نبدأ بالضيوف، النادي البنزرتي مثلوه في المرمى يوسف مقطوف، هاني عمامه، فاروق بوكتفة، عزيز قبلية، عزيز القاسمي، ملك الدوكالي، علاء الدريدي، محمد دامين تراوري، أشرف الفرشيشي، بلال المالي، ووسيم الشيحي. بالنسبة لمقعد البدلاء، علي الغربي حارس مرمى الثاني، ياسين العرفاوي، وحيد التيمي، شادي المحمدي، لامين با، سادو ديالو، زياد بن ريما، بلال العوني، وعزيز شعبان يدرب الفريق، محمد عزيز اللاعب السابق لنادي حمام الأنف. تشكيلة الهمهامة في المرمى، مروان مروك معاه بهاء الدين السلامي، عز القضاعي، حبيب الغرايري، فراس بن عمار، فعزيز بوكبة، وائل برهومي، عبيد الله المسكيني، أحمد بن طيبة، محمد علي الماجري، وأيمن العباس على مقعد البدلاء، إيهاب بن منصور حارس مرمى الثاني، إيهاب دريدي، هيثم حمدي، محمد هارون بن علي، محمد عز اليعقوبي، محمد ياسين بن سلطان، ربيع قروية، عبد الرحمن القدير، ووهيب سرغين. يدرب الفريق شمس الدين الذوادي. مباراة يديرها طاقم تحكيم متكون من أمير العيادي حكم ساحة، مساعد أول وسيم عمارة، مساعد ثاني ناجح بن عويشة، وحكم الرابع أمين الفقير. في الفار البرتغالي برونو استيفاس، يساعده محمد الترابيسي، مراقب الحكام رياض الحرزي، وفي التنسيق الإعلامي صاحبي بودن ومحمد الفرشيشي. في هذه الآونة بالضبط الحكم العيادي يعطي إشارة انطلاق المباراة بين النادي البنزرتي الضيف والفريق المستضيف النادي الرياضي لحمام الأنف.
0: شكرا لك حبيب قويسي من رفقي بوستة في ملعب وجمع الكميتي بباجة، ومباراة الأولمبي الباجي اتحاد بنقردان. مرحبا بك رفقي، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك لبيب، التحية أيضا لكل مستمعي الإذاعة الوطنية. وقبل انطلاق مباراة الأولمبي الباجي،
2: سامحني رفقي، انطلاق مباراة الشادلي زويتن رفقي لبيب.
0: شكرا
4: شكرا لطفي. قبل انطلاق المباراة، تكريم لاعب الأولمبي الباجي رياس الضاوي من طرف الهيئة المديرة، والتحية من الجماهير طبعا رياس الضاوي الذي انتقل رسميا لفريق سانت إتيان الفرنسي. بالتوفيق والنجاح لرياس الضاوي في تجربته الجديدة. بالنسبة لأسماء المدرب سفيان الحيدوسي، فريق اتحاد بنقردان ضيف الأولمبي اليوم، في المرمى لأسعد الهمامي، معاه تاجر إسلام سالم، جاسم عبشة، أيمن العمري، دانيال وبا، غازي العيادي، قيس فضيل، دريس المحيرسي، نسيم شاشية، فؤاد تيمومي، وعبد الوهاب بخوش. على بنك البدلاء مختار العفاوي، سكندر بوعايشة، أحمد السويعي، لامين توري، أشرف بوراوي، أنس بعطي، وائل العابدي، ووائل الصالحي. إلى تشكيلة المدرب نصيف البياوي. التشكيلة الأساسية: شاهين السماوي، اسلام الشلغومي، شريف كامارا، نسيم حسني، محرز بالراجح، فراس الفضلي، ألفا سيدي بي، محمد الهادي الحدوشي، بشير حسني، حسين قفسي، ومجد الهذلي. على بنك البدلاء: أحمد الفتناسي، حمزة حويجي، محمد علي النفزي، عبيد الماكني، فارس العبيدي. فقط خمسة بدلاء باعتبار عدم تأهيل المنتدبين الجدد بالنسبة لفريق الأولمبي البهجي. طاقم تحكيم المباراة: حكم رئيسي فرج عبد اللاوي، المساعد الأول وسام بوغطاس، الثاني مهدي الحباشي، الحكم الرابع محمود قصيعة، حكم الفار أيمن النصري، مساعد حكم الفار أمان الله الحجري، مراقب المباراة وسيم بن صالح، والتنسيق الإعلامي لرضا هلال دوني البجاوي. وفي اللحظات هذه انطلاق مباراة الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان.
0: شكرا لك رفقي بوستة. آخر المحطات من الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي نجم المتلاوي مع مكرم الهداجي. مكرم مرحبا بك، تحية رياضية. مكرم الهداجي، مكرم مرحبا. في انتظار وصول صوت مكرم الهداجي من ملعب سوسة نبدأ مع التعليق والوصف. البداية بملعب شاهد لزويتن، 4 دقائق في كل ملعب. لطفي تفضل. اي
5: شكرا لك لبيب. نلعبوا في الدقيقة الثالثة هنا في ملعب الشاهد لزويت. نتذكر الالتحاق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هي موجهة بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. لحد الآن 0-0، كانت هجمة والبداية كانت للترجي الرياضي التونسي، وتحصل أولى الركنيات، هذه كرة لشبيبة العمران ومقطوعة من دفاع الترجي الرياضي التونسي. ترجع كرة ليوسف البلايلي، قاد الترجي في هذه المباراة. البلايلي وزع كرة في العمق إلى عماد فرج، الوفد الجديد وممتاز المرور. هذه هجمة لصالح الترجي، عماد فرج يمر، عماد عند الكرة، عماد الفرنسي المغربي يتحصل على مخالفة. الوفد الجديد محطات عديدة أوروبية لهذا المهاجم، هذا الجناح عماد فرج، الرقم 7 في تشكيلة الترجي الرياضي التونسي منذ البداية، أساسي في هذه المباراة، يتحصل على مخالفة مجنبة شوية الكرة على يسار الحارس أسامة الحنزولي. مخالفة لصالح الترجي، قلت البداية كانت ترجية، ضغط الترجي في الدقيقة الأولى، جاب ركنية وأولى الركنيات كانت للترجي، تنفيذ كان من معز الحاج علي، لكن التغطية الدفاعية كانت موجودة من جانب فريق شبيبة العمران. هذه كرة والركنية، الحكم ينبه، حكم المباراة نذكر سيف الدين الورتاني، ينبه لملاعبي شبيبة العمران باحترام الأمتار القانونية. ذكر أن الترجي كان فاز في الكلاسيكو الأسبوع الفارط أمام النجم 3-2، عنده 3 نقاط مع بداية بالنسبة للبطولة. في المقابل هزيمة لشبيبة العمران في صفاقس أمام تقدم سقيطة داير 2-0، الأهداف متباينة في هذه المباراة. الترجي من أجل التأكيد والحصول على 3 نقاط جديدة، وشبيبة العمران من أجل الدخول في البطولة ب3 نقاط وانتصار الأول بالنسبة لها. نرجع كرة لصالح الترجي، يوسف البلايلي إلى البيروفي في وسط الميدان، يوسف كاستيو ياخذ الكره، كاستيو الى يوسف البلايلي، تمهيد الى اشرف الجابري، جابري يستلم الكره، اشرف الجابري حكم المباراه، يقول ما ثم شيء، ما ثمش مخالفه. ترجع كره من جديد من دفاع شبيبه العمران، والتغطيه موجوده من جانب دفاع الترجي من حمزه جلاسي. كره لعبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن عنده الكرة، كوناتي استلام كرة لمعز الحاج علي، سحب ثنائية في الكلاسيكو حسام الحاج علي اللي أو معز الحاج علي عفوا اللي سجل ثنائية في المباراة الفارتة. هذه كرة طويلة، البحث على عدي بالحاج وكذلك بلال تواتي، لكن التغطية من حمزة الأجلاسي في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي. نلعب في توقيت لبيب، 6 دقائق بالضبط هنا في ملعب الشاهد لزويتن، دائما التعادل 0-0 بين شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي.
0: مباشرة إلى الملعب الأولمبي بسوسة، إتلالة أولى لمباراة النجم الساحلي والنجم المتلاوي مع مكرم الهداجي. قبل العودة للوصف والتعليق، مكرم أهلا وسهلا، تحية رياضية.
6: تحية ليك مساء الخير لبيب ولكل الفريق ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الملعب الأولمبي بسوسة مسرح مباراة الجولة الثانية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النجم الساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي بحضور جماهيري غفير وقياسي جدا. لبيب اليوم في ملعب سوسة أكيد جماهير النجم الساحلي متعطشة باش تشوف فريقها بثوبه الجديد. الحرارة أصبحت تقريبا منخفضة في حدود هذه اللحظة. لبيب مع بعض النسمات البحرية الممتاز، كرة خطيرة كانت للنجم الرياضي الساحلي والتصويبة من عزمي غومة تمشي ضربة ركنية لصالح النجم الساحلي. قلت نسمات بحرية، طقس ممتاز لكرة القدم هذا المساء في مدينة سوسة، والنجمين الساحلي والمتلوي من أجل أولى نقاط بعد الهزيمة لكل فريق في الجولة الأولى. النجم في الكلاسيكو ضد الترجي 3-2 ونجم المتلوي في ملعب المتلوي بهدف لصالح النادي الإفريقي. تشكيلة الفريقين الضيوف، النجم الرياضي بالمتلوي محمد عزيز البجاوي في المرمى بهذه كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي و ضربة رأسية من اللاعب النجم أمبروز أوشيكبو تمشي بجنب القام الأيسر لحارس النجم المتلوي محمد عزيز البجاوي. قلت في المرمى عزيز البجاوي، بالنسبة للنجم المتلوي عزيز الغريسي 20، 18 وسام الهيشري 12، إيريني قليلي 34، منتصر التومي 28، يوسف مراد 5، عمر بالغيث 14، براندون أنا 9، أسامة النفاتي 7، باسم الحاجي قاد الفريق 11، محمد عامر الجويني. بالنسبة لدكة البدلاء لنجم المتلوي ياسين المشري 16، محمد الوريمي 28، محمد بوزعبية 4، أيوب التليلي 26.
0: تفضل حبيبي.
6: تفضل حبيبي.
3: هدف أول لصالح النادي الرياضي البنزرتي، خلنا ننتظروا ثبتوا من صاحب الهدف في مطلع دقيقة 9. التوزيعة كانت من وسيم الشيحي ورأسية المدافع، أعتقد أنه ننتظر اللاعب.
0: خذ راحتك
3: هاني عمامه
0: ميسيرش ثبت
3: بالفعل هاني عمامه. هاني عمامه قايد عندك لبيب في 9 دقائق لعب هاني عمامه بعد توزيعة وسيم الشيحي، هدف أول للنادي الرياضي بنزرتي في 9 دقائق لعب لبيب.
0: هاني عمامه هنيتني على البونتو. قبل ما نرجع المكرم الهداجي في سوسا، يا مكرم
6: نواصل مع تشكيلة النجم المتلوي. قلت في البنك ياسين المشري 16، محمد الوريمي 28، محمد بوزعبية 4، يوبا تليلي 26، بانجورا عبدول 13، عبد الله الشابي 17، 10 اسماعيل الهرماس 8، إيريك كواسي و15 ياسين السلطاني. هذه تشكيلة المدرب أمين جارة. بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن 16 في المرمى، وجدي كشريد قائد الفريق 2، 8 أسامة عبيد 34، ريان جارة 5، فيليب لاكواتين 27، عزمي غومة 6، أمبروس أوشيكبو 15، عثمان دياكيتي 24، ساندي ميغو 7، أشرف بن ضياف 19، محمد الهادي بوسلامة. بالنسبة لذاك بدلاء الإطوال رأدة الجزاح 36، محمد حسين 26، 10 عبدالله العمري 18، محمد ياسين الرجب 11، أيوب الفجاري 25، باباكار ديارا 13، أنس العثماني 22، أحمد الزرقاتي و3 أنس قريرة. هذه تشكيلة المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة لطاقم التحكيم، الحكم الرئيسي خليل الجليل، مساعد الأول أسامة اليحياوي، المساعد الثاني مروان العمراني، حكم الرابع عبد الحميد بدر الدين، حكم الفار الرئيسي أسامة بن إسحاق، حكم الفار المساعد زياد الضويوي، مراقب الحكام فؤاد البحري، والتنسيق الإعلامي لكل من زياد بن جراد وجهاد بن يوسف. نلعب بالضبط لبيب في توقيت 7 دقائق لعب في الملعب الأولمبي بسوسة. دائما التعادل أصفار بين النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، مع زوز فرص تقريبا في إلى حدود هذه اللحظة فرصة لكل فريق.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. في انتظار العودة للوصف التعليق إلى ملعب سوسة، ملعب حمام لنف اللي سجل أول هدف في هذه الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب. إلى التعليق والوصف مع حبيب قويس. تفضل حبيب.
3: يعطيك الصحة لبيب. نلعب في توقيت 11 دقيقة لعب منذ انطلاقة المباراة، والفريق الضيف النادي الرياضي البنزرتي ينجح في تسجيل أول هدف المباراة، كانت برأسية هاني أعمام، وكان ضربة ركنية على يمين الحارس مروان مروك، التوزيع من وسيم الشيحي، وهاني أعمام فوق الجميع يصعد على مستوى خط 6 أمتار يفتتح النتيجة، والبقية كرة في شباك النادي الرياضي لحمام الأنف. كما قلت مباراة هذه باش نشاهدوا فيها أهداف، باعتبار أنه الزوز فرق قاعدين يحاولوا منذ انطلاقة المباراة، ولو أنه كل فريق كل مدرب اختار أنه يعامل على 3 لاعبين في محور الدفاع. بالنسبة لشمس الدين الزوادي العباسي عز القضاعي وبهاء الدين السلامي والنادي الرياضي البنزرتي. نلقاو هاني عمامه فاروق قطفي قبل هذه كرة الهمامة والحارس يتصدى ترجع من عز القاسمي. قلت هاني عمامه فاروق بو قطفة وأيضا مالك الدوكالي في محور دفاع النادي الرياضي البنزرتي. أيضا من المفارقات أنه زوز لاعبين بطبيعة ينشطوا في النادي الرياضي البنزرتي ويمثلوا ألوان السيابية كانوا ملاعبية سابقين في النادي الرياضي البنزرتي. قلت الحارس يوسف مقطوف وأيضا اللاعب مالك الدوكالي. هذه كرة للنادي الرياضي اللي حملان في بداية يستفيق بعد تسجيل النادي البنزرتي أول الأهداف وقبل الهدف أيضا
5: الهدف الأول لشبيبة العمران. عتيب الحاج يدخل داخل منطقة الجزاء يبعد على حمزة جلاسي بالساق اليسار مقوسة في الزاوية 90 في مرمى الترجي الرياضي التونسي في توقيت 12 دقيقة لها في هذا الشوط الأول. إذا تتغير المعطيات هنا في ملعب الشاهد ليزويتن 1-0 لشبيبة العمران عديب الحاج في دقيقة 12.
0: شكرا لك نهار شو الحبيب تفضل.
3: يعطيك الصحة يعطيك الصحة لطفي. أيضا لبيب وفرصة منذ قليل كانت للنادي الرياضي لحمام الأنف تمريرة في العمق وضاعت الكرة على محمد علي الماجري ولكن قبل هذا كان فما تسلل استفيد منه حارس النادي الرياضي البنزرتي. قلت سيابي قبل تسجيل هدف كانت له كرة مماثلة لسيناريو الهدف. اللاعب وسيم الشيحي وزع ولكن رأسية عزيز الجاسمي أو عزيز قبلية كانت أخطأت الشباك وبعدها بطبيعة ببعض الدقائق نادي بنزرتي يسجل أول أهداف المباراة. كرة ترجع لحارس النادي الرياضي البنزرتي. أيضا تغييرات في تشكيلة النادي الرياضي البنزرتي. أول مشاركة بلال الماجري ويمين تراوري زوج تغييرات مقارنة بمباراة المستقبل الرياضي بالمرسى الجولة الفارطة وين فاز النادي الرياضي البنزرتي هدف مقابل صفر. هدف أشرف الفرشيشي عزيز شعبان على البنك ونور الدين أيوندي على بسبب الإصابة. ثم بطبيعة التغيير اللي صار في تشكيلة النادي البنزرتي. الكرة ستعود برمية 6 أمتار في المقابل النادي الرياضي لحملان في غياب الماري أبو بكر سيديكي بسبب الإصابة. ايضا معز بن شريفيه غايب في انتظار تاهيل للملاعبيه الاجانب للنادي الرياضي لحملان فتن. بعد نعطيكم تباعا بطبيعه الاسماء. قلت ملاحظه بالنسبه للجماهير طقس حار الحقيقه في المدارج المقابله لمنصه الصحفيين فيها برشا من الجماهير نادي الرياضي لحملان في عكس الجماهير الموجودين في منصه التعليق واللي هي موجودين تحت الظل. ربما كان من الأفضل في حالة استثنائية الجماهير اللي مقابلتنا نجم تكون حاضرة بطبيعة من جهة التعليق وهكا يكونوا بطبيعة يتنعموا ببعض الظل والبلاد متاعنا قاعدة تعيش في موجة حر غير مسبوقة. ضربة المخالفة لصالح النادي الرياضي الحمنف. نكمل المخالفة ونعطيك الخط باعتبار قرب المسافة. المخالفة للنادي الرياضي الحمنف حبيب الغرايري هو اللي باش ينفذ ضربة المخالفة. قائد الفريق رقم 10 تبعد تقريبا 7 أمتار على خط ال 18 متر مقابلة مرمى الحارس يوسف مقطوف. من سينفذ ضربة المخالفة؟ زوز على الكرة. أيضا محمد علي الماجري ننتظر التنفيذ. ما نعرفش إذا تحب تاخذ الخط
0: ولا كمل المخالفة. كمل المخالفة باهي كملوا المخالفة ونرجع.
3: ما زالت المخالفة خاطر فت الوقت نتاعي.
0: نعرف.
3: مثالش نستسمحكم. ضربة المخالفة لصالح النادي الرياضي اللي حملهم في الأقرب للتنفيذ باش يكون محمد علي الماجري باعتبار أنه يمسك الكرة بيديه بالفعل يقعد الوحيد اللي باش ينفذ ضربة المخالفة. نذكر هدف مقابل صفر تقدم الفريق الضيف هاني عمام والكرة فوق العارضة بكثير وتضيع الكرة. تبقى نتيجة هدف مقابل صفر للنادي البنزرتي في توقيت 16 دقيقة لعب إلى حد الآن.
0: شكرا لك إلى ملعب باجة الأولمبي الباجي اتحاد بن قردين مع رفقي بوستة. تفضل رفقي.
4: 13 دقيقة لعب هنا في ملعب باجة دائما التعادل دون أهداف بين الأولمبي الباجي والاتحاد الرياضي ببن قردين والفرصة على أخطر إلى حد الآن رأسية بشير حسني اللي ما كانتش بعيدة فوق مرمى الحارس الأسعد الهمامي، ضربة مخالفة للأولمبي الباجي قريبة من دائرة وسط الميدان، يمشي لتنفيذها شريف كاميرا، يرجع لإسلام الشلغومي المدافع المحوري يبحث عن المساندة، التمريرة مرة أخرى المرة هذه على الجهة اليمين مقطوعة من جانب الاتحاد الرياضي ببنقردان، غازي العيادي إلى إدريس المحيرسي، يحاول يمر المحيرسي، لا وجود لضربة مخالفة للمحيرسي، المخالفة لدفاع الأولمبي الباجي بقرار من الحكم فرج عبد اللاوي. إسلام الشلغومي التنفيذ بسرعة مقطوعة، ترجع من نسيم شاشية إلى إدريس المحيرسي، العودة لغازي العيادي، هجمة الآن لاتحاد بنقردان، الكرة في وسط الميدان إلى دانييل أوبا، دانييل أوبا تغيير اتجاه الكرة على اليمين إلى أيمن العمري، كرة اتحادية مقطوعة تمشي رمي التماس لأبناء المدرب سفيان الحدوسي. هذه أول مباراة لاتحاد بنقردان في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باعتبار تأجيل مباراة الجولة الأولى أمام النادي الرياضي لحمام الأنف، وثاني مباريات الأولمبي الباجي بعد مباراة أولى خسرها أمام الترجي الجرجيسي في ملعب جربة ميدون، هدف دون مقابل، رمية وضربة مرمى لصالح الأولمبي الباجي، يمشي لتنفيذها شاهين السماوي، شاهين السماوي في تنفيذ ضربة المرمى للأولمبي، كرة تتجاوز خط وسط الميدان في اتجاه الحدوش، يرك المقطوعة من جاسم عبشة، الفاس سي دي بي يرتكب المخالفة، المخالفة لفريق اتحاد بنقردان كان قريب فرج عبد اللاوي من اللقطة، مخالفة قريبة من دائرة وسط الميدان في مناطق الاتحاد الرياضي ببنقردان، نربح الوقت في توقيت 16 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دائما التعادل دون أهداف بين الأولمبي الباجي واتحاد بنقردان.
0: إلى مكرم الهداجي في ملعب سوسة ومباراة النجم الساحلي نجم المتلوي، تفضل مكرم.
6: يعطيك الصحة لبيب، نلعب في توقيت 16 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما أصفار بين النجم الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي، كرة كانت منذ قليل خطيرة لصالح النجم الرياضي بالمتلوي تقريبا منذ الدقيقة التاسعة، رأسية محمد أو رأسية أسامة النفاتي كانت في دين صبري بن حسن، كاد من خلال النجم الرياضي بالمتلوي باش يفتتح التسجيل، الكرة في وسط الميدان باش ترجع لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، يوسف مراد بيستعد لإعادة التماس طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، بالفعل يلعب الكرة الخاطئة، الكرة عند الريان جارة من جرب النجم الساحلي، يشتت الكرة في وسط الميدان، ترجع لصالح دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، الكرة عند منتصر التومي، يدور الكرة في محور الدفاع النجم الرياضي بالمتلوي، إيرين جيليلي وزع الكرة طويلة في اتجاه محمد عامر الجويني، يغطي على كورته ممتاز جدا ألفونس فيليب لاكواتين مدافع النجم الرياضي الساحلي اللي غطي على كورته يخليها تخرج ضربة مرمى، ترجع الكرة بسرعة صبري بن حسن يلعب الكرة في اتجاه امبروس شيكبو في محور الدفاع، باخذ الكرة عند النجم الرياضي الساحلي اللي حاول الخروج وبناء العمليات من الخلف، التكتل كبير النجم الرياضي بالمتلوي في محور الدفاع، تقريبا 5 مدافعين لتشكيلة المدرب أمين جارة، يحاول ربما امتصاص ضغط النجم الساحلي في بداية المباراة والتعويل على الهجمات المعاكسة خاصة مع سرعة باسم الحاجي ومحمد عامر الجويني، الكرة في محور الدفاع عند النجم الساحلي، أمبروس شيكبو يبدل اللعب من الجهة اليسرى لهجوم الليتوال، الكرة 1-2 عند عزمي غومة، تبديل اللعب يرجع لمحور الدفاع، التوزيع في اتجاه الظهير الأيسر النجم الرياضي الساحلي، الكرة عند أشرف بن ضياف، محاولة المرور وممتاز جدا التدخل من عزيز الغريسي مدافع النجم الرياضي بالمتلوي، يحط الكرة تماس تلعب بسرعة وترجع تماس ثاني لصالح النجم الساحلي، وشيكبو ياخذ الكرة، عبيد يدور الكرة في منطقة وسط الميدان لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي حاول في هذه الدقائق الضغط على دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، جارة ريان جارة يحاول اللعب وشو يقول الحكم، تخرج الكرة تماس لصالح دفاع النجم الرياضي بالمتلوي اللي يلعب في هذه المباراة بالألوان البنفسجية الكاملة، النجم الساحلي يلعب بالالوان البيضاء والحمراء مع جماهير غفيره العدد قاعده تتكاثر اكثر فاكثر مع انطلاق هذه المباراه لمتابعه اكيد اول مباراه في اولمبي سوسا بالنسبه لجماهير النجم الساحلي هذا الموسم. الكره وضربه مخالفه يقول الحكم خليل الجريء لصالح النجم الرياضي بالمتلوي ويرفع الانذار في وجه ساندي ميغو لاعب النجم الرياضي الساحلي واول انذار في هذه المباراه لصالح لاعب النجم الرياضي الساحلي او لصالح عثمان دياكيتي. بالفعل عثمان دياكيتي هو اللي تحصل على الانذار الاول في هذه المباراه. النجم الساحلي اكيد في الجوله الاولى خسر المباراة الافتتاحية ضد الترجي في الكلاسيكو 3-2 في رادس، والنجم الرياضي بالمتلوي كذلك كان انهزم على أرضية ملعب المتلوي قدام الأفريقي بهدف مقابل صفر. الكرة تبدو خطيرة على دفاع النجم الرياضي الساحلي لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. الكرة في التنفيذ عزيز الغريسي، الحكم خليل الجريء ينبه على المدافعين والمهاجمين. التوزيع داخل مناطق الجزاء، كرة بالراس في مرحلة أولى خطيرة داخل المنطقة. ممتاز صبري بن حسن، ممتاز صبري بن حسن بالبوكس يخرج الكرة كانت في اتجاه المرمى في رؤوس مهاجمي النجم الرياضي بالمتلوي تقريبا على 3 مرات، والتصدي بالبوكس يخرج الكرة كانت ماشية في سقف المرمى، يخرج كرة ممتازة صبري بن حسن في توقيت بالضبط لبيب نلعب في 20 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة. دائما أصفار بين النجمين الساحلي والمتلوي.
0: شكرا لك. 20 دقيقة لعب 0-0 بين النجم الساحلي والنجم المتلوي. جولة سريعة بين الملاعب، التوقيت والنتيجة. رفقي، الأولمبي البيجي اتحاد بن قردان
4: في ملعب باجا، نلعب في تقريبا 21 دقيقة لعب، دائما التعادل دون هدف بين الأولمبي البيجي واتحاد بن قردان.
0: ملعب حمام لنفع حبيب قويسم
3: 23 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دائما تقدم نادي البنزرت على نادي حمام لنفع هدف مقابل صفر، هدف هنا أمامه منذ دقيقة 9.
0: ملعب شادلي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي. لطفي خالد
5: 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما الأسبقية لشبيبة العمران أمام الترجي هدف مقابل صفر.
0: شكرا. قبل ما نرجع للوصف والتعليق بسرعة، بعض المتفرقات من الألعاب المتوسطية بإيطاليا، متابعة لآخر أخبار في كرة اليد. المنتخب الوطني التونسي النسائي فاز على الجزائر 26-21، خامس انتصار في 5 مباريات. طبعا ننتظروا نتيجة مباراة إيطاليا واليونان تتلعب 7 باش نعرفوا اسم المنتخب اللي باش نلعبوه ضده في الدور النهائي. وعنا مدة من اللي تعرفنا بتبيع عنه المنتخب التونسي لكرة اليد النسائي على الأقل عنده ميدالية فضية مضمونة إن شاء الله تتحول إلى ميدالية ذهبية. بالنسبة للأشرعة الجولة الخامسة إنس لقماتي تحصلت على المرتبة الخامسة، وفي الجولة السادسة كملت في المرتبة 19 في الترتيب العام بالنسبة لهذه المسابقة، مسابقة الأشرعة اللي تكون في المرتبة 19 في المجموع. بالنسبة للأشرعة 6 جولات على 10، يعني بعد 6 جولات المرتبة 19 لإنس لقماتي. بالنسبة لكرة السلة 3-3، للأسف المنتخب التونسي انهزم ضد قبرص 14-5، ثاني هزيمة للمنتخب التونسي بعد هزيمة البارح ضد تركيا 11-8، والمباراة الثالثة باش تكون ضد الجزائر 7-4 إن شاء الله، لكن مباراة باش تكون شكلية لأن المنتخب التونسي خرج من هذه الدورة ولن يتأهل إلى الدورة القادم. تركيا و قبرص هما اللي تأهلوا بعد 2 انتصارات لكل منتخب. بالنسبة لمنتخب ذي منتخب السيدات، منتخب كرة السلة الرجال ربح، يلزموا يربح البوسنة 6-6 وإسبانيا 8-4 باش يرجع الأمل للتأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة أنه البارح المنتخب انهزم ضد إيطاليا 21-18. أكيد نحطوكم في صميم الموضوع بالنسبة للألعاب المتوسطية، و ونخليكم تتبعوا لحظة بلحظة كما عودناكم منذ انطلاق هذه الألعاب المتوسطية بتورنتو بإيطاليا، مع كل الشكر لكل الزملاء المتعاونين وشهير اللي موجود توا في الطريق إلى ملعب بيجة. المباراة تفضل يا رفقي.
4: باجا ضربة جزاء لاتحاد بن قردان لبيب، فرج عبد اللاوي رجع لتقنية الفار، خذا وقته ثبت من لقطة إمكانية منح ضربة جزاء لاتحاد بن قردان، والقرار ضربة جزاء لاتحاد بنقردان في توقيت تقريبا 24 دقيقة
3: ضربة جزاء في حملة
4: انطلاق المباراة.
0: باه ضربة جزاء اعطينا قبل التنفيذ في باجا التفاصيل في حمام لمف حبيبي ولشكون ضربة جزاء؟
3: ضربة جزاء للنادي الرياضي البنزرتي اشارت قلت ضربة جزاء اشارة فقط لكن ضربة جزاء
0: المعلومة المعلومة وصلت
3: البنزرتي للمعلومة
4: التنفيذ
0: التنفيذ التنفيذ التنفيذ في باجا التنفيذ في باجا تفضل رفقي
4: في باجا ادريس المحيرسي امام مرمى شاهين السماوي المحيرسي ام شاهين ينبه فرج عبد اللاوي على اللاعبين قرب منطقه الجزاء ادريس المحيرسي لينفذ ضربه مخالفه ضربه في الدفاع هل ينجح في التسجيل من خلال ركله الجزاء ادريس المحيرسي يستعد للتنفيذ يتقدم ادريس المحيرسي والهدف الاول بفنيات بلمسة خفيفة تستقر في شباك شاهين السماوي افتتح النتيجة دريس المحيرسي لاتحاد بنقردان في توقيت 25 دقيقة لعب منذ انطلاق مباراة الأولمبي والاتحاد واتحاد بنقردان يتقدم هدف دون مقابل.
0: شكرا لك إلى ملعب حمام لمف يا حبيب.
3: في توقيت 28 دقيقة لعب على بعد نقطة ضربة الجزاء حكم أكيد واحتجاجات لاعبين نادي الرياضي حملان في المطالبة بالعودة لغرفة الفار ولكن في حوار خاطف بينه وبين غرفة الفار اللي قاعد نشاهد فيه انه اقر ضربة الجزاء تدخل عزيز القوضاعي على مهاجم النادي البنزرتي وسيم الشيحي يسقط على ارضية الميدان داخل 18 متر يعني على الخط فما فار لبيب فما فار العودة بالطبيعة بعد الإشارة من الحكم البرتغالي برونو إستيفيس حكم الفار أمير العيادي يتجه لغرفة الفار ناخذ الخط ونطلب لما ياخذ
0: وأنا مش نرجع للفار لأني شكرت شهير اللي في طريقه كنت لملعب المباراة في انتظار مباراة تونس والجزائر من أجل ذهبية كرة القدم شاكر بالحاجة يعطيه الصحة اللي قاعد يتبع معنا أول بأول النتائج الحينية في هذه الألعاب المتوسطة وقاعد يمدنا بكل المعطيات الأرقام وحتى الهوامش شكرا للجميع على التعاون سيف زياد الخياري أيضا تفضل أي تفضل
3: نعرف موجز الساعة الخامسة لكن خبر باش نقول لك انه ما فماش ضربة جزاء الحكم بعد العودة للفار من العيادي يلغي ضربة الجزاء وبالتالي ما فماش ضربة جزاء في حمام الأنف
0: في انتظار موجز أنباء الساعة الخامسة في انتظار موجز أنباء الساعة الخامسة نرجع التوقيت والنتيجة في زويتن لطفي
5: بالضبط 29 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول دائما سباقية لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر هدف كان سجله عدي بالحاج في مطلع الدقيقة 12
0: ملعب باجة رفقي
4: 27 دقيقة لعب وسباقية اتحاد بنقردان أمام الأولمبي الباجي هدف دون مقابل هدف دقيقة 25 من ركلة جزاء نفذها دريس المحيرسي
0: مكرم الهداجي في سوسة نجم الساحلي نجم المتلوي
6: مرحبا بك من جديد نلعب في توقيت 26 دقيقة لعب دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي والنجم المتلوي
0: شكرا لك مجزا بها الساعة الخامسة ثم نعود
7: الإذاعة الوطنية
8: معها هي بداية تتواصل الحكاية
9: أم البدايات
8: الإذاعة الوطنية التونسية
7: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات على امتداد 15 يوم تعيش الحدث أخبار تصريحات لقاءات كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026 تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء انطلاقا من التاسعة مساء
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
9: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المركز الوطني البيداغوجي يوفر أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار، والأسبوع المقبل كل العناوين ستكون متوفرة. المرصد الوطني لسلامة المرور يعد برنامجا توعويا وتحسيسيا وطنيا في مجال السلامة المرورية، يستهدف مستعملي الطريق والمحيط المدرسي بالخصوص، وذلك استعدادا للعودة المدرسية. شركة السكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي الجديد والمخصصة للتلاميذ والطلبة والمتربصين في التكوين المهني قصد التنقل على قطارات خطوط أحواز تونس وأحواز الساحل. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن المرحلة الثانية من قبول طلبات التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية ستنطلق في الأول من سبتمبر المقبل لتستمر إلى غاية الخامس من الشهر ذاته. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن برمجة غلق للطريق المحلية الرابطة بين تونس ومغرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه مغرين، وذلك يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر المقبل بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. وفي توقعاته الخاصة بالخريف المقبل، المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع زيادة طفيفة في كميات الأمطار خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلة مقارنة بالمعدلات العادية، إضافة إلى درجات حرارة أعلى من المعدلات العادية. وفي نجاح رياضي، المنتخب التونسي لكرة السيدات يفوز على نظيره الجزائري ويعبر إلى الدور النهائي بالعلامة الكاملة. وفي العالم، استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر اليوم. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة يحذر من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بليبيا بشأن تهيئة الظروف لإجراءات انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. الاحتلال الصهيوني يستهدف بقذائف مدفعية ريف دمشق. وختاما، إيران تشدد إجراءاتها في هرمز، وواشنطن تواجه ضغوطا عسكرية بسبب طول مدة الحرب وعدم وجود جدول زمني محدد لإنهائها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: الإذاعة الوطنية التونسية،
7: أخبار على رأس الساعة،
8: رياضة،
7: ثقافة،
8: موسيقى،
7: 24 ساعة على 24،
8: مش من عام
7: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
8: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
10: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1،
7: تصريحات
11: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
7: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.
0: مساء الخير مجددا، الخمسة وخمسة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، نجدد لكم التحية ونواصل في رياضة وأهداف. دينا معكم تقريبا الأربعة وستة دقائق، نتواصل لغاية الثامنة ليلا. نذكر أن الدفعة أولى مخصصة للتعليق على مباريات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وستكون لنا متابعة أيضا للدور النهائي المتوسطي بين تونس والجزائر مع شهير الكافي انطلاقا من السادسة مساء. جولة سريعة للتذكير بالتوقيت والنتيجة لمن فاته استماع لمباريات الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مكرم الهداجي في سوسة، التوقيت والنتيجة في لقاء النجم الساحلي النجم المتلوي. مكرم غير موجود، سيعود بعد قليل أكيد. ملعب جمع الكميتي بباجة رفقي بوستة الأولمبي الباجي اتحاد بن قردان.
4: 33 ثقة لاعب دائما أسبقية اتحاد بنقردان أمام الأولمبي الباجي هدف دون مقابل.
0: حبيب قويسم نادي حمام لنفا النادي الرياضي البنزرتي.
3: 36 دقيقة لعب منذ انطلاق المباراة، دائما تقدم الفريق الضيف نادي البنزرتي هدف مقابل صفر، هدف في نعمامه منذ الدقيقة 9.
0: لطفي خالد في ملعب شادي زويتن مش بعيد على مقر الإذاعة التونسية. شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي.
5: 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما أسبقية لصالح شبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، هدف جاء في الدقيقة 12 عن طريق عدي بالحاج تبع العملية هذه داخل منطقة الجزاء للترجي، ومقطوعة الكرة من دفاع شبيبة العمران. هيا جان هجومي من أجل التعديل بالنسبة للترش
0: به. في انتظار عودة صوت مكرم الهديجي من ملعب سوسة نواصلوا الوصف والتعليق. توا 3 دقائق نبدأ من ملعب زويتن ثم نمشيوا الحمام لنف ثم باجا، لأنه فما فارق تقريبا 3 دقائق بين ملعبي زويتن وحمام لنف وباجا. تفضل يا لطفي.

0: مرمى تمشي ضربة مرمى لصالح شبيبة العمران.
1: لحظة فقط نشوفوا التوقيت والنتيجة في سوسة بالهاتف مكرم الهداجي وبعد نرجع لك يا مكرم. تفضل التوقيت والنتيجة.
2: مرحبا بك من جديد لبيب. نلعب في توقيت 34 دقيقة لاعب دائما تعادل السلبي 0-0 بين النجم الساحلي والنجم المتوي.
1: واضح. نرجع لك للتعليق والوصف لطفي خالد في زويتن. فضل.
0: قلت هجمات عديدة كانت لملاعبية الترجي، كانت في الدقيقة 17 انفراد يعني بعد تمريرة من يوسف البلالي داخل منطقة الجزاء، سدد أشرف الجبري هو موجود داخل منطقة الجزاء لكن تصدى للكورة أسامة الحنزولي، بابلو كذلك البلالي جبت بزوز ملاعبية في الدفاع هارون الكوكي وكذلك بلال مغنم سدد لكن كورته كانت جانبية بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى شبيبة العمران، وكذلك شاهدنا التسديد من بعيد من خارج منطقة الجزاء تسديدات من محمد الحاج محمود وكذلك أيضا من معز الحاج علي، لكن كما قلت دون تنسيم الفرص لأهداف بالنسبة لملاعبية الترجي. تكتل دفاعي نشاهدوا فيه لحد الآن بالنسبة لفريق شبيبة العمران مع كذلك استغلال الكرات الطويلة إلى عديب الحاج الهجمات المرتدة وكذلك بلال التواتي، وكانت له فرصة عديب الحاج أنه يضيف الهدف الثاني في مطلع الدقيقة 32 لكن كورتو وتسديدته كانت بجانب القائم الأيمن لأمان الله ميميش. قم سلامات الحنسولي حارس مرمى شبيبة العمراني نفذ ضربة المرمى تجتاز خط وسط الميدان ضرب بالرأس كورة ترجع لعبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان، كوناتي يبعد على محمد أمين بن عمر رجع كورة إلى كاستيو بيروفي تمشي الكورة إلى عماد فرج موجود على رواق اليمين التمهيد إلى يوسف البلايلي لكن مقطوع الكورة وتغيير مراكز بين يوسف البلايلي وكذلك نشاهد في معز الحاج علي أيضا وتخرج رمي التماس نفذ كرة بسرعة للترجي الرياضي التونسي حمزة اللجلاسي خيسوس كاستيو استلام في وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي هذه كرة حاج محمود محمد الحاج محمود كرة خذوهات لكن مقطوعة كما قلت من دفاع شبيبة العمران اللي قاعد يلعب كما قلت تكتيكيا دفاعيا يعني الأسبقية في الدفاع بالنسبة لملاعبية شبيبة العمران كما قاعدين نشاهدوا رغم أنه قلنا وتحدثنا على هجمات اللي قاعدة تتعاود دائما لملاعبية الترجي على غرار الهجمة هذه في ساعة يفك الكرة الترجي ويعاود يبني ويعاود يهاجم لكن في كل مرة الدفاع يكون موجود بالنسبة لشبيبة العمران. كرة للبيروفي خيسوس كاستيو لمسة يرجع لحمزة جلاسي جلاسي عنده الكرة إلى عماد فرج كرة للبلايلي بلايلي وزع الكرة بالرأس مقطوعة من هارون الكوكي في محور دفاع شبيبة العمران يستلم من جديد للبيروفي كرة ولا توزيع إلى البلايلي بلايلي بلايلي داخل منطقة الجزاء كل حكم ما ثماش مخالفة تخرج كرة ركنية في توقيت 40 دقيقة لعب دائما واحد بلاش لجياسو أمام الترجي.
1: ملعب حمام لنف نادي حمام لنف نادي الرياضي البنزرتي حبيب قويسم هاي تفضل حبيب ثلاثة دقائق أيضا هاي
3: قبل 4 دقائق عن نهاية المباراة في شوطها الأول ووقتها الأصلي دائما نادي البنزرتي متقدم على نادي حملان في هدف مقابل صفر هاني عمامه في الدقيقة 9 وهي فكرة حلوة في حمام الأنف فما ملاعب ما نلقاوش صابورة لامعة لكن فما زوج شاشات عملاقة خلف الحارس المرمى نلقاو فيها النتيجة أيضا بإخراج جميل جدا أيضا التوقيت فكرة حلوة أكيد من الهيئة المديرة للنادي الرياضي لحمام الأنف الهيئة التسييرية برئاسة السيد منذر الجبنياني ضربة مخالفة لصالح نادي البنزرتي من الجهة اليمين لمرمى لحارس مروان مروك نذكر ما تحقق من الآن هدف مقابل صفر هاني عمامه في الدقيقة 9 افتتح النتيجة للنادي البنزرتي ضربة مخالفة لوسيم الشيحي أفضل لاعب في النادي البنزرتي مهاجم من السي بي قلق برشا الدفاع على أمامة كورة ترجع من الدفاع على هجمة معاكسة لكن موجود كالعادة وسيم الشيحي يرجع لحارس مرمى يوسف مقطوف اللاعب السابق والحارس السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف بألوان مغايرة المرة ذي كورة للسيابي في وسط الميدان محمد لامين تراوري يرجع لعزيز القاسمي عزيز القاسمي لامين تراوري على مستوى الدائرة المركزية وسط الميدان ذي الخلف والموجود فاروق بوغاتفا إلى أمامه ويخير التمرير ليوسف بوغاتفا حارس مرمى للسيابي
4: ملعب باجل هدف الثاني لاتحاد بن قردان في آخر دقائق الفترة الأولى تقريبا دقيقة 40 الاتحاد يتمكن من إضافة الهدف

0: ثاني تو نثبت في ساحب الهدف، نثبت في ساحب الهدف. ما نعطيك المعلومة لبيب،
1: باي
0: هدف في الدقيقة 40 بعد تنفيذ كرة ثابتة على مستوى القائم الثاني، اقتناص الكرة وتسجيل الهدف في مرمى شاهين السماوي.
1: باه نختم معاك المداخلة من ملعب حمام لمف حبيب. باي
2: في 43 دقيقة لعب في زمن وعمر المباراة.
1: تفضل
0: سامحني حبيب. غازي العيادي هو اللي سجل الهدف الثاني لاتحاد بنقردان في الدقيقة 40 بعد ما سجل دريس المحيسي من ركلة جزاء الدقيقة 25. الدقيقة 40 غازي العيادي يضيف الهدف الثاني لاتحاد بنقردان.
1: واضح جدا يا حبيبي.
2: تختم عن نهاية الفترة الأولى في وقتها الأصلي، التوقيت والنتيجة دائما تقدم نادي بنزرت، نادي حملم في هدف مقابل صفر، هدف المدافع هاني عمامو منذ دقيقة 9.
1: 40 دقيقة في بيجة، دخلنا في 41. شوف سوسة التوقيت مكرم،
3: نلعبوا في توقيت 40 دقيقة كذلك لبيب في أولمبي سوسة، دائما التعادل صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي والنجم المتلوي.
1: ما لا نعطيه رفقي ثلاثة دقائق وبعد نكملوا معاك الشوط الأول في سوسة، هكا تكون الأمور عادلة بين الجميع في توزيع الوصف والتعليق. هاي تفضل رفقي.
0: تجاوزنا دقيقة 41، هل هناك تثبت من حكم الفار بعد هدف غازي العيادي؟ لأنه فرج عبد اللاوي لم يعلن،
1: محضر ستيلو بلا باش نفسخ ولا باش نثبت الاسم،
0: ننتظر القرار.
1: ننتظر
0: القرار لانه فرج عبد اللاوي في حوار مع حكم الفار ايمن نصري دون العوده لشاشه الفار، قاعد ينتظر هل هناك مخالفه التسلل، هل انه غازي العيادي كان في موقع التسلل او لاعب اخر شارك في اللقطة، ننتظر قرار.
1: في انتظار أنه ترجع الكرة تدور رفقي في ملعب بيجا، نمشي لمكرم على الأقل نسمو شوية كرة ومبعد تو نرجع لك عند استئناف اللعب. هيا تفضل مكرم. هاي
3: يعطيكم الصحة، نلعب في 41 دقيقة لعب، هذه كرة خطيرة لصالح النجم الساحلي، التوزيع أشرف بن ذياب داخل مناطق الجزاء في مرة أولى، وضربة جزاء، ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 41 دقيقة لعب. العملية كانت خطيرة من عزمي غومة، تصرف إلى الجهة اليسرى للهجوم النجم الساحلي، التوزيع والتدخل مبدئيا مع عثمان الدياكيتي من دفاع النجم الرياضي بالمتلوي، الحكم خليل الجري للأمانة قريب برشا من العملية، مباشرة يصفر ويتوجه إلى نقطة ضربة الجزاء ويعطي أكيد فرصة للنجم الرياضي الساحلي.
2: 4 دقائق وقت بديل في حمام الأنف.
1: واضح. به كمل معك مكرم.
3: نلعب وقلت ضربة جزاء الجديدة، تطورات في ملعب الأولمبي بسوسة لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي بكل أمانة يعني النجم الرياضي بالمتلوي كان هو اللي ماسك في زمام الأمور في الدقائق الأخيرة، كانت أكثر من فرصة على مرمى صبري بن حسن، لكن الفاعلية تجي بعد خطأ كان في وسط الميدان من لاعبي النجم المتلوي. والعودة للفار لبيب، الحكم خليل الجريء يقرر العودة لغرفة الفار ويتوجه لغرفة الفار باش يتأكد من قرار ضربة الجزاء.
1: نرجع مال الباجة، هل تأكدت شرعية الهدف وإلا لا رفقي؟
2: 5 دقائق وقت إضافي في زويت.
0: الهدف الثاني تم تثبيته من فرج عبد اللاوي.
1: باه انتظرت المعلومة أنا. باه يعطيك الصحة، مشكور جدا. كمل معاك ملا في انتظار العودة إلى سوسة أيضا للتثبت من صحة ضربة الجزاء من عدمها. هاي يا رفقي.
0: في تقريبا 44 دقيقة لعب الفترة الأولى أسبقية اتحاد بنقردان، تفضل
1: سوسة ماكرم. هاي
3: يعطيكم الصحة، لا وجود لضربة جزاء يقول الحكم خليل الجريء بعد العودة والتثبت من شاشة الفار.
1: مال الفار هذا اسمه الداول أكثر من برشا ملاعبية اليوم في الدفعة الثانية وحتى البارح ظهر لي. هاي نرجع لك مالا، نكمل معاك رفقي في انتظار نختم بملعب سوسة. هاي كمل معاك دقيقة رفقي. هاي
0: تقريبا دينا نقرب من دقيقة 45 وننتظر كم سيضيف فرج عبد اللاوي، وقت ضاع، هذه ضربة مخالفة لشاهين السماوي حارس مرمى الأولمبي البيجي، رفع الكرة هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء، حسين القفسي، قفسي هل يكون التعادل؟ لا، يتدخل الدفاع عن طريق دانيال أوبا، الهجمة السريعة نسيم شاشية من جانب اتحاد بنقردان مقطوعة من إسلام الشرغومي، لمسة من فراس الفضلي، يعاود يأخذها تيمومي بالرأس من نسيم حسني، والتماس لصالح الاتحاد الرياضي ببنقردان في توقيت 45 دقيقة لعب في الفترة الأولى. سبقية الاتحاد الرياضي ببنقردان أمام الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة.
1: مكرم الهداجي في سوسة تفاث
3: نلعب في 44-30 ثانية بالضبط، بعض ثواني على نهاية الشوط الأول والتوقيت الأصلي، في انتظار أكيد الوقت البديل من الحكم الرابع عبد الحميد بدر الدين. الكرة لصالح النجم الرياضي بالمتوي باتجاه طويلة باتجاه عامر الجويني، صبري بن حسن أسبق ياخذ كورته، يرجع اللعب بسرعة على الجهة اليمنى، وانتي كشريد كشريد يربح الأمتار في وسط الميدان، يقطع الميدان بالطول على الجناح والجهة اليمنى للهجوم، وجدي كشريدة يلعب مع كارا كرة قصيرة
0: 8 دقائق وقت الضايع في باش
1: مكرم. نكمل معاك في انتظار ونمشي للشهير باش يعطينا تشكيلة المنتخب الوطني التونسي، ولا نمشي للتشكيلة وبعد نرجع لك مكرم. نشوف نشوف شهير إذا كان موجود معنا. شهير الكافي أكيد كريم المدب، يعطيك صحة كريم جدا أنت في توزيع الأصوات اليوم. شهير الكيفي مرحبا بك شهير، مباشرة من إيطاليا مبعوث الإذاعة التونسية. شهير
4: مرحبا لبيب، تحية لك تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. أكيد دقائق تفصلنا على انطلاقة المباراة المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي أمام المنتخب الجزائري من أجل الذهاب المتوسط. التشكيلة بالنسبة ليانيس بوجلبان اليوم في المرمى، ريان بسباس معاه علاء الدين الدربالي، يوسف الحرج، ريان بوقديدة، محمد أمين علالة، وليد الغيب أكيد في الهجوم، ريان شعبان، محمد ياسين الشعباني، أمان الله الحميدي، ريان عنان، وأيضا ريان الرحيمي. بالنسبة للبودلاء موجود هيثم ضو، زين الدين كادا، سليم الخضراوي، شمس الدين جريد، فارس بوسلينة، ومعتز الحنزولي. بالنسبة لحراسة المرمى الحارس المرمى الثاني، والأكيد أن المباراة إن شاء الله بداية من الستة بتوقيت تونس، السبعة بتوقيت إيطاليا، مع درجات حرارة في الحقيقة أقل بكثير من المعتاد بالنسبة لمنتخبنا، نعرف كان يلعب مبارياته في الصباح. بالنسبة للجماهير والحضور الجماهيري، تقريبا أكثر الجماهير هي جماهير إيطالية، لأنه الجماهير الإيطالية كانت اقتنات منذ مدة تذاكر الدورة النهائي في الحسبان أنه منتخبها باش يكون في الدورة النهائي. هذاك علاش حتى الجمهور التونسي لقى برشا مشاكل في الدخول للملعب ووجود تذاكر. إن شاء الله بعد شوية نحاولوا نستناو الجماهير تدخل للملعب، ويكون موجود فيديو على الصفحة الرسمية، إن شاء الله يكون أعداد ممتازة كما كان في الدور النصف النهائي. بالنسبة لجماهيرنا الفرق الزوز على أرضية الميدان، المنتخب التونسي بالأزياء الحمراء، المنتخب الجزائري بأزياء الخضراء، والحضور الجماهيري كما قلنا أكثرته إيطالي، في انتظار إن شاء الله انطلاقة المباراة لبي.
1: شكرا لك، والمتابعة ستكون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وأيضا تنجم تتابع المباراة في الوطنية الرياضية انطلاقا من السادسة، ثم بعد ما ينتهي لقاء الترجي الرياضي التونسي وشبيبة العمران باش يتم نقل المباراة أيضا على الوطنية الأولى، لبرشة تساؤلات جاتنا بخصوص هذه المباراة. مشكور اسكندر يعطي صح الحجام رئيس مصلحة الرياضة بالتلفزة الوطنية على كل هذه المعطيات. زويتن تفضل لطفي.
5: في هذه اللحظة نهاية الشوط الأول هنا في ملعب الشادلي، زويتن بأسبقية في الشوط الأول لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، هدف مقابل صفر، هدف عديب الحاج في دقيقة 12. نعود إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
1: ملعب سوسة مكرم الهداجي،
2: حمام لمف،
1: حمام لمف تفضل حبيب.
2: نهاية الشوط الأول مباراة نادي حملان في نادي البنزرتي بتقدم الضيوف السيابية هدف مقابل صفر، هدف هاني عمامو منذ الدقيقة التاسعة. رجعك الخط لبيب انتقال إن شاء الله مع انطلاقة الشوط الثاني.
1: شكرا. نشوف مكرم في سوسة. مكرم هل انتهى الشوط الأول؟
3: نلعب في اللحظات الأخيرة من الوقت البديل، 4 دقائق تقريبا، ما زالت نص دقيقة أو دقيقة على نهاية المباراة في الشوط الأول. الكرة
1: نشوف رفقي التوقيت والنتيجة. رفقي في باجة،
0: في باجة نلعب في 45+4 لبيب، و8 دقائق كان أضافهم فراج عبد اللهوي وقت ضائع.
1: ما زال عندك
0: في
1: الوقت
0: الفترة الأولى،
1: نكملوا ملا الشوط في سوسة بعد نرجع لك في باجة. يتفضل مكرم. هاي
3: يعطيكم الصحة. ترجع الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي، كانت كرة خطيرة منذ قليل تقريبا من بعد 40 متر، محمد الهادي بوسلامة يصوب كرة تضرب على القائم الأيسر لمحمد عزيز بجاوي، وكاد النجم الرياضي الساحلي باش ياخذ الأسبقية من جديد. الكرة في وسط الميدان، أسامة عبيد يحاول يقطع على الميدان، أسامة يحاول يلوج على ريان كارا، يلعب مع عثمان دياكيتي في وسط الميدان. عثمان دياكيتي بدل يمين كارا من جديد على الرواق الأيمن، وحاولت المرور في اتجاه أسامة عبيد من جديد. ممتازة المرور، كارا عبيد، وكرة غالطة بدون عنوان تمشي لإيريني كليلي مدافع النجم الرياضي بالمتلوي. ترجع الكرة لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي ليضغط مع نهاية الشوط الأول من أجل افتتاح التسجيل. النجم الرياضي بالمتلوي يلعب في مباراة ذكية برشا، خاصة على مستوى التحولات من الدفاع إلى الهجوم، قاعد يعول خاصة على التكتل الدفاعي ثم التسرب والسرعة الكبيرة لباسم الحاجي ومحمد عامر الجويني اللي تقريبا خلقوا أكثر من فرصة لافتتاح التسجيل في الشوط الأول لصالح النجم الرياضي بالمتلوي اللي يلعب بالأزياء البنفسجية الكاملة في هذه المباراة. كرة لصالح النجم الساحلي، المرور مرة أولى، مرة ثانية من جانب كارا، محمد أمين محاولة المرور، وممتاز دفاع النجم الرياضي بالمتلوي. باقي الكرة للنجم الساحلي، التصويب، ومحمد عزيز بجاوي ياخذ كورته بتصويبة كانت قوية جدا من أمبروس أوشيكبو. بترجع الكرة لصالح محمد عزيز بجاوي المتدبر الجديد من الشبيبة القيروانية هذا الموسم، هذا الحارس الممتاز أصيل ود الليل. الكرة لصالح النجم الذي بالمتلوي، تقطع لصالح النجم الساحلي عكس الهجوم، وأجل كشريدة يتسرب كالعادة من الجهة اليمين، وأجل كشريدة التوزيع خطير، الكرة كاد يكون الهدف الأول للنجم الذي الساحلي. التوزيع من وجه كشريدة ومرور يقص بالعرض ممتاز جدا أشرف بن زياف، وكرة بضعة سنتيمترات على القائم الأيسر لمحمد عزيز بجاوي، كان وجه لوجه، فرصة خطيرة لفتح على التسجيل للنجم الساحلي قبل ثواني من انتهاء الشوط الأول. ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي، محمد عزيز بجاوي بيرجع الكرة للعب. الطقس أصبح ممتاز في أولمبي سوسة في هذه اللحظات مع نسمات باردة ممتازة في ملعب الأولمبي بسوسة وفي مدينة سوسة. بالعموم الكرة في اتجاه باسم الحاج في هجوم النجم الرياضي بالمتلوي، وجدي كشريدة من جديد، أدوار دفاعية وأدوار هجومية ممتازة، وجدي كشريدة وكأنه في أوج العطاء متاعه في السنوات الماضية. الكرة لصالح الإطوال في وسط الميدان، أشرف بن ذياب يتدرب على الجهة اليسرى وحاولت المرور، بن ذياب التسويق وتضرب في ساقين المدافع نجم المتلوي في مرحلة أولى، والمطالبة بضربة مخالفة للنجم الساحلي. الحكام يقول ما فهم شيء. وصلت العب الكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي.
1: باش تفضل رفقي.
0: نهاية الفترة الأولى بأسبقية اتحاد بنقردان أمام الأولمبي البيجي بثنائية نظيفة، هدف من ضربة جزاء دقيقة 25 عن طريق إدريس المحيرسي، وهدف غازي العيادي دقيقة 40 ملتقى لبيب إن شاء الله عند انطلاق الشوط الثاني
1: إن شاء الله. مكرم نكمل معاك في ملعب سوسة، ونظن أنه هكا أعطينا حق كل الملاعب في هذه الدفعة الثانية. تفضل.
3: يعطيك الصحة لبيب. إذن نهاية الشوط الأول كذلك في الملعب الأولمبي بسوسة، أصفار بين النجم الرياضي الساحلي والنجم الرياضي بالمتلوي. إن شاء الله الشوط الثاني نشوفوا الأهداف. مباراة كانت مفتوحة في الشوط الأول، شوفنا الفرص من النجم المتلوي اللي محشوش
1: الملعب الوحيد اللي ما فيهش أهداف اليوم، يزبك تجيب لنا الأهداف مكرم.
3: الموسم لبيب بدا معايا ما غير أهداف. المباراة الفارقة في حمام سوسة 0-0، اليوم 0-0 إن شاء الله تتحل الشبكة.
1: كان كملت سر سر فما إجراءات.
3: مباراة أكيد فما إجراءات.
1: شكرا لك مكرم الهديجي، يعطيك الصحة. مشكور جدا من الأصوات الواعدة واللي عندها مستقبل كبير في التعليق والتقديم بالنسبة لمكرم الهديجي. مشكور جدا مكرم ابن الإذاعة التونسية. هكا كملنا الأشواط الأولى في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 1-0 لشبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي في ملعب ملعب شادي زويتن، هدف عدي بالحاج في الدقيقة 12 في ملعب حمام لنف، التقدم لنادي الرياضي بن زرتي على حساب النادي الرياضي لحمام لنف 1-0، هدف هاني عمامو في الدقيقة 9 في ملعب جمعة الكميتي بباجة، تقدم الاتحاد الرياضي ببن قردان على الأولمبي الباجي بهدفين دون رد، إدريس المحيرسي بضربة جزاء في الدقيقة 25 وغازي العيادي في الدقيقة 40، وتعادل أصفار في الشوط الأول في مباراة النجم الساحلي والنجم المتلوي. البارح النادي الإفريقي فاز على أمل حمام سوسة بهدف مقابل صفر في ملعب التنمير بصفاقس، انتصار النادي الصفاقسي على الترجي الجرجيسي 2-1 في ملعب مصر بن جنات بن منستير، الاتحاد المنستيري تفوق على الملعب التونسي بهدفين مقابل واحد، وتعادل أصفار في ملعب عبد العزيز تيو بالمرسى 0-0 بين مستقبل مرسى وتقدم سقيت الدير، وتقدم سقيت الدير قاعد يقدم في أداء ممتاز ونتائج طيبة، لأول مرة ينزل ضيف على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد زوج جولات يحصد 4 نقاط ولا يقبل أهداف ويسجل زوج أهداف، تنحكيهم بعد مع شهاب الليلي على بعض المعطيات والأرقام بخصوص الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نغم العادة في فترة الاستراحة ما بين الشوطين في رياضة وأهداف مع محمد عبد الوهاب كريم، ثم نعود لاستقبال مكالمة هاتفية، وكما قلت إن شاء الله الجانب الإنساني والاجتماعي بعد هذه المكالمة الهاتفية يتحرك بالنسبة لمحب الملعب التونسي، نتعرف على اسمه بعد محمد عبد الوهاب.

0: رياضة وأهداف.
1: مساء الخير مجددا، تحية لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم في تونس أو خارجها. 5:34 دقيقة نهاية الأشواط الأولى بالنسبة للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير سريع لمن فاته الاستماع أو لمن التحق بنا على موجتنا بنتائج الأشواط الأولى. في ملعب شادي زويت تقدم شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي بهدف لصفر. في ملعب حمام لنف تقدم للنادي الرياضي بنزرتي على نادي حمام لنف واحد بلاش. في ملعب جمع الكميتي بباجة 2-0 لاتحاد بنقردان على حساب الأولمبي الباجي، وتعادل أصفار في ملعب سوسة بين النجم الساحلي ونجم المتلون. ذكروا أنه 6 انطلاق الدورة النهائي المتوسطي بين تونس والجزائر في كرة القدم، صنف أقل من 21 سنة، من أجل ميدالية ذهبية تونسية تعيد للأذهان إنجازات 2001 والميدالية الذهبية للمنتخب في ألعاب البحر أبو المتوسط اللي نظمتها تونس. الجانب الإنساني والاجتماعي هو جزء لا يتجزأ من المشهد الرياضي. الرياضة اللي تشجع على احترام الميثاق الرياضي وتشجع على ربط الصداقات وتمتين العلاقات بين كل مكونات الميدان الرياضي، وفي وضعيات عديدة وأمثلة كثيرة تعرض البعض من اللاعبين المدربين المسؤولين وحتى الإعلاميين الحاليين ولا السابقين إلى أزمات اجتماعية استدعت هبة جماعية مساندة معنوية ومادية من بعض الأطراف. ومن بين المؤثرين في المشهد الرياضي جماهير خلت بصمة وتاريخ لوفائها وتضحياتها وخصوصياتها. للذكر كرلال الحصر، خالتي بهيجة نادي رياضي بنزرتي، خالتي سلمى النجم رياضي الساحلي الله يرحمهم وينعمهم. في هذا الإطار وفي هذه الخانة يعيش محب الملعب التونسي سالم الرحومة أصيل منزب وزلفة وضعية اجتماعية قاسية مع شقيقه من ذوي الاحتياجات الخاصة. عم سالم كما يحلو للجميع مناداته ومن خلال استعراض ما قدمه الاستاد للبقلاوة في شهادة ومداخلة هاتفية مع مستمع وفي للإذاعات التونسية وموسوعة رياضية بمعنى الكلمة. نجم نقول شهد على العصر في الرياضة التونسية وخاصة كرة القدم. خالد شريف ابن منزل بوزلفة من الناس اللي تحاول مساعدة عم سالم الرحومة. خالد مرحبا بيك، مساء الخير.
2: لبيب ساق بالكل شيء، تحياتي ليك وتحياتي لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية وإلى قسم الرياضة في الإذاعة الوطنية. قبل كل شيء أخوي لبيب حبيت نشكر بصفة خاصة برنامج قسم الرياضة وبرنامج الرياضي للإذاعة الوطنية على اللفتة هذه اللي حب معناها نتطرقوا لها حول المحب نتاع الملعب التونسي والظروف اللي يعيش فيها اخونا سالم. حبينا من خلال هالمداخله هذه انه نعرفوا بخونا سالم واللي عمل سالم رحومه مع الملعب التونسي تقريبا من الستينات والسبعينات. سالم رحومه معناها
1: نعرف خالد، وانا سؤالي شنو باش انت في دقيقتين ثلاثه باش نجموا كيفاش كانت علاقه عم سالم بالملعب التونسي، اهم المحطات والتضحيات وممكن حتى المواقف الصعبة اللي بجل فيها عم سالم الملعب التونسي على عائلته البيولوجية على أمه وبوه وإخته. في نقاط مستعجلة قبل ما يرجع الأشواط الثانية في ملعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم. هيا نعرف بركل عليك أنت ما عندك مع خبرة مع الإعلام. هاي فضل.
2: واضح شوف مش نقول كلمة برك سالم. سالم بالنسبة للملعب التونسي هي كل شيء، هي كل شيء، هي حياته، هي عائلته، هي تخيلوا في مخك سالم ما حط حتى فرنك في جيبه في جولة الملعب التونسي تقريبا. سالم ملي هو صغير في الملعب التونسي سالم اعطى رغم اللي انه عون بسيط يعني عامل بمخبز لكن اللي يصوروا للملعب التونسي. سالم وصل وقت ثم بعض السنوات في الملعب التونسي اللاعبيه قرفت على التمارين، سالم الفلوس اللي عنده واللي كان مخبيهم قام الملعب التونسي. سالم معلم سالم نقول لك حاجه، اي حاجه يملكها بسكليت كاس تاع قهوه كله احمر واخضر يعني سالم.
1: وقاعدين نشاهدوا في بعض الصور خاصه بعم سالم ربي يشفيه وان شاء الله تتحسن الامور. هاي
2: سالم يعيش بالملعب التونسي. سالم راه واش نقول لكم، راه واش نقول كلمه برك سالم، ريت الملاعبيه والمسؤولين والمحبين القدم تاع الملعب التونسي وكل ما هو يعرف سالم الحومه. سالم بالنسبه لهم هذوك معايته هذوك ولاده. هو سالم تعرف ايش طالب تو، سالم طالب حاجه بارك، يحب الناس هذوما يطلوا عليه. اللاعبين القدامى، اللاعبين اللي يعرفوا سالم، انا ما نتخيلش تو شكون يسمع فيا من محبي الملعب التونسي واللي يلعبوا في الملعب التونسي واللي يسيروا في الملعب التونسي ما يعرف سالم الحوم. مستحيل مستحيل مستحيل. فلهذا نحن ايش قلنا؟ الناس هذوما راهو سالم طالب انه مش طلوا على ابوكم. طلوا على بوكم بالرسمي، راني كلمه نقول فيها طلوا على بوكم. معناها هو بول
1: الموقف اللي باش نختم به العم سالم يوم دفن والدته، باش نختم معاك
2: فعلا. اي سالم والدته توفات يوم السبت ليلا قروا ان الجنازه باش تصير عند بعد الظهر، لكن سالم بحكم الملعب التونسي يلعب نهارتها اضطر انه الجنازه رد على 10 تاع الصباح باش نجم يلتحق باش يتفرج في الملعب التونسي الصباح.
1: واضح
2: الجنازه واضح. رد الجنازه الصباح باش يتفرج في الملعب التونسي، هذه حقيقه معناها عايشين. انا قلت لك معناها ومواقف عده، الله يرحمه سي حمد المغيربي الله يرحمه كلمه، قال لي ما يعرفش سالم مرحومه ما يعرفش الملعب التونسي.
1: يعطيك الصحة خالد.
2: واضح
1: واضح وصل الميساج خالد الشريف، يعطيك الصحة. وأنا حبيت نشكر المنازلية لأنهم بداوا يتضامنوا وبداوا يتحركوا نسبة منزل بوزلفة، نجم يقولوا خاطر المنازلية منزل بورقيبة منزل بوزلفة على وقفتهم، واللي حسوا بعم سالم وتحركوا فما موقع في منزل بوزلفة هو اللي حرك الأمور، وهذا يأكد دور الإعلام، اللي دور الإعلام راهو في الرياضة راهو مش كان يتبع النتائج ولا يعطي المقابلات، دور الإعلام مهم، خلى العديد من صفحات أحباء الملعب التونسي الصفحة الإعلامية أيضا الاستاد تتحرك، يعطيهم الصحة. برافو، ان شاء الله اللي ما سمعش يسمع، واللي سمع ينفذ وعوده، وفليس مع فليس يولي كدايس، وشويه عاطفه منه وشويه حنين من غادي وشويه حب من الاخر يولي قلب كبير معبي خير. احب استاد وجمهورها من احسن وافضل جماهير على مر التاريخ، وهذا مش قلتها تو عندي سنوات وانا نقولها ونعودها، تربيه واخلاق واحترام لكل مكونات المشهد الرياضي بالطبيعه مع بعض الاستثناءات والنشاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، واللي انتشر للاسف بين كل جماهير الانديه التونسيه ربي يهديهم، وان شاء الله الشعار عم سالم مرحوم يعيش بقية حياته سالم بفضل الرحمة لا تنقطع من قلوب التوانسة. هكا نكملوا مع هذه المداخلة الهاتفية ونرجعوا إلى ملعب شادلي زويتن. لطفي خالد تفاضل.
0: فضل. شكرا لك شكرا لك لبيب. الهدف الثاني لصالح شبيبة العمران في الدقيقة الثالثة في هذا الشوط الثاني لفريق شبيبة العمران بعد ما كانت هجمة لصالح الترجي الرياضي التونسي. كونترا تاك كرة في وسط الميدان، علي كازمير في اتجاه بلال مغنم ويحط الكرة داخل مرمى الترجي الرياضي التونسي كما قلت في الدقيقة الثالثة في 58 دقيقة لعب 2 بلاش لشبيبة العمران.
1: دقيقة 48 حاليا في ملعب شادلي زويتن ملعب حمام لمف.
3: حمام لمف
1: تفضل حبيب.
3: انطلاق الشوط الاول، مرحبا بك لبيب
1: الثاني عادي حبيب.
3: مرحبا بكل مستمعي الاذاعه الوطنيه. الشوط الثاني ينطلق منذ اربع دقائق دائما تقدم
1: مش تزيدنا ساعه غير باه اخرى بعد الثمانيه
3: باي مقصورة المعلقين تعرفها في حمام لمف يعني مش سخونه شويه ان شاء الله بالطبيعه تدرك الامور خاصه
1: ان شاء الله بلديه حمام لمف وكل البلديات تتحرك على الاقل تهتم، وشفنا الوضعيه نتاع ملعب رادس المدرجات والمقاعد ان شاء الله يتحركوا شويه في بدايه الموسم الحالي.
3: حاسه شويه الظروف على
1: حاسه شويه شويه شوي.
3: هذا
1: اربع دقائق ونفس النتيجه نتيجه الشوط الاول.
3: نتيجه دائما تقدم نادي البنزرتي هدف مقابل صفر عن طريق هاني عمام منذ دقيقه لا تسعة في الشوط الاول.
1: نشوفوا هل انطلق الشوط الثاني في ملعبي بيجا وسوسا اللي يفاجئ بتاخير عن مباراتي زويتن وحمام لمف. رفقي في بيجا.
4: مرحبا لبيب. بعد قليل بعد لحظات ينطلق شوط المباراه الثاني، ونذكر اتحاد بنقردان متقدم على الاولمبي البيجي بثنائيه نظيفه.
1: شكرا لك رفقي. في سوسة مكرم موجود. مكرم في سوسة
5: مرحبا بك من جديد. لبيب مازال ما انطلقناش في سوسة في هذه الآونة دخول لاعبين نجم الرياضي بالمتلوي وكذلك دخول اللاعبين نجم الرياضي الساحلي بانتظار اعلان الحكم خليل الجري على انطلاق الشوط الثاني. اذكر الشوط الاول كان انتهى سلبي في اولمبي سوسة بين النجمين الساحلي والمتلوي.
1: تفضل
0: لبيب. التصحيح باش نعطيه كل واحد حقه، رقم 17 شهاب الزغلامي هو صاحب الهدف الثاني لشبيبة العمران وليس 27 شهاب الزغلامي، إذن هو اللي سجل الهدف الثاني لشبيبة العمران
1: شهاب الزغلامي. واضح جدا. نبدأ معك التعليق والوصف لطفي. أربع دقائق تفضل.
0: شكرا لك، شكرا لك لبيب في ملعب شادلي زويتن. إذن شبيبة العمران هنا متقدمة على الترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل صفر. وصلنا للدقيقة الخامسة في هذا الشوط الثاني. الهدف الأول كان عن طريق عدي بالحاج في الدقيقة 12، وفي الدقيقة 48 منذ بداية الشوط الثاني يؤكد شبيبة العمران تقدمه ويسجل شهاب
4: انطلاق الشوط الثاني. سامحني لطفي، انطلاق الشوط الثاني في باجة.
1: شكرا لك، هاي نرجع.
0: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك لبيب رفقي. قلت شهاب الزغلامي يضيف الهدف الثاني، كما قلت يعني تكتل دفاعي، هذه هي الصبغة التكتيكية بالنسبة في حسابات المدرب أمين الباجي، تكتل دفاعي في المناطق نتاعو وقت يقطع الكرة مباشرة. كونتر اتاك عدي بالحاجة، السرعة وطلب الكرة شهاب الزغلامي، نعرفوه اللعب للعب وتقمص أزياء للنادي الإفريقي. على كل حال هذه الاستراتيجية، هذا الرسم التكتيكي بالنسبة، وهذا فكر مدرب شبيبة العمران وعطاء أكلو، وهو الآن متقدم أمام الترجي الرياضي التونسي هدفين مقابل صفر، رغم محاولات كما قلنا في الشوط الأول بالنسبة للترجي من أجل التعديل لكن دون جدوى. لكن شبيبة العمران يؤكد الأسبقية وسجل هدف الثاني. ترجع كورة وهذه هجمة لصالح الترجي، حمزة كورة لعبد الرحمن كوناتي، لمسة مرفيعة، ترجع كورة من جديد إلى عماد فرش، عماد حب يوزع، مقطوع الكورة من هارون الكوك، ترجع له عماد، عماد يرجع لي كاستيو البيروفي، بيروفي وزع كورة داخل منطقة الجزاء بالرأس من بلال مغنم، ترجع الكورة لعدي بالحاج، هذه هي تحدثت عليها. الآن كونتر اتاك للعمران، لمسة من عدي بالحاج، كورة لشبيبة العمران، وماذا يقول الحكم؟ فما مخالفة لشبيبة العمران، يعني واضحة الأمور. لما يقطع الكورة شبيبة العمران ديركت لعدي بالحاج، هو رقم واحد بالنسبة والتمويل الهجوم بالنسبة للمسات، وين موجود مصطفى السويسي كذلك بشهاب الزغلامي اللي دخل مكان بلال التواتي. على كل حال هذه كرة ولا مخالفة لصالح شبيبة العمران، ينفذ كرة من بلال التواتي، استلام كرة تمشي لصالح شبيبة العمران، هذه كرة حبي يوزع الكرة اللاعب محمد أمين بين أمر وما يفهموش زميله، ما يمشيش معاه في تلب الكرة، يخرج الحارس أمان الله ميميش ياخذ كورته. نذكر بالنتيجة اللي تحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، هنا الجولة الثانية الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، مواجهة بين شبيبة العمران والترجي التونسي، وشبيبة العمران متقدم هدفين مقابل صفر أمام الترجي. ذي كرة ولا توزيع، كرة مقطوعة من الدفاع مرة أولى ثم ترجع لعماد فرج، وكرة مقطوعة من هارون الكوكي. نذكر أنه تغيير قام به المدرب الروماني، دخل حمز حازم المستوري مكان معز الحاج علي في المقابل، تغيير وحيد كذلك لشبيبة العمران، دخول شهاب الزغلامي مكان بلال التواتي. ترجع كرة من جديد لصالح الترجي، الهجمة ترجية، عبد الرحمن كونتي استلام من محمد الحاج محمود، يرجع كرة لمحور الدفاع لحمزة جلاسي، كرة لخسوس كاستيو البيروفي، وزع كرة في العمق، هذه كرة طويلة قبل ما ياخذها بالراس حازم المستوري بالبوكس يخرجها أسامة الحزولي حارس مرمى شبيبة العمران. وصلنا للدقيقة التاسعة في هذا الشوط الثاني لبيب، دائما أسبقية لشبيبة العمران، هدفين مقابل صفر أمام الترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك لطفي. إلى ملعب حمام لنف مع حبيب قويسم. حبيب تفضل.
3: نفس التوقيت في حمام الأنف، 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، دائما تقدم الفريق الضيف نادي المنزرتي هدف أمامه في الدقيقة 9. الشوط الثاني ينطلق بأربع تغييرات، 3 لحمام الأنف وتغيير للنادي الرياضي المنزرتي، دخول وحيد التيمي مكان وسيم الشيحي، وأيضا نادي حمام الأنف إيهاب الدريدي، هيثم محمدي وربيع قروية مكان في راس بن عمار عبد الله المسكيني ومحمد علي الماجري. بعد بستة دقائق يعني في الدقيقة السادسة في الشوط الثاني، محمد عزيز مدرب نادي البنزرتي يقحم لامين با، هذه كورة كانت توزيعة من الدريدي على الدين الدريدي، مشيت فوق العارضة بقليل لمرمى الحارس نادي الرياضي حملوف مروان مروك. قلت التغيير الثاني في تشكيلة نادي البنزرتي في 6 دقائق لعب، اليمين با ياخذ مكان اشرف الفرشيشي. كره للنادي الرياضي لحمل انف تحسن مردود ومقارنه بمردوده في الشوط الاول قهارن في نفس الفريق ونفس اللاعبين بتبيع يلعبوا الشوط الاول. الكره هذه هجمه للنادي الرياضي لحمام الانف خطيره للقائد حبيب الغرايري. شنو يعمل بالكره؟ يوزع يربح ضربه ركني. كانت تمريره في اتجاه ربيع قرويه ولكن الكره تخرج ضربه ركنيه بعد تدخل الدفاع لنادي الرياضي البنزرتي امام مهاجم نادي الرياضي لحمام. ضربه ركنيه جعل يمين الحارس يوسف مقطوف. نذكر نادي البنزرتي في الجولة الأولى فاز على مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. نادي حملنف تم تأجيل مباراته الأولى أمام الاتحاد الرياضي بن قردين. تبقى الكرة للهمهامة التوزيع في القائم الثاني. يبقى للضغط لحبيب الغريبي التسديد قوية ولكن فوق المرمى. كانت تسديدة من بهاء الدين السلامي تسديدة قوية. قلت النادي الرياضي لحملنف تحسن مردوده باعتبار أنه في الشوط الأول حقيقة تقال النادي البنزرتي كان أفضل من الفريق المحلي النادي الرياضي لحملم. في الشوط الثاني فيه بعض المحاولات لكلا الفريقين وننتظر الأهداف بطبيعة وفرجة والمتعة لا تأتي إلا بالأهداف. فالكرة في وسط الميدان للنادي الرياضي لحمام الأنف. ربيع قروية يعطي التمرير كانت في اتجاه اللاعب هيثم المحمدي. تبقى واحد اثنين تمشي ليهاب الدريدي خذ مكان في الرواق الأيمن مكان في رأس بن عمار. أصبح هو يلعب الظهير الأيمن. كرة في وسط الميدان تغير الاتجاه متاعها إلى الرواق الأيسر. تبقى في توقيت لبيب 12 دقيقة لعب. دائما تقدم نادي البنزرتي على نادي حملنف هدف مقابل صفر.
1: شكرا لك إلى ملعب باجا رفقي.
4: 7 دقائق لعب في ملعب باجا. دائما أسبقية اتحاد بن قردان أمام الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة. دريس المحير 6-25 من ركلة جزاء وثيقة 40 غازي العيادي كان أضاف الهدف الثاني. هذه ركنية لاتحاد بن قردان على يمين شاهين السماوي بالراس. هل يكون الهدف الثالث؟ كورة ولكن الكورة تمشي خارج الميدان. ضربة 55 قبل التسديدة الرأسية الكرة كانت خرجت والإشارة واضحة من المساعد الأول وسام بوغطاس. نذكر أنه منذ قليل حسين القفسي مهاجم الأولمبي الباجي كان قريب برشا من تقليص الفارق وتسجيل أول أهداف الأولمبي. عمل ترويض داخل منطقة الجزاء بالساق اليسار يسدد كرة بعيدة على مرمى الأسعد الهمامي رغم قرب المسافة ومكانه المناسب. كرة ترجع بضربة مخالفة لصالح الأولمبي الباجي. ضربة مخالفة للأولمبي الباجي. تاجر إسلام سالم يتحصل على الانذار. على الانذار دون تردد فرج عبد اللاوي يشهر الورقة الصفراء في وجه المدافع تاجر إسلام سالم. ما نعرفش ثم أصوات متداخلة ما نعرفش في أي ملعب الحقيقة تقلق شوية. على كل حال ضربة مخالفة للأولمبي الباجي قريبة من خط التماس قبالة المدرجات الرئيسية لملعب بوجمع الكميتي بباجة. في تنفيذها محمد الهادي الحدوشي هو اللي باش يتولى تنفيذ ضربة المخالفة. الأولمبي الباجي حاول العودة في المباراة واتحاد بن قردان يريد تأكيد الأسبقية الحاصلة إلى حد الآن بفضل ثنائية المحيرسي وغازي العيادي. هادي الحدوشي يستعد لتنفيذ ضربة مخالفة لصالح الأولمبي الباجي. الحدوشي بالساق اليسار يستعد للتنفيذ. الأولمبي الباجي اللي يحاول منذ انطلاق الفترة الثانية تسجيل على الأقل هدف والاتحاد أيضا يحافظ على الأسبقية ويريد تدعيمها. سهلة كرة الحدوشي مشيت للأسعد الهمامي. نعرفش نية الحدوشي تنفيذ كان خاطئ تماما. كرة سهلة للأسعد الهمامي في توقيت 10 دقائق لعب الفترة الثانية لبيب. دائما أسبقية اتحاد بن قردان أمام الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة.
1: بقى 3 دقائق عملت باجي عملت النسوم يعطيك الصحة رفقي. نمشي الملعب سوسة النجم الساحلي نجم المتلوي مكرم. تفضل مكرم. هاي
5: يعطيكم الصحة. نلعبوا في توقيت 52 دقيقة لعب من انطلاق المباراة، مباراة الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي النجم الرياضي بالمتلاوي، أكيد الزوز فرق في طموح لتحقيق أولى النقاط هذا الموسم، النجم الساحلي وكذلك النجم الرياضي بالمتلاوي، مباراة متكافئة إلى حدود هذه اللحظة. النجم المتلاوي دخل بقوة في هذا الشوط الثاني، زوز ركنيات كانت مع انطلاق هذا الشوط وضغط كبير بالنسبة لتشكيلة المدرب أمين جارا. النجم الذي الساحلي إلى حدود هذه اللحظة مازال ملقاش التوليفة بالنسبة للمدرب كريستيان براكوني لافتتاح التسجيل وتسجيل أولى الأهداف مع اشتعال الأضواء الكاشفة في الملعب الأولمبي بسوسة وتوافد جماهيري أكبر خاصة مع بداية هذا الشوط الثاني. الكرة باش ترجع بضربة مخالفة يقول الحكم خليل الجري لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي، كانت التدخل من براندون أنا على عزمي غومة، الحكم يعطي ضربة مخالفة تتلعب بسرعة صابري بن حسن في دفاع النجم الساحلي، التوزيع كرة في اتجاه وسام عبيد وقبله ممتاز بالرأس عزيز الغريسي يحط الكرة في التماس، تبقى دائما لصالح النجم الرياضي الساحلي، تتلعب الكرة بسرعة لصالح عثمان دياكيتي يبدل على الجهة اليمين وجهي كشريدة يلعب مع أسامة عبيد، واحد اثنين ممتاز، وجهي كشريدة يحاول يخلق قبل الركنية أو قبل ضربة المرمى وتخرج الكرة ضربة مرمى، تسقط الكرة كانت طويلة عليه وجهي كشريدة تخرج ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي اللي للأمانة فريق منظم إلى حدود هذه اللحظة. نجم المتلوي بعد الأزمة المالية الكبيرة اللي كان مر بها وكان حتى أصدر بلاغ أكد فيها أنه مش يشارك في الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم، لكن تسويت الأمور وتدخلت رجالات النادي لفض هذا الإشكال، والنجم الرياضي بالمتلوي أكيد ينطلق.
0: سمحني مكرم،
1: تفضل
0: مكرم،
1: تفضل.
0: ورقة حمراء لمحمد بن علي في هذه الدقائق، ورقة حمراء لمحمد بن علي في الدقيقة 17 من هذا الشوط الثاني، كان تدخل على لاعب سامر المرواني ودون تردد الحكم يعلن في وجه محمد بن علي لاعب الترجي الظهير الأيمن الورقة الحمراء مباشرة، يعني رغم دخوله لدقائق مازال كيدخل،
1: مازال ما سخنش بلاصتو كما نقولوا نحن به.
0: أربعة دقائق
1: يعني دقيقة نقولوا 62 ساعة الإقصاء، ودخل في دقيقة 58. يعطيك الصحة محمد بن علي، إذن بطاقة صفراء قد يؤزم وضعية الترجي اللي منهزم بهدفين مقابل صفر ويلعب منقوص عدديا مع حد الآن بتبيعة. برافو لشبيبة العمران، 2-0. ننتظر بداية مشوقة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد جولتين، وكما قلت إن شاء الله الاستنتاجات بعد مع شهاب اللي من خلال بعض الأرقام والمعطيات. نرجع لك مكرم، ما يتفضل.
5: يعطيك الصحة. الكرة يصلح النجم الساحلي والضغط يصلح الإطوال، وجهي كشريدة على الجهة اليمين ممتاز، واحد اثنين المرور يحاول يتسرب من الجهة اليمنى لهجوم النجم الساحلي ريان كارا وقبله إفينيك ليلي لعب النجم الرياضي بالمتوي قلب الدفاع البنيني، خرج الكرة ضربة تماس مع تغيير في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، شكون البديل؟ أيوب الفجيري في انتظار شكون باش يخرج ابن المركز تكوين النجم الساحلي اللي تم إبرام عقد معاه في هذه الصائفة في توقيت بالضبط 56 دقيقة لعب، دائما صفر مقابل صفر بين النجم الساحلي والنجم المتلوي.
1: شكرا لك، شعطيك معلومة مدنا بها زميلنا وصديقنا عماد الكيلاني. مكرم الهداجي في الموسم الماضي في الرابطة الأولى 13 مباراة عرف التسجيل 29 هدف، المعدل 2.23 هدف. في الرابطة الثانية 13 مباراة عرف التسجيل 27 هدف بمعدل 2.08 معدل. أرقام لبيب الصغير، مكرم الهداجي في مباراة ونصف لحد الآن 0 هدف بمعدل 0 هدف في المباراة، فانتظار بالتبيعة تتحين الأرقام في قادم الدقائق. شكرا.
5: يعطي الصحة أخونا وصديقنا عماد، ربي يفضله، أكيد أرقام مهمة جدا.
1: صحيح.
5: بس صفر صفر هدف إلى عدد هذه اللحظة موسم شطيح على الجانب
1: الهجومي. عم ناول عندك النجاعة إلى حد الآن مفقودة النجاعة. إن شاء الله ترجع.
5: قوموا بالانتدابات اللازمة في القادم الجولات.
1: شكرا لك مكرم، توقيت ونتيجة بسرعة. زويتن لطفي خالد. لطفي خالد.
0: بالضبط نلعبوا في دقيقة 20 من هذا الشوط الثاني، دقيقة 20 من هذا الشوط الثاني تيم الأسبقية هنا في ملعب الشاهد لزويت لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، هدفين مقابل صفر.
1: ملعب حمام لمف حبيب قويسم.
3: 20 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، دائما نتيجة على حالها، تقدم السيابي على همهام، هدف مقابل صفر، هدف في نعميمو منذ الشوط الأول في الدقيقة التاسعة.
1: باجا رفقي بوستة.
4: 15 دقيقة لعب الفترة الثانية، دائما أسبقية اتحاد بنقردان أمام الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة.
1: شكرا لك. خامس الأسماء في رياضة وهدية بعد لطفي خالد حبيب قويسم رفقي بوستة ومكرم الهداجي هو زياد حسني اللي باش يقرأ نشرة السادسة مساء، ثم نعود لرياضة وهدية.
6: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM. الدكتور حكيم.
7: الحركة والمشي في كل عمر ينحيوا السمنة وما تبعها، تعاون مريض السكر على مرضه، تداوي الكوليسترول وما تابعه، والبدن يتعلم ما يخزنش الشحومات. بالحركة والمشي الصغير يكون عضلاته والكبير تساعده باش يضعاف.
6: الدكتور حكيم.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: وفي عناوين ثالث نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وزارة التجارة تواصل تزويد مختلف جهات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استكمال عملية القرعة الخاصة بالتناوب على رئاسة وعضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية، وغدا الإعلان عن النتائج إثر المصادقة عليها. في العالم، طهران تتجه نحو التخلي عن الاعتماد على الدولار في مواجهة العقوبات الأمريكية، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة محور تقرير في النشرة. وفي تفاصيل الأنباء، تواصل وزارة التجارة تنفيذ برنامج خصوصي لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك من أجل تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعم العرض إلى حين استرجاعه النسق الطبيعي، وفق ما أكده في تصريح سابق للأخبار مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار بالوزارة رمزي طرابلسي.
11: تم الانطلاق في تنفيذ برامج خصوصية ونوعية لتزويد مختلف ولايات الجمهورية بالمياه المعلبة، ويرتكز هذا البرنامج على توجيه كميات هامة من المياه المعلبة وضخها بشكل مكثف في السوق عبر مختلف المسالك التجارية التقليدية والعصرية التي تضمن وصولها للمواطن بالشفافية المطلوبة، وخاصة منها المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومتابعة توزيعها تحت إشراف المصالح الرقابية المختلفة. ويهدف هذا البرنامج لقطع الطريق أمام الممارسات الاحتكارية والمعاملات المشبوهة خارج المسالك القانونية، وتشارك في تنفيذه مختلف وحدات التعليم بإشراف وتنسيق مركزي وجهوي. وفي هذا الصدد انطلقنا في عملية نوعية تتوصل إلى نهاية الأسبوع بولاية إقليم تونس الكبرى، تستهدف ضخ أكثر من 9 مليون قارورة ذات سعات عائلية 1.5 لتر و2 لتر، على تتوصل هذه العملية خلال الفترة القادمة إلى غاية استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استرجاع النسق الطبيعي للتزويد باش يكون خلال الفترة القادمة، هذا مرتبط بتراجع درجات الحرارة.
10: وفي سياق متصل، ومع أزمة نقص المياه المعدنية، عاد الحديث من جديد عن قانون الشيكات المعدل حديثا والمرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والاحتكار ومدى تداعياتهما على ضمان مخزون استراتيجي وتزويد آمن. تقرير خول سليتي.
12: 4 سنوات تقريبا مرت على سن المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة والاحتكار، وسنتان مرتا على وضع قانون الشيكات الجديد في تونس، فترة كانت كافية للوعي بمدى تأثير هذه النصوص القانونية على توفير مخزون السلع وضمان تزود آمن للمواطن. وفق عضو الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي،
13: قانون الاحتكار أثر بصفة كبيرة برشا على المخزون، التجار اللي كانت قبل توفر في السلع تحت باش تخمم على دخول المواسم. يقول لك نعمل عمليه استباقيه يدخل عليا السيزون انا قراري حاضر مع ستوك موجود مع ستوك القديم باش ما نتيحش في الريبتور والمواطن ما يتيحش في نقص السلع. العباد بحكم خايفه من القانون نتاع الاحتكار استغنى على التخزين الاستباقي. اما بالنسبه للقانون الشيكات حق كان معاوننا قبلنا مع المزودين نتاعنا باش نعملوا مخزون احتياطي باش ندخل بيع في موسم الصيف مثلا بالنسبه للجازوز والماء حضره ثلاث رمضان. اذن كنا قبلنا المزودين نتاعنا نسبقوا لهم شيكات معناها السيوله كانوا باش يخلصوا كونتون. اثر بصراحه الفورنيسير مش كل شيء يقولوا كان بيالك كان وفرت سلعه نخاف يجيني كونترول يقول يسمع عليك المخزون هذا كله. المصيبه يعاقبك على نيه الاحتكار. نورمالمون رانا نسجلوا الدبوات التخزين وبالعكس نوعيهم باش يستبقوا باش يبقوا روحهم حاضرين.
12: وتشير المحللات الاقتصاديه خلود التومي الى ان الشيك في الاقتصاد التونسي كان يؤدي وظيفه ائتمان تجاري واليوم سجل تراجعا ملحوظا.
14: بالنسبه لقرار الشيكات وانا من اكثر العباد يقول بعد عام باش يبدا التاثير السلبي نتاعه. الشيك في الاقتصاد التونسي ما كانش مجرد وسيله دفع، كان يؤدي وظيفه ائتمان تجاري قصيره الاجل. في دخول اصلاح وتغيير هذا النمط انخفض عدد الشيكات تقريبا ب 3.6 مليون شيك بقيمه 24.15 مليار دينار، يعني تراجع ب 10% من سنوات الفارطه.
12: رئيس لجنه التشريع بالبرلمان فوزي دعاس شدد بدوره على ضروره التمعن في القراءات التي تنبه من اثار قانون الشيكات الجديد ومرسوم مقاومه الاحتكار.
15: العديد من الاصوات عالت انه قوانين هذه اثرت نوعا ما على المخزون الاستراتيجي خاصه بعد الازمه الاخيره في علاقه بمياه المعدنيه. هذه كلها قراءات لابد ان نقف عندها وان لا نمر مرور الكرام. اكيد اذا كان جاءت مبادرات لمقترحات التعديل سناخذها بشكل جدي ونحن دائما منفتحون على كل ما يمكن ان يرد على طاوله لجنه التشريع العام.
12: معادله صعبه بين محاربه الاحتكار وضمان سيوله تحفظ استقرار السوق. تشريعيه كانت او تقنيه ستقرا نتائجها حتما على مائده كل اسره تونسيه.
10: يتميز الوضع الجوي مساء اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط لتكون تدريجيا الجهات الشرقية تكون أحيانا غزيرة بولايات سليان والكاف والقصرين. عن المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس سليم بلت.
16: يتميز الوضع الجوي اخر نهار هذا اليوم بدايه الليل بظهور خلايا رعديه مصحوبه بامطار وتساقط البرد ورياح قويه اثناء ظهور السحب الرعديه خاصه بالمناطق الغربيه للشمال الوسط وتشمل تدريجيا الجهات الشرقيه وتكون احيانا غزيره خاصه بولايات سليانه والكاف والقصرين مع تساقط البرد محليا. بالنسبه لبقيه المناطق يكون فيها طقس مغيم جزئيا. بالنسبه للغدوه كيف الوضع الجوي ملائم مازال لظهور خلايا رعديه تكون مصحوبه بالامطار بالمناطق الغربيه للشمال الوسط ماهيش تكون غزيره اليوم مش تكون غزيره. بالنسبه للحراره توقع في نفس المستويات بينما بداية نهاية 3 و4 تنخفض تدريجيا.
10: انتظمت اليوم بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات قرعة التناوب على رئاسة وعضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية للفترة الممتدة من 5 سبتمبر وإلى 4 ديسمبر القادم، على أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات غدا عن النتائج إثر المصادقة عليها. نشرة الأنباء متواصلة من الإذاعة الوطنية التونسية بعد فاصل قصير. وإلى موضوع آخر، حيث أكدت وزارة التربية استعدادها للسنة الدراسية المقبلة بتوفير أكثر من 15 مليون كتاب مدرسي دون تغيير في الأسعار وتوفر كل العناوين الأسبوع المقبل. وأفاد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بالوزارة كريم داود في تصريح للأخبار أفاد بتطوير تطبيقة ابحث عن كتاب لمساعدة الأولياء على الحصول على الكتب بطريقة إلكترونية، مضيفا أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة الاحتكار بتوزيع الكتب على كامل ولاية الجمهورية. وفي سياق متصل واستعدادا للعودة المدرسية

0: التلميذ والا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد. دونك يشوف انهي منصه التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات. وبطبيعه الحال فما شراء لوازم المدرسيه كل ما يخص العوده المدرسيه، باش يكون فيه قرابه 50 عارف فرص وعروض خاصه اسعار تفاضليه. والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ والا الطالب، باش يكون موجه زاده كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم. نحاولوا ان نخرجوهم فرص جديده ولقاءات جديده. حبينا يكون زاد ملتقى مع مختصين في مجال التربيه باش نحكيوا في مواضيع تخص التربيه والتعليم، منهم العنف في الاطار التربوي، زاد مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الاولياء مع صغارهم.
1: في الرياضة، وضمن منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط بتورنتو الإيطالية، فاز المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات اليوم على نظيره الجزائري بنتيجة 26-21 لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى لدورة كرة اليد النسائية، ضامنا بذلك التأهل إلى الدور النهائي. هذا وسيلقي المنتخب التونسي في الدور النهائي المقرر بعد غدين الثلاثاء صاحب المركز الثاني من المرحلة الأولى، والذي يتعرف عليه عقب انتهاء مباراة إيطاليا واليونان المقررة مساء اليوم. بعد فاصل قصير، ودوليا طهران تتجه نحو التخلي عن الاعتماد على الدولار في مواجهة العقوبات الأمريكية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: واستشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 8 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس منذ فجر هذا اليوم. وبين عنف المستوطنين واعتداءات جيش الاحتلال الصهيوني، تشهد الضفة الغربية المحتلة أوضاعا خطيرة تستهدف حياة ووجود الفلسطينيين أمام عجز دولي كامل عن وقف هذه الاعتداءات. تقرير ناجي بن جنات.
3: بلغ عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة مستويات خطيرة من التصعيد والتوحش تجاه الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم الخاصة والعامة، في تزامن مع اعتداءات جيش الاحتلال واتساع نطاق الاستيطان، وهو منعرج يعكس المخططات الصهيونية المتطرفة دينيا وإيديولوجيا وسياسيا من أجل تهويد المنطقة وتهجير أهلها وفرض حقائق ديموغرافية وجيوستراتيجية جديدة تتنافى مع حقائق التاريخ والجغرافيا والشرعية الفلسطينية في الضفة المحتلة. أستاذ العلوم الجيوسياسية رفعت طبيب يرجع تصاعد عنف المستوطنين إلى طبيعة الحسابات السياسية الصهيونية الراهنة.
4: يمكن عزل ما يحصل اليوم في الضفة الغربية عن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، والتي يحاول فيها اليمين المتطرف أن يضع يده نهائيا على السلطة بالتطرف وبمزيد من العنف ضد الفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، عديد البلدان الغربية لم يعد لها أي نوع من أنواع الالتزام الأخلاقي إذا الفلسطينيين، وتركت للصهاينة حرية التعامل مع الوضع.
3: منذ النكبة سنة 48 و900 ألف، لم تواجه القضية الفلسطينية أوضاعا أكثر كارثية مما يحدث الآن في غزة والضفة الغربية المحتلة، وهو مشهد يضع العالم مجددا أمام مسؤولياته القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في محنة طال أمدها وغابت حلولها.
1: وفي بقية أخبار العالم، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم توقيع اتفاق بين الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر لجنة 4+4 بشأن خطوات دفع عملية سياسية وتهيئة ظروف لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. دعا المرشد الإيراني آية الله مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إلى التخلي التدريجي عن الاعتماد على الدولار في الاقتصاد الإيراني وتعزيز الإنتاج في مواجهة العقوبات الأمريكية. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة التجارة تواصل تزويد مختلف الجهات الجمهورية بالمياه المعدنية المعلبة في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى استرجاع النسق الطبيعي للعرض. استكمال عملية القرعة

خاصة بالتناوب على رئاسة وعضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية، وغدا الإعلان عن النتائج إثر المصادقة عليها. في العالم، طهران تتجه نحو التخلي عن الاعتماد على الدولار في مواجهة العقوبات الأمريكية. وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كان محور تقرير في النشرة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. والآن عودة مع لبيب الصغير في برنامج رياضة وأهداف على الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: رياضة وأهداف نقل مباشر.
4: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات
5: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.
6: مساء الخير، تحية رياضية متجددة لكل مستمع ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. قبل العودة إلى ملاعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية ذهاب، إطلالة أولى على مباراة تونس الجزائر الدور النهائي المتوسطي لكرة القدم صنف أقل من 21 سنة. مباراة انطلقت في 6 مساء مع مبعوث الإذاعة التونسية شهير كافي. شهير مرحبا بك.
7: مرحبا بك لبيب، تحية لكل مستمعين. 36 ثانية فقط كانت كافية للمنتخب الجزائري لافتتاح النتيجة، واحنا نلعب حاليا في 16 دقيقة لعب. دائما التقدم للجزائر 1-0. في الحقيقة هدف في سوء تركيز كبير من دفاع المنتخب ومن حارس المرمى أيضا ريان بسباس بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء. ما كانت شقوية التصويبة، ولكن الكرة ضربت على العشب أمام الحارس بعد الارتماء، الكرة تعدت فوق الحارس ريان بسباس وتسجل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. 16 دقيقة لعب، 1-0 للجزائر أمام تونس.
6: شكرا لك. إطلالة سريعة على ملعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، التوقيت والنتيجة في ملعب الشهيد زويت لطفي خالد، مباراة شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي.
8: تحية لك لبيب. 38 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني هنا في ملعب الشهيد زويتن، ما زالت الأسبقية لفريق شبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي 2-0.
6: إلى ملعب حمام لنف حبيب قويسم، نادي حمام لنف النادي البنزرتي.
8: 39 دقيقة لعب في الشوط الثاني، دائما تقدم النادي البنزرتي 2-0 هدف أمامهم في الدقيقة 9. ومنذ لحظات إقصاء مدافع السيابي فاروق بوغطفة بعد ما دخل المهاجم محمد عز اليعقوبي وتحصل على البطاقة الحمراء، كان وجه لوجه يمسك مهاجم نادي حمام لنف وبطاقة حمراء لبيب مباشرة لفاروق بوغطفة.
6: شكرا لك. ملعب بوجمع الكميتي بباجة رفقي بوستة الأولمبي الباجي تحت من جردين بل مشير سوسة. سوسة هاي تفضل.
9: هذا فوز تعادل النجم الرياضي بالمساوي لبيب. أسامة النفاسي بعد اللخبطة في دفاع نجم الساحلي، التوزيع كان ممتاز من عزيز غريسي على الجهة اليمنى، التصويب في مرحلة أولى ترجع الكرة قدام أسامة النفاسي ليصوب بكل قوة رغم محاولة دفاع نجم الساحلي ويعدل الكفة. الهدف الأول كان النجم الساحلي في الدقيقة 71، ممتاز جدا البديل ابن المركز تكوين النجم الساحلي في أول ظهور ليه الشاب أيوب الفجيري في الدقيقة 71 كان سجل الهدف الأول للنجم الرياضي الساحلي بعد توزيعة كانت ممتازة من عزمي غومة في مرحلة أولى ترجع الكرة عن ريتري ولخبطة كذلك في دفاع النجم الرياضي بالمساوي، يلقى روحه وجه لوجه يصوب في مرمى محمد عزيز الجاوي ويعطي الأسبقية آنذاك للنجم الساحلي 1-1. مباراة أصبحت مشوقة بعد في الربع ساعة الأخير لبيب، التعادل 1-1 بين النجمين الساحلي والمساوي.
6: شكرا. نرجع لباجة عاد رفقي، مازال ما عطاناش التفاصيل.
9: اي بالنسبه لي
10: في باجة
6: اي تحركت الامور انت في ظرف دقائق، معناها عوضت السابق انت زوز اهداف وزوز اهداف تقريبا مش في المباشر، معناها كان نغيبوك تسجلوا عندك برشا اهداف. لا ما نغيبوكش، مرحبا بيك، تحضر انت وتغيب الاهداف ما يسالش. اي رفقي اي
10: في باجة نلعب في الدقيقه 80، اسبقيه اتحاد بن قردان 2 مقابل 1. الأولمبي الباجي تمكن من التسجيل ثقة 69 عن طريق البشير حسني. نعطي شريط الأهداف نذكر به دريس المحيرس ثقة 25 بدر بالتسجيل الاتحاد بنقردام من ركلة جزاء. غازي العيادي ثقة 40 أضاف الهدف الثاني. وبعد ضغط رهيب هجومي من الأولمبي الباجي ثقة 69 تمكن مهاجم الأولمبي بشير حسني من تسجيل الفارق تسجيل الهدف الوحيد للأولمبي الباجي لحد الآن 2-1 للاتحاد أمام الأولمبي الباجي.
6: نعم الإطلالة السريعة على مباراة تونس الجزائر النهائي المتوسطي لحد الآن للأسف
11: الهدف الثالث لشبيبة العمران. يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. 3-0 كوكبة من اللاعبين تنثبت شكون اللي سجل مخالفة مباشرة في الزاوية 90 ملا عمران ملا شياسو. تنعطيك بعد شوية صاحب الهدف لبيب.
6: به شكرا لك. نعم الإطلالة لإيطاليا شهير التوقيت والنتيجة رقم 17 اللي سجل في شبيبة العمران لطفي.
11: 17 سهاب الزغلام من ثنائي
6: ضربة مازال ما نش نمشيو لإيطاليا نقعدوا في
11: مستعد عندك التوقيت دون عندك لبيب في دقيقة 41
6: يعني 86 في المباراة شهاب الزغلامي ثنائية ضربة جزاء في سوسة مكرم هكا ولا
9: ضربة جزاء محمد الهادي بوسلامة يتواخذ داخل مناطق النجم الرياضي بالمتساوي تتم العرقة نتاعه والحكم خليل الجريء يتوجه مباشرة في نقطة ضربة الجزاء مع احتجاج حالي للاعبي النجم الرياضي بالمتساوي نرجعوا مع التنفيذ الهادي
6: ما لا نمشي لشهير وبعد نرجع لك شهير تفضل.
7: كاد يكون الهدف الثاني للمنتخب الجزائري توزيع من عبد الملك قلالش اكيد نعرفوه اللاعب السابق للنادي الافريقي يضرب بالراس صاحب الهدف الوحيد الى حد الان اللاعب رقم 7 بن حامد خولي تضرب على القائم الايسر ثم يدخل الدفاع تخرج للركنيه دائما 1-0 للجزائر امام تونس في توقيت 22 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول.
6: الخط مفتوح ليك شهير عند ما تكون فما تغييرات في النتيجه ولا بتبيعها في الرصيد البشري ان شاء الله ما تكونش فما اقصاءات نكمل الرابطه المحترفه الاولى والخط مفتوح كما قلت الرابطه المحترفه الاولى في دقائق الاخيره وبعد نرجع لك نكملوا معاك الشوط الاول. نرجع لسوسه هل سيتم التنفيذ ولا نمشي للوصفه التعليق في انتظار تنفيذ ضربة الجزاء مكرم
9: بعد التثبت مع حال بالنسبة للحكم خليل الجري مع غرفة الفار اللي ذكر فيها أسامة بن إسحاق والمساعد زياد الفريوي يقر شرعية ضربة الجزاء للنجم الساحلي في انتظار من سيسدد هذه الضربة. ثم أشرف بن زياد ثم محمد الهادي بوسامة يتناقشوا حول التصويت نتاع هذه الضربة اللي لحظات
6: ان شاء الله
9: ويتم التنفيذ
6: نتاعها لبيب. نعملوا دقيقه ونص في ملعب بشادلي زويتن مع لطفي خالد. هيا لطفي في انتظار التنفيذ بالطبيعه ضربه الجزاء في سوسة
11: في طبيعه الحال تفضل
6: تفضل
9: أسامة عبيد هو اللي باش ينفذ نستسمحك لطفي بعض الثواني التنفيذ الآني لضربة الجزاء. أسامة عبيد وجري وجع مع محمد عزيز الجاوي أسامة عبيد يتقدم الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 81 دقيقة لعب. أسامة عبيد في ضربة جزاء قوية على يمين الحارس محمد عزيز الشاوي اللي تبع كورته للأمانة لكن كانت قوية أرضية في المرمى تعطي الأسبقية 2-1 للنجم الساحلي ضد النجم الرياضي بالمتساوي في مباراة مشوقة كثيرة في دقائقها الأخيرة.
6: نمشي للزويتن.
11: زويتن هدف تذليل الفارق ما قطعتش مكرم بالنسبة للترجي الرياضي التونسي عن طريق حازم المستوري. حازم المستوري في الدقيقة 44 في هذا الشوط الثاني يزل الفارق 3-2 لشبيب 3-1 لشبيبة العمران 4-0 كاملة إلى حد الآن في هذه المباراة. كما قلت يعني ثلاثية لشبيبة العمران.
8: خمسة دقائق وقت بديل في حملم.
6: خمسة دقائق في حملم. تو نرجع نكم ناخذ من عندك المعلومة كاملة. حازم المستوري دقيقة 89.
11: حازم المستوري في دقيقة 44 في الشوط الثاني وستة دقائق وقت إضافي في هذه المباراة. الديكورة دانو ملا باراد من الحنزولي. ملا باراد للركنية من الحنزولي أو للتمس. دانو كان ممكن يضيف الهدف الثاني في هذه اللحظات بالنسبة للترش. يعني كورة باليمين قوية والحنزولي خرج. أرجع كورة لحمزة جلاس. قدم كل لاعب الترجي في مناطق شبيبة العمران. ونذكر نلتحق بنا الآن ثلاثة أهداف مقابل اثنين. هذه كورة بالرأس ما يخذهاش دانو. مقطوعة الكورة من دفاع شبيبة العمران. أرجع كورة ثماش مخالفة يكون الحكم سيف الورتان. نرجع لعلي كاسيمير الأجنبي الوحيد في تشكيلة شبيبة العمران. يعني قاعد يعمل في مباراة كبير. كاسيمير يعمل مخالفة للاعب الترجي. ترجع كرة من جديد لصالح الترجي. هذه كرة كيتي عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن كوناتي. كوناتي حبي يوزع. كوناتي لمسة. هذه خطير. هذه خطير الحاج محمود. مقطوعة الكرة مرة أولى ومرة ثانية. يتدخل دفاع شبيبة العمران. الدقيقة الثانية في الوقت الإضافي. نذكر التحق بنا الآن السباقية لشبيبة العمران ثلاثة أهداف مقابل هدف. هذه كورة بالرأس مقطوعة من دفاع شبيبة العمران. هدف الأول للعمران. عدي بالحاج في 12 ثم شياب الزغلامي في دقيقة 48 ثم شياب الزغلامي من جديد في دقيقة 41 في الشوط الثاني. مخالفة مباشرة باغت أمان الله ميميش. وحازم المستوري منذ قليل كان سجل الهدف الوحيد للترجي الرياضي التونسي. نلعب في دقيقة ثالثة لبيب هنا في ملعب شاد لزويتن في الوقت الإضافي. 3-1 لشبيبة العمران. كما قلت عمل مباراة كبيرة. برافو لشبيبة العمران للأمانة وبرافو أيضا للإطار الفني أيضا لكود شبيبة العمران. وكذلك أيضا كما تحدثنا على القيمة التسويقية للاعبي الترجي والقيمة التسويقية لشبيبة العمران. هذاك علاش الاستحقاق لشبيبة العمران.
6: يعطيك الصحة به التوضيح. ما تعرف التأويلات. شكرا لك لطفي. نشوف
11: أكيد.
6: التوقيت في بيجا وفي سوسة لأنه مبدأ بصفة متأخرة مقارنة ديما نحكي على ملعبي حمام لنف وزويتن. رفقي في باجا قداش مازال وقت
10: في باجا؟ 88 تيقى لعب ربيب. دائما اسبقية الاتحاد الرياضي ببنقردان امام الاولمبي الباجي 2 مقابل 1.
6: يعني دقيقتين على الوقت الاصلي والقانوني في انتظار الوقت البديل. سوسة مكرم
9: هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتسوي. كورة كانت مباغتة بظهر الدفاع وجه لوجه ياخذ الكرة نزع القميص اللاعب. اكيد تشوفوا شكون اللاعب اللي سجل هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتسوي في توقيت 85 دقيقة لعب. ملا مباراة ملا سوسبانس ملا تشبيق في اولمبي سوسا بين النجمين الساحلي والمتسوي. تسارعت الاهداف وتسارعت الاحداث خاصة في نهاية المباراة. تقريبا 4 اهداف في توقيت 25 دقيقة لعب.
6: ملا مكرم الهداشي زاد صامم 160 دقيقة ومن بعد سجلت 4 اهداف في اقل من 4 ساعة. مكرم
8: لبيب وملا مباراة في حمام الانف تقريبا دقيقة مازال
6: تعني نمشي لحمام الانف حتى نرجع المكرم لانه انقطع الصوت في سوسة. سوسة انقطع
8: ضربة ركنية لحمام الانف. لبيب ضاعت الكرة. هدف التعادل لحمام الانف دقيقة عن نهاية المباراة في وقت الاصلي والاضافي. يوزع كرة تسديدة والحارس يتصدى. يوسف مقطوف يتصدى للكرة لمحمدي عنده
6: مكر. معطينا صاحب الهدف ونرجع لك حبيب. هاي
9: ياسين السلطاني في توقيت 85 دقيقة لعب هو صاحب هدف التعادل للنجم الرياضي بالمتسوي. لبيب
6: السلطاني 85. هاي حبيب تفضل. هاي
8: مباراة كاد يعادل من خلالها نادي رياضي لحمام الأنف. النتيجة 1-0 للسيابي. هدف نعمامه في دقيقة 9. تغييرات إضافية. ملك الدوكالي بلال المجري يخرجوا. يدخل ياسين العرفاوي وبلال العوني من جانب النادي البنزرتي. في المقابل دخول محمد عزيز اليعقوبي ومحمد ياسين سلطان مكان بهاء الدين السلامي وأحمد بن طيبة مع إقصاء مدافع السيابي في دقيقة 37 في الشوط الثاني. فاروق بوغدفة بطاقة صفراء للأمين با. ومن جانب نادي حملاف محمد عزيز اليعقوبي ووائل البرهومي ذوم البطاقات الصفراء. أيضا فرص كانت للسيابي لابراهيم لامين با كاد يسجل هدف الثاني، وايضا كانت فرصه لعزيز بوكبة للنادي الرياضي لحمام ننف. هذوما الفرص في المباراه، وايضا تحيه كانت من جماهير حمام ننف لحارس مرمى السابق ابن النادي الرياضي بحمام ننف يوسف مقطوف في الاصناف الشابه.
6: مكرم يطلب الخط، مكرم تفضل
8: نكمل لك لبيب نهايه المباراه.
9: بعد تدخل غرفه الفار والمساوره مع الحكم خليل الزري الغاء هدف التعادل لنجم المساوي، باش تبقى نتيجه 2-1 لفرح
6: النجم المساوي. واضح جدا، يعطيك الصحه على المعلومه. نرجع لك حبيب نختم معاك. اي
8: قلت نهايه المباراه وتصفيق على الحارس السابق للنادي الرياضي لحمام ننف اسلاف الشبان يوسف مقطوف ابن نادي حمام ننف. مباراه نظيفه ولكن بطاقه حمراء بالطبيعه لمدافع نادي البنزرتي فاروق بوكات، فلتنتهي المباراه بانتصار السيابي على نادي حمام ننف هدف مقابل صفر، هدف نعمامه في الدقيقه 9. رجع لك الخط اجمل تحيات لحيات صابر بن ظافر وعبد السلام ترابيسي، تقابلوا بعد قليل في الاستجوابات.
6: شكرا لك حبيب قويس من ملعب حمام ننف، يعطيك الصحه. سوسه قداش مازال وقت مكرم؟
9: نلعب في الدقيقه 88 لبيب في انتظار اعلان الحكم
12: زويتن
9: زويت على الوقت البديل.
12: فضل نهاية المباراة لبيب هنا في ملعب الشاد لزويتن بانتصار ثمين لشبيبة العمران أمام الترجي الرياضي التونسي، 3 أهداف مقابل هدف. تحية كبيرة كذلك لنادر الكميدي اللي تبع المباراة بكل شغف، يحب الكورة نادر الكميدي زميلنا العزيز.
6: فهمتك أكيد.
12: بعد شوية نتلقاو في التصريحات.
6: تحياتي لنادر الكميدي. ملعب باشا رفخي
10: في باجة، نلعب تقريبا في 90+2 الحقيقة ما شفتش قداش أضاف الحكم وقت ضاء، هل هناك إشكال في اللوحة وإلا الحقيقة حتى الزملاء يسروا على الوقت.
6: نلعب مش مشكلة نعملوا دقيقتين نحن وصف تعليق مازال وقت في سوسة بعدها نرجع لسوسة. تفضل. هاي
10: واضح، وأيضا شاهين السماوي يدخل داخل منطقة الجزاء للمساندة، ممكن محاولة أو من المحاولات الأخيرة في المباراة الأولمبي الباجي، الكل في الكل من أجل التعديل. كورة على يسار الحارس نسعد الهمامي، ركنية باجية والاتحاد متقدم بثنائية، كورة داخل منطقة الجزاء تمشي رمي التماس لصالح الأولمبي الباجي. الكل ينتظر نهاية المباراة، جمهور الأولمبي ينتظر هدف التعادل. كورة للأولمبي مراوغة ترجع من المحرز بالراجح كما جيت، هذه خطيرة وبعيدة بعيدة، التسديدة الأخيرة تمشي ضربة مرمى الاتحاد بن قردان، كانت كورة أولى من محرز بالراجح والتسديدة الثانية بعيدة على مرمى الأسعد الهمامي. شاهين السماوي غادر مرماه يرجع ياخو كورته، السيناريو أكيد في آخر اللحظات ضغط هجوم الأولمبي في المقابل دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردان، يطلع اسلام الشلغومي بالراس الشلغومي، ترجع للأولمبي الباجي. قلت الكل في الكل، ما عرفش إذا كان ملعب يطلب في الخط.
6: لا مازال كان ملعب سوسة. تفضل كمل. اي
10: واضح، ضربة مخالفة لصالح الأولمبي الباجي، جي على يمين لأسعد الهمامي مش بعيد على خط التماس مقابل المدرجات الرئيسية لملعب باجا، مخالفة قريبة اختيرة على دفاع الاتحاد الرياضي ببن قردان، يريد التعديل مرة أخرى. شاهين السماوي حارس مرمى الأولمبي يدخل داخل منطقة الجزاء للمساندة، واحد من بين الأسماء الموجودة داخل منطقة الجزاء شاهين السماوي حارس مرمى الأولمبي الباجي، قلت الكل في الكل، يريد التعديل. الأولمبي والاتحاد يريد الحفاظ على النتيجة، ضربة مخالفة على يمين لأسعد الهمامي اللي نبه على زملائه، أيضا تعليمات الحدوسي تعليمات الغياوي، مخالفة لصالح الأولمبي الباجي داخل منطقة الجزاء بعيدة، تمشي ضربة مرمى ولا اللحاق بالكرة، تبقى باجية داخل منطقة الجزاء، هذه خطيرة مطالبة ممكن بضربة جزاء، فرصة كبيرة للأولمبي بعيدة فوق العارضة رغم المحاولة الأخيرة، والحقيقة ضغط كبير من جانب الأولمبي الباجي مع مطالبة ممكن بركلة جزاء، يطلب الهدوء فرج عبد اللاوي الاولمبي البيجي كان قريب من التعديل تقريبا. لبيب نلعبوا في 90+5
6: نشوفوا
10: 90+5 نربحوا الوقت لانه
6: فما لعب
10: ملقى على ارضيه الميدان.
6: يعطيك الصحه سوسه مكرم. مكرم الهداجي في سوسه.
9: مرحبا بك من جديد لبيب. 11 دقيقة لعب في وقت كوقت بديل في ملعب الأولمبي في سوسة. لعب نعملهم تقريبا 6 دقائق إلى حدود هذه اللحظة. ما زال التقاسم الآن إلى النجم الساحلي على حساب النجم الرياضي بن متساوي بهدفين مقابل واحد.
6: نكملوا معاك الدقائق وكي رفقي أكيد يزيد يثبتنا من الوقت بدل ذا، ونظن ما فماش برشا وقت ضايع في باجة باعتبار أنه الحارس شاهين السماوي معناها كان موجود في منطقة جزاء المنافس في إحدى المناسبات، معناها ما نظنش كان فما وقت كبير. ما نعرفش هذا استنتاج ممكن شخصي. على كل نرجع نبقى في سوسة والخط مفتوح لملعب باجة. ونذكر دائما بعد مرور 34 دقيقة لعب الجزائر متقدمة على تونس بهدف لصفر في النهائي المتوسطي بإيطاليا. إن شاء الله المنتخب التونسي نجم يدارك يسجل التعادل وليما لا الفوز. وشهير موجود معنا على الخط بالطبيعة، بعد قليل نكملوا معاه الشوط الأول. هيا مكرم تفضل.
9: يعطيك الصحة لبيب، وضربة ركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي أنس قريرة النجم في هذه المباراة خاصة في الشوط الثاني. برافو لإدارة الإتوال اللي تعود تقريبا بنسبة كبيرة على أبناء مركز التكوين اللي تم إمضاء عقود احتراف بالنسبة لهم في الصيف هذه. أنس قريرة يربح الضربة الركنية لصالح النجم الرياضي الساحلي في على يمين محمد عزيز الجوي حارس النجم الرياضي بالمساوي. وسام عبيد في تنفيذ ضربة الركنية. أكيد النجم الرياضي في المساوي مستوى جيد إلى حدود هذه اللحظة، مستوى ممتاز خاصة مع تأهيل كل المنتدبين. ضربة الركنية تتوزع طويلة فوق الرؤوس وتمشي رويدا رويدا، ضربة تماس لصالح دفاع النجم الرياضي بالمساوي. ترجع الكرة بسرعة من عامر بالغيف توسط ميدان النجم الرياضي بالمساوي القادم هذا الميركاتو الى المستقبل الرياضي بجانب العب الكره الطويله عند النجم الساحلي في منطقه وسط الميدان عند ايوب الفجاري. انس قريره واحد اثنين في وسط الميدان ويربح الدفاع النجم المتوي ضربه المخالفه تلعب بسرعه التوزيع في اتجاه ياسين السلطاني الخطير منذ دخوله وممتاز يقطع الدفاع يقطع الكره دفاع النجم الرياضي الساحلي. تلعب الكره بسرعه من يوسف مراد من لاعب النجم الرياضي بالمساوي الكره تتقطع وتمشي ضربه تماس يقول الحكم والخليل الجريء لصالح النجم الرياضي بالمساوي. عزيز الغريس مش يلعب تماس طويل في مراتك
10: ملعب باجة.
6: تفضل.
10: نهايه مباراه ملعب باجة الحقيقه حتى ثبتت مع مختلف الزملاء لم يقع رفع اللوحه باش نعرف الوقت الضائع، يعني تقريبا بعد 8 دقائق تقريبا يعلن نهاية المباراة بانتصار اتحاد بن قردان على الأولمبي الباجي. واللقطة الأخيرة لبيب المخالفة الأخرانية كان قادر شاهين السماوي على التسجيل، عمل ارتماء راسية كورته ما مشتش بعيدة على مرمى الأسعد الهمامي كان قريب من التسجيل حارس مرمى الأولمبي الباجي.
6: معناه نفهم من كلامك رفقي شاهين السماوي زاد تخلى قبل منطقة جزاء اتحاد بن قردان تقريبا قبل 4 دقائق معناه من نهاية الوقت البديل. مارتيني جازف معناه
10: بالضبط يجازف
6: قبل 4 دقائق مجازفة كبيرة، هذاك علاش حسبت أنا الوقت لأنه كان ينجم.
10: استنتاجك عادي ومنطقي من المعطى هذا تقول أنه مش برشا وقت ولكن
6: ما زادت دقيقة عادة كي يمشي الحارس لمنطقة المنافس تبقى دقيقة مش حتى كان يقبل هدف انتهى الموضوع، بينما كان يسجل وقتها
10: مجازفة
6: مجازفة على كل
10: شاهين السماوي اللي كان قريب من التسجيل كما ذكرنا نهاية المباراة. أكيد كل التفاصيل عندك فقط تحية لعلي البلتي اللي أمن المباراة تقنيا وأيضا زميلنا اللي أمن تنقلنا لمدينة باجة أخونا نبيل. تحية
6: تحية نبيل يعطيكم الصحة وعلي وأنت رفقي. نكمل مع سوسة مكرم الهداجي. يا مكرم
9: يعطيكم الصحة. أكيد شاهين السماوي على طريق نعيم المسلوسي يعني الحارس الهداف فكروا نعيم المسلوسي سجل أكثر من هدف يعني خاصة بمخالفات مباشرة ممتاز أنه الحارس معناتها يخرج ويساند الهجوم. أكيد مجازفة عندها إيجابياتها وسلبياتها. الكرة لصالح النجم الرياضي بالمساوي محمد عزيز بشاوي في آخر الفرص من أجل التعديل بالنسبة لنجم المناجم. تلعب الكرة في وسط الميدان منتصر التومي ترجع الكرة في اتجاه سما النفاتي محور او يرجع لمحور الدفاع نتاعو عزيز الغريسي التوسيع من الجهه اليمنى في الكره قصيره في اتجاه ياسين السلطاني ياسين معاه انس قريره ويقطع له الكره ممتازه انس قريره ويربح ضربه المخالفه وسام عبيد بعد ما دخل معاه لاعب النجم الرياضي بلا متوي إيريك كواسي يقول الحكام ضربه مخالفه لصالح وسام عبيد في مناطق النجم الرياضي الساحلي. جماهير كثيره العدد اليوم تحضر في الملعب الاولمبي في سوسه دزت ودفعت معنويا مع فريقها مع النجم الرياضي الساحلي. جماهير لم تهدأ منذ انطلاقه المباراه الى حدود هذه اللحظه. ترجع الكره لصبري بن حسن يلعب هو ضربه المخالفه في دور الليبيرو. صبري بن حسن يرجع كره طويله في اتجاه مناطق النجم الرياضي بالمساوي ولا الكره في اتجاه ايوب الفجاري يقطع له الكره عزيز الغريسي بالراس في مره اولى وفي مرحله ثانيه تتوزع الكره عبيد الله الشابي وعاد الهجوم بنجم المساوي. ياسين السلطاني يحاول يبدل اللعب كره طويله تمشي بدون عنوان ضربه مرمى لصالح دفاع النجم الرياضي الساحلي. النجم اللي يقترب من اول ثلاث لقاءات في الموسم اقبل ثلاث دقائق على نهايه ال 11 دقيقه اللي كان اضافهم الحكم خليل الجريء. ونجم المتوي كذلك عنده فرصه العوده وتعديل كف الكره لصالح دفاع النجم الرياضي بالمتوي عند محمد او اسامه الهيش. اسامه الهيش يحاول يلعب كره طويله في اتجاه خط الهجوم يقطع الكره في المتوي ويقول الحكم ضربه مخالفه لصالح نجم المتوي تقريبا 47 متر على صبري بن حسن يربح على المخالفه. وسام النفاتي خطير وحركي جدا في الخط الامامي لنجم الرياضي بن متوي. اخر الكرات من اجل تعديل كفه لنجم المناجم نجم المتوي اللي كان الموسم الماضي رغم ظروف الماليه الصعبه كان قدم موسم جيد وانا في المركز الثامن نتذكره ب 40 نقطه. نجم المتوي كذلك اللي رسم مكانه في بين الانديه الكبار في الرده الاولى منذ سنوات طويله واصبح عنده تقاليد في البطوله. كره باش ترجع بضربه مخالفه مواجهه ومباشره لصبري بن حسن يقوم باش يرفض الكره هذه. فما ياسين السلطاني فما ايضا عزيز الغريسي عزيز يوسع بالراس خطيره ممتاز صبري بن حسن تصويبة راسية كانت ماشية للمرمى يرتمي صبري بن حسن بالبوكس اللوطة في القاع ويخرج الكرة اللي كانت على الخط النهائي. ممتازة الضربة الراسية كانت من باسم الحاجي وعكس الهجوم لصالح النجم الساح في اتجاه أيوب الفجيري ويرجع عليه محمد أو عزيز الغريسي. ممتاز هذا اللاعب عزيز الغريسي في الأدوار الدفاعية والهجومية. كان نجم المتوي في اخر اللحظات باش يخطف نقطه ثمينه جدا من ملعب سوسه. ترجع الكره لصالح النجم الذي بالمتوي اللي يضغط هذه اللحظات. الكره لاسامه الهيش داخل منطقه الجزاء ياسين السلطان ومعاه وجدي كشريت محاوله المرور براندون انا وبالراس كان باش يسجل ياسين السلطاني مرة أخرى. صبري بن حسن يمنع النجم الساحلي من قبول الهدف ونهاية المباراة بانتصار النجم الساحلي على نجم المتوي بهدفين مقابل صفر. وعندك أكيد
6: هدفين مقابل واحد عاد
9: هدفين مقابل واحد عفوا عندك أكيد.
6: ذكرني بتوقيت هدف نجم المتوي أسامة النفاتي فقط.
9: أسامة النفاتي في توقيت 75 دقيقة لعب.
6: 75 دقيقة لعب يعطيك الصحة، معناها حافظت على المعدل بتاع فارق مع معدل أكثر من زوز أهداف في كل مقابلة. اليوم عملت زوز أهداف لكن كي نعملوا زوز مباريات ولي أقل النسبة راهي أقل من واحدة ونص. عندك في مباراة توا ترجع بشوية مكرم يعطيك الصحة. شكرا لكم جميعا لكل الزملاء لطفي خالد حبيب قويسم رفقي بوستة مكرم الهداجي. طبعا بعد نرجعوا للتفاصيل والتصريحات والاستجوابات ان شاء الله تلقاهم غدوه في فلاش سبور لانه اهم مباراه تونس والجزائر في النهائي المتوسطي. ان شاء الله المنتخب يدارك المنهزم هدف مقابل صفر الى حد الان. نمشي لشهير تارانتو ايطاليا. تفضل شهير.
7: شكرا لبيب. في توقيت بالضبط 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما نفس النتيجة، نتيجة الدقيقة الأولى الثواني الأولى، 1-0 للمنتخب الجزائري أمام المنتخب الوطني التونسي. بالطبيعة ثم الفرص موجودة من الجانبين، كان ممكن تكون النتيجة 2-0 للجزائر في أكثر من مناسبة، كرة ضربت على العارضة، ضربت على القائم، أيضا فرص داخل منطقة الجزاء وتصويبات بجانب القائم، والمنتخب التونسي أضاع ممكن 3 فرص كانت سانحة للتسجيل، منهم كرة أخيرة داخل منطقة الجزاء، ياسين الشعباني تصويبته مشات بجانب القائم الأيمن لحارس مرمى المنتخب الجزائري. 1-0 إلى حد الآن في انتظار ممكن الشوط الثاني وتغييرات المدرب أنيس بوجلبان. شفنا في مباراة الدور النصف النهائي كنا منهزمين أمام المنتخب الإيطالي في الشوط الأول، ثم رجعنا في الشوط الثاني بثلاثية كاملة. بالنسبة لصاحب هدف منتخب الجزائر هو حمل القميص رقم 7 خولي بن حامد، اللي عنده انذار أيضا في رصيده. هذه كرة للمنتخب الجزائري، عبد الملك قلالش، قلالش يحاول يتعدى في دائرة وسط الميدان، يعود للخلف، منتخب جزائري بملاعبية فنيين إلى حد الآن يحذق جيدا المراوغات، لكن دفاعيا كان ثم رزن شوية، حاول المنتخب التونسي يستغله في أكثر من مناسبة. هذه كرة المرور للمنتخب الجزائري قريبة من منطقة الجزاء، خطيرة الكرة داخل المنطقة، خطيرة لخولي، خولي مازال عنده الكرة، يراوغ بالأول والثاني، حاول يوزع يجيب الركنية، يجيب الركنية بعد تدخل من محمد أمين علالة. ضربة الركنية، قلت أنه ملاعبية الجزائر وقت اللي يأخذوا الكرة في منطقة الجزاء وفي الجهة اليمنى واليسرى لدفاع المنتخب الوطني التونسي ديما ما يصنعوا الخطر بعد مراوغات، بعد لمسات. 3 دقائق كوقت بديل، 3 دقائق كوقت بديل في ملعب ياكافون، الملعب اللي احتضن حفل الافتتاح وأيضا اللي احتضن حفل الاختتام. وضربة الركنية على يمين الحارس التونسي، حارس مرمى ريان بسباس، قلالش في التنفيذ يرفع الكرة في القائمة الثانية، الصعود من الجميع، كرة تغادر الميدان تمشي للتماس أو للستة أمتار، 6 أمتار للمنتخب الوطني التونسي. نذكر أنه في النصف النهائي منتخبنا كان نزاح إيطاليا بعد الفوز 3-1، والجزائر كانت أمام المغرب أهلت بضربات الجزاء بعد نهاية المباراة في 90 دقيقة بالتعادل 1-1. يعني في صورة التعادل نمر مباشرة لضربات الجزاء. هذه كرة المنتخب الوطني التونسي، وليد ذويب خاط المراوغة، راوغ بالمدافع ثم كرة تهرب عليه تمشي لدفاع المنتخب الجزائري. ترجع الكرة التونسية. إلى حد الآن منتخبنا كان متصدر للمجموعة الأولى ب7 نقاط، والمنتخب الجزائري كان أيضا متصدر لمجموعته ب9 نقاط بعد ما انتصر في كل مبارياته. منتخب التونسي كانت عادل جولة أولى مع مقدونيا الشمالية 0-0، ثم ربح المغرب في الجولة الثانية 1-0، وربح في الجولة الثالثة. هذه كرة للمنتخب الجزائري خطيرة، الكرة داخل منطقة الجزاء، تصويب ترجع مرة أخرى من الدفاع، ترجع من الدفاع، هجمة معاكسة كاد يستغلها، والتصويب مرة أخرى تمشي للركنية، تضرب كرة في محمد أمين علالة تمشي للركنية. قلت المنتخب التونسي 0-0 مع مقدونيا، 1-0 ربح المغرب، و2-1 ربح تركيا، وتصدر المجموعة الأولى. منتخب جزائري كان ربح كوسوفو 2-1، ربح إيطاليا 3-1، وأيضا ألبانيا 2-0 كمل بها المباراة الأخيرة في المجموعات. ضربة الركنية للمنتخب الجزائري في 45+2، تدخل من ريان بسباس يرجع الكرة دائما لصالح المنتخب الوطني التونسي، يضغط هجوم المنتخب الجزائري لافتكاك الكرة، لكن تعود كرة تونسية والتوزيع طويلة، ثم الاستدام عنيف، ثم استدام وضربة المخالفة للمنتخب التونسي والإنذار للاعب المنتخب الجزائري، ثم إنذار للاعب المنتخب الجزائري حمل القميص رقم 6 أو 5 تنثبت دانيال مهديد، ثم الرقم 5، رقم 5 بالفعل دانيال مهديد يتحصل على الإنذار الثاني في تشكيلة الجزائر، بعد ما تحصل أيضا صاحب الهدف الوحيد بن حامد إلى حد الآن على إنذار في منتصف الشوط الأول. مخالفة مش ترجع لمنتخبنا في الثواني الأخيرة لهذا الشوط الأول، 2 كرات على أرضية الميدان، حكم المباراة يخرج ينتظر خروج الكرة، الحكم هو التركي أوزان روجون، يساعد المغربي زكريا بوشتاوي والتركي آدم سيليبي. ترجع الكرة التونسية في منتصف الميدان، يحاول المنتخب التونسي ولكن في اللحظة هذه ينهي الحكم التركي الشوط الأول بتقدم المنتخب الجزائري 1-0. هدف كان تسجل منذ الدقيقة الأولى لصالح المنتخب الجزائري بعد تصويبة خولي بن حامد، غلطة الحارس ريان بسباس. إن شاء الله أنيس بوجلبان يعمل التغييرات اللازمة وكذا التوصيات اللازمة بين الشوطين من أجل العودة وإعادة سيناريو مباراة الدورة النصف النهائي إن شاء الله اللي كنا ربحناها أمام إيطاليا بعد تأخر في الشوط أول 1-0. ملتقانا إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني.
6: يعطيك الصحة شهير. إذن هدف مقابل صفر للمنتخب الجزائري مع نهاية الشوط الأول، هدف خولي بن حامد في الدقيقة الأولى، إن شاء الله تدارك سريع للمنتخب التونسي من أجل العودة في المباراة، لما لا ميدالية ذهبية لكرة القدم بعد 2001 في تونس. عودة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وتذكير بنتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية الذهاب. ماذا بيا الصوت المرافق وأجواء الملعب. يعطيك صحة كريم المدب. مباراة ملعب إيراسمو ياكوفوني في تورونتو، الأجواء كانت صاخبة مع نهاية الشوط الأول، الجزائر متقدمة على تونس بهدف مقابل صفر. أنا قاعد ثبت في نتائج الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، قلت الدفعة الثانية. اليوم في ملعب شادي زويتن انتصار شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي بثلاث أهداف مقابل واحد. عديب الحاج في دقيقة 12 افتتح النتيجة لشبيبة العمران، ثم ثنائية شهاب الزغلامي لنفس الفريق في الدقيقتين 48 و86، وهدف تذليل الفارق للترجي الرياضي التونسي حازم المستوري في الدقيقة 89. أول مباراة لحازم المستوري، أول هدف مع الترجي الرياضي التونسي. في ملعب حمام لنف انتصار ثمين للنادي الرياضي البنزرتي على النادي الرياضي لحمام لنف بهدف هاني عمامو منذ الدقيقة 9. إقصاء نذكر في مباراة الترجي محمد بن علي من الترجي، وإقصاء في مباراة نادي حمام لنف النادي البنزرتي فريق فاروق بوغطفة من النادي البنزرتي. في ملعب جمعة الكميتي بيباجا فوز اتحاد بن قردان على الأولمبي البيجي بهدفين مقابل واحد، أيضا انتصار ثمين لاتحاد بن قردان. إدريس المحيرسي في الدقيقة 25 سجل الهدف الأول بضربة جزاء، ثم غازي العيادي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 40 للاتحاد، وهدف تذليل الفارق للأولمبي البيجي عن طريق البشير حسني في الدقيقة 69. في ملعب سوسة انتصار الدقائق نجم نقوله الأخيرة وأهداف الدقائق الأخيرة، آخر 20 دقيقة سجلنا فيها 3 أهداف، النصيب الوافر للنجم الساحلي بهدفين. النجم فاز إذن على نجم المتلاوي بهدفين مقابل واحد. أيوب الفجيري في الدقيقة 71 افتتح النتيجة للنجم، عدل لنجم المتلاوي أسامة النفاتي في الدقيقة 75، وأسامة عبيد بضربة جزاء سجل الهدف الثاني للنجم الساحلي في الدقيقة 81. يعني في 10 دقائق 3 أهداف في هذه المباراة، وفوز النجم الساحلي على النجم المتلاوي بهدفين مقابل واحد. سيدتي سادتي، حان الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: قبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. نذكر بنتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية الذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في ملعب الشادي زويتن، فوز شبيبة العمران على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل واحد. في ملعب حمام لمف، انتصار نادي البنزرتي على نادي حمام لمف بهدف مقابل صفر. في ملعب جمع الكميتي بباجة، فوز اتحاد بن قردان على الأولمبي الباجي بهدفين مقابل واحد. وفي الملعب الأولمبي بسوسة، انتصار النجم الساحلي على النجم المتلوي بهدفين مقابل واحد. البارح النادي الافريقي فاز على امل حمام سوسه في ملعب حمادي العقل ببيرادس بهدف مقابل صفر. في ملعب تيب المهري بصفاقس، النادي الصفاقسي انتصر على الترجي الرياضي الجرجيسي بهدفين مقابل واحد. في ملعب مصر بن جنيد بن منستير، الاتحاد المنستيري يقلب الهزيمه الانتصار ضد الملعب التونسي ويفوز بهدفين مقابل واحد. وفي ملعب عبد العزيز تيوب بالمرسى، مستقبل المرسى تعادل مع تقدم سقيط الدير اسفر اسفر. بالنسبة للترتيب، المرتبة الأولى للنادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي بست نقاط، ثم المرتبة الثالثة لتقدم سقيط الدير النادي الرياضي الصفاقسي الاتحاد الرياضي المنستيري بأربع نقاط، ثم في المرتبة السادسة الترجي الرياضي التونسي، شبيبة العمران، الترجي الرياضي الجرجيسي، النجم الساحلي، واتحاد بن قردان في المرتبة السادسة كما ذكرت بثلاثة نقاط. ثم في المرتبة العاشرة الملعب التونسي، مستقبل المرسى، والأمل الرياضي بحمام سوسة بنقطة واحدة. ثم في المرتبة 14 نادي حمام لمف، نجم المتلوي، والأولمبي الباجي بصفر من النقاط. هذا الترتيب بعد الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر قبل ما نمشيو لأخبار السابعة بأن المنتخب التونسي لأقل من 21 سنة منهزم في الدور النهائي المتوسطي لكرة القدم في ملعب إيراسمو ياكوفوني في تورونتو بهدف مقابل صفر. الهدف الجزائري سجله خولي بن حامد منذ الدقيقة الأولى. موجزا بالساعة السابعة ثم نعود.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
5: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
5: العرض الأول والحصري، سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
5: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
5: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه،
5: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي،
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
5: فكونوا في الموعد.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الباحثة في علم الاجتماع التربوي هياما التركي تؤكد أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. هذا وشددت الباحثة في علم الاجتماع على ضرورة أن يقوم الزمن المدرسي على معايير تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة ومؤسسة مع تعديل التوقيت أو تعليق دروس عند ضرورة. تسببت الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في تلف بضائع وأعطال في أجهزة عدد من المحلات التجارية وأصحاب المهن الحرة وفق ما أفاد به عدد منهم للزميلة مريم الغربي.
8: حماس الفلاك زوز فريغوات نتاع كلاص مشاو قص من 10 نتاع الصباح حتى ال 11 نتاع الليل. ثم عباد يقص عليهم ثلاث سوايع ساعتين معقول.
9: احنا باتسيوني نبيعوا في مثلجات على الغالب يقص علينا الضوء ترسينا الا ما تجينا كمان يهزوا السلع وذايع عطلنا وزاديه كنا سلعتنا
10: كجزار احنا ضرينا طيشوا في السلع دجاج كيف تعرف الدجاج ما يصبر.
11: نخدم نجار في سكره الضوء يقص بالاربع سوايع يرجع ساعه وبعد يعاود يقص حرقت لنا ماكينه ورجوع الضوء ويرجع ساعات ناقص كليون تي السلعه توصل له ما يهموش فيه.
12: احنا مركز تجميل تكون تخدم يقص عليك الضوء راهو عندك مكياج عندك مش عارف باش تعمل تولي ستريس ولي نخدموا بالليتر نخمم ديما في العروسه خاطر هي دافعه الفلوس.
7: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أنه لمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة سيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترة الاستهلاك وذلك عبر تسديد ثلث المبلغ المتوقع للتزود بالمياه في بداية الموسم والثلث الثاني يكون وسط الموسم على أن تتم تسوية القسط المتبقي في نهاية الموسم. في العالم هيئة البحرية البريطانية تعلن تعرض ناقلة نفط لاستهداف بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز. روسيا تعلن التأهب لشن ضربات عسكرية واسعة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. استفتاء حاسم في أيسلندا رفض فيه الناخبون العودة لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في اليابان تم إجلاء عشرات الآلاف عقب إصدار تحذير بأعلى مستوى في البلاد من أمطار غزيرة في محافظة فوكاي اليابانية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتين.
13: الإذاعة الوطنية
14: معها هي بداية تتواصل الحكاية
15: أم البدايات.
14: الإذاعة الوطنية التونسية
13: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
16: رياضة وأهداف. نقل مباشر.
17: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
16: تصريحات
18: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
16: رياضة وأهداف
5: مع لبيب الصغير.
3: رياضة أهداف دينا معكم الأربعة وستة دقائق نكمل إن شاء الله ثمانية يعني توا الساعة الأخيرة في هذا الموعد الرياضي الأمسية الصيفية. كما المدربين يقوموا بتغييرات حتى أنها صارت تغييرات في استوديو خمسة. حمزة صفار مرحبا بك على الأجهزة التقنية، خذا مكان كريم المد بيعطي الصحة، وعبتيف الوسلتي مكان فاطمة عبار في التنسيق الفني، مع كامل الشكر أيضا لعمار جبالي في الإخراج الإذاعي والتلفزي الستريمينج والديجيتال، وأيضا أنيس الوريمي في القاعة الفنية المركزية. تحية كبيرة لكل الزملاء اللي كانوا موجودين أيضا اليوم في ملعب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لطفي خالد، حبيب قويس، مرفقي بوستة، ومكرم الهداجي، منساو الشهير الكافي اللي موجود في إيطاليا في ملعب إيراسمو ياكوفوني، ومباراة تونس الجزائر الدور النهائي المتوسطي من أجل الذهبية المتوسطية في صنف أقل من 21 سنة. إلى حد الآن المنتخب التونسي منهزم بهدف مقابل صفر، هدف خولي بن حامد منذ الدقيقة الأولى. في انتظار شهاب الليلي بعد قليل إن شاء الله باش نحكي شوية على الدورة النهائية، ونحكي شوية أيضا على الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عندي نتيجة في الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا للسيدات، المنتخب التونسي تجاوز عقبة مالي في الدور ثمن النهائي وانتصر بثلاثة أشواط مقابل واحد. مشكور جدا صديقنا أخونا والمستمع الوفي خالد من رادس، نستبع تبارك الله اهتمام كبير بالرياضة وأهداف وبالنتائج، الكل من أجل معلومة إن شاء الله صحيحة وثابتة للمستمعين في كل مكان في كل شبر من تراب الجمهورية أيضا خارج تونس. يعطيكم الصحة الناس الكل. عودة واستئناف اللعب في تورونتو، نمشي لشهير، موجود حمزة شهير معنا، ناخذ بعض المقتطفات. موجود أكيد ديما موجود إن شاء الله، تفضل شهير.
19: شكرا لك. البداية الشوط الثاني 1-0 دائما للمنتخب الجزائري أمام تونس، وثلاثة تغييرات يقوم بهم المدرب أنيس بوجلبان، دفعة واحدة مع بداية الفترة الثانية، نتبع قبل هذا الفرصة للمنتخب الجزائري اللي صاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن، بن حامد، بن حامد لعبد الرحمن لعبد الملك قليرج داخل منطقة الجزاء، كاد يكون الثاني، كاد يكون الثاني مرة أخرى بهتة في دفاع المنتخب التونسي مع البدايات. مانيش عارف هل أنه التركيز يجيب قاعدة على ملعبيتنا مع صافرة البداية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، قبلنا هدف بعد 36 ثانية وزعم قبلنا الهدف الثاني منذ قليل. تعود الكرة حاليا للمنتخب الوطني التونسي، ثلاثة تغييرات منذ قليل لأنيس بوجلبان، قبل هذا كرة مرة أخرى للمنتخب التونسي، هيثم ضو لدخل في هذا الشوط الثاني، يلا يا ضو، هيثم ضو يتيح، هيثم ضو المخالفة، المخالفة تبعد تقريبا متر على خط منطقة الجزاء جنبه على يسار حارس منتخب الجزائر. هيثم ضو، سليم الخضراوي، وفارس بوسنين، الثلاثي خذوا مكانهم مع بداية الفترة الثانية، مكان ريان شعبان وأيضا أمن الله الحميدي ومحمد الشعباني. هذا من ثلاثة تغييرات اللي قام بهم أنيس بوجلبان، وننتظر ضربة المخالفة، المخالفة لصالح المنتخب التونسي على التنفيذ. يمشي ريان الرحيمي، ريان الرحيمي بالساق اليسرى يحط الكرة في مكانها في أعلى الزاوية بالنسبة لمنطقة الجزاء. يلا يا ريان ركز مليح، إن شاء الله كرة في الشباك للمنتخب الوطني التونسي مع البداية في هذا الشوط الثاني. 48 دقيقة لعب في المباراة، 1-0 للجزائر أمام تونس في نهائي الميدالية الذهبية. إن شاء الله لتونس تتلعب الكرة، تخرج للركني، تخرج للركني، ركنية للمنتخب التونسي بعد التدخل الدفاعي

الوطني التونسي ما لقاو حتى حل إلا أنهم يجيوا للملعب ويشجعوا. فيهم اللي يشجع في المنتخب الجزائري، فيهم اللي يشجع في المنتخب التونسي، وأيضا موجودة بعض الأفراد من الجالية التونسية تحضر وتشجع منذ بداية المباراة. وأكيد شفتوا الفيديوهات على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. احنا نتمنى ان منتخبنا يعود في النتيجة ويكرر سيناريو مباراة الدور النصف النهائي اللي كان امام المنتخب الايطالي متأخر في النتيجة 1-0 في شوط اول، ثم في الشوط الثاني رجع وسجل ثلاثية كاملة في انتظار اكيد انه المدافع الجزائري يقوم سلامات. خليني نذكر بتشكيلة المنتخب التونسي: ريان بسباس في المرمى، على اليمين علاء الدين الدربالي، على اليسار يوسف الحرش، في محور الدفاع ريان بوقديدة ومحمد أمين علالة، معهم ريان عنان، أيضا ريان الرحيمي، وليد ذويب بالنسبة للهجوم، ودخول ثلاثي منذ قليل هيثم ضو، سليم الخضراوي وفارس بوسنينة. ترجع الكرة لصالح المنتخب التونسي، ضربة الركنية ننتظر التنفيذ. طوالت الكرة الأخيرة وإصابة المدافع وقام لباس توا خارج الميدان. قبل هذا ضربة الركنية تتنفذ للمنتخب التونسي، تمشي داخل منطقة الجزاء، هيثم ضاو يوزع على الكرة، ترجع من الدفاع، ترجع تونسية داخل المنطقة، ثم سقوط، ما فماش ضربة جزاء. في الحقيقة لو كان كمل بالكرة كان أفضل. ريان عنان في اللقطة الأخيرة داخل منطقة الجزاء بحث على ضربة الجزاء أكثر من البحث على الهدف. كرة مش ترجع للمنتخب الوطني التونسي في الجهة اليسرى، يمشي بالكرة البديل منذ قليل فارس بوسنينة، يوزع داخل منطقة الجزاء، ترجع مرة أخرى تونسية، الكرة للمنتخب الوطني التونسي، التوزيع، البحث على هيثم ضو، مرة أخرى الخضراوي يعمل الكرة والتوزيع داخل منطقة الجزاء بفنيات كبيرة، كرة دائما للمنتخب الوطني التونسي، الضغط يلا يا دربالي، الدربالي سحب هدف التعادل أمام إيطاليا، إن شاء الله يعيدها اليوم ويسجل التعادل. مش مهم شكون اللي سجل، المفيد ثم واحد تونسي ينجم يكون موجود بتسجيل الأهداف. الكرة لمحمد أمين علالة في محور الدفاع، يمشي على اليمين بكرة لسليم الخضراوي، سليم الخضراوي يعود لمحمد أمين علالة. الكل في الكل بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، كله في مناطق المنتخب الجزائري، لكن أيضا يلزم الحذر دفاعيا من الهجومات المعاكسة. منتخب جزائري بأسماء صحيح مش معروفة فيهم البعض فقط، كما عبد الملك قلالش اللي كان يلعب في تونس مع النادي الأفريقي، الكل من جمعيات يعني تلعب في الدوري الجزائري، ملاعبية صغار، نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. ولكن إلى حد الآن في هذا الشوط الثاني اللعبة الكل في مناطق المنتخب الجزائري، يلزم العودة، يلزم التسجيل على الأقل في ربع ساعة الأولى من هذا الشوط الثاني. التوزيع، تضرب في الدفاع، تخرج من جديد، تعود لمحمد أمين علالة في دائرة وسط الميدان. القائد محمد أمين علالة يلعب كرة على الجهة اليمين لفارس بوسنينة، تمشي كرة دائما لمنتخبنا هيثم ضو، ضو ضو، تتعدى الكرة للركنية والتماس للتماس، تماس للمنتخب التونسي قريب من زاوية الركنية، يمشي على التنفيذ. حامل القميص رقم 12 سليمة الخضراوي لدخل في هذا الشوط الثاني. سليمة الخضراوي في لعب كرة التماس إلى هيثم ضو للخضراوي مرة أخرى، أمام زوز ملاعبية عاود يربح التماس مرة أخرى، تماس للمنتخب التونسي، تماس لي سليم الخضراوي في التنفيذ. يلا يا سليم، في توقيت بالضبط 53 دقيقة لعب حاليا، نذكر 1-0 للمنتخب الجزائري في نهائي الميدالية الذهبية للألعاب المتوسطية. هدف كان تسجل منذ الثواني الأولى تحديدا بعد 36 ثانية، يعني الدقيقة الأولى بهت في الدفاع مرة أولى، ثم خطأ من حارس المرمى وكلفنا الهدف الأول في المباراة، الهدف الوحيد لحد الآن. الكرة دائما للمنتخب الوطني التونسي، ريان عنان يرجع الكرة لمحمد أمين علالة، علالة يوزع كليا، يبدل كرة على الجهة اليسار في اتجاه الحرش، يعود يا أخوه الحرش، ثم لبناء كرة من جديد مع ريان الرحيمي، ريان الرحيمي العائد للتشكيلة يلعب الكرة مع محمد أمين علالة في دائرة وسط الميدان، دائما يمشي أخوه هيثم ضو في الرواق الأيمن، هيثم ضو يلعب الكرة مع سليم الخضراوي، سليم سليم قدام زوز ملاعبية، يضرب الكرة في الدفاع، تمشي داخل منطقة الجزاء، هيثم ضو يضغط ما يفتكش الكرة، تعود للمنتخب الجزائري في الهجمة المعاكسة لصاحب الهدف الوحيد إلى حد الآن.

0: كان الكرة لبن حامد خولي، بن حامد توزيعة طويلة تغادر تماس للمنتخب الوطني التونسي. المنتخب الجزائري كله منكمش في الدفاع، والمنتخب التونسي كله موجود في مناطق المنتخب الجزائري. إن شاء الله يأتي هدف التعادل في قادم اللحظات. كرة تمشي دائما لمنتخبنا، توزيعة طويلة في اتجاه وليد الضوير داخل منطقة الجزاء. يلا يا وليد، وليد وليد يعمل الترويض والتحضير، لكن كرة ما توصلش لملاعبية المنتخب التونسي، تخرج كيف ما جات. هيثم ضو يا خو قبل التماس، يلا يا ضو داخل منطقة الجزاء. هيثم ضو، التمريرة ما كانتش بالمستوى المطلوب من هيثم ضو، لكن تعود تونسية لسليم الخضراوي. الخضراوي يلعب الكورة، المنتخب الوطني التونسي دائما والبحث على التعديل، والتصويبة مشت فوق المرمى، تصويبة الدربالي فوق مرمى حارس المنتخب الجزائري الحارس محمد الكوبي. حكم المباراة يأمر بإعادة اللعب بسرعة في 55 دقيقة لعب حاليا في المباراة. دائما 1-0 للمنتخب الجزائري. تسمع أكيد في الجماهير الإيطالية والتونسية والجزائرية والعربية الحاضرة في ملعب ياكافون. تعود الكرة مخطئة لعبد الملك قلالش، يا خوها قلالش في بناء الهجمة للمنتخب الجزائري لبن حامد. خرجت خرجت خرجت، تجاوزت الخط بالفعل، بالفعل يعود الحكم ويصفر التماس للمنتخب التونسي. تتلعب الكرة بسرعة في اتجاه على الدربالي إلى محمد أمين علالة في محور الدفاع. تمشي الكرة لريان بوقديدة، بوقديدة ليوسف الحرش على الجهة اليسرى. الحرش يعود لبوقديدة مرة أخرى قريب من دائرة وسط الميدان. بوقديدة ما لقاش الحل، يلعب مع علاء الدربالي. الدربالي يمشي بالكرة لمحمد أمين علالة، علالة لهيثم ضو. هيثم ضو يبحث دائما على المساحات. هيثم ضو يلعب الكرة للمنتخب التونسي، التوزيع داخل المنطقة ما توصلش للدفاع المنتخب الجزائري. التوزيع ضو ضو ضو يا ضو، ضاعت الكرة ضاعت الكرة، ما استغلش هيثم ضو كرة مخطئة في دفاع المنتخب الجزائري بعد توزيع من الجهة اليسرى والهجمة المعاكسة حاليا. حذاري ممتاز يا علالة، ممتاز محمد أمين علالة، ترجع الكرة دائما المنتخب التونسي والتماس، التماس لمنتخبنا يتحصل عليه ريان علان
1: في توقيت شهير،
0: في توقيت بضبط 56 دقيقة لعب حاليا في المباراة. دائما 1-0 للجزائر أمام تونس في هذا الشوط الثاني اللي موجود فيه المنتخب التونسي تقريبا منذ البداية في الهجوم.
1: ما حبش ضوي ضوينا شوية هكا ويخلينا نفرح شوية، إن شاء الله يدارك الموقف ويسجل المنتخب التونسي. نحب نرتحك شوية، نعرف ماراثون كبير منذ بداية الألعاب المتوسطية، كما نسقنا يكون معنا المحلل شهاب الليلي وأنت الخط مفتوح، راهو نعملوا دقيقتين تحليل ونرجعوا لك للتعليق باش تكون هكا المراوحة بين التعليق والتحليل، وأيضا عودة لمباريات الرابطة المحترفة الأولى في بعض الأرقام والاستنتاجات. شهاب الليلي مرحبا بك، مساء الخير.
2: مساء الخير خويا لبيب، ومساء الخير مستمعين على الإذاعة الوطنية.
1: يعطيك الصحة. قبل ما نحكيه على ما مرة من دقائق في مباراة تونس الجزائر، نواصل والمتابعة أيضا متواصلة بالنسبة للألعاب المتوسطية. في ألعاب القوى عبد السلام العيوني في سباق 800 متر تأهل إلى الدور النهائي، كان الرابع في المجموعة متاعه وحقق ثامن وقت بالنسبة للتصفيات وتأهل إلى الدور النهائي اللي باش يتعب غدوة 6 متاع العشية بتوقيت تونس. بالنسبة ل كرة السلة 3-3 للأسف هزيمة المنتخب التونسي ضد البوسنة 22-15، ثاني هزيمة للمنتخب التونسي بعد الهزيمة الأولى ضد إيطاليا 21-18، والمنتخب التونسي خرج من الدور ربع النهائي قبل آخر مباراة ضد المنتخب الإسباني بعد قليل. شكرا شكر بالحاج، نتابعوا كما قلنا مع بعضنا النتائج الأنية في الألعاب المتوسطية باعتبار وجود شهير في ملعب اسمه ياكوفوني لمتابعة مباراة تونس الجزائر. للأسف لحد الآن بعد مرور 58 دقيقة شهاب 1-0 للمنتخب الجزائري، دخل خايبة ياسر للمنتخب التونسي منذ الدقيقة الأولى تقبل هدف.
2: أي السيناريو اللي صار لنا مع إيطاليا أنه قبلنا هدف من الأول، لكن في الكونومي دي جو كانت موجودة لكتشتال قادرنا ترجع في الماتش، ورجعت ضد إيطاليا في الماتش. اليوم كيف كيف يعني باغتنا المنتخب الجزائري باغتنا بتسجيل الهدف من الاول. لكن في توا حتى اللاعب السيطره اللي موجوده قادرين نرجع في المباراه. فما انا تبعت الكيف الاولمبيك هذه تبعتها حتى في المباريات الوديه قبل ما يتنقلوا لايطاليا. يعني فما ثوابت موجوده عنده يعني في اللعب. الثوابت هذوما منهم حمزه لعبيتي كلاعب ارتكاز وسط الميدان اللي هو لعب الماتش كويت الكل. وكان هذاك من ثوابت امكانه في المنتخب التونسي. مالوريزمون خذا ورقه حمراء هو على تكتيكيات في الماتش الاخير مع ايطاليا ما لقيناهوش. هنا اجبر رئيس بوتيبان يغيروا بلاعب اخر اللي هو من ثوابت كذلك هو على التربالي اللي هو ظهير يمين دخله هو الوسط الميدان واصبح هو لاعب ارتكاز ودخل الخضراوي اريير دروا. يعني نوعا ما تمس خط الدفاع بالظهير اليمين اللي اصبح ارتكاز وتمس لاعب وسط الميدان اللي هو حمزه العبيدي ما شاركش من جراء الاقصاء. ذوما اثنين حاجات اللي هما تمسوا في الاكيب ناسيونال ويمكن اثروا على الدخله نتاعنا منذ البدايه. لكن على حسب حجم اللعب وعلى حسب الروح اللي موجوده في المباراه قادرين ان شاء الله نرجع للنتيجه.
1: شهاب ممكن عامل اخر خلى ممكن مباراه متوازنه رغم تقدم المنتخب الجزائري في هذا الشوط هو عامل السن معدل الاعمار. ما ننساوش وانه انت اعطيت المثال نتاع المنتخب الايطالي. المنتخب الايطالي معدل الاعمار 16.83 معدل الاعمار بالنسبه للمنتخب التونسي 20.27 اكبر معدل اعمار في المجموعه نتاعنا. الجزائر 20.11 يعني متقاربين الاعمار. نعطيك مقدونيا مثلا 19.56 المغرب 18.5 تركيا 19.52 توا الاعمار قربت لبعضها. نجم نقولوا انه اختبار جدي للمنتخب التونسي اللي سن اقل من 21 سنه. الجزائر ايضا ربحت راي ايطاليا نفس النتيجه 3-1 تعادلت مع المغرب 1-1 في الدور نصف النهائي وربحت بضربات الجزاء. يعني المستوى متقارب بين تونس والجزائر كي نعملوا حتى مقارنه مع النتائج نتاع المنافسين نتاعنا المباشرين في المجموعه.
2: هذا العامل اللي هو العامل الرياضي هو عامل السن. عندك حق في الملاحظه هذه. تعرف اللي انت في الفتره هذه من الاعمار العام عنده قيمه.
1: صحيح.
2: فاش عنده قيمه سواء من الناحية البدنية لكن عنده قيمة أكثر حسب رأيي هو على مستوى على مستوى المباريات اللي عندك في ساقيك. لذلك العام يفرق خلي من عامين وثلاثة. يعني لو نشوفه منتخب الإيطالي كما قلت تحت 18 سنة، منتخب المغربي تقريبا نفس الشيء تحت 18 سنة، لكن في المباراة هذه ما فهمش عامل العمر اللي هو يفرق. ولكن ديما نقول انا يفرق خاصة على مستوى الخبرة على مستوى عدد المباريات اللي كل واحد عنده مش ناسيونال فقط لكن حتى على مستوى الفرق نتاعهم هذاك يفرق. اليوم فما توازن علاش فقلت انت في اللحظة نتاعك بلاصتها هو العامل العمر اللي هو يقرب لبعضه.
1: يعطيك الصحة شياب. نصحح فقط تونس فازت على مالي 3-0. أنا عطيت شوت المالي. المهم أن المنتخب التونسي فاز. خالد يعطيك الصحة مرة أخرى 3-0 مش 3-1. هذه الكرة الطايرة سيدات كأس إفريقيا مبروك التأهل إلى الدور ربع النهائي بالنسبة للمنتخب التونسي ضد مالي. نرجع للشهير دقائق للوصف والتعليق في مباراة تونس والجزائر. فاضل شهير ونرجع لتقعدوا معنا شهاب في الاستماع وبعد باش نرجعوا بعد 3-4 دقائق نعاودوا نرجعوا نحكيوا المره هذه على البطوله. تفضل شهير.
0: 63 دقيقه لعب في المباراه الى حد الان دائما 1-0 للجزائر امام تونس. تغيير قادم بعد قليل. زين الدين كادا باش يكون الوافد الجديد في تشكيله انيس بوجلبان. قبل هذا اللعب يتواصل كره في محور الدفاع تمشي لمحمد امين علالة الى الجهة اليمنى سليم الخضراوي. سليم الخضراوي اصبح يلعب هو في الجهة اليمنى، وايضا علاء الدربالي دخل وسط الميدان. هذا التغيير التكتيكي اللي قام به انيس بوجلبان، وكيف ما شفنا ثلاثة تغييرات كانت في بداية الفترة الثانية. كرة حاليا تعود خارج الميدان، التماس للمنتخب التونسي، والتغيير حاليا ثم تغيير ايضا في تشكيلة الجزائر. رقم 17 يدخل اللي هو عبد الوهاب سطة، عبد الوهاب سطة مكان رقم 15 إزام يوسف. والمنتخب التونسي يخرج وليد ذويب، يخرج وليد ذويب ويدخل مكانه زين الدين كادا. زين الدين كادا يدخل اذا في التشكيلة في توقيت 64 دقيقة لعب. وقلنا ثم المخالفة للمنتخب التونسي، مخالفة يصفرها الحكم التركي أوزان إرغون، مخالفة لمنتخبنا سليم الخضراوي. كرة للخلف لمحمد أمين علالة إلى ريان بوقديدة، بوقديدة يرجع العلالة مرة أخرى. كرة تمشي تقرب من وسط الميدان مع خروج بلعبية المنتخب الجزائري من انكماشهم. مازال محمد امين علالة لحرس المرمى ريان بسباس، ريان بسباس يلعب الكرة مع بوقديدة، طويلة كرة بوقديدة، البحث على الحرش ياخوها الحرش ويعمل التمريرة ممتاز، لكن التدخل الدفاعي في الوقت المناسب. والملاعبية الجزائر في كل مرة تقريبا أكثر من لاعب على أرضية الميدان، هذا اللاعب الثاني تقريبا في أقل من دقيقتين. حكم المباراة يؤمر بمواصلة اللعب. كرة ليوسف الحرش في لعبة لا تماس على الجهة اليسرى، يوسف الحرش يلعب الكرة، البحث دائما على ريان الرحيمي، ريان الرحيمي يتعدى الرحيمي قريب من منطقة الجزاء، كرة دائما للمنتخب الوطني التونسي، والتصويبة تمشي في دين الحارس، تصويبة ما كانتش قوية من ريان عنان، تضرب في الدفاع وترجع للحارس المنتخب الجزائري. 66 دقيقة لعب، 1-0 للمنتخب الجزائري. دائما كرة طويلة في مناطق المنتخب التونسي، علالة ما يصفرش الحكام المخالفة. إن شاء الله سلامات لمحمد أمين علالة، تمشي لهيثم ضو، هيثم ضو، ضو مع زوز ملاعبي، حذار يا ضو من الكرات المخطئة، تمشي لعلاء الدربالي في وسط الميدان، علاء الدربالي. كرة دائما لصالح المنتخب الوطني التونسي، ضربة المخالف، مخالفة، مخالفة بالفعل، مواجهة لمرمى الحارس الجزائري، كانت حصل عليها منذ قليل لاعب المنتخب الوطني التونسي سليم الخضراوي. الكرة باش ترجع أو فارس بوسنينة، فارس بوسنينة هو اللي تحصل على ضربة المخالفة، تبعد تقريبا، خلينا نشوف الحكم قداش قاس بالضبط، تبعد 6 أمتار حسب الخطوات تاع الحكم، 6 أمتار على خط منطقة الجزاء. على الكرة موجود ريان عنان، ريان عنان صحبة يوسف الحرش، كيف سيكون التنفيذ بين هذا الثنائي ريان علان ويوسف الحرش؟ والحكام التركي ينبع ملاعبية الجزائر باحترام الأمطار القانونية داخل منطقة الجزاء. كل لاعبي المنتخب الجزائري في منطقة الدفاع باستثناء صاحب الهدف إلى حد الآن بن حامد، موجود قريب من سليم الخضراوي، قريب من دائرة وسط الميدان، وضربة المخالفة إن شاء الله تأتي بالجديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. 67 دقيقة لعب، الحرش على الكرة، وايضا ريان عنان يعطي الحكم الاشاره يخليها لعنان، يلا يا عنان يضرب كره، الحارس، الحارس الجزائري قريب من القائم الايمن يخرج الكره، خطيره المخالفه كانت للمنتخب الوطني التونسي، لكن تالق لحارس المنتخب الجزائري يرجع الكره، ترجع خطير، خاطئ كره الثاني، تدخل في الوقت المناسب يصلح الخطا نتاعو بوقديده، ما عملش حسابه في الكره اللي راجعه من هجوم المنتخب الجزائري، حاول يرجعها على الطاير، تعديت الكره ومشيت موجود المهاجم، والانذار، الانذار نرف زالير يا ريان عنان، نرف زالير يا ريان عنان، نرفزه من ريان عنان في اللقطه الاخيره، بدات الاعصاب تتوتر وبدا الحكم يجبد في الانذارات نتاعو لملاعبية المنتخب التونسي. كانت لقطة عادية ما ثماش علاش النرفزة هذه من ملاعبية المنتخب التونسي، المخالفة كانت موجود، والمخالفة كانت موجودة والمطالبة من لاعبية الجزائر أنه يقع تصاب بوقديدة في اللقطة اللي قبلها، لأنه بعد ما فقد الكرة بوقديدة حاول لاعب المنتخب الجزائري بن حامد الوصول لمرمى ريان بسباس، لكن عاود رجع قديدة والبوقديدة ريان وصحح الخطأ نتاعو ورجع الكرة والامتلاك للمنتخب التونسي، لكن بعد صارت المخالفة. حكم المباراة يؤمر الفريقين للشريط الأكثر ويخرج الورقة الصفراء كيف ما قلنا منذ قليل، وفرصة لشرب المياه حاليا من حكم المباراة لإيقاف اللعب. نعطيك الكلمة لبيب أكيد مع شهاب الليلي للتحليل، ثم نرجع ونكمل بقية المباراة.
1: يعطيك الصحة شهاب. شهاب الليلي مرة أخرى مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: رجع المنتخب الجزائري مرة أخرى بعد السيطرة النسبية للمنتخب التونسي ويعتمد على الهجومات المعاكسة، ومعناه أصبح يشكل خطر في ظل النرفز اللي شفناها في اللحظات الأخيرة من لاعبية المنتخب التونسي.
2: وي ما أنت لا ديفيكولتي هي تخلق النرفزة، وهذا بعض الأحيان مش مسموح، لأنه ريان عنان في الماتش اللي قبله ماتش إيطاليا كيف كيف زاد أخذها ورقة صفراء وكان منرفز. ريان الرحيم يخذها ورقة صفراء على اكسترا جو، مع هذا الاربيتر زفر هو كمل العملية يعني وكلفته نصف النهائي ما لعبش،
1: معنا بطاقات يعني صفراء مجانية تخلينا نتحرموا من أفضل الملاعبية.
2: بالضبط، مع تقولوا ريان عنان بالنسبة لي أنا في الملوتيرا مثوابت متاع الكيب ناسيونال أولمبيك هو ريان عنان، على مستوى الإبداع، على مستوى المراوغات، على مستوى التمرير. لما يدخل في النرزة يفقد لاليسيديتي، يفقد المهارة متاعه ويفقد التركيز متاعه، وهذا مش مطلوب خاصة توا. لازمنا نعرفه اللي مازال برشا وقت في المباراة واللي احنا قادرين نرجع في كل وقت، لكن لابد أن يكون عندنا كالتوازن دفاعي حتى ما نتبختوش، خاصة الكرات الثابتة الهجومية متاعنا لابد أنه نقرأ حسابنا في المرتدات على المنتخب الجزائري كما صارت العملية الأخيرة. غلطته بقديدة وصلح الغلطة متاعه، لابد أنه لأنه الهدف في التعادل يقدر يجي حتى في دقيقة 89 ودقيقة 90 و90 زيد يعني، لذلك ما يزمناش نخليه مساحات، ويلزمنا نحافظ على التركيز متاعنا، نحافظوا على تركيزنا على الكرة فقط. أما قرارات الحكم ولا التصرف متاع المنافس هذا كليك يلزمنا نترفع عليه باش نعطيه المجهود كامل سواء ذهنيا أو بدنيا على الكرة.
1: شهاب، وانت عندك شهادة في التحضير النفسي هكا ولا لا؟
2: هكا
1: شهادة زادة معتبرة، واستغليت فترة الكوفيد باش قريت وكونت نفسك
2: ما شاء الله عليك.
1: ليه ما هو مانيش مش نشكر روحي ما شاء الله. علاش جبتني الحكاية هذه؟ كي حكيت لي على ملاعبية توانسة اللي يزفر للحكم يكمل العملية وياخذ بطاقة صفراء مجانية، اللي يتنرفز على بعد قرار حكم على معناها خطأ ضده ويعمل حركات مجانية وياخذ صفراء، واللي ينحي المريول من الدقيقة الرابعة وهو مسجل هدف، نحكي حتى في البطولة ينحي المريول وياخذ صفرة ويقعد يلعب في الرعب معناها، وينجم يحرم فريقه من خدماته إذا كان تحصل على الصفرة الثانية. شنية الأمور لحد الآن ما تصلحتش بالنسبة للملعبية؟ هل أن أمور نفسانية؟ هذه خدمة مدرب، خدمة مسؤولين، خدمة العائلة بإيجاز؟ نعرفك علاش قلت كان عندك شهادة في دقيقتين تقريبا.
2: الشهادة اللي خذيتها من المدرسة الفرنسية شهادة التحضير الذهني.
1: الذهني اي
2: فما حاجة باش نأكد كلامك، هو سكون أبيل التينيل دو كونسنتراسيون. شفيه تينيل في حاجات هذوما حاجات تهمني أنا ولا ما تهمنيش. تصفيرة الحكم تهم اللعب وتهم خارج اللعب، تهم خارج اللعب، لذلك أنا ما نهتمش فيها. لازم نهتم في حاجة تخصني أنا، كيفية التمرير، كيفية التمركز، شو مطلوب مني دفاعيا، شو مطلوب مني هجوميا. لما تركز على الأدوار متاعك وتترفع أو تتجرد على أدوار غير أدوار متاعك اللي هم الحكم، اللي هو الجمهور، اللي هو الطقس، اللي هو الميدان، هذا كله تترفع عليه تلقى روحك أوتوماتيكما كونسنتري مركز على الادوار او الواجبات نتاعك، وهذا هو اللي يعطيك ابداع في اللعب او يعطيك شو نقول انا نقول حقيقه اخذ القرار، هي لا بريز ديسيزيون اخذ القرار هو اهم شيء في كره القدم. هذاك اللي يفرق بين اللاعب ولاعب هو اخذ القرار. اخذ القرار هذا تاخذه بعد ما عملت جرد او مسح للعمليه، تحليل العمليه، وقتها تاخذ القرار الصحيح في وقت كثير برجع. اذا انت عندك تشويش بخلاف انك انت تحلل العمليه باش تاخذ القرار الصح، عندك تشويش اكيد باش تاخذ القرار الخطا وما ما تكونش فاعل في المباراه.
1: يعطيك الصحه.
2: وهذا راهو اجابه زاد على سؤالك لبيب. راهو الشغل اليومي في التمارين لابد يصير مع الحوارات، لابد يصير، لكن زاد كذلك مهم جدا جدا هو التأثير في التكوين اللاعبين. لما يكون اللاعب الجانب الذهني هذا اللي نحكي عليه لابد ياخذ مساحه كبيره برشا على مستوى التأثير. علاش؟ لانهم هذوما باش يوليو دي غفلاك. اذا ولاو دي غفلاك ياخذ ليكيب سينيور ما عادش باش تلقى التشويش البارازيت هذا، ما عادش باش تلقاه، باش تلقى لاعب بالو نظيف، بالو فيه الا عمليه تحليل العمليه واخذ القرار في اسرع وقت ممكن.
1: يعطيك الصحة شهاب. أنا في بالي باش تحكيه في الجزء الثاني، معناها تو في المداخلة هذه على البطولة، ما التطورات تاع المقابلة واللي صار خلينا نكملوا نحكيه، ما يسالش نمشيو لشهير نعملوا 3-4 دقائق ونعاودوا نرجعوا إن شاء الله يصير جديد يخليني نغير معناها المحور، وإذا سجل المنتخب ونحكيه على تعادل المنتخب التونسي إن شاء الله يا رب. نمشي لك شهير، هاي تفضل.
0: 76 دقيقة لعب للكرة للمنتخب التونسي في ضربة الركنية من هيثم ضو على يسار الحارس الجزائري، يرفع الكرة هيثم ضو في القائمة الثاني، الانتظار ولا لاعب من المنتخب التونسي، تعود الكرة هجمة معاكسة للمنتخب الجزائري، خطيرة جدا، خطيرة، حذاري، سريع جدا اللاعب الجزائري، يدخل منطقة الجزاء، يخرج ريان بسباس في الوقت المناسب، يخرج ريان بسباس أمام اللاعب رقم 17 في تشكيلة المنتخب الجزائري عبد الوهاب سطة. عبد الوهاب سطة تقريبا من منطقة المنتخب الجزائري، دخل بين زوز مدافعين التونسة ووصل قبلهم لمناطق جزاء المنتخب التونسي، وخروج في الوقت المناسب من ريان بسباس ينقذ الموقف، كان ممكن يكون هدف قاتل في 76 دقيقة لعب حاليا من المباراة. تسمع أكيد حتى في الصحفيين الجزائريين يقولوا ورقد ورقد على الحارس المرمى، بطبيعة لإذاعة الوقت، وإحنا نعرفوا اللي ديما أندية منتخبات شمال أفريقيا ثم إذاعة الوقت وثم كل المحاولة ربح بعض اللحظات، وهذا مفهوم
1: شهير. وسمعنا حتى صوت ذهولي ثريا المجبري بحذاك.
0: لا صحفي جزائري.
1: تحياتي ثريا مبعوثة التلفزة التونسية. في بالي ثريا أنا.
0: لا في النادي في نص الصحفيين
1: أغلبية جزائري.
0: الجزائريين بطبيعة أعداد كبير من الإعلاميين الجزائريين يحضروا المباراة، وتشجيع كبير، هما المشجع رقم واحد حاليا، ويغضبوا مع كل لقطة ويحكيوا مع كل لقطة بطبيعة، وإحنا إن شاء الله في الأخير نرجع في المباراة. مازال الأمل ومازال أكثر من 4 ساعة باحتساب الوقت البديل. ضربة المخالفة للمنتخب التونسي حاليا في مناطق المنتخب الجزائري، 78 دقيقة لعب، نذكر 1-0 للمنتخب الجزائري على حساب المنتخب التونسي. ضربة المخالفة هيثم ضو يرفع الكرة، هيثم ضو داخل منطقة الجزاء، التصويبة من زين الدين كادة على الطاير بجانب القائم الأيسر، لو ركز أكثر كادة كان ممكن يكون هدف التعادل. يلزمنا نأمن بحظوظنا حتى نهاية المباراة، قادرين على العودة، قادرين على التسجيل. الكرة حاليا لحارس المرمى الجزائري، يرفع كرة عالية في مناطق المنتخب التونسي، يتيح يوسف الحرش ما يخوش الكرة، ترجع ثم المخالفة، يصفر الحكم التركي ضربة المخالفة للمنتخب الوطني التونسي. الحرش بسرعة لمقديدة، يمشي للدربالي، دربالي يتعدى في دائرة وسط الميدان، ما لقاش الحل لمحمد أمين علالة، الخضراوي على اليمين،
3: سليمان خضراوي يرجع كرة طويلة لحارس المرمى ريان بسباس، بسباس يبدل على الجهة اليسار لبوقديدة، يقدم بوقديدة يربح الأمطار إلى محمد أمين علالة، علالة في دارة وسط الميدان باش يبحث على تمريرة طويلة أو لا، محمد أمين علالة بالفعل يعمل تمريرة طويلة تمشي تضرب في الدفاع وتجيب التماس للمنتخب التونسي، التماس لمنتخبنا قريب من مناطق الجزاء، تتلعب الكرة بسرعة تمشي ضايعة المرة هذه، ركني ركني يقول المساعد، المساعد كان قريب في الكرة الأخيرة ويقول ثم ضربة ركنية تتنفذ بسرعة، هيثم ضو ضو يعمل المراوغة يوزع الكرة باليمين والحارس على الخط النهائي للمرمى، على الخط النهائي للمرمى توزيعة هيثم ضو يتصدى لها محمد الكوبي، جيب ركنية جديدة تتنفذ بسرعة في اتجاه هيثم ضو، يلا يا ضو داخل منطقة الجزاء يعمل التوزيعة، ترجع الكرة جزائرية مرة أخرى من بن حامد كيف ما جات من منطقة الجزاء لحارس مرمى المنتخب التونسي ريان بسباس، يخرج بسباس لازم نستغله، يطيح المدافع، يطيح المدافع طويلة فوق المرمى، فوق المرمى الحمد لله، فوق المرمى الحمد لله، سقط المدافع سليم الخضراوي وكاد بن حامد أن يضعف النتيجة، كان بمفرده سقط على أرضية الميدان، مشيت الكرة قدام بن حامد حاول يرفعها بحرس المرمى ريان بسباس اللي موجود خارج منطقة الجزاء، ومن ألطف الآن الكرة فوق المرمى ترجع للمنتخب الوطني التونسي، الكرة من ريان عنان، يتيح ريان عنان مرة أخرى على أرضية الميدان وترجع الكرة الجزائرية قريب من دائرة وسط الميدان، يعمل سلسلة من المراوغات، اللاعب رقم 8 اللي دخل في هذا الشوط الثاني حسام ترزوت، حسام ترزوت يلعب الكرة المنتخب الجزائري خطيرة في مناطق المنتخب الوطني التونسي، يتدخل من بوقديدة وضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري وإنذار ليوسف الحرش، الإنذار ليوسف الحرش يعني بهتة ثم بعد خطأ بدائي جدا للمنتخب التونسي، كانت كرة على الجهة اليمين يتعدى المهاجم يوسف الحرش، كانت الكرة ينجم ياخوها تباطأ تجاوزه جبده من القميص تحصل على الانذار وجات ضربة الجزاء في وقت خايب برشا 81 دقيقة لعب، وقت اللي كنا احنا نبحث على العودة في النتيجة، منتخب جزائري يستغل مرة اخرى خطأ فادح وسوء تفاهم في تشكيلة المنتخب التونسي، الانذار للاعب من الجزائر اللاعب رقم 14 باش ترجع الكرة بضربة جزاء، ريان بسباس مسؤوليتك كبيرة، كفر على ذنبك في قبول الهدف الأول وتصدى لبن حامد اللي كان سجل لك الهدف، بن حامد خولي في تصويب ضربة الجزاء في توقيت 82 دقيقة لعب حاليا، 1-0 للمنتخب الجزائري وأمام فرصة لإضافة الهدف الثاني، ريان بسباس أمام خولي بن حامد، نذكر أن المغرب تحصل على المركز الثالث وبالتالي الميدالية البرونزية، وحاليا الرهان الذهب للمنتخب التونسي أمام الجزائر، يتقدم بن حامد والهدف الثاني، الهدف الثاني بسباس مشان الكرة ولكن تعديت فوق يده وهدف ثاني، أعتقد صعب برشا الأمور على المنتخب الوطني التونسي لبيب في توقيت أيضا صعب 82 دقيقة في المباراة.
1: صحيح أصبحت الأمور صعبة للأسف للمنتخب التونسي، منتخب جزائري متقدم بهدفين مقابل صفر، مازال 8 دقائق في الوقت الأصلي والقانوني دون اعتبار الوقت البديل، هل تحصل المعزة بين ظفرين؟ فمش معزة رأو في كرة قدم، ولكن لحد الآن المنتخب الجزائري متحكم في مصير المباراة، نجم نقولوا لحد هذه الدقيقة شهاب، نجدد التحية شهاب الليلي معنا في التحليل، وأن المدرب إبراهيم حمداني متقدم على أنيس بوجلبان، متفوق على أنيس بوجلبان تكتيكيا.
2: والله شوف أنا نقول المنتخب الجزائري متفوق المنتخب التونسي بما فيهم أنيس بوجلبان، تبقى الإشكال اللي كنت أقول فيه قبل في المداخلة قبل ما ترجع شهير نحييه بالمناسبة، قلت لابد أنه ما نخليوش المساحات، احنا ولينا مركزين على الفاز أوفنسيف يعني على المرحلة الهجومية ونسينا المرحلة الدفاعية، لما تتقطع منا الكرة شو نعمله؟ هذايا كانت تفكر من الأول قلت لك حمزة العبيدي كان يعطي توازن واضح، لأن كما قلت لك تبعت أن المنتخب هذا من اللي ما تسميكوهم اللي حضروا رواحهم في إرادة مع العمران ومع المستير وكل فرشت أنا
1: ودورة تولون زادة شاركوا فيها.
2: أيوة عنيس بوجلبان تولون تولون اللي مش نفس المجموعة،
1: لا مش نفس المجموعة ولكن بإشراف أني فما ملعبية اللي كانوا موجودين معناها نجم نقول يعني المجموعة الموسعة اللي بدأ بها أنيس بوجلبان،
2: يعني احقاق الحق كل واحد أتي حقه. يعني حمزة العبيدي كان عاطينا توازن كلي سي لو بروفيل بتاع جوار سنتينيل بارفي، معناتها كان اللي ديما وراء اللاعبين اللي هاجموا وقدام اللاعبين اللي دافعوا، كان المساحة هذيك اللي تعطي التوازن الدفاعي كان مأمنها حمزة العبيدي. قلنا قبيلة احنا على المستوى الذهني حمزة العبيدي عمل دورة كبيرة كبيرة كبيرة برشا كما عملت الأولمبي الفريق الأولمبي بتاعنا عمل دورة باهية. بقى حمزة العبيدي خذها ورقة حمراء هو على دكة البدلاء، خرج هو في الدقائق الأخيرة تعب خرج، كان فما ربحية نحن ثلاثة وعمل تدخل مع الحكم كلفته إقصاء. إيش خلى هو تحرم أول شيء أن يعيش الفلال سيغ لتغاغ وليو يستحقه لأنه ساهم فيه، وحرم كذلك المنتخب التونسي من أغباخ مهم جدا،
1: احرم الجمهور ايضا ممكن من فرحه التتويج. معناها
2: يعني راهو هنا ديما راهو تدخلي ايجابي ما هوش يعني كولبابيليزاسيون تاع الجوار.
1: لا لا لا ما نقولوا الواقع الحقيقه باش نفسروا زيد مع القائمه المحدوده في الالعاب المتوسطيه ما عندكش 21 ملاعب يا شهاب ولا 23 راهو في القائمه، عندك
2: 18
1: ملاعب يعطيك معناها حتى هامش الاختيار بالنسبه للمدرب يولي صعيب مش باش نقيمه بالصحيح. فهمت شنو نقصد شي في الربح ولا في الخساره هذاك علاش لا انا ضد الملاعب ولا انا ضد المدرب ولا انا احنا مع المنتخب التونسي معناها حتى كان لا قدر الله كملنا خاسرين مازالوا 5 دقائق نبنيه مازالت الفرصه وعندنا الحاجه المهمه هي تصفيات الالعاب الاولمبيه اللي ما تاهلناش ليها من 2004.
2: هذا هو هذا حتى الخطاب اللي كان معايا كنت متواصل انا باللاعبين اللي كانوا لعبوا عندي في سيابي كما امين علاله وكما ريان الرحيمي. انا كلام وقت اللي كلمت ريان الرحيمي بعد مباراه اللي اخذ فيها ورقه صفراء كلفته نصف النهائي قلت له اسمك تتعلم باش المرة الجاية ما تخطئش. كيف احنا لما تكلمت على حمزة الوليد من مواليد 2006 يعني تعدى مرحلة التكوين لكن تو في مرحلة ما بعد التكوين. شنو مرحلة ما بعد التكوين؟ هما لي غوتوش هي البوست فورماسيون هي الروتوش شنية التحكم في النفس عدم القيام بأخطاء اللي هي من شأنها أن يتأثر عليك وتأثر على المجموعة. يعني التدخل أو الكلامي هذايا هو الإصلاح لأنه اللاعب هذوما فريق مازال صغير مازال في فترة ما نقولش التكوين ما بعد التكوين يعني بوست فورماسيون. في البوست فورماسيون هي مرحلة الرتوش كما أنت عندك دار بنيتها ودخلت باش تسكن ما تنجمش تسكن بغي ما تحط لي موبل في وقت في بلاصتو وكل هذوك اللي غوتوش اللي هما مهمين
1: الفينيسيون نحن نقولوا لها الفينيسيون نعملوا الفينيسيون في الدار اللي باش تخرجها دار مزيانه وحلوه معناها في الاخر مش
2: هذا هو توا هما الملاعبيه نتاعنا هذوما في المرحله نتاع بوست فورماسيون اللي هي مرحله مهمه جدا جدا جدا في الكاريير نتاع الملاعبي. ودايور في نتذكر ديريكتور تكنيك توفى هو الفرنساوي هو اللي قال معناتها احنا في فرنسا لابد نعطيه عناية كبيرة لمرحلة ما بعد التكوين يعني مرحلة البوست فورماسيون اللي هي من شأنها ان تحدد الكاريير متاع الملاعب لانه مهمين جدا لانه المشاكل اللي تقاها في الفئات العمرية ما تجيش تقاها في الكيب سينيور. لما تطلع الكيب سينيور ثم مشاكل اخرى المشاكل هذه لابد انك انت عندك ازاز باش تواجهها.
1: واضح ياسر شيب خلينا نكمل المباراة مع شهير ومن بعد نرجعوا فيما تبقى من وقت في حصتنا اللي ان شاء الله تنتهي في الثامنه مساء، نحكيوا على المنتخب وان شاء الله الاسبوع القادم نعمل ملخص كامل للبطوله الوطنيه لكره القدم المحترفه. مجريات المباراه هي اللي خلتنا نعاودوا ترتيب الاوراق بالنسبه لتحليلاتنا اليوم والبرمجه اللي برمجناها شهاب. المنتخب قبل كل شيء نرجعوا لشهير ونكملوا معك المباراه. شهير تفضل.
3: توقيت بالضبط 89 دقيقة لعب، تغيير أخير للمدرب أنيس بوجلبان، يدخل المدافع شمس الدين جريد مكان قائد الفريق محمد أمين علالة في قلب الدفاع، وإشارة القيادة تمشي للحارس ريان بسباس في انتظار الوقت البديل. إلى حد الآن الميدالية الفضية للمنتخب التونسي، الميدالية الذهبية للجزائر، الميدالية البرونزية للمغرب، يعني ثلاثي عربي على منصة التتويج في البوديوم المتوسطي. بعد شوية كي بشي يتم منح الميداليات، هذه كرة للمنتخب الجزائري. 89 دقيقة لعب داخل منطقة الجزاء، يخرج بسباس، يخرج ريان، يخلي كرة تغادر الميدان، يحاول يسرع. ننتظر لوحة الحكم الرابع كم سيضيف حكم المباراة التركي. وكرة لريان بوقديدة، يمشي في التسعين حاليا، بوقديدة يبحث عن البوسندة هيثم ضو، دائما الكرة المنتخب التونسي، بوقديدة لجنب ديربالي، ديربالي يلعب الكرة مع شمس الدين جرايد، يا شمس الدين، يا شمس الدين، يخطئ شمس الدين جرايد وخطيرة للمنتخب الجزائري. كرة الثالث والتصدي، التصدي من ريان بسباس، هذا مدافع مازال فريشك، يعني مازال كيدخل يعمل خطأ نفس اللي عملوه زملائه قبل، كيحب يراوغ وقت اللي هو آخر مدافع، تفتكله الكرة أمام ملاعبية فنيين، يحاول يسجل الثالث المنتخب الجزائري. ترجع الكرة دائما جزائرية، أخطاء فردية قاتلة لمنتخبنا من الثواني الأولى، من الدفاع حتى لحارس المرمى حتى للهجوم، ما شفناش ضغط من هجوم المنتخب التونسي كبير، شفنا الكرات دائما في منطقة الجزاء ولكن ما ثماش شكون يحط الكرة في الشبكة. خمسة دقائق كوقت بديل، خمسة دقائق ولعبنا 90، دخلنا في الدقيقة الأولى و2-0 للمنتخب الجزائري، 2-0 للجزائر أمام تونس. كرة للتماس، يدخل علاء الدربالي يحط الكرة في التماس للمنتخب الجزائري. واضح أن الجزائر يسير نحو الميدالية الذهبية. منتخبنا التحضيرات صحيح كانت فيها بعض النقائص على مستوى أيضا البرنامج، على مستوى الغيابات، إصابات في آخر لحظة قبل القدوم لترنتو، ولكن في الأخير نحكيه على مباراة اليوم، مباراة اللي المنتخب التونسي ضيع فيها ثوابته، والمباراة اللي الهدف القاتل منذ البداية من الثواني الأولى هو اللي بعثر الأوراق، هو اللي خلى المنتخب التونسي يخرج من تركيزه تماما ويبقى يبحث على النتيجة ويبقى يبحث على التعادل في عود اللي احنا باش نلعبوا ولعبنا بطبيعة، ونحاولوا نمشيوا لمناطق المنتخب الجزائري. ضربة المخالفة لحارس المرمى اللي كانت صدى لزوزة وثلاثة كرات، كانت خطيرة على دفاع الجزائر. حكم المباراة يقول تتواصل إعادة لعب الكرة من مكانها للحارس محمد الكوبي، محمد الكوبي في لعب كرة هاو يصلحوا لي الزملاء الجزائريين يقولوا لي القبي، هو مكتوب في ورقة المباراة بالطبيعة بالفرنسية كوبي وهو القبي باللغة العربية. تحياتنا لكل الأشقاء الجزائريين اللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا أكيد، واللي هي مباراة أشقاء كيف ما قلنا، مباراة بين زوز شعوب إخوة جيران، وكل الاحترام لهذا المنتخب الجزائري اللي مخسر حتى ماتش منذ البداية في الدور المجموعات، ربح 3-3 ثم تأهل بضربات الجزاء في الدور النصف النهائي أمام المغرب، واليوم ينتصر حاليا ويتقدم 2-0 على المنتخب التونسي قبل 3 دقائق من النهاية على أقصى تقدير. نلعبوا في 90+2، رمية التماس للمنتخب الوطني التونسي، منتخبنا اللي كان يحاول التعديل. ضربة الجزاء تسجلت في الدقيقة 82 تقريبا، أفشلت كل اللاعبين، خليتهم فقط يلعبوا من أجل نهاية المباراة ونهاية التجربة. ميدالية فضية للمنتخب التونسي،
0: ترتفع عدد الفضيات أكيد بالنسبة لمنتخبنا، لكن احنا نحب الذهب فيما تبقى عندنا زوز ذهبيات، علاش لا اللي مازال نكملوا بالذهب. ثم مباراة هامة لمنتخب كرة اليد سيدات على مستوى الرياضات الجماعية باش تكون نهائي ضد المنتخب الإيطالي مبدئيا، وإن شاء الله المنتخب التونسي للفتيات في كرة اليد يربح الذهب، هو كان ربح المنتخب الإيطالي في مرحلة المجموعات. وهذه كرة للمنتخب الجزائري داخل منطقة الجزاء، تخريجها في اتجاه صاحب الثنائية بن حامد، ولكن التدخل الدفاعي وترجع الكرة الجزائرية مرة أخرى، ترجع الكرة للجزائر، التصويبة في دين الحارس، التصويبة في دين الحارس، دقيقة ونص على النهاية تقريبا، رماو المنديل من لاعبي المنتخب التونسي قاعدين فقط يمروا في الكرة أو يبحثوا على كيفاش يخرجوا من المواقف الصعبة من غير هدف ثالث. كرة مقطوعة حاليا للمنتخب الجزائري، الكرة الجزائرية الذهبية الثانية للجزائر في تاريخها. المنتخب التونسي يرجع دفاعيا، حبينا نرجع الذهب للكرة القدم التونسية بعد 2001، ولكن جات الفضة مش مهم، المفيد به أنه موجود بوديوم أيضا بالنسبة لعناصرنا الوطنية. ثواني أخيرة، الدقيقة الأخيرة 94 و30 ثانية، ثم تماس للمنتخب الجزائري، تتنفذ الكرة، الكرات الأخيرة ما ثماش المخالفة، ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي وسط الميدان في اتجاه ريان علان، يربح ضربة المخالف، يربح المخالفة لاعب المنتخب الوطني التونسي. الثواني الأخيرة والفرحة الجزائرية على المدارج، على منصة الصحفيين، والأكيد أيضا في الجزائر. الكرة مش ترجع بتماس، مشيت كيف ما جات يعني من لاعب المنتخب التونسي. أعطينا نكملوا المباراة وكهو توا بالنسبة لمنتخبنا وملاعبيته، واضح حتى في التصرف في الكرات، الخمسة دقائق كوقت بديل انتهت، وأكيد بعدها بشي صفر الحكم التركي. بالفعل في اللحظة هذه بالذات ينهي الحكم التركي المباراة بانتصار المنتخب الجزائري 2-0. ثنائية لصاحب الهدف الأول كان بن حامد خولي، وأيضا هو بيدو عاود سجل ضربة جزاء في الدقيقة 82. مبروك للجزائر الميدالية الذهبية، مبروك أيضا لتونس الميدالية الفضية، وحظ أوفر إن شاء الله في تصفيات الأولمبياد لأبناء أنيس بوجلبان.
1: يعني باش نلخص معاك شهير قبل ما تغادرنا، وأكيد باش ترجع في المجلة انطلاقا من التاسعة مع الزملاء، تونس في رصيدها اليوم مخذينا حتى ميدالية كان الفضية متاع كرة القدم، يعني يصبح رصيدنا من الميداليات 16، 2 ذهبية، 5 فضية و9 برونزية.
0: عندنا نهارين توا من غير ميداليات، البارح تعدينا أيضا 0 ميداليات، واليوم جات الفضية للمنتخب التونسي. الذهب وقفنا في الاثنين، وان شاء الله اكيد الذهب مازال باش يرتفع اذا كان جات مروه بوزياني بالطبيعه، ونشوفوا زاد رفع الاثقال، ونشوفوا الهوند زاد كيف ما حكينا، منتخب كره اليد سيدات املنا كبير فيه. مباراه باش تكون نهار الثلاثاء فرد توقيت هي، ونزال مروه بوزياني، تمنينا انه نكونوا حاضرين فيها من الزوز، لكن اكيد انه باش تكون الخدمه للزوز ميداليات ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لبقيه الوفود التونسيه في هذه الالعاب المتوسطيه. مشكور جدا شهير الكافي، يعطيك الصحه. نكمل مع شهاب الليلي، ايضا يعطيه الصحه، بقى معنا مرتبط بالهاتف نتاعو في دقيقه. شهاب، خلاصه هذه المشاركه في الالعاب المتوسطيه وميدالية فضية للمنتخب التونسي بعد هزيمة في النهائي ضد الجزائر 2-0.
4: هاي نكون إيجابي، ما عاد فيش إيجابي. أكبر مستفيد من الدورة هذه هم الأندية، فيش أنه فما لاعبين مش يرجعوا للأندية متاعهم، مش يواصلوا العمل متاعهم، هم حاضرين جاهزين بعد 5 مباريات رسمية في مستوى يعتبر مستوى محترم جدا. يعني مثلا الاتحاد الرياضي المنستيري عنده بسبيس وعنده بقديدة المنتدب الجديد وعنده الحرش، هذوما باش يرجعوا يعطيو يكملوا يواصلوا العمل نتاعهم لاهداف اخرى مع الانديه نتاعهم. فما امين علاله وريان الرحيمي في السيابي، فما المنتدب الجديد نتاع سي اس اس ذويب اللي هو باش يدخل توا، هو جاهز من كل النواحي باش يكون موجود. لكن فما نقطة أخرى مهمة جدا
1: في أقل من 20 ثانية شهاب،
4: أقل من 20 ثانية. نقطة مهمة جدا أنه عن طريق المنتخب هذا اكتشفنا فما لاعبين اكتشفناهم اللي قادرين ينفعوا الأندية متاعهم، اللي هو علاء الدربالي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي هو ظهير يمين، وشفنا أن الترجي الرياضي التونسي عنده إشكال على مستوى الظهير اليمين. وعلى حمزة العبيدي هو اللاعب الفريق اللي اكتشفناه وقدم مستوى طيب، اللي هو قادر تستنفع منه الكلوب أفريكا، لأن المستوى متاعه ان بروفيل متاع سنتينيل أديكوا للي بزوان متاع الكلوب أفريكا.
1: واضح جدا شهاب الليلي، يعطيك الصحة، مشكور جدا.
4: كلمة بارك لبيب عايش خويا، راهو لابد شفت هاجس التطور متاع الفريق هذايا، هذا يرجع زاد فما عمل كبير أنيس بوجلبان، لابد انه نحيوه على العمل هذا.
1: فهمنا العمل بتاع أنيس بوجلبان، هامش التطور بدا بشوي بشوي، راه ما نجموش تو نقيمه بعد 6 ولا 5 شهور. يعطيك صحة شهاب الليلي، اللهم كان جاك عرض الجمعة الجاية ما تكونش معنا، ان شاء الله يجيك عرض، اذا كان مش موجود تكونوا معنا ان شاء الله لحد الجاي. شكرا كريم المدب، ثم حمزة صفار، فاطمة عبار، ثم عبتيف الوسليتي، عمار جبالي، أنيس الورمي، ليلتكم زينة، الى اللقاء.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: صلى الله أوقاتكم بكل خير. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشرع بداية من الأول من سبتمبر المقبل في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 26/2027. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق غدا على نتائج القرعة، ويعلن عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة وفق بلاغ للهيئة. الباحثة في علم الاجتماع التربوي هيما التركي تؤكد أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها.
9: الوضع المناخي يأثر في المناخ التعلمي على درجة الاستيعاب، نوعية الاستيعاب، الظروف العامة للمدرس ووضعية التلميذ وأيضا المربي. بعض المؤسسات التعليمية وبعض الجهات في تونس تعيش بين هشاشة اجتماعية، هشاشة مناخية وهشاشة بنيوية. كنا عشنا نوع خاص من الحرارة مع مشاكل أخرى، وجينا روحنا اليوم مع العودة المدرسية. الحل أن نمر من الزمن المدرسي الموحد إلى الزمن المدرسي المرن، يعني من القرار المركزي الوحيد إلى القرار المركزي المؤطر محليا، أي من التلميذ المتلقي إلى التلميذ الفاعل. هو التكيف مؤسساتي في إطار رسمي ينظمه القانون المدرسة التونسية. لازم قوانين بيدها المنظمة للحياة المدرسية تتكيف بشكل مرن مع هذه الظروف، المرور من المدرسة المستهلكة للموارد إلى المدرسة المنتجة لحلول محلية.
8: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تؤكد أنه ولمعالجة وضعية المجامع والجمعيات المائية بولاية قفصة، فسيتم اعتماد خلاص جزء من معلوم مياه الري بصفة مسبقة وعلى أقساط مرتبطة بفترات الاستهلاك. في العالم، روسيا تعلن التأهب لشن ضربات عسكرية واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. استفتاء حاسم في أيسلندا، رفض فيه الناخبون العودة لمفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وختاما، جيش النيجر يستعيد السيطرة على قاعدة جوية عسكرية رئيسية عقب هجوم شنه جنود متمردون أمس. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
10: سيدتي مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
7: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
11: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا.
7: ساعة من زمان.
12: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
7: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
13: يعطيك الصحة يا شيخ.
7: ساعة من زمان.
14: مرحبا بكم، هذه ساعة من زمان ولقاءات تونسية مع مشاهير عربية. نبدأ الحصة مع أصوات فنانين كبار أحكيوا على حبهم لتونس. نبدأهم بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.
7: ساعة من زمان.
15: أنا مش قادرة يعني أعبر عن عواطفي نحو الشعب العظيم، الشعب التونسي اللي إداني كل حب، وأنا أخرى ببادله بالحب ومش حنساه أبدا في حياتي.

فريد الاطرش. انا شاكر لكم، شاكر لهاي الاذاعه اللي حضرت لنا الفرصه السعيده قوي دي. الشعب التونسي زي ما قلت اخواني وحبايبي، وانا احبهم وما زلت احمل لهم ذكرى جميله جدا في قلبي. انا تونس غنيت وشجعوني التشجيع الكبير ده.

0: ينسى الفؤاد نحيب ويشكي حب وهوى ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة بيغرب الحبيب.
1: الأفق الأخضر، الأفق الأخضر، تونس التي عشت فيها ومعها الحياة والحب، وتغنيت بها وفيها كثيرا للحب. تونس الخضراء التي عشقت فيها الجمال.

0: قمر تسلم لي عينك
1: يا قمر
0: يا قمر تسلم لي عينك
1: يا قمر يا قمر.
0: ايش حصل بيني وبينك حتى عن عيني تغيب؟ ايش حصل بيني

ماله صاحب ماشي وحدي في الطريق، يا زمان شوف الحبايب كل واحد له رفيق، إلا قلبي ماله صاحب ماشي

0: هذه الإذاعة الوطنية التونسية وانتم تسمعوا في برنامج ساعة من زمان.
1: ذكريات إذاعية،
2: درر من خزينة الإذاعة،
3: أسفار بلا جواز. إعداد نور الدين بن عمر، تقديم حماد الجزيري.
4: مستمعي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: في برنامجنا هذا الكمانجاتي سي رضا القلعي،
6: محمد عبد العزيز العقربي،
7: خميس ترنان،
5: وترالي سي علي الرياحي
8: بدع
5: في التلحين.
8: أنا شخصية تجبني.
9: الشيء بالشيء يذكر.
10: إعداد مصطفى خرية.
11: عقد عقيق ومن العتيق. إعداد وتقديم سحنون مختار.
12: أمر يتعلق بربط حياتي بحياة ليلى بنت عمي محمود. صديقي محسن كان حساس فوق ما يلزم.
13: في دار عمي سي علالة
14: سناب.

0: فيه على واحد حطاب.
1: برج الليل.
2: هذا عثمان الكعاك الناشي المؤرخ.
3: برنامج فني يعده ويقدمه محمد حفظ.
4: ساعة من زمان.
5: برنامج ليالي عربية، إعداد وتقديم الإعلامي القدير صالح جغام والفنانة اللبنانية دلال الشمالي. حوار تبث بتاريخ 15 أفريل 1980.
6: ليالي عربية، سلسلة لقاءات مسجلة في العواصم العربية مع نجوم الفن والأدب، يقدمها لكم أسبوعيا صالح جغام.
3: ليلتنا في هذه الحلقة ستكون ليلة لبنانية. نستضيف في هذه الحلقة فنانة لبنانية كبيرة اشتهرت بالقصائد والألحان المعروفة الكبيرة، ومن جملتها ألحان للموسيقار محمد عبد الوهاب، الفنانة دلال شمالي. نسهر معها في هذا اللقاء، تتحدث فيه، تغني فيه بالفرقة وبدونها. لست أدري من أين نبدأ، لأنه في الواقع كنا منذ سنوات التقينا في لقاء إذاعي، أذكر بأنه كان في البث المباشر،
7: صح،
3: وتحدثنا عن بداياتك، وفي الواقع لست مطربة مبتدئة، حتى نعود
7: إلى البدايات،
3: إلى البدايات، وإنما ننطلق من الوسط. يعني دلال شمالي في المرحلة الحالية لم نستمع إليها، إلى الجديد ربما نسبيا، الجديد بالنسبة لنا جديد، ولكن قد يكون هناك جديد لا نعرفه نحن. يعني إلى أين وصلت دلال شمالي؟
7: في الواقع أستاذ صالح، أنا مجددة وأعتبر نفسي من أنشط المطربات يلي مثابرين في طريق الفن.
3: نعم.
7: يعني مثلا أنا لا تقل عدد أغنياتي في السنة عن 20-25 أغنية مختلفة، سواء في لبنان أو في الأردن أو في الخليج أو في يعني كل الأقطار العربية أو في إذاعة وتلفزيون الكويت. يعني أنا تجدني في كل مكان. يعني قبل أن أتي إلى تونس كنت في رحلة في الكويت وسجلت عدد محترم من الأغاني، وسجلت ألحان قصائد إلى ملحنين في الكويت وأعتز فيهم جدا هذه القصائد.
3: أخ دلال شمالي، حتى نتحدث عن دلال شمالي المطربة، هناك قضية تحتاج إلى توضيح. دلال شمالي المواطنة العربية، المواطنة العربية، صحيح بأنه في تونس أحيانا نقدمها كمطربة سورية، لخبطينا كذلك بزواجك مع الأخ إبراهيم الزبيدي، قدمناك في بعض برامجنا كمطربة عراقية.
7: أيوة.
3: الآن قبل أن نسجل قلت لي بأني أرجو منك أن تقدمني على اعتبار أنك مطربة لبنانية.
7: أيوة.
3: في الواقع القضية ليست قضية أنت إلى أي بلد تنتمين، لأنه نحن كلنا عرب وأينما كنت عربية، ولكن سؤالي في الواقع يتركز على اللون. هل أنت مطربة تغني اللون اللبناني أو السوري أو العراقي؟ لأنه لابد يكون عندك شخصية
7: يا أستاذ صالح. هي جوابا على الكلام الأول، هي الهوية بالنسبة للإنسان العربي، بقصد يعني لا تعني شيء، إنما
3: صحيح.
7: يعني لما انجرح لبنان في صميمه وعانى هذه المآسي، أصبحت أشعر إنه لبنان هو بلدي وبحاجة إلى عطائي وبحاجة إلى يعني مساهمتي في بناء وطني من جديد.
3: يعني في الوقت الذي اقترب عنه الكثير.
7: أيوة. فأنا بدأت أشعر أنه أنا لبنانية ومفروض أغني للبنان وأغني للسلام وأغني للوطن حتى يرجع ينبنى من جديد، وأساهم أنا في بنائه بقدر ما أستطيع. أما في الأول أنا كان شعوري أنه ما فيش فارق بين سوريا والأردن ولبنان والعراق.
3: صح، ولكن كجنسية، ولكن كلون غنائي.
7: كلون غنائي أنا غنيت كل الألوان العربية على السواء، ما عدا اللون المغربي فقط ما غنيته، حتى اللون التونسي أنا في زيارتي قبل 4 سنوات إلى تونس غنيته.
3: طيب، أنت تعتقدش أنه هذا تظلم نفسك بهالتذبذب في غناء جميع الألوان، باعتباره لابد لدلال شمالي أن تكون عندها شخصية فنية مميزة؟
7: لا، أنا عندي شخصية فنية مميزة ومعروفة فيها أني مطربت القصيدة الفصحى، وعرفت في الأغنية اللبنانية والأغنية البدوية عامة. أقصد في الأغنية البدوية مثلا الأغنية الصحراوية، والصحراء عنا ممتدة
3: صح.
7: من سوريا إلى الأردن إلى العراق إلى السعودية، يعني كل هذا اللون بعتبره غناء صحراوي بدوي. ومن أشهر هذه الأغاني كانت لهجر قصرك وارجع لبيت الشعر، مش عارف إذا موجودة في تونس، ولكن هذه الأغنية فعلا منتشرة في كل مكان.
3: طيب هذا لون بدوي،
7: لون
3: لكن
7: بدوي.
3: في نفس الوقت غنيت القصيد
7: والقصيدة
3: في نفس المنطقة، تغني القصيد وتغني البدوي، ثم بعد ذلك تنتقل إلى بلد آخر ممكن تغني ألوان مختلفة. هذا نعتقد اللي بالنسبة ليك ما يضيع لكش لونك
7: أبدا، بالعكس أنا بشعر،
3: أو لونك هو أنك تغني كل الألوان.
7: أنا بشعر فعلا أني أنا بربط بين الجماهير العربية أينما حللت، وبشعر أنه أي مواطن عربي لما أنا بغني له أغنية من بلاده بدخل السعادة إلى نفسه، بيشعر أني أنا يعني بحمل له نفس أو نسمة من بلده. فيعني ما شعرتش أني أنا بعيدة عن الجمهور، بالعكس شعرت أني قريبة. ولا هجر قصرك وارجع بيت الشعر، وأعود لأهلي بعد ما ضقت القهر. ولهجر قصرك وارجع بيت الشعر، وأعود لأهلي بعد ما ضقت القهر. وانسى مدينة لو أرضى من تبر، والله وانسى مدينة لو أرضى من تبر، والله.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ساعة من زمان.
2: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
3: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان.
4: توا نبقوا مع حوار المستمعين التوانسة مع المطرب المصري محمد عبد المطلب وبرنامج اسألوني، إعداد وتقديم عبد العزيز العبيدي.
5: اسألوني.
6: برنامج من إعداد وإخراج عبد العزيز العبيدي.
7: سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. في الأسبوع هذا باش نقدم لكم تسجيل للمكالمات الهاتفية اللي أجراوها السادة المستمعين والمستمعات مع المطرب المحبوب محمد عبد المطلب،
8: وهذا تلبية لرغبة الكثير من المستمعين ومستمعاتنا اللي طلبوا منا باش نعديولهم في الحلقة هذه المطرب محمد عبد المطلب.

0: الو،
1: استاذ عبد المطلب.
0: نعم،
1: يا سيدي اهلا بالفنان الكبير ومرحبا بك في ارض تونس.
0: اهلا يا حبيبي.
1: استاذ عبد المطلب،
0: نعم،
1: عندي بعض الاسئله.
0: تفضل.
1: عفوا. ما هي الاسباب التي دفعتك الى الموسيقى؟
0: والله دي مساله في دم الانسان وهو طفل، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اراد ان اكون فنان.
1: استاذ عبد المطلب،
0: نعم،
1: ما هي البلدان العربيه اللي زرتها واللي قدمت فيها حفلات ومع اي فرقه؟
0: انا زرت جميع البلدان العربية،
1: ايوه،
0: ومع جملة فرق من الفرق المصرية او التونسية او السورية او اللبنانية، فزرت كل البلاد. كان مع استاذي المرحوم داود حسني، هو اللي علمني
1: نعم.
0: الغناء اللي انا بغنيه دلوقت لجميع الشعوب العربية.
1: استاذ عبد المطلب،
0: نعم،
1: عودنا في اغانيك
0: ايوه،
1: الليالي والتصرف الكثير من الموالات.
0: نعم،
1: في حفلتك الأخيرة اللي حيتها في كارتاج،
0: ايوه،
1: ما تصرفتش وانسجمتش مع الجمهور وما نسجمناش معاك في الليالي بالكل، وبالأخص أغنية السبت فات وعندما ما يقرب موعد لقاء يوم الثلاث،
0: ايوه،
1: كنت تعمل فيه الليالي كيف ما عودتنا من قبل، ولكن مع الأسف حفلة كارتاج كانت الموسيقى وسيادتك مونوتون، يعني
0: انا
1: باردة شوية.
0: هقول لك سيادتك،
1: نعم
0: انا
1: نعم
0: حبيت يكون الشعب متشوق لليالي والموال،
1: طبعا طبعا كما
0: بعدين
1: عودنا من قبل يا استاذ،
0: قلت في الاخر ليالي وموال.
1: لكن الاخر في حظ الناس. لا، مشكل عادة. مشكل عادة.
0: طيب ان شاء الله هنسجلها لك في التلفزيون ونقول لك فيها ليالي وموال.
1: اجمل ذكرى في حياتك يا استاذ؟
0: اجمل ذكرى في حياتي ان ربنا سبحانه وتعالى معيشني الان عشان اشوفك واشوف كل الناس.
1: الله يخليك، ان شاء الله نشوفك عن قريب، مش عن
0: ان شاء
1: طريق
0: الله
1: الانف.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله تزورنا البلد حمام الانف.
0: تحت امرك.
1: وتحياك، سهره طيبه.
0: الله يخليك.
1: استاذ عبد المطلب،
0: نعم،
1: نتمنى لك السعاده والاقامه طيبه في تونس، وان شاء الله نتمنى لك النجاح في كل ميدان.
0: ربنا يخليك.
1: الى اللقاء،
0: وتحياتي الى الشعب،
1: عليك كثير ياسر،
0: والى شعب تونس الحبيب اجمل تحيات.
1: الله يخليك يا استاذ. الله
0: طيب
1: يخليك.
0: طيب،
1: مع السلامه.
0: في امان الله حبيبي.
2: الو
0: الو،
2: استاذ عبد المطلب.
0: نعم،
2: اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا بيك يا فندم.
2: نجيت شقشوق من حمام ننس.
0: اهلا وسهلا.
2: كم من اغنيه لحنت من الحانك، وكم من اغنيه لحنوا لك؟
0: انا ما بلحنش، انا اغني بس.
2: شكون الملحنين اللي لحنوا لك؟
0: كل الملحنين،
2: كل الملحنين،
0: الاستاذ عبد الوهاب، الاستاذ رضا الصنباطي، الاستاذ محمود شريف، الاستاذ احمد صدقي، الاستاذ الجهلي، الاستاذ حلم بكر، الاستاذ محمد الموجي، الاستاذ بريك حمدي، كل دول انا غنيت لهم.
3: الو.
0: نعم،
3: الاستاذ محمد عبد المطلب.
0: نعم،
3: اهلا وسهلا بيك.
0: اهلا.
3: اول مره اتيت الى تونس في اي عام؟
0: انا جيت تونس سنه 38 وانا ولد.
3: نعم.
0: واذكر كل ما شفته في تونس للان.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: المسلسلات التاريخية من إنتاج فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية ساهمت في حفظ السير الشعبية والأحداث التاريخية بشكل مبسط وقريب من الناس، وباستعمال المؤثرات الصوتية سمحت للمستمع باش يسرح في عالم الخيال، فرسم صور ومشاهد خاصة به. نقترح عليكم مجموعة من الألحان المميزة، البعض من كثير المسلسلات مشهورة بقات في الذاكرة. نبدأها بمسلسل عبد الرحمن ابن خلدون.
2: بعد غربة طالت فيما بين المغرب وتلمسان، تاقت نفسي إلى تونس، وبها قرار الآباء ومساكنهم وآثارهم وقبورهم، فكتبت إلى سلطانها أبي العباس أطلب منه السماح لي، فجاءني عفوه ووعده بالأمان، وعدت إلى تونس في شهر شعبان. عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
3: ابن خلدون. ابن خلدون عمل درامي إذاعي تقدمه فرقة التمثيل للإذاعة التونسية. تأليف علي دب، إخراج المنجي بن إبراهيم. قدمت فرقة التمثيل للإذاعة التونسية ابن خلدون. بطولة عبد الوهاب المصمودي، ضيوف الشرف منجي الخروبي، رشيد جارة، عمر زويتن، ومحسن الزعزاع. تمثيل محمد السياري، صالح الرحموني، لحبيب الغزي، نجيبة بن عامر، رفيع بوتكين، سلوى محمد، أنور العياشي، عماد الوسلاتي، منصف الشواشي، حسونة ناجي، الرزق العوني، صابر الدرويش، عماد حداد، محمد مزيان، وعلي بن سالم. الهندسة الصوتية صالح السفاري وعبد المنعم المهيري. ابن خلدون، تأليف علي دب، إخراج المنجي بن إبراهيم.
1: الموريسكية، مسلسل من تأليف حسنين بن عمو وإخراج محمد المختار لوزير.

التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم الموريسكية، تأليف حسنين بن عمو. بطولة آمنة الوزير ونبيل الشيخ.

0: نواصلوا مع إبداعات المخرج محمد المختار الوزير وقلم حسنين بن عمو ومسلسل يوسف صاحب الطابع.
1: الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية تقدم المملوك. قصة يوسف صاحب الطابع. تأليف حسنين بن عم. إخراج محمد المختار الوزير.
0: قدمت مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية دراما تاريخية خالدة، المنصف باي، إخراج محمد علي بالحارث، تأليف جلال بن ميلود التليلي وبطولة الفنان الراحل فتح الهداوي، إلى جانب نخبة من نجوم التمثيل في تونس كما سلاح مصدق، فتح المسلماني، المنصف البلدي، منير العرقي، عزيز أبو لبيار، توفيق البحري، كوثر بالحاج وغيرهم من الأسامي المعروفة.
2: ساعة من زمان.
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
1: فتح الهداوي في مسلسل محمد المنصف باي.

0: باي.
1: محمد المنصف باي بطولة
2: صلاح مصدق، حداد بوعلاق، فتحي المسلماني، لطفي العكرمي، بشير الغرياني، المنصف البلدي، أنس العبيدي، شهاب شبيل، علي بن سالم، منير العرقي، خالد ناصف، نجيبة بن عامر، رفيعة بالحوت، عزيزة بولبيار، سندس حمو، زينب أمين، سحر الورغي، بشرى السلطاني، والحبيب بالحارث.
1: ضيوف الشرف
2: كوثر بالحاج، توفيق البحري، نورهان بوزيان، المنصف العجنقي، عزيزة برباش، كمال بن جيمة، سناء بن طالب، ومحمد الداهش.
1: تمثيل
2: وليد الغربي، صلاح العمدوني، مجدي محجوبي، عصام العبيدي، المنصف المعروفي، إدريس الشريف، محمد سفينة، حسان فرحات، ومريم كريستو.
1: مستشار تاريخي عزيز باي.
2: تلحين الأغنية والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري، غناء ملاك بن أحمد، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية.
1: الهندسة الصوتية لسعد الدريدي. تقديم
2: أنور العياشي وفاطمة الحسنوي.
1: ساعدها في الإخراج توفيق البحري ولحبيب الحارث.
2: محمد المنصف باي، تأليف جلال بن ميلود التليلي.
1: مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.
3: ساعة من زمان.
4: نختم بالمسلسل الإذاعي اللي رصد ووثق سيرة واحد من أعلام التصوف والزهد، واللي تنتسب ليه الطريقة الشاذلية، أبو الحسن الشاذلي. مسلسل من تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث، وبطولة مقداد السهيلي، صلاح مصدق، عبد اللطيف خير الدين، وثلة ممتازة من أبرز الأسامي في عالم التمثيل.

0: مؤسسة الإذاعة التونسية مصلحة الدراما تقدم الفنان مقداد السهيلي في مسلسل سيدي بالأحسن الشاذلي. تأليف جلال بن ميلود التليلي، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إخراج محمد علي بالحارث.
1: صلاح مصدق، عماد الوسلاتي، فتحي المسلماني، عبد اللطيف خير الدين، ولطفي عبد الغفار.
0: بطولة
1: خالد ناصف، سندس حمو، نجيبة بن عامر، وفاطمة الحسناوي.
0: شارك في التمثيل
1: وليد الغربي ومحمد سفينة.
0: ساعد في الإخراج محمد الحبيب بالحارث، هندسة الصوت لسعد الدريدي، إدارة الإنتاج أنور العياشي. سيدي بالأحسن الشاذلي، تأليف جلال بن ميلود التليلي، إخراج محمد علي بالحارث. هذا العمل هدية إلى روح الفنان توفيق البحري.

0: حكايات، أصوات، لقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
1: شكراً لفريق خزينة الإذاعة التونسية، نسيم الماجري، ليلى الجلاصي ونجوى العربي. انتصار المانع تتمنى لكم أحلى الأوقات على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: سيدتي سادتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
2: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
3: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
4: يعطيك الصحة يا شيخ.
1: ساعة من زمان. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق غدا في اجتماع بمقره المركزي بالعاصمة على نتائج قرعة التناوب التي جرت اليوم، ويعلن عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنظم حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. وللإشارة فإن الجمعية تتكفل بأكثر من 10,000 طفل وفق المكلفة بالإعلام هالة دريدي. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنعى المدير السابق للمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس وأبرز أعلام الهيدروجيولوجيا وعلوم المياه في تونس والعالم العربي وإفريقيا الأستاذ مصطفى بسباس الذي وفاه الأجل المحتوم يوم أمس السبت. تأهل المنتخب التونسي لكرة الطائرة للسيدات إلى الدور ربع النهائي لبطولة الأمم الإفريقية التي تستضيفها العاصمة الكينية نيروبي من 25 من أوت الجاري إلى 5 سبتمبر القادم، إثر فوزه اليوم على نظيره المالي بنتيجة 3-0. في أخبار العالم، في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 على الأقل بغارات للاحتلال الصهيوني استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. القوات الأمريكية تستهدف منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لاراك الإيرانية، حيث رصدت قوات من الحرس الثوري وهي تستعد لإطلاق صواريخ منها باتجاه مضيق هرمز وفق ما نقل عن مسؤول أمريكي. وارتفاع حصيلة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 5,945 إصابة مؤكدة، من بينها 2,862 وفاة حسب آخر إحصائيات أعلنت عنها وزارة الصحة الكونغولية اليوم الأحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
7: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
8: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: البحر الأبيض المتوسط. تورونتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا بكم اللي نسل كل الموجات لذا الوطنية التونسية وين ما كنتم، عشوية رئاسية بامتياز الموجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم أحد. إن شاء الله كنتوا استمتعتم برياضة وهداف اليوم العشية والنقل كل المقابلات بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى مع كافة الزملاء وكذلك الموجودين في الملاعب مع كذلك أيضا لبيبة الصغير. نرحب بك سي شاكر بالحاج، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا لوتي.
1: إذا نتمنينا أن تكون الميدالية ذهبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط بعد باركور مزيان ورشة. خلينا نكونوا واضحين بالنسبة لأبناء المدرب أنيس بوجلبان اليوم أمام المنتخب الجزائري في مباراة الدور النهائي. المنتخب الجزائري كان فاز على تونس 2-0 أهداف ثنائية سجلها المهاجم بوكحيلي بن أحمد ذي ابن مركز تكوين بارادو، يعني من أكبر وأعرق المراكز التكوينية في الجزائر، FC بارادو الجزائري اللي قاعد يمول في النوادي الجزائرية وكذلك أيضا النوادي التونسية، منهم جاي يلعب لهنا متخرج من هذه الأكاديمية. 2-0 إذن للمنتخب الأولمبي الجزائري أو المنتخب الجزائري أمام المنتخب الأولمبي التونسي، وتمنينا أنه نكونوا متوجين بالذهب، لكن الله غالب ذلك هي المهم، وصلنا الفينال. صحيح حسرة سي شكرك ولا
2: ينسير.
1: حبينا الذهب،
2: حبينا
1: ذكريات 2001
2: هذا هو، ما زاد فما ذكريات حلوة بتاع 71 بتاع صحيح. الله يرحمه عامر حيس اللي عملنا ميدالية فضية كذلك في إزمير وخسرنا في الدور النهائي مع يوغوسلافيا.
1: نمشي لتورونتو وين موجود زميلنا شهير الكافي اللي نقل المباراة اليوم العشية وتابعتوا معنا هذه المباراة. شهير مرحبا بك مع خروج اللاعبين، أهلا وسهلا بك مبعوث الإذاعة التونسية. شهير مرحبا.
3: مرحبا لطفي، تحية لكل مستمعين. أتمنيناها عشوية توفى بالذهب لكن وفات بالفضة. على كل يبقى ديما تتويج بالنسبة للعناصر الوطنية، نعرف احنا الصعوبات اللي لقاها المنتخب هذا حتى قبل ما يجي لتونس، وشفنا حتى المجموعة اللي فيها المغرب وفيها إيطاليا وفيها تركيا، يعني تصدرها منتخبنا وأزح إيطاليا في الدورة النصف النهائي يعني بعد تعادل مع مقدونيا في الجولة الأولى، لكن في الأخير واضح أن المنتخب الجزائري كان أفضل، والهدف اللي قبلناه من الثواني الأولى صعب شوية الأمور، إذا كان ما صعبهاش برشا هذا باعتبار أنه الملاعبية ما عادش يلعبوا على إمكانياتهم ولا يلعبوا من أجل العودة في النتيجة والتعديل، وشفنا جات الفرص باش نعدلوا ولكن للأسف ما تحطتش الكرة في الشبكة. احنا توا قدام زون ميكست بطبيعة، ننتظر في خروج المدرب أنيس بوجلبان وبقيت الملاعبية، إن شاء الله توا ناخذهم في المباشر لطفي تباع، نبقوا في الاستماع ومن بعد شهير يكونوا موجودين معنا.
1: شهير التصريحات اللي قمت بها من الآن فوريا وبعثتهم لنا يعطيه الصحة، كذلك زميلنا رفقي بوسطة اللي كان في باجة كان في ملعب بوجمع الكنيتي بباجة وصل وعاوننا أنه يمنطي التصريحات هذه، وهو موجود معنا ريان الرحيمي اللي قمت معاه بتصريح فوري. نسمع مع بعضنا ومن بعد
3: ريان الرحيمي وأيضا حمزة العبيدي اللي خرجوا مباشرة للزون ميكستون بعد رجل.
1: ونذكر أن متوى وصلوا التصريحات، ويعطيك الصحة رفقي بوسطة، ويعطيك الصحة أنت شهير الكافي اللي قمت بالحوارات. نسمع ريان الرحيمي.
4: ريان الرحيمي، مباراة دخلناها تقريبا بصعوبة، هدف في الثواني الأولى تقريبا بحضر الأوراق الكل بالنسبة لكم وللإطار الفني.
5: والله كما قلت يعني هدف مننا دقيقة لعب اللي كان لازم بلوكينا شوية تقلق اللولة، أما كما ريت الماتش بعد خلينا كورة عمل أنا كريت بوكو دي زوكازيون، ربي ما سهلش باش نماركيو، ما كانش هذا الأوبجيكتيف نتاعنا، حبينا نهزو الذهب اليوم ربي ما كتبش نهزو الذهب، هيا كنزيدو نخدمو على رواحنا، نزيدو نطوروا رواحنا، نزيدو نضحيو أكثر باش ربي يسهل لنا ونرجعوا اقوى ان شاء الله يا رب.
4: كيفاش تحكم على المشاركه هذه بالنسبه ليك؟ انتم اكيد توا ميداليه فضيه زادة ماهيش خايبه بالنسبه للعنصر التونسي.
5: ولا المشاركه هذه مشاركه باهيه، كنا ماناش خايبين معناها عملنا اللي لازم ما ربي اليوم ما سهلناش كما قلت لك مشاركة كانت واحد يفتخر بها ماهيش سهلة معناها واحد الحمد لله توج بالميدالية الفضية علينا كان كما قلت لك زيدوا نفهموا أكثر.
1: كان هذا ريان الرحيم يا حسرة كبيرة برشا شهير شهير بعد شوية يكون حاضر معنا كذلك من جديد شهير الكافي نذكر مبعوث الإذاعة التونسية إلى تورنتو نسمعوا كذلك حمزة العبيدي شنو حكى بعد هذه الهزيمة أمام المنتخب الجزائري.
6: حمزة العبيدي الغائب الأبرز خلينا نقوله على مباراة الدورة النهائي اليوم وشفنا أنه بلاستيك كانت تقريبا واضحة في المباراة هذه لكن جلوبال ما ميدالية فضية زادة ما هيش خايبة للعناصر بتاعه.
7: الحمد لله على ما عطانا ربي لحضر رزازي أصحابي ما قصروش أنا غالب ربي ما وافقناش اليوم ما جيش الربح نتعلموا منه إن شاء الله نقدموا نرجعوا مع جمعيتنا ونقدموا موسم به إن شاء الله.
6: أنت كنت تبع في المباراة من المدارج يعني شنية الحاجات اللي خليتنا اليوم نبعدوا على النيفو متاعنا اللي مساسين به؟
7: والله فما برشا فاتيك فما برشا تعب برشا ماتشات ورا بعضهم كيما قلت لك الاولاد ما قصروش الناس الكل عطات ما عندها طلع غالب ربي ما وفقناش وان شاء الله تعلموا منها وان شاء الله في

0: حجرات الملابس.
1: هاو زميلنا حمزة الله سفار يعطيه الصحة مخرج الحصة قاعد يسمع فيك وين تبدأ جاز. مرحبا بيك شهيرة الكافي. نذكر أنه انقلنا مباراة تونس الجزائر على موجات الإذاعة الوطنية التونسية معاك، وللأسف نذكر أن المنتخب الجزائري كان فاز على تونس هدفين مقابل صفر ثنائية للمهاجم بوكحيلي بن أحمد، والمنتخب التونسي كان تحصل على الميدالية الفضية. سي شكر حكي شوية على الكورة ولا نمشيه للسيدات للسيدات قبل نقعدوا في اللعب الجماعي كرة اليد، يعطيهم الصحة كذلك السيدات متاعنا 5-5.
2: على ذاك أنا جيت نقول لك الجزائر ربحتنا في الكورة 2-0،
1: أيوة.
2: أما احنا رانا ربحنا اليوم 2-1 راهو، خاطر ربحنا في الباسكت 3-3 في الفتيات بتاعنا، فتياتنا زادة فازوا دونك على الجزائر 21-12 اليوم، تو فات طرح تاع الباسكت 3-3 وفي الكرة يد 26-21 دونك معناها خسرنا صحيح الذهب، اما ربحنا زوز مباراة في كرة اليد في الفتيات نتاعنا وفي الكرة السلة. حبيت فيسع نرجع نقول لي مش باقي راه يجينا الفضة، جاتنا مرة بركة عام 71 تو عندها الحكاية 55 سنة. المهم في هذا الكل كما قال معناها في آخر ديكلاراسيون الشاب العبيدي
1: حمزة
2: وقت اللي قال فما جروب ربحناه،
1: صحيح.
2: هذا رو دي تورنوا كيما هكا نتفكر 71 تو تشوف كان نقول لك شكون مشى يشارك عطوقه الزيتوني المالكي القاسمي ذويب بزداح شقرون الناصري محدين عقيد الخويني الله يرحمه عقيد بن عزيزه شمام 75 من بعد عملنا البرونز بعد ضرب هذيك الليكيب تاع ازمير هذيك من بعد مشات ل 75 وش عملت في 75 في الميداليه البرونزيه وربحنا المغرب فيها براتيكمون لوساتور تاع الليكيب تاع كاس العالم 78،
1: صحيح.
2: معناها تون تفكروا بعد سنين بعد 5-6-7 سنين ومترشحين لكاس العالم الفاز فينال هالوليدات هذو
1: ان شاء الله نويت نحافظوا عليه
2: فوالا هذا هو به الفايده هذا المهم. رانا اخر ميداليه فزنا بها راهي 2013 في مرسين كان نتفكر عندها 13 سنة البرونز هنا حصلنا، خاطر من بعد 2018 و 2022 المنتخب ما شاركش في العاب متوسطية دونك رجع في ظروف لعبنا نهار 22 نهار 24 نهار 26 نهار 28 نهار 30
1: ولعبنا سباح
2: وسباح معناها في 9 أيام لعبنا 5 مباراة راهو ريتم انفيرنال،
1: صحيح.
2: دونك برافو للولادنا اللي عملوه
1: هذا هو المهم. ميدالية موجودة وفينا الموجود والحاجة الباهية أنه الشارع الرياضي والجمهور تبع بكل شغف هذه المباراة، هذا اللي يهمنا أنه النواة هذه تبقى تقعد تخدم، واللي يهمنا أنهم يكونوا في اللعبة الأولمبية إن شاء الله
2: إن شاء الله.
1: يلا سي شاكر ما زال عنه
2: اليوم عنت في الألعاب القوات عبد السلام العيوني يترشح للدور النهائي في 800 متر كمل هو في هما عملوا زوز معناها مسابقات معناها ترشيحية الثلاثة الأوائل اللي تعداوا الدور النهائي وبعد ياخذوا زوز أحسن أوقات. دونك عبد السلام عمل
1: سباق 800 متر
2: غدوة إن شاء الله يلعب نهار 31 أوت يلعب عبد السلام العيوني 800 متر الدور النهائي متاعه. عندنا كذلك اليوم
1: سناو حويجه من عبد السلام العيوني
2: والله
1: راهو كي نسالك لك هكا نعرف قريب تبع النتائج والتوقيت وشكون ترشح معاه سامحني سي شاكر نرجع لشهير تفضل شهير
3: مرحبا بك. نرجع مع التصريحات معنا على الدربالي لاعب المنتخب الوطني التونسي قرب لنا شويه على هنا مباراه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي اكيد حبينا ذهب جات فضه يعتبر إنجاز بالنسبة لنا الفضة ولكن ظهر لي شوية أخطاء فردية من البداية هي اللي خلتنا نخسر اللقاء.
4: أول حاجة قدر الله ما شاء فعل الله غالب حبينا الذهب يكون في تونس الله غالب الأولاد ما قصروش ما بقينا حتى قطرة عرق نعتذروا من الشعب التونسي الكل حبينا نروح بالذهب ما له رزق ما تبعتش.
3: الهدف اللي قبلناه منذ البداية ظهر لي هو اللي صعب علينا الأمور تاع 90 دقيقة كامل.
4: صحيح ما مش بسيئة لك تقبل بونتو في اللونتام خايبة شوية حابين نرجع في الماتش مي الله غالب ربي ما كتبش باش نعدلوا النتيجة وكهو
3: شنو اللي تعلم

0: أنا منها التجربة هذه.
1: علمنا منها برشا حاجات، فما في الكورة ربح وخسارة، حبينا تكون فيكتوار لنا احنا ونروح ذهب لتونس، ما يلا غالب حكا حكاية هذه أحكام الكورة، هذا غالب ولا ما عادش عندي ما نقول والله.
0: هذا على الدربالي بطبيعة تأثر كبير، ومشكور اللي كان موجود معنا رغم التأثر من بقية الملاعبية، لكن هو ما رفضش أنه يعطينا التصريح، وإن شاء الله إذا كان ثم تصريح آخر يكون موجود معنا ملاعبي وأنيس وجلبان اللي احنا من زمان ننتظره فيه.
2: واضح شهير كالعادة وين تبدأ موجود، مرحبا بيك. نواصل معك سي شكر بالحاج، تحدثنا على الأرقام، على وين ينجم يوصل عبد السلام العيوني في هذا النهائي.
3: عبد السلام العيوني من مواليد 94، 32 سنة، شد الحقيقة في المستوى العالي، الحقيقة عمل إنجازات كبيرة في الألعاب الأفريقية، في الألعاب المتوسطية، إن شاء الله معناها نقولوا إحنا الكارير متاعه توفى كيكا بميدالية في 800 متر، كل شيء وارد. الترشح للدور النهائي هو صعيب على خاطر فما 18
2: صحيح متسابق
3: ولا دونك تو باش يعطي اللي ما عنده، اللي عنده فريمون عبد السلام، وفريمون نتمناو لو باش يطلع على البوديوم يكون معناها المسيره هذيك ولا تعب ذاك الكل
2: تتوج بميداليه متوسطه. بالنسبه للاشرعه،
3: اشرعه الاشرعه ايناس القماطي قاعده تعمل في باركور هايل الحقيقه. صحيح. هو العملية كيفاش تصير البارحة
2: على ثلاثة أيام،
3: على خمسة أيام،
2: على خمسة أيام، هي اليوم الثالث
3: على هذا اليوم الثالث. دونك عملوا ديجا كما تقول زوز كورسات، كل نهار زوز كورسات.
2: صحيح.
3: اليوم عملوا الكورسة الخامسة، والكورسة الخامسة كملت فيها في المرتبة الخامسة،
2: هي رياضة 19. رياضة جميلة، تبعت فرش. شوية بصراحة فرش. محليها البحر ومع الريح وكيفاش يرجع الشراع نتاعه، يعني بصراحة جميلة جدا،
3: وهي خبرة. وقال البنت هذه شاركت في الألعاب الأولمبية 2012.
2: اي تمام، بعد نرجع. تفضل شهير، تفضل.
0: شكرا لك. مع أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني. أنيس، مباراة استنينا منها بطبيعة الذهب، جات الفضة، الفضة ما هيش خايبة في ظل الظروف اللي نعرفوها لكل المنتخب هذا، ولكن صعبناها على رواحنا بالهدف اللي كلنا قبلناه هذا من الثواني الأولى.
4: صحيح، سيناريو صعيب برشا، هدف من أول دقيقة خلى المباراة، يعني خلى المنافس يدخل أكثر في الماتش، لكن شوط أول ممكن تعبنا برشا، ضيعنا بعض الفرص اللي ما نضيعش الكرة في 6 متر ضاعت. الشوط الثاني أعتقد إنه سيطرنا كما يلزم، عملنا ثلاثة تغييرات في بين الشوطين وسيطرنا، اللي كان ينقص ممكن الهدف بعد بينسير طلعنا والمنافس زاد سجل. على كل إذا باش نحكي على الماتش، تصور إنه بدنيا تعبنا برشا، لعبي بين لوفاندو ولوترونت 9 أيام، 5 مباريات مع ملاعبية في برشا مش قاعدين يلعبوا في جمعياتهم، دونك موك دو دو دو دو ريتم، الناس كل تبدت، الناس كل تعبت، طلعنا في ظروف صعيبة، لأنه أقبل لآخر ماتش مش نعود نرجع. نحكي عنه ثلاثة إصابات من بعد كيف الملاعبية خلطوا من بعد، على كل ريان شعبين آخر واحد خلط قبل ثلاثة أيام، لعب 30 دقيقة ماتش التالي ولعب أساسي، يعني يقول في ظل الظروف اللي رفقت المنتخب من نجم يكون كان فرحان. برافو للملاعبيه على المشوار اللي عملوه، حابين نكملوا بالذهب، لكن حتى كملنا بالفضل مش خايب.
0: عندنا مشكل هجوم في تونس، لانه شفنا انه نخلق الفرص لكن ما جسمناهاش الى حد الان، وصارت المشكله هذه في اكثر من مباراه.
4: قاعدين نخلق صحيح، لكن ناقصنا التسييم، مش مشكلتنا الهجوم، مشكلتنا التسييم، يعني راهو مش لازم كان المهاجمين يباركيو ويجيو كيف يجيو حتى من لعبية الوسط ويضيعوا. على كل أكيد أنه فما برشا حاجات باية في الفريق، تو نروحوا نعملوا البيلون ونعرفوا ثم برشا حاجات باية، وكما ثم سلبيات نحاولوا أنه نتفاداوا، لكن كما قلت لك إذا باش نرجع نعرف أنه الجاي أصعب. عنا في آخر سبتمبر عنا باش نبداو كاليفيكاسيون الكاس الأفريقي اللي هي بطبيعتها تأهل الأولمبياد، دونك ما عندناش وقت باش نرتاحوا، يزمنا أول ما نروحوا نرجعوا نشوفوا الملاعبية ديسبونيبل لنا، وإن شاء الله نلقاو الحل هذا بملاعبية إن شاء الله اللي موجودين يلعبوا في أوروبا.
0: باش خرجنا في الدورة هذه، يعني الإيجابيات والسلبيات اللي خرجت بها نيس؟
4: الإيجابيات روحة كبيرة، عطاء، ما قصروش الأولاد الكل، معناها فماش حتى واحد بخل بأي جهد من ملاعبية، ستاف طبي، اطار طبي، ستاف الاداري، رغم بعض النقاص لكن نتصور انه في ناس حتى واحد بقول بعض بيان سور السلبيات اكيد نعرفهم، اذا باش نحكي فنيا اكيد نعرفهم برشا، والباقي على مستوى الحاجات الاخرين ان شاء الله كما قلت لك. هدف من الدورات هذوما انه الملاعبين يتعودوا بالريتم العالي، يتعودوا بالنسق العالي، باش ان شاء الله وقت نتحدوا في الوضعيات هذوما ان شاء الله في الرسميات يكونوا جاهزين ان شاء الله.
0: أنيس بوجلبان، مشكور جدا أنيس بوجلبان لطفي اللي كان موجود معنا بالطبيعة وتحدث على كل ما يهم المنتخب الوطني التونسي، ومع هو نكملوا لأنه قعدنا نحن الأخرانين.
2: وأنت يعطيك الصحة شهير، يعطيك الصحة، قعدت تستنى فيهم الأولاد، وهذا هو بما أنك موجود يعني وكنت علقت على المباراة، احنا الأعلام الهادف والجمهور التونسي حب يسمع نتيجة المنتخب التونسي وكذلك الكواليس والتصريحات. يعطيك الصحة شهير، برافو، وإن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للمنتخب الأولمبي التونسي. غدوة إن شاء الله أيضا تباعا تصريحات ستكون موجودة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في أول مواعيدنا الرياضية. للتكزينة شهير، نرجع معك سي شاكر بالحاج، وقفنا على مستوى الأشرعة وإناس لقماتي.
3: إناس لقماتي كما قلت لك اليوم الصباح كملت في المرتبة الخامسة على 19 في الريس هذايا المسابقة عدد خمسة، وفي السادسة عملت مجهودات كبيرة كملت في المرتبة 19 الغالب، أما الترتيب متاحها توا العام هو المرتبة الرابعة، مازال تلعب على البوديوم بعد ستة مسابقات، غدوة فما زوز بعد غدوة زوز أخرين ومن بعد يعملوا كورس فينال. هذيك الكورس فينال اللي هي باش تحدد المراتب الأولى والثانية والثالثة إن شاء الله. قريبة الحقيقة،
2: الرابع قريب
3: انتيجتها الحقيقة، معناها خطر بلدان البحر الأبيض المتوسط، قبرص، إيطاليا، صحيح، فرنسا،
2: مغرومين بالرياضة هذه،
3: معناها موجودين صحيح عالميا وأولمبيا من أحسن البلدان،
2: عندهم غرام،
3: هذا هو غرام، هو اللي يجيب التمارين والنتائج والتحسين، معناها المستوى، بطولات أوروبا، كأس أوروبا،
2: ماتريال صحيح،
3: هذا الكل وهذا الكل شو
2: يدخل في الخانة يدخل وقت اللي تلقى شراع ممتاز
3: كيف كيف في الدراجات كما بتاع وليداتنا وبنياتنا كما الدراجات بتاع الإيطاليين والإسبانيون،
2: كلها تفاصيل وجزئيات صغيرة لكن في النتائج هي عامل ستان فاكتور أبار الرياضي ثم المعادات
3: بيان سور، صح ولا تكنولوجيا تو عندها قيمتها التكنولوجيا والإيكيبمون اللي تلبسوا انت
2: وي.
3: كي تبدا بإيكيبمون تبارك الله معناها نوع
2: ما يرزنش الماء يعمل
3: ولا لا ولا الغسله الاولى ديجا معناها راهو شو
2: صحيح
3: اللي صاير تو يقول قايل سون دي ديتاي مهمين اما اما في وجه البلاد زاد ما تعرف إيكيبمون في وجه البلاد. انا نتفكر 2004 باقي كي نحكي مع أسامة الملولي ومع اسمه يوسف 2004 يقولوا لي ليكيبمون اللي خذيناها في 2004 من اللجنة الوطنية الأولمبية ما نسميوش الاسم اسامي كبار اسامي اللي تعرفهم الكبار اللي هما ليكيبمون تيم تاع المنتخبات الكبيرة تاع كأس العالم. تعرفي كأس العالم تو 48 شاركوا المرة هذه
2: صحيح
3: 48 فما دي ستاتيستيك كل معناها كيب مونتي قداش من بلاد
2: صحيح
3: دونك احنا برمي لي ميور 2004 من بعد وصلنا نجيبوا في ايكيبمون من الصين راهو كان ترى الصين عندها كاليتي باهيه راهو ما نقولوش ما نجموش النخبه نتاعنا في 2016 معناها دوب بلاش انت تحطوا في الماشينه لافي ولا تغسلوا معناها ديجا اسم تونس يتفسخ الاحمر والابيض يتخلط
2: ان شاء الله يتلهاو بالنقطه
3: ان شاء الله هاي. شو كل اولمبياد نقولوا هذا راهو هذا من مهام اللجنه الوطنيه الاولمبيه حتى الشرط الاولمبيك تقولوا الكلام هذا راهو بطولات العالم هذمك الجامعات ريت كأس العالم الجامعات اما الالعاب هذوما كلمه متوسطيه الافريقيه العاب اولمبيه من مهامها هي تعمل كونترام تاع 8 سنين 12 سنه مع ايكيب مونتي في مستوى القتوسي والحفناوي والجوادي وجميل ابو لكباش ووفاء مزغوني يلزمهم معناها كي راهو هما يدخلوا ابطال العالم ذاك الساك هذيك والنوع نتاع ليكيبمون هذاك راهو يعطي
2: مورال كبير برشا
3: تحب ولا تكره
2: هذا هو
3: اولادنا معانا في اللي عايشين معانا اولادنا في اولادنا وبناتنا كيما انت تشري له حاجه بوذ الروح كيما تاخذ له حاجه معناها دومارك.
2: لا ولا يعرفوا
3: شنو يعرفوا خربوا بينا.
2: لا ولا يعرفوا يقول لك هذا نحب هذا خير من هذا
3: ورغم اللي معناها هما ما يمش يعملوا في رياضه النخبه ولا مستوى
2: يفهم يا جيل توا يفهم
3: خلي
2: يفهم حتى في التليفونات.
3: هذا عندنا الفروسيه قاعده تلعبها منتخب تونسي الفروسيه قاعد يلعب ان شاء الله غدوه صباح شهير تو يعطينا انتاج تاع الفروسيه. نمشيو للبرنامج تاع غدوه
2: برنامج الغد
3: يس. البرنامج متعرف احنا شبقنا تو بقنا نهار 31 نهار 1 نهار 2 بقاونا 3 ايام مسابقات. نهار 3 سبتمبر فما مسابقات ما تهمناش معناها احنا نوفاو نهار 2 سبتمبر باش تبدا الرفع الاثقال باش تبدا التجديف بعد غدوه باش تبدا الكاراتيه.
2: عندنا فينال كره اليد السيدات
3: يعطيك الصح هذا هو دونك بعد غدوه هذا نهار 1 سبتمبر 31 اوت غدوه الله غالب منتخب الكره السله فتيان عمل مفاجأة كبيرة وفاز على اسبانيا قبل ما ندخل توا 18
2: أيوة
3: 15 خسارته البارح مع الجزائر
2: هي اللي أثرت
3: 21 18 وخاصة ضد بوسنيا 22 15 باش يلقاو رواحهم في المرتبة الثانية اسبانيا وتونس وبوسنيا ريتا والجولا فيراج باش يخلي اسبانيا ولا بوسنيا يتعدى معناها النتيجة اللي عملناها اليوم معناها كبيره برشا على المستقبل. ما خساره ضد بوسنيا كنا من المفروض نربح ورانا ترشحنا للربع النهائي دونك غدوه ما فماش ربع نهائي لا بنات لا اولاد بالجولا فيراج. نمشيو للغدوه تبدا الجمباز الفني عندنا مؤتمن جلاسي يبدا وعندنا احمد العبيدي يلعبوا غدوه عندنا في الفتيان كره اليد مع مدي ساعتين تونس ايطاليا مرتبه خامسه سادسه عندنا كما قلنا قبيليك إيناس القماطي باش تواصل مشاركتها مع الجولة 7 و8 عندنا كذلك في الرماية أما المسدس الهوائي 10 متر المسدس الهوائي 10 متر أما مزدوج معناه ومختلط فتيان فتيات علي العثماني مع ألفا شيرني يلعبوا وعندنا التنس الطاولة السعيدي باش تلعب ضد الجريكية توليو في الدور الأول كذلك مع هذا مع التسعة مع العشرة ونص وسيم السيد يلعب مع ستاماتوروس اليوناني إن شاء الله
2: استناه ومنه حويجة
3: السعيدي نذكر اللي هي أصغر معناها رياضية تونسية في الوفد في الوفد. عمرها 15 سنة اكتساب الخبرة غدوة رفع الأثقال باش يبداو آمنة بن سايح 53 كيلو 61 كيلو آية العوادي والتجديف باش يبدا كذلك عن متسابقين في الـ الـ في في الزوجي في الفردي الزوجي الخفيف عندنا زاد الفردي الثقيل فتيات وفتيان تبارك الله غدوه باش يدخلوا بناتنا واولادنا في التجديف صباح بكري من 8 نتاع الصباح حتى الاول غير درجين. هذا البرنامج الثري بتاع غدوه ان شاء الله. الميداليات
2: شكون لك اعطيني تحيين الان
3: تحيين اعطيك التحيين اما الميداليات غدوه صعيب ياسر الحقيقه بناتنا في الـ في الـ في الرفع الاثقال مازالوا بعاد ان شاء الله تجي مفاجاه ميداليه برونزيه اعمارهم 19 سنه و21 سنه. الترتيب اليوم نتاع الميداليات باش تبدا تعرف حتى لتوا
2: ايطاليا بعيده
3: بعيده برشا باش تبدا تعرف راهو مازال حتى لليوم معناها صارت تريبيسيون بتاع 180 ميدالية ذهبية اوكي دونك مازالوا في البرنامج اللي حكيت لك عليه بتاع 4 ايام 3 للتوانسة والرابعة يوم مازالت 108 ميدالية ذهبية باش تقسم فهمت دونك ايطاليا 49 ذهب 55 فضة 41 برونز 145 ميدالية المنتخب العربي الاول هو مصر 11 ذهب 12 فضة 13 برونز 36 ميدالية المنتخب المغربي بالمشاركات نتاعو تو في العاب القوى قاعد يحسن في ترتيبه لا ولا 7 5 6 بالالعاب القوى ولا العاب قوى دخلت اليوم وغدوه بعد غدوه
2: هم ممتازين في العاب
3: يعطيك الصحه 7 5 6 بعد عندنا الجزائر كنا عندنا كل واحد زوز ذهب زوز ذهب بالذهب اللي نحتونا في كره القدم والتي هي 3 5 12 واحنا قعدنا في المرتبه 13 بزوز ذهب 5 فضه 9 برونز 16 هزينا 16 متقسمين 8 بنات و8 اولاد فوالا
2: هذا هو. يعطيك الصحة سي شاكر بالحاج، وكذلك مشكور جدا زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية، تبعته معنا مباراة تونس الجزائر، هي مباراة الدور النهائي لعبنا على الذهب، لكن الله غالب المنتخب الجزائري فاز هدفين مقابل صفر أمام المنتخب الأولمبي التونسي، والحصول على الميدالية الفضية بالنسبة للمنتخب الأولمبي. هكذا نكملوا مجلة المتوسط، إلى اللقاء.
5: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
6: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام إلى موجز أخبار العاشرة ليلة. كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر لحركة عدم الانحياز، وذلك يومي 31 من أوت و 1 سبتمبر ببلغراد. الاتحاد من أجل المتوسط يحدد تاريخ يوم غد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح لنيل لقب عواصم المتوسط للثقافة والحوار لعام 28 و2000. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق غدا في اجتماع بمقره المركزي بالعاصمة على نتائج قرعة التناوب التي جرت اليوم، ويعلن عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تنظم حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. إلى أخبار العالم، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يعلن اليوم استعداده للتعاطي الإيجابي مع كل ما من شأنه الإسهام في إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي والخروج من الأزمة الراهنة وتوحيد المؤسسات. جاء ذلك في بيان نشره عقب توقيع أعضاء لجنة الحوار المصغر 4+4 الاتفاق النهائي لإجراء الانتخابات العامة. هجوم أمريكي على جزيرة لارك الإيرانية يؤدي إلى مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمدنيين الإيرانيين، وطهران تتوعد بالرد وبمعاقبة المسؤولين الأمريكيين. وتركيا تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع لتحالف مكة بين أنقرة والرياض وإسلام آباد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت واحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

من عرض الزيارة هذا منير ترودي راكب على الحمراء وسمعنا كيف كيف أنا جيتك زاير نجيت زاير ويا ولي مكناس ويا هلا الله قلبي معاكم من عرض سامي اللجمي هالعرض اللي يتقدم في المسارح ويلاقي نجاح جماهيري دائما منقطع النظير لأنه النفس الصوفي يحبوه توانسة يمشي ويحضروا ويعملوا جو كبير مع فقرات العرض هذايا اللي يحافظ على نفس النجاح وأكثر. تحية وصلكم من فريق ليالي تونس الليلة 30 أوت 2026. حمزة صفار في الإخراج الإذاعي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق العام، ونورة بوعلاق الشيخ قولكم مرحبا بكم في متابعة الإذاعة الوطنية التونسية. إن شاء الله مرافقة طيبة. فضلت باش نسمعوا برشا غنيات من مهرجانات 2026 الصيف هذايا، فما عدد كبير من العروض الناجحة الحقيقة، وممكن الاشتياق متاع تونسي للعروض الكبرى للعروض الناجحة خليتهم يحضروا بكثافة لمهرجانات 2026. مهم جدا نجاح هذه السهرات باش نواصلوا في نفس الإيقاعات والنفس الصوفي. بعد ما سمعنا مقتطفات من عرض زيارة لسامي اللجمي باش نسمعوا سامي يوسف في الحقيقة عدد من الأغاني اللي أداها باقتدار وكان جمهوره حاضر في مهرجان قرطاج صيف السنه.

مدد بصوت سامي يوسف اللي كان من الأسماء البارزة في مهرجان قرطاج في دورته 60. مرحبا بكم أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية ليالي تونس 10:39 من دائما معناها مع الأسماء اللي كانت على ركح مهرجان قرطاج. الشاب خالد اللي من خلال أغانيه وموسيقته وزيارات كل الفنانين الجزائريين لمهرجانات تونس نتمنى أمنا وسلاما ولطفا فيما نزل بالنسبة للشعب الجزائري الشقيق. نخليكم مع هذه المختارات للشاب خالد.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو في بيان إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، معتبرا أن التمتع بهذين المرفقين يمثل أحد أبسط مقومات الحياة والحقوق الأساسية للمواطنين. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق غدا في اجتماع بمقره المركزي بالعاصمة على نتائج قرعة التناوب التي جرت اليوم، ويعلن عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن غلق الطريق المحلية رقم 457 الرابطة بين تونس وميغرين المعروفة بطريق سانغوبان على مستوى الجسر في اتجاه ميغرين، وذلك يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 بداية من الساعة 10 ليلا وإلى غاية الساعة 4 صباحا. ويندرج هذا الغلق في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط عدد 1. أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل وإصابة عدد من المقاتلين والمواطنين في الهجوم الأمريكي منذ حين على جزيرة لارك، ويتوعد بالرد. والولايات المتحدة تقول إن راجمتي صواريخ إيرانيتين كانتا تتحضران لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. في غزة، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 8 على الأقل بغارات للاحتلال الصهيوني استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. وتركيا تستضيف غدا الاثنين أول اجتماع وزاري للتكتل الدفاعي الإقليمي الذي تشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان تحت مسمى تحالف مكة. نهاية الموجز، ونلقاكم في نشرة منتصف الليل. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟

0: ناخذ منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

صابر الرباعي أمير الطرب العربي برهن اللي اللقب هذا عن جدارة وعن استحقاق في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. كانت له عديد الصولات والجولات والاستضافات لأبرز القامات الفنية. استضاف الفنان الكبير لطفي بوشناق وأيضا الفنان الشاب خالد كيف استضاف مولكا شيرني وأحمد الرباعي الشباب. كان عرض عالمي بكل المقاييس. نمشيه للأغنية المغربية اللي كانت حاضرة في مهرجانات نصيف 2026. نجاة عتاب وهذا الصوت الجميل اللي الحقيقة أخلق أجواء من الفرحة والمتعة على ركح مهرجان الحمامات.

الله. أنا جيت يا واخا جوني ما

تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم، أصوات جميلة ما شاء الله. شكرا، الله يكبر بيكم، شكرا، جو فوزام بوكو، الله يحفظكم، الله يحفظكم.

0: انا ما عرفتش الحاله ديال الزوجات في تونس شنو هي، واش عندكم اربعه ولا ما عندكمش؟ يا سلام يا سلام، ما كايناش. لا لا، هادي اختكم تزغرتوا عليها هاد. تبارك الله عليكم. انا غادي نغني لكم المدونه ديال المغرب. واخا سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
1: سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
0: واش فهمتوا المدونه ولا نشرحها لكم انا؟
1: سمعتوا المدونه ولا نقولها لكم انا؟
0: الشرع والقانون، الشرع والقانون قال لك هدا دير غير وحده. يا سلام يا سلام، يا غير وحده. شو شحال زوينه حتى في الهضره وحده، هما هذيك اربعه حرشه حرشه. ياك ياك العيالات، ها كتقولوا النساء ياك النساء. يلا الشرع والقانون قال لك هدا دير غير وحده، واعطي للبانون حق الكبده، واطلب النجده من الاولى بعده.

والقانون يعطيه الصحة يعطيه الصحة قاد الطرحة اللي قالت كون نطوي والصفحة والراعي والملحة وتعم الفرحة ياك مزيان هكا.

كل شي بالمرة يكبان العربون وكترات الهضرة كترات الهضرة واللي عينه خضرة أشوق عليه مسكين هزوا الماء يا بردي هزوا الماء يا اللي

أنا نحب نسمع منكم هذه. يلا واحد جوج ثلاثة. صلاة وسلام على رسول الله. الله مع الجاه العلي. شكرا، الله يكبر بكم، شكرا.

بغيت نسولكم، نحب نسمع لكم وتجاوبوني بصراحه. في نظركم شكون اللي تيكذب بزاف، المراه ولا الراجل؟ حتى عندكم الرجال وما تيكذبوا. شتي حنا العيالات مساكن فين ما مشينا كيكذبوا علينا. دابا حنا من خلال الكلمات ديال الاغنيه غادي نعرفوا شكون اللي تيكذب، واش المراه ولا الراجل. ولكن روح رياضيه قابلين ياك؟ يلا

0: شعر
1: مع منتوفة الشعر.
0: شافوك الناس في البحر مع منتوفة الشعر
1: مع منتوفة الشعر.
0: وشافوك الناس في البحر مع منتوفة الشعر. ماشي انا انت كله ماشي انا. واحد النهار سولتني واحد المراه قالت لي عافاك النجاز علاش قلتي شافوك الناس في البحر مع منتوفة الشعر. قلت لها دابا المراه ملي كتشوف راجلها مع شي وحده في اي بلاصه غتقول له شكون ديك الزوينه اللي معاك؟ ها هلا اللهم منتوفة الشعر. متفقين؟ وشافوك الناس في البحر مع منتوفة الشعر
1: مع منتوفة الشعر
0: حيت سولتك فين كنتي.

في المزاح وجيتني في الصباح ايوا دابا دخلت عليكم بالله شكون اللي كيبقى حتى الصباح عاد كيتم جاي واش المراه ولا الراجل ياك الراجل ياك ما ظلمناهش ياك حنا ظريفين ديما ظريفين ها هي ناري هذه كذبه ودوزتي ليله في المزاح وجيتني

0: بوحدهم بوحدكم بوحدكم أو خمسة وخميس أرى دقة جوج دقات خمسة وخميس أرى دقة جوج دقات خمسة وخميس على نجات خمسة وخميس
1: على الجمهور خمسة وخميس

الجامعات المغربية كما كانت بالتلقائية الكبيرة والتفاعل الكبير مع جمهور مهرجان الحمامات نجاة عتاب والفرقة اللي كانت مرافقة لها. احنا تقريبا وصلنا لخاتمة ليالي تونس الليلة، ان شاء الله استمتعتوا بمختلف الفقرات الموسيقية. شكرا لكم ديما على اختيار موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نرجعوا الأمينة فخت للصوت اللي كان حاضر حضور كبير برشا في مهرجان قرطاج السنة، كما في مختلف الحفلات اللي قدمتهم أمينة فخت بحضورها بالتلقائية متاعها بإدارتها الكبيرة للحفلات متاعها بتواصلها مع الجمهور. نرجعوا الحفلة من حفلات التسعينات، حمزة 95 كيكا طول عمري نشكي من الأيام، مش بها برشا الشكوى هالأيامات، وقولوا الحمد لله. شكرا حمزة سفار، شكرا عبتي فلوس ليتي. نتلقاو غدوة بإذن الله في المجلة التربوية، باش نحكيو على العودة المدرسية، باش نحكيو على العودة التكوينية. استناونا من الأربعة للخمسة في المجلة التربوية. تصبحوا على خير الناس الكل، إلى اللقاء. هذه أمينة فخت معاكم حتى نصلي.

نشكي من سهتي من جرحي من غدرك.

0: 和我靠得为难。
1: 啊，你说什么？

0: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
1: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوينها: استعدادا للعودة المدرسية، تقدم عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية مع المحافظة على عناوينها وأسعارها. ومنظمة الأعراف تحتضن هذا الأسبوع الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية. في أخبار العالم: قتلى ومصابون في هجوم أمريكي على جزيرة لاراك الإيرانية، وطهران ترد بإطلاق صاروخ على أهداف في المنطقة. إلى التفاصيل. تحية طيبة. ساهمت سرعة الرياح مساء أمس في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية بجبل بولمان بمنطقة مازاتا من معتمدية برغو التابعة لولاية سلينا، وانتشار الحريق وتوسع رقعته خاصة مع صعوبة التضاريس، وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات بسلينا. وبيّن المصدر أن سرعة الرياح القوية والتي فاقت 100 كيلومتر بالساعة أدت إلى نقل رماد الحريق إلى حدود ولاية القيروان، علما وأن الحريق كانت تمت السيطرة عليه كليا مع ساعات الفجر الأولى من صباح الأحد، واستكمل أعوان الغابات والحماية المدنية عمليات التبريد. أكد المتصرف المفوض بالمركز الوطني البيداغوجي بوزارة التربية كريم داود للأخبار أن كل العناوين الكتب المدرسية ستكون متوفرة هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه تمت المحافظة على الأسعار دون تغيير.
2: المركز الوطني يواصل عملية توزيع الكتب من خلال الفروع الجهوية وبدأت المبيعات في المستوى الجهوي. في نهاية الأسبوع كل العناوين تكون متوفرة بالمركز الوطني البيداغوجي. السنة هذه حفظنا على نفس الكتب، نفس العناوين، حفظنا كذلك على نفس الأسعار الكتب الحمد لله. بالنسبة للمركز الوطني كان يطبع تقريبا في حدود 10-11%، طورنا العدد يصل تقريبا 20% من حصة معناها الطباعة، وهي حصة محترمة جدا جدا. السنة هذه كما وعدنا تطبيق اسمه ابحث عن كتاب يستعملها الولي، ينجم يدخل الموقع الويب للمركز الوطني البيداغوجي، يقوم بعمليه تنزيل لهذه التطبيق على الهاتف الجوال، ينجم يبحث عن الكتاب في اقرب مكتبه.
1: أكدت الباحثة في علم الاجتماع التربوي بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس هيام التركي، أكدت أن المنظومة التعليمية بحاجة إلى تحول تدريجي نحو زمن مدرسي مرن يتكيف مع التغيرات المناخية بدلا من مقاومتها. وأضافت في تصريح للأخبار أن الزمن المدرسي يجب أن يقوم على معايير واضحة تراعي الخصوصيات المناخية لكل جهة وكل مؤسسة.
3: الوضع المناخي يأثر في المناخ التعلمي على درجة الاستيعاب، نوعية الاستيعاب، الظروف العامة للمدرس ووضعية التلميذ وأيضا المربي. بعض المؤسسات التعليمية وبعض الجهات في تونس تعيش بين هشاشة اجتماعية، هشاشة مناخية وهشاشة بنيوية. كنا عشنا نوع خاص من الحرارة مع مشاكل أخرى، وجينا روحنا اليوم مع العودة المدرسية. الحل أن نمر من الزمن المدرسي الموحد إلى الزمن المدرسي المرن، يعني من القرار المركزي الوحيد إلى القرار المركزي المؤثر محليا، أي من التلميذ المتلقي إلى التلميذ الفاعل. هو التكيف مؤسساتي في إطار رسمي ينظمه القانون المدرسة التونسية. لازم قوانين بيدها المنظمة للحياة المدرسية تتكيف بشكل مرن مع هذه الظروف، المرور من المدرسة المستهلكة للموارد إلى المدرسة المنتجة لحلول محلية.
1: استعدادا للعودة المدرسية وبمشاركة قرابة 50 عارضا، تنتظم من 2 إلى 5 سبتمبر الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School بمقر منظمة الأعراف. منظمة المعرض عايش النيجرو أوضحت للأخبار أن التظاهرة ستتيح الفرصة أيضا للتعريف بمنصات التعلم عن بعد، كما تتضمن ندوات حول قضايا التربية والتعليم.
4: التظاهرة هذية جيت من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنه منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات، وبطبيعة الحال فما شراء لوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارف فرص وعروض خاصة أسعار تفاضلية. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زيادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
1: أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تبرع لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل للمساهمة في اقتناء لوازم العودة المدرسية. المكلفة بالإعلام بالجمعية هالة الدريدي.
5: كفالتنا وفي مسؤوليتنا 10807 صغار في مختلف المستويات الدراسية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تحذر أنه هي تكون عندها ميزانية تقارب 6 مليون دينار. الميزانية هذه مش توفر بطبيعة الأدوات المدرسية، مش توفر الحاجات اللي يستحقها أي صغير في العودة المدرسية. زادة حاجة أخرى مهمة جدا هي المرافقة خلال السنة الدراسية. يوم الجمعية تستقبل التبرعات بطريقة آمنة وشفافة على www.sosv.in. احنا عنا أكثر من 3 سنوات ما عادش ناخذ التبرعات العينية.
1: نبهت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال نبيها كمون الأولياء إلى ضرورة التثبت من قانونية رياض الأطفال التي يرغبون في التسجيل أو في تسجيل أطفالهم فيها، محذرة من الفضاءات غير المرخص لها.
6: بالنسبة للأولياء نجلب انتباههم، مش كل رياض هي رياض مرخصة، مش كل رياض اللي هي رياض قانونية. قبل ما تسجل ولدك ولا بنتك في أي روضة تأكد إذا الروضة هذه قانونية. كيفاش تتأكد؟ كل روضة قانونية لديها وصل إيداع، لابد أن يكون على مرأة كل اللي جايين يحبوا يسجلوا صغارهم، وتمشي وتحكي مع المسؤولة غديكة وتفهم منها شنو تصوراتها وانت شنو طلباتك، تدخل المحل وتشوف إذا كان هو محل مديه فيه اللي لازم الصغير يحتاجه. ما نسجلوش أولادنا على خاطر شفنا تصويرة حلوة ولا طاولة حلوة، لا، نتأكد أولا من قانونية الروضة هذه، لازم يكون عندها تأمين أمبو، لازم يكون فيها الإسعافات الأولية، وللولي الحق في الاتلاع. إذا كان هالروضة هذه لا تملك كل هذه المستندات ما تسجلش ولدك، لأنه تحط ولدك في خطر.
1: يعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين اجتماعا بمقره المركزي للمصادقة على نتائج قرعة التناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي جرت أمس، والإعلان عن تركيبة المجالس المحلية والجهوية الجديدة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
1: في العالم، أعلن التلفزيون الإيراني الليلة إطلاق صواريخ من مناطق مختلفة في البلاد باتجاه أهداف في المنطقة، ردا على هجوم أمريكي على جزيرة لاراك الإيرانية خلف عددا من القتلى والمصابين. وكان الحرس الثوري الإيراني توعد بالرد اقتصاديا وعسكريا على الهجوم الأمريكي، فيما عللت الولايات المتحدة هجومها على الجزيرة باستباقها هجوما إيرانيا لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه مضيق هرمز. في غزة استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون على الأقل بغارات للاحتلال الصهيوني استهدفت مدينتي دير البلح وخان يونس. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس 7 فلسطينيين من بينهم صحفي خلال اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة. يأتي ذلك فيما تتصاعد اقتحامات واعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي، ومحاولة تهجير سكانها من الفلسطينيين والاستيلاء على منازلهم وممتلكاتهم. في العالم أيضا تستضيف تركيا اليوم الاثنين أول اجتماع وزاري للتكتل الدفاعي الإقليمي الذي تشكل حديثا بين تركيا والسعودية وباكستان تحت مسمى تحالف مكة، وأبرمت الدول الثلاث اتفاقا ينص على الدفاع المتبادل في خضم الحرب في الشرق الأوسط وتجدد النزاع بين السعودية والحوثيين في اليمن. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. استعداداً للعودة المدرسية، تقدم عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية مع المحافظة على عناوينها وأسعارها. ومنظمة الأعراف تحتضن هذا الأسبوع الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية. وفي العالم قتلى ومصابون في هجوم أمريكي على جزيرة لاراك الإيرانية، وطهران ترد بإطلاق صواريخ على أهداف في المنطقة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: مرحبا بكم، مساء الأنوار، إن شاء الله منور الدنيا عندكم الكل، إن شاء الله الضوء مش مقصوص على حد والماء مش مقصوص على حد، اللي مقصوص عليهم الماء والضوء إن شاء الله يرجعوا. مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شدو وحنين، في سهرية جديدة تواصل حتى هلمة ثلاثة، هذا تضامنا مع حمزة، وبالطبيعة فيها خرافة. كنت نحكي مع حمزة تو، قلت له يا حمزة الخرافة طلعت طويلة ياسر ياسر ياسر، ما تقلقوش معنا الليلة خرافتنا طويلة، فيها برشا مشاكل خرافية في وسط الحكاية تنعرفوها بعد شوية أصدقاء المستمعين، بعد ما نسمع نوال غشام في غوالي.

يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم لطريق الخير والشهادة. يحكيو زمان بكري على مرأة للا تنساء، زين وحذاقة ورتبة، الشعر راك حلتوت والعينين سود مكحولين كما تقول الغناية، طويلة وسلسة سبحان ربي شخلق وصور. رجلها توفى وخلاها حبل على أبواب ولادة، وعندها بنية سميتها وشيمة، طفلة تقول للقمرة أهبط خلي نقعد في بلاستك. خذات من زين أمها وفاتتها حتى ولات الناس تحلف بجمالها. المرأة تخدم في الصوف على رويحتها وتهبط للسوق تبيع سلعتها، ومن هاك الفلوس تعيش هي وبنيتها. تبات في الليل تقردش وتغزل وتسدي، وفي النهار تتلهى بدويرتها وبنتها. ليلة من الليالي البنية تلعب عند ساقين أمها، وهاك المرأة كرشة على حلقها تقول اليوم ولا غدوة ربي يخلص وحالها وتولد. هزت راسها للسماء تشوف القمرة بدر ليلة تمامها. قالت لها يا عمتي القمرة، شكون خير أنا ولا أنتي ولا وشيمة بنتي؟ جاوبتها القمرة وقالت لها أنا خير وأنتي خير، وشيمة خير منا الاثنين. المرأة تقول شكون صب عليها سطل ما بارد؟ ما عجبهاش الكلام، هي مازالت صغيرة ومزيانة، وحتى لو كان بروحين كيفاش الطفلة مازالت صغيرة والقمرة تقول اللي هي أسمح من أمها؟ إبليس يلعنه يخزيه لعبلها بعقلها وظهر لها للحكاية ما تجيش. خزرت للطفلة وقالت الليلة يا أنا يا هي، أي حتى بنتها الغال شيطانها غلب. قعدت تخمم وتكمبس إيش باش تعمل. من حينها قامت تلوش في الطاق، لقات كبة صوف كبيرة مدتها وعيطت لبنتها وقالت لها يا وشيمة بنيتي، هز كبة الصوف هذه وحلها وامشي حتى توفى كبة الخيط اربطها ويجا. من حينها هك الطفلة على نيتها هزتك الكبة وشدت راس الفتلة وبدت تتبع مع الخيط وتمشي. طفلة صغيرة ما فاهمة من الدنيا شيء، وزيد لازم تسمع كلام أمها. سوايع وهي مسكينة تمشي مرة في المدينة ومرة في الخلاء، حتى وصلت لبلاصة موحشة، لا طاير اللي يطير ولا سير اللي يسير. الطفلة خافت وقالت ذاك حدي، أنا طوى لازم نرجع لدارنا ولأمي. لكن الشي اللي سمعته ما يطمنش، تسمع في أصوات الهوايش جاية من بعيد، هذا صيد هذا نمر هذا فيل وهذا ذيب، وهي مسكينة ذهبت شيرتها من الفجعة وقالت هذاك حد العمر الليلة نموت. هي في هاك الحالة لمحتها غزالة تشوف في هاك الزين والبيوضية والشعر الحرير، سخفتها مشيت لها وقالت لها يا بنيتي اش تعمل هنا في هالليل وفي أرض الهوايش، راك جاية للموت بسقيك. قالت لها الطفلة والله ماني بالعاني، أمي قالت لي حل كبة الصوف وتبع الخيط وين يوفى اربطها وارجع لثنيتك. خسرت لها الغزالة وقالت لها بنيتي أمك كاينها بعثتك للموت، البلاصة هذه يتلموا فيها وحوش الغابة، والليلة كان يشوفوك يمشمشوك. شوف يا بنتي اتشعبت في الشجرة هذه وتخبى بين غصانها وما تتحركش ولا تعمل حتى حس، ويا من حيال الصباح. من حينها جرات للشجرة وبدايتها وسويقاتها تشعبتت في هكا الشجرة وطلعت تخبيت فيها. هيا يرجع مرجوع الأم وشيمة. شوية بعد ما وشيت بنتها رجع لها وشاهد العقل وبدأت تاكل في روحها ماكلة، يا ربي نش عملت في بنتي، وبرا طلعت أحسن مني واسمح، طو هنا بعقلي نعمل هكا في كبتي. من حينها تنطرت من بلاصتها اتبع في كبة الخيط، مرة تطيح ومرة تتقاعد ومرة تجري ومرة تمرد على ركيبها وقلبها ما قايل لها خير، حتى لين وصلت لهيك الشجرة. لكن الطفلة ما فماش ريحتها، تجري على اليمين على اليسار ريحته شيمة ما فماش. هي هكاكة وقفت عليها الغزالة وقالت لها يا غزالة شفت شي بنية صغيرة بيضة ومزيانة وشعرها طويل تقول حرير وعويناتها سود مكحولين، كان في يدها كبة صوف، الكبة هذه. قالت لها سرنتي هي مولات العملة تحب تقتل بنتك؟ من حينك ازرب روحك واطلع في الشجرة مع بنتك، هيك الفوق شوية وعدك بيهم وحوش الغابة يوصلوا. المرأة رزينة على وجه ولادة بالسيف ما نجمت تطلع للشجرة، لقات بنيتها غادي متخبية. هي جات باش تتكلم سمعت الوحوش جايين وتلموا تحت هاك الشجرة ونصبوا السهرية. المرأة من الجري والتعب والفجعة جدها الحس، هي تتوجع من الفوق والوحوش من اللوطة يتسامروا، واللي يقدروا ربي لابد يصير. شدت روحها باش ما تعملش الحس، لكن الوجاية غلبتها، صاحت صيحة وكتمتها
سمعها الصيد تلفت للبة وقالها يظهر لي تخلطنا وما عادش صافين الليلة، فما براني في وسطنا. إن مالا ما كانتش من العكسين، قالت له وإحنا علاش نقعد ونخم ونخمنوا، هات ونطلع نطلش فما ونرد لكم الأخبار. من حينها بدأت تدبي حتى وصلت لساق المرأة، ما استناتش وقرصتها قرصة موجعة. هاك المرأة ما عادش فيها بالوجيعة، سيبت يدها باش تحك البلاصة، يقدر ربي وتطيح تجي بين الصيد واللبة. وشيمة مسكينة تتفرج في اللي صار على أمها بعد ما ولدت. نقزت الغزالة وقالت لهم أنتم بكل ليلة جيبوا لي تصطادوه وتاكلوا وحدكم، أنا الليلة شتيت ناكلوا معاكم. أعطيوني باي، قالها الصيد من وقتاش أنت تشاركنا في ماكلتنا؟ من وقتاش تاكل اللحم أنت أصلا؟ قالت له المرة هذه شتيت قد ما معاكم. قالها بما أنها أول مرة قول اش تحب. قالت له أعطيني هكا الطفل الصغير وصدر أمه ليمي، وكان العمل هكاكا. وحطت الغزالة هكا الطفل تحتها، مازال كي تولد يبكي ويلعلع، وشيمة تتفرج من فوق وتبكي وتستنى في النهار يطلع، وخايفة ليكون مصيرها كيف أمها. حتى طلع النهار كل هيشة شدت ثنيتها وتفرقوا الحيوانات، والغزالة عاملة روحها راقدة مستحفظة على هاك الوليد. كي تهنيت اللي هما بعدوا عيطت للطفلة باش تهبط من الشجرة، هبطت وهي دمعتها على خدها، قلبها موجوع على ميمتها وخايفة ومرعوبة. خزرت لها الغزالة وقالت لها شوف يا بنتي، قدر الله وما شاء فعل، توا ما عليك كان تهز هالصدر تخبيه في شونك باش يقعد دافي، كل وين يجوع خوك أعطيه يرضع، ومن بعد تعاود تخبيه، وهز خوك وقصد ربي ساقيك على من راسك، وما عادش تتلفت لها البر هذايا. هزت وشيمة أخوها وقصدت ربي، مرة في مدينة مرة في بادية مرة في غابة، وشهر على هالمعدل. وهكا الطفل ماشي ويكبر، تقول نهار وبجمعة وجمعته بشهرين، حتى ولا يمشي على سقيه ويتبع في أخته، وهي ما تطولش في حتى بلاصة باش ما تأمن الحد. هي مرة من المرات وهما شاقين الصحراء قالها يا أختي راني عطشة. قالت له أصبر عايش خويا، وشدته من يده وكملوا ثنيتهم حتى وصلوا العين ماء. وشافت وشيمة من بعيد ذيوبة، مشى هو يجري للعين وقالها نشرب. قالت له لا عايش خويا، هذا ما ذيوبة، كان تشرب منه تولي ذيب ونخاف منك، أصبر حتى نوصلوا البر لماء. كملوا ثنيتهم حتى وصلوا العين ماء أخرى ويقفين عليها سيودة. قالها يا أختي هاو فما ماء، راني باش نموت بالعطش. قالت له لا عايش خويا، هذا ماء السيودة، كان تشرب منه تولي صيد ونولي نخاف منك. مسكين شد روحه وكملوا ثنية، وهو لسانه شاح لين تسقف لهاتو، وهي تصبر فيه حتى وصلوا العين ماء أخرى. طلت وشيمة من بعيد شوف في الضباع، هو شاف الماء جبد يده من يدها وزعمه مشى يجري باش يشرب. قالت له لا لا لا لا عايش خويا، هذا ماء ضبوع، كان تشرب منه تولي ضبع وانا نخاف منك، زيد اصبر على خاطري. شدته من يده وكملوا ثنيتهم حتى وصلوا العين ماء اخرى بحذاها الغزال، زعمه باش يشرب منها ولا باش تشدوا كيما المرات اللي فاتت باش ينجم يصبر على العطش كما صابر انا مع طول الخراف هذه. نعرف التفاصيل هذه بعد ما نسمع مصطفى الشرفي في فيلم مثلك بالشمس ولا بالقمر.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، مازلتوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادون وحنين، وإحنا نخرفوا في خرافة أوشيما. نحكيوا على هكا الطفلة اللي أمها بعثتها باش تربط كبة الصوف في آخر بلاصة توصل لها، على خاطر نغرت منها لأنه بنتها كانت مزيان عليها، من بعد رجع لها شاهد العقل خلطت عليها. المهم أنه لم كلاوها السيودة والنمورة، وولدت هكا الطفل خلته عند الغزالة، والغزالة عطاته لأخته، عطته للطفلة وشيمة وهزته ومشيت به. عطشان في الثنية، كل ما وين يوصلوا العين تقول له ما تشربش، هذيك عين السيودة، هذيك عين الضبوعة، هذيك عين الذيوبة، تولي كيما الحيوانات هذيك، وانا نخاف منك. حتى وصلوا العين أخرى بحذاها الغزال، قالها سيبني عايشة خيتي، خليني نشرب، راني باش نموت بالعطش، ورسختي لعت النجم نصبر. قالت له كيما كل مرة، يهديك وخي، ما عاد ما مازال انت صبرت شوية ونوصلوا. كركرته من يده باش يكملوا ثنية، هي باش تقول له ما تشربش راك تولي غزال، وهو انطر يده من يدها وطبس يشرب من هاك العين حتى لين رواء. دوب ما حس روحه رواء تبدل ولا غزال على 4 ساقين. غزال سبحان ربي شو أبدع فيه من آيات الجمال. تلفت لها وقعد يغزر لها بعوينات الغزال الكبار، ومش عارف كيفاش يعمل فيها الورطة، ولا كيفاش يطلع منها، ولا كيفاش حتى يطلب منها السماح. لكن هي ش عندها تعمل وقتها، تو هذا قضاء ربي ولا رد لقضائه. نهدت كملت ثنيتها وهو وراها يتبع فيها. نهارات وهي تمشي عطشانة وتعبانة تلوج على بلاصة يكون فيها الماء والشجر باش ترتاح وتكون بعيدة على البشر. حتى وصلت العين ماء صافية تقول فضة، الماء هابط من الجبل يهرهر تقول يزغرت، وزيد داير بالعين الخضار والثمار والشجر أشكال والوان. فما نخلة كبيرة وعالية، خزرت لها لقات فيها بلايصة وين ممكن تتخبى محبية بالدقلة باش تاكل منها. خزرت لخوها وقالت له نقعد هنا أيامات حتى ربي يعمل لنا دليل. مشات للعين شربت وغسلت أطرافها وحالتها ونظفت حوايجها، وطلعت للنخلة ترتاح تاكل من هاك الدقلة وترمي لخوها اللي تحت النخلة، وقعدوا على هالمعدل أيامات. أي نهار من نهارات وهي فوق النخلة تمشط في شعرها الأكحل اللي كليل لرتب كالحرير طويل ما شاء الله، هي تمشط شارت طارت شعرة جات في العين متاع الماء هذيك اللي قاعد بحذاها أخوها واللي تهبط تشرب منها. ها ولد السلطان خارج في نزهة تعدى على العين باش الفرس متاعه تشرب، شربت وهزت راسها وبدت تحمحم وتدور في رقبتها. الفرس عزيزة على مولاها، مشالها يجري حللها فمها يلقى شعرة، بدأ يجبد فيها ويقول ما شاء الله يخلق ربي شعر بهالطول والزينة ذا. لف هكا الشعر على صبعه كالخاتم وهو يتخيل في زين المرأة اللي شعرها كيكا. تلفت يمين ويسار ما فما حد، روح للقصر مهموم وقلبه مشغول بمولات الشعرة وين باش يلقاها. السلطان رقد بالفرش والمخدة متخمام فيها المرأة، جات الطبة جات العزامة النافع ربي، حتى جاء راجل حكيم وقال لهم من غير ما تعبوا رواحكم، السلطان مريض بمرض الحب وما يبرى كان ما يلقى هالمرأة اللي قلبه تعلق بها. أي يا شيخ كيفاش باش نعملوا، وين باش نلقاوها، هو بيدو ما راه كان شعرة من راسها. قالهم الحكاية هذه ما يحلوها كان نساء، أنا ما عندي منع. أي هبطوا الحراس يلوجوا على امرأة كبيرة عندها الدهاء والخبرة باش تحل المشكلة، هما يلوجوا تعرضهم عزوز تستوت. ايش بيكم؟ قالوا لها الصورة فيها وفيها. قالت لهم هزوني للسلطان والحل عندي. من حينهم ركبوها وهزوها للقصر، دخلت اعطته كار السلطنة وقالت له قل لي يا مولاي اشنو اللي بيك، وانا بحول الله نحلك المشكلة. مد صبعه اللي لف عليها كالشعرة ومدها لها وقالها أنا نحب على مولات الشعرة هذه. وين لقيتها؟ قالها لقيتها في عين المالي في الواح. قالت له عندي قضيات تقضيهم لي وتهزني للعين، وأنا بقدرة ربي نجيب لك مولاتها. من حين قام تقول لسولة سوية، جاب لها شطلبت، جاب لها حطب وغني، فما ناس يقولوا له الطاجين اللي طيبوا فيه الخبز هذاك على الحطب،
وسميد وزيت وخميرة وصلها للعيق. قالت له توا بر على نفسك وانا باش نعمل اللي عليا ونجيب لك اللي طلبت. جبدت القصعة وعجنت عجينتها وشعلت النار وحطت هيك الغني بالمقلوب. هي باش ترمي الخبزة وتسمع فيها الصوت اللي تقول كنال وقلها يا أمي الكبير راك حطيت الغني مقلوب. عملت روحها تفجعت وتلفتت بجنابها تستعوذ من الشيطان بسم الله المنع السطار بسم الله المنع السطار انس ولا جان. جاوبتها وشيمة قالت لها انس من خيار الجنس ونشهد ونقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بتتفجعش يا امي الكبير راك حطيت طبق بالمقلوب. قالت لها فجعتني بنيتي كيفاش نحطوا مالا هكا ولا هكا. هي مره تحطوا مايل على اليمين مره على اليسار مرة ترجعوا مقلوب. قتلها بنيتي هكا تشوف فيا مرة كبيرة حتى العقل ما عادش ونظر على قده. يفضل بنيتي يجي عاوني وعلاش تغزر لي من بعيد تقول بعين الشامت احسبني ميمتك. قالت لها تعطيني لمان ونعاونك. جاوبتها العزوزة عليك من الله يا بنيتي ميمتك مرة كبيرة كما تشوف ما تخافش مني. هبطت لها الطفلة من النخلة وعجنت معاها وخبزت وهكا العزوزة تقلب فيها الزين والبيوضية والعين الكحلة والشعر الطويل. قالت ما تكون كان هذه اللي يحب عليها السلطان. طيب تخبيزاتها والعشية عشت وهزتهم وروحت بعد ما سلمت على هكا الطفلة. جري القصر السلطان وقالت له لقيتها من غدو على الصباح. هزته معاها حتى وصلوا للعين وقالت له تخبى وما تخليهاش تشوفك. وجات تحت النخلة عملت نفس الشيء شعلت النار والغناء المقلوب وشيمة تقولها مو شكاكة. والعزوزة مرة جيبوا على اليمين مرة العكس ومن بعد قالت له تيها بتعاوني عاد كيما البارح ماني ميمتك. مشيتوا شيمة باللمان اللي اعطته لها البارح وهبطت من النخلة. اي عزوزة السدود ما تعطيش لمان ديما كل نار وقسمه. الطفلة هبطت وهي كبشت فيها وعيطت للسلطان. خرج من وين كان متخبي يشوف فيها الطفلة اللي عمره ما شاف في جمالها وشايف شعرها عرفها اللي هي الطفلة اللي حبها ومرض على خاطرها وموش باش ياخو كان هي. ركبها وراها على كالفرس وروح بها للقصر. والطفلة تصيح وتعيط يا ناس جريوا اللي راهم خاطفيني يا ناس عاونوني. لكن شكون باش يقف في وجه السلطان؟ حتى حد. وهي تبكي وتغزر من بعيد لخوها واقف تحت النخلة ما ينجم يعمل لها حتى شيء. هي الخرافة راهي مازالت طويلة مازال فيها برشا تفاصيل. أما هاني باش نسمعكم أغنية الهادي القلال يا دار الحبايب. نرجع بعد موجز الساعة الواحدة نكمل لكم البقية إيش باش تعمل مع ولد السلطان وإيش باش يعمل أخوها.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلج وحدي هي مندري لي دبلج وحدي يا مديري.
0: يوسف التميمي
3: عمي المعروف يا سلمى عمي المعروف عمي
0: لذاعة الوطنية تونسية 100%.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 1 صباحا هنا في تونس. سرعة الرياح تسهم مساء أمس الأحد في إعادة اشتعال بعض الجيوب النارية في جبل بولمان بمنطقة مزتة من معتمدية برقوة التابعة لولاية سليانة، وتوسع رقعة الحريق خاصة مع صعوبة التضاريس وفق مصدر مسؤول من الإدارة الجهوية للغابات في سليانة. وأضاف المصدر نفسه أنه تم طلب تعزيزات من الولايات المجاورة لمعاضدة الجهود والتمكن من السيطرة على الحريق. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يدعو أمس لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تزويد المنتظم بالماء والكهرباء ووضع حد للانقطاعات والاضطرابات المتكررة، كما دعا المنتدى في بيان إلى التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية والحد من ارتفاع كلفة المعيشة وضمان توفر المواد الأساسية خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. غلق الطريق المحلي الرابطة بين تونس ومجرين المعروفة بطريق سان جوبان على مستوى الجسر في اتجاه مجرين يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر بداية من 10 ليلا وإلى غاية 4 صباحا وفق ما أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في وقت سابق، وذلك في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. تنظيم قافلة طبية متخصصة في طب وجراحة العيون في 5 سبتمبر المقبل في معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان في إطار حملة موسعة لتقصي مرض الماء الأبيض. في أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن فجر اليوم الاثنين استهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الأمريكيتين في الأردن، بينما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن ردا على هجمات نفذها الجيش الأمريكي على أهداف إيرانية في جزيرة الأرك. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أنها شنت غارات جوية استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك في مدخل الخليج في أول هجوم على إيران منذ أواخر شهر جويلية الماضي. هذا ونقل التلفزيون الرسمي الأردني عن القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت 8